المجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ.

العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: أحمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني السعودي تفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الساعات الماضية. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يعلن أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اتجاه جنوب المملكة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي يبحثان التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. بقاء المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع استمرار فرص هطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية. وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار بلغ 100 شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. النفط يتراجع بعد اتفاق لوقف استهداف منشآت طاقة في روسيا وأوكرانيا.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في حلقات سابقة من قصص الأنبياء الكرام، وتحديدا في قصة سيدنا آدم عليه السلام، إن البشرية عاشت بعد سيدنا آدم سنوات طويلة، أنعم الله تعالى على الناس بالاستقرار والصفاء، استقرار في المعيشة وصفاء في المعتقد، حتى انتهت 10 قرون كاملة من زمان سيدنا آدم عليه السلام. في هاي المدة من الزمن صار في فساد في النفوس، وانتشر الشرك في الأرض لأول مرة في تاريخ البشرية. اتبدلت أحوال الناس وابتعدوا عن طريق الحق اللي جاء في سيدنا آدم ومن بعده شيث وإدريس عليهم السلام، وانحرفت الفطرة السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرهم عليها، وصاروا يعبدوا الأصنام وقدسوها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وتناسوا الخالق سبحانه وتعالى. وهون ملحظ جدا مهم، إنه النفس يا جماعة الخير بطبيعتها إذا الإنسان تركها وما ذكرها باستمرار وما حاسب نفسه على الدوام، وهل أعرف هل هو في ترقي ولا في انحدار، لابد إذا ما حاسب نفسه إنه يتسلل للنفس النسيان، ما حدا محاسبها، بتعمل شو ما بدها، بتستحوذ عليها الغفلة، بتستحوذ عليها الحياة. وهذا اللي صار مع الناس بعد الخمسة الصالحين، بطل حدا يحاسبهم فما حاسبوا أنفسهم ولا التفتوا إلى أعمالهم، هل هم بانحدار ولا في ترقي، حتى وقعوا بأشد ظلم لأنفسهم بالشرك بالله. وهذا بيعلمنا، شوف لسه ما تكلمنا في قصة سيدنا نوح ولكن العبر بدأت تفيض علينا، وهذا بيعلمنا ضرورة وأهمية وجوب إنه الواحد دائما يتفقد علاقته مع الله. متى آخر مرة أنا وياك تفقدنا علاقتنا مع الله؟ هل هي في صلاح ولا في خراب؟ السنة الماضية كيف كانت علاقتي مع الله؟ طب اليوم هل أنا في ازدياد ولا في تراجع؟ هذا بيخلينا ندرك حقيقة إنه دوام الاتصال بالله، مجالسة أهل الصلاح، كيف كانوا الخمسة أثرهم على الناس، أنت لما تجالس أهل الصلاح كذلك أثرهم عليك. تجديد العهد مع الله بين الحين والآخر هو دائما حصنك اللي بيحفظ قلبك وبيحفظ دينك وبيخليك ثابت في زمن الفتن اللي احنا بنشوفه اليوم. والقرآن الكريم صور حياة قوم سيدنا نوح قبل مبعثه، كيف انهم تركوا حساب أنفسهم ومراجعة أنفسهم وتهذيب أنفسهم لما سقطوا في كل أنواع الانحراف. شوف قوم سيدنا نوح سقطوا في كل أنواع الانحراف حرفيا، في الجانب العقائدي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي. لما تيجي على الناحية الاجتماعية مثلا، كانوا مفسدين في أنفسهم، أنفسهم خبيثة بتميل للفسق وبينشروا الفساد وبيؤمروا به، بيؤمروا بالمنكر وينهون عن المعروف. حتى سيدنا نوح لما ناجى الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يتوارث الفساد. من الناحية الأخلاقية اتصفوا بالجهل والعناد والمكر والكبر، مستنقع الأخلاق السيئة أعمت بصائرهم عن رؤية الحق. من الناحية السياسية كانت الناس مسلوبة الإرادة، لمين؟ لأصحاب القوة والمال والجاه، كان أصحاب القوة والنفوذ بيأثروا اللي هم زعمائهم، إذا تكلموا بيأثروا على الناس. شو قال سيدنا نوح؟ ربي إنهم عصوني واتبعوا، مين اتبعوا؟ اتبعوا اللي هم أشراف القوم، ما لهم يعني رأي، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. في وسط كل هالظلم والبعد عن الله، في وسط هالشرك، في وسط الانحراف العقائدي، في وسط الظلم الإنساني، كان لابد من نور إلهي يشرق على الناس حتى يغير حالهم، حتى يغير البشرية جمعاء. فكانت البشرية على موعد مع أول رسول ربنا سبحانه وتعالى يرسله إلى الأرض. أول نبي كان سيدنا آدم عليه السلام، أما أول رسول فهو سيدنا نوح عليه السلام. والفرق بين النبي والرسول إنه النبي يبعث ليجدد دين وشريعة من سبقه من الرسل ويذكر الناس، أما الرسول فإنه يأتي برسالة جديدة وشريعة مستقلة وأحكام تناسب الأمة وما طرأ عليها من الانحراف. فكل رسول بطبيعة الحال نبي، لكن ليس كل نبي يعد رسول. ودل على هذا إنه سيدنا نوح أول رسول حديث الشفاعة الطويل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيأتي الناس إلى نوح عليه السلام، شو بيحكوا لسيدنا نوح؟ قالوا يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. رغم أنه سيدنا آدم عليه السلام نبي مكلم كلمه الله كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه، إلا أنه كان مبعوثا لأبنائه ينصحهم بما علمه ربه في السماء، بينما بعث نوح إلى أمته وقومه الغارقين في عبادة الأصنام عشان يكون أول رسول يبعث لأهل الأرض برسالة مستقلة. ولأهمية رسالة سيدنا نوح وخطورة ما كان الناس عليه، ربنا سبحانه وتعالى كرر اسم سيدنا نوح الشريف في القرآن الكريم 43 مرة، وفي سورة كاملة باسمه سورة نوح، وفي سورة اللي هي سورة هود كانت السورة الأكثر تفصيلا لقصة سيدنا نوح ومحاوراته مع قومه. فإجا سيدنا نوح وكان من ذرية شيث ابن آدم عليهما السلام. وإذا بنلاحظ إنه القرآن الكريم ما ذكر شيء عن طفولة سيدنا نوح أو نشأة سيدنا نوح قبل النبوة، مثل مثلا قصة كليم الله موسى أو كلمته عيسى، ما تكلم القرآن عن طفولة سيدنا نوح. ليش؟ لأنه من سمات القصة القرآنية إنها ما بتيجي بتفاصيل تاريخية لا يترتب عليها حكم. فالقصة القرآنية بتركز على الرسالة، بتركز على العبرة، بتركز على المضمون اللي بهمك كمستمع. فركزت على دعوة سيدنا نوح لأنه فيها العبرة، وركزت على كفاح سيدنا نوح لأنه فيها الفكرة. فسيدنا نوح كان من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم هم سادة الأنبياء، هم أعظم الأنبياء. ليش؟ لأنهم هم أكثرهم صبرا وتحملا ومكابدة، وربنا سبحانه وتعالى اصطفى 5 من الرسل حتى يكونوا أولي العزم من الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق الغليظ اللي ذكروا في سورة الأحزاب. ربنا قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني سيدنا محمد واحد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هاي 5 أنبياء ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالترتيب الزماني، إلا سيدنا محمد ذكره في البداية لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين. فجاء سيدنا نوح لقومه وإذ بهم تشربوا في قلوبهم وعقولهم حب الأصنام، فكانوا يعبدون الحجارة اللي اختلقوها وصنعوها وقدسوها، زي ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى تمسكهم بهذه الأصنام لما قالوا في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهة، لا تتركوا آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقف سيدنا نوح عليه السلام بده يدعو قومه ويحمل في قلبه ما يجب على كل داعية اليوم أنه يحمله في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، الرفق بالخلق والرحمة فيهم. وبحنان الأب صار سيدنا نوح ينذر الناس ويحذرهم من خطورة الشرك، زي ما أخبر الحق سبحانه وتعالى لما قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وهيك كان جميع الأنبياء والرسل، ما بعثوا قساة ولا متجبرين، لكن أرسل ربنا أرسلهم إلى أقوامهم وقلوبهم ممتلئة رحمة. والرسالة اليوم للمؤمن إنه لما يشوف إنسان عاصي أو مبتعد عن الصواب ما ينظر إله بعين الاحتقار أو الفوقية وكأني أفضل منه، لأنه هذا ميزان إبليسي. دير بالك، قال أنا خير منه، ظن إنه خير منه لكن الله يعلم منه الخير. فإذا شفت إنسان عاصي لا، لازم قلبك يمتلئ بالرحمة والشفقة عليه، تدعو له بالخير وتسعى لإنقاذه بكل السبل الممكنة لكن باللطف. ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. وفعلا كل معاني الرحمة، كل معاني اللطف كانت بتتجلى في كل كلمة نطق فيها سيدنا نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عشان يبين قديش سيدنا نوح كان لطيف ورقيق في مناشدته وكلامه مع قومه. قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لاحظ حجم اللطف والإشفاق اللي بتحمله كلمة يا قوم، يعني ترى أنا واحد منكم يا جماعة الخير، وإنتوا مني عزي عزكم ورفعتي رفعتكم وهواني هوانكم، أنا مش من مصلحتي الشخصية إني أدعو بهاي الدعوة، ولكن إنما هي مصلحة عامة إلي وإلكم، فهاي الدعوة سوف تكون إن شاء الله نجاتي وخلاصكم. والقرآن الكريم وصف سيدنا نوح كمان في موضع آخر إنه ذكرهم بأنه هو أخوهم، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. شوف كيف المفسرين بالإجماع شو بيحكوا، إنه المقصود هنا الأخوة أخوة النسب وعصب الدم لا أخوة الدين، لأنه أصلا هم كانوا مشركين، فهو حريص عليهم كحرص الأخ المشفق على أخوه، واستخدم معهم أرق أساليب العرض والطلب. بيقولهم سيدنا نوح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، ألا تفيد العرض برقة وأدب بدون حث أو إزعاج. وفي آية أخرى سبحان الله من سورة هود بلغ الأدب النبوي منتهاه لما قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، فعميت، فبنى الفعل للمجهول تأدب مع اللي بخاطبهم، ما قالهم أنتم عميان، أنتم ما بتبصروا، أنتم مش شايفين الحقيقة، قال فعميت علي، يعني اختفت عنكم، نسبها للمجهول عشان يعلمنا إنه الالتزام والإيمان ما بيجي بالإلزام ولا يغرس بالجبر والكره. ولذلك أردف قائل قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. شوف كيف لطف سيدنا إبراهيم، لطف سيدنا نوح عليه السلام. فدعا سيدنا نوح قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فدعاهم لترك عبادة الأصنام وجعل العبادة والخضوع فقط لله سبحانه وتعالى. شو النتيجة؟ إذا تحررتم من عبادة الأصنام وتركتموها يغفر لكم من ذنوبكم اللي أشركتوا بالله وأسرفتوا على أنفسكم، ويؤخركم بأخر عذابكم إلى أجل مسمى. يعني ربنا بفضله العميم رح يترك عذابكم المعجل ويمهلكم ويؤخركم إلى أن تتوبوا وتستغفروا وتصلحوا علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى وتعودوا إلى كنفه كما كان الأولون. بس شو كان رد القوم؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. شوف ما رفضوا، لكن كان الرفض مع الاتهام والتسفيه، ما وصفوا بضلال عادي، لكن زعموا إنه ضلال سيدنا نوح وحاشاه عليه السلام كبير واضح مبين. وليش هذا الاتهام؟ لأنهم يريدون البقاء ما هم على ما هم عليه. وهسه رح نيجي نحكي عن الملأ وشو علاقة الملأ بهاي الردود على سيدنا نوح عليه السلام. فبالرغم من قساوة الرد وبشاعة الاتهام إلا أنه سيدنا نوح أكمل فأجاب، قال يا قوم ليس بي ضلالة، أنا مش ضالت زي ما بتزعموا، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف الأدب والتواضع من سيدنا نوح، ما غضب لشخصيته لأنهم تكلموا في ذاته، ما بادلهم الشتيمة بالشتيمة بل بلسان الناصح الأمين المشفق، أنت بتسب علي بس أنا والله مشفق عليك، أنا جاي أنصحك، أنا جاي أبلغك رسالات الله عشان أنقذك مما أنت فيه. وهاي من أجل وأعظم خصال الأنبياء، إنهم كانوا لا يقابلون الإساءة بالإساءة. يا الله ما أحوجنا إلى هذا الخلق اليوم، ما ترد الشتيمة بالشتيمة ولا الغضب بالغضب ولا الخصومة بالخصومة، بل بالأحسن. ربنا شو قال؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من أعجب نتائج الإحسان المباشر للي يسيء لك إنه رح يستحي ويشعر بالخجل، هو بيغلط عليك وبيجي فيك وإنت بتقابل كل ما أتى منه بالحسنة. ربنا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا مش لأي شخص، هذا للي بيملك زمام نفسه، اللي هو بيقود نفسه وتحركاته مش هي ركبيته نفسه وتفعل به ما تشاء. مشان هيك ربنا شو قال؟ قال وما يلقاها هاي المنزلة إلا الذين صبروا، يعني ملك زمام نفسه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قالوا الحظ العظيم هو رؤية الله يوم القيامة. ليش؟ لأنه كظم غيظه في الدنيا لوجه الله فاستحق في الآخرة رؤية الله. نرجع للقصة، بنلاقي أنه أول من تصدى لسيدنا نوح زي ما حكينا قبل شوي كان كبار القوم اللي اسمهم الملأ. وعلى مدار التاريخ الإنساني بنلاقي أنه الناس انقسمت أمام دعوة الأنبياء والمصلحين إلى ثلاثة أصناف رئيسية. الصنف الأول اللي هم البسطاء، اللي هم المساكين، اللي هم المقهورين المظلومين في مجتمعهم، هذول في الغالب هم أول من يسرع إلى الإيمان، هم أول من يلبي نداء الأنبياء. ليش هذول أول من يؤمنوا؟ لأنه المظلوم دايما يشعر بالقهر وبيشوف الناس بتستعبده وبتسلب حقه وبتهدر كرامته، فدايما بيبحث عن الخلاص، بيبحث عن الشخص اللي يحرره من هاي القيود، فلا يجد أجمل وأعدل من الأنبياء، لا يجد أكمل من دين الله سبحانه وتعالى اللي بينصفه وبيعطيه حقه بالعدل وبيوقف معه وبيحرره من الاستبداد الطبقي. ولذلك دائما ما نجد في قصص الأنبياء أن أول من يؤمن بالأنبياء والمرسلين بيكونوا في طليعة الاتباع هم الضعفاء والمساكين. إذن أول صنف هؤلاء. الصنف الثاني اللي هم الملأ، هذول كبار القوم، أصحاب السيادة، الريادة، الأموال، اللي عندهم مقاليد الأمور في في في القرية أو الأمة اللي بعث فيها النبي، هذول بيكونوا في أغلب الأحيان ألد أعداء الأنبياء، وفي كل قصص الأنبياء بنشوفهم، لأنهم يرون في رسالة النبي المليانة عدل، المليانة مساواة، تهديد مباشر لمصالحهم الشخصية، تهديد لعروشهم، تهديد لاستعبادهم للناس. فالعدل اللي بيجي فيه الأنبياء بيسلب هؤلاء المتجبرين امتيازاتهم، فبتلاقيهم أول من يعادي الأنبياء. بيظل صنف بين هذول وبين هذول اللي هم بقية الناس، بيتأرجحوا، مرة بتلاقيهم مع هؤلاء ومرة بتلاقيهم مع أولئك، جزء منهم يؤمن، جزء منهم بيكفر، بيمشوا، بيتراجعوا، بيختلفوا حسب أقوامهم وظروفهم. ولذلك لما شاف الملأ من قوم سيدنا نوح من التف حول سيدنا نوح واستجاب لدعوته، استخفوا فيهم مباشرة وحكوا لسيدنا نوح باحتقار واستعلاء، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ بعير سيدنا نوح إنه اتباعه هم أراد للناس ظاهرا، طبعا الله يعلم قيمتهم، يعني الأقل شأنا ومستوى ومكانة اجتماعية. ولأن نوح سيدنا نوح عليه السلام كان في أصله من أشراف القوم وحسبائهم وسادتهم، شاف هؤلاء المستكبرين أنه لا يليق بمكانتهم العالية ولا مكانتهم كزعماء أنهم يقعدوا ويجلسوا في جلسة واحدة مع من يرونهم شرذمة الناس من البسطاء والفقراء. ومش شرط أبدا أنه يكون هؤلاء البسطاء أقل فهما أو ذكاء، ممكن يكونوا بل وكانوا

ملبسه ولا بمسميات وظيفته ولا بمكانته الاجتماعية أو رصيده في البنك، لكن يزن بصدق قلبه وطهارة روحه واستقامته على مراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الميزان الحقيقي، هذا هو الميزان اللي ربنا سبحانه وتعالى يزن الناس فيه. فما كان من سيدنا نوح أمام هذا الاستعلاء من الملأ إلا أنه رد عليهم فقال، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أنا ما بفتش في نواياهم ولا بدور على أعمالهم السابقة، الله اللي بحاسبهم. أنا ما بيعنيني كرسول إنه هذا فقير أو غني، بسيط ولا صاحب جاه، هذا مرد إلى الله وهذا من تقدير الله، ولست أنا من يحاسبهم على ماضيهم أو ظروفهم المعيشية. فاستمر الملأ في المساومة وصاروا يصعبوا الأمور على سيدنا نوح عليه السلام في دعوته، واشترطوا عليه شروط تعجيزية. من هاي الشروط، إن أردت أن نجلس معك يا نوح، إن أردت أن نستمع لحديثك يا نوح ونناقش معك ما جئت به، فأول شرط، شوف مش جلسنا لحالنا، أن تطرد الضعفاء. ذات الموقف تكرر مع سيدنا محمد، وبين سيدنا نوح وسيدنا محمد تكرر بين الأنبياء والرسل. اجوا الطواغيت من قريش، أبو جهل وعتبة وشيبة، شو طلبوا من النبي؟ قالوا له اطرد عمار وبلال وصهيب عشان نجلس معك، اجعل لنا يوم ولهم يوم. كل الأمم المستكبرة بتحكي الأنبياء نفس الشيء، اطرد هؤلاء عشان نقعد معك ونتنازل. لكن سيدنا نوح عليه السلام ما لبى رغباتهم، لكن أجابهم بقلب كل إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى. قال وما أنا بطارد المؤمنين، أنا ما راح أطردهم، لأن الله عز وجل هو اللي أمرني إني أدعو البشر جميعا دون تمييز أو تفرقة. وزادهم قال يا قوم، ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ أنا لو طردت هؤلاء المساكين، أنا لو استغنيت عن هؤلاء الضعفاء اللي تسومونهم سوء العذاب، تحتقروهم، تعتقدوا أنهم الأرذلين، ربنا رح يعاقبني ويحاربني، وحينها أنا وقتها من الذي سينصرني من الله؟ من اللي يحميني من بأس الله؟ ألا تعقلون وتدركون عظيم هذه الجناية، إنه ربنا يحاسبني لأني طردت المؤمنين عشان أقعد معك؟ ووقف سيدنا نوح سد منيع لحماية المستضعفين، رفض المساومة على مبادئ رسالته وعلى قيم ما جاء به من العدالة. وكانت هاي بداية دعوة وطريق سيدنا نوح اللي لا زالت طويلة، لسه قدامه 1000 سنة، فكيف رح يتعامل هذا النبي مع عناد مجتمعي رح يستمر 1000 سنة؟ وكيف رح يواجه أقسى حملات السخرية والإذاء النفسي والجسدي على مدار 1000 سنة؟ هل سيستسلم سيدنا نوح؟ حاشا، هذا ما سنعرفه، ونعرف ما فعل سيدنا نوح مع قومه طوال 950 سنة كاملة في تفاصيل مهمة إن شاء الله ومحطات فارقة، لكن في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. على أمل لقاء بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك اللهم لنا فيها. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، آوي جرحاهم يا رب العالمين، آمنهم يا رب العالمين، يا الله انصرهم نصرك المبين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم التي التقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس عبر أثير 98.3 في كافة المملكة. يمكنكم دائما متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم أو عبر موقع عين وكذلك عبر قناتنا على اليوتيوب عين أف أم. كما أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري.

0: أستقبل دائما اتصالاتكم ورسائلكم سواء نصية أو صوتية عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631.
1: يا مشية يا مشية خيوتنا طويرة.
0: اضحك وشيل العقدة وتوكل على الله وقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لأنه تذكر دائما بأنه أي شيء بهذه الدنيا صعب شو ما كان، تذكر قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. أسعد الله كل هذه الصباحات مجددا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
2: اللهم أعطنا خير الأقدار وكفنا شرها
0: يا رب.
2: اللهم هب لنا قلوبا آمنة مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا.
0: آمين.
2: اللهم اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان. اللهم علق قلوبنا برجائك.
0: آمين.
2: وامنع رجاءنا عمن سواك.
0: آمين.
2: اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها
0: يا رب،
2: وتعلم حاجتنا فاقضيها
0: يا الله،
2: وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا
0: يا الله.
2: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
3: اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة.
0: آمين.
3: والقلوب الشاكرة
0: يا رب،
3: والوجوه المستبشرة
0: يا الله،
3: وارزقنا طيب المقام
0: يا رب يا الله،
3: وحسن الختام.
0: آمين.
3: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم.
0: آمين يا رب.
3: وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم
0: يا الله،
3: وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
3: إذا ضاقت الصدور بالهموم وتكاثرت عليك الغموم ولم تجد إلا باب الله الرحيم، فردد بلسان رطب وقلب منيب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسعد الله
0: صباحك، بارك الله فيك وجزاك الله.
4: بسم الله توكلت على الله لا إله إلا الله. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك
0: يا رب،
4: ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.
0: آمين.
4: ومن كل بلاء عافية، وارزقنا فوق ما نتمنى
0: يا رب،
4: واحفظ لنا أهلنا من نحب.
0: آمين يا رب.
4: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد صباحك أخوي محمد. دي والله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك أبو محمد والمستمعين الكرام. من روائع الشيخ الشعراوي رحمه الله، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء
0: يا الله،
5: اغفر لنا كل شيء
0: يا الله،
5: ولا تسألنا عن شيء.
0: آمين.
5: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: آمين.
5: أخوكم محمد الحمولي.
0: الله يجزيك الخير يا سيدنا.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: يا الله.
6: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ورد إلي روحنا وإليه المصير.
0: آمين.
6: أسعد الله صباحكم الأخ العزيز عامر زوب، لك ولفريق البرنامج والإخوة المستمعين. أخوكم محمد مصري من
0: يا أهلا بمحمد.
7: أخوي أبو محمد الحبيب، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الكادر الطيب اللي معاك،
0: يحفظك بارك فيك.
7: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك
0: يا الله،
7: وجميع سخطك.
0: اللهم آمين.
7: الله يسعد صباحكم. أخوكم أبو رجاء.
0: صباح الخير يا أبو رجاء. من هم أحسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من أفضل الناس قال عليه الصلاة والسلام، يصف لنا أفضل الناس وأحسن الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، من هو مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. لا بقلبه غل ولا حقد ولا حسد. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وانت يا أخوي يا جميل، الله يجزيك الخير وبارك فيك يا الله.
8: كم ورحمة الله وبركاته.
0: يا أخوي عيسى العمري،
8: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: دائما،
8: ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
0: يا الله.
8: اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا وقد غفرته.
0: آمين.
8: اللهم آمن روعاتنا.
0: آمين.
8: اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا.
0: آمين
8: يا اللهم عافنا في أبداننا.
0: آمين
8: يا اللهم عافنا في أسماعنا.
0: يا الله.
8: اللهم عافنا في أبصارنا.
0: يا رب.
8: اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: يا رب العالمين.
8: نستغفرك ونتوب إليك يا الله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة.
8: عبد الهادي الزامل. يا الرياض.
0: يا هلا يا
9: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير الى كل جميع المنشطين اللي معنا. صباح الخير مستمعين الكرام. الله يجعل يوم خير وبركه يا الله ورزق وفرج من رب العالمين.
0: يبقينا
9: شر بني ادم وشر اللايذات.
0: امين. اللهم
9: اجعلنا بكل خطوه سلامه يا الله
0: يا الله.
9: رزقنا واسع فضلك يا رب العالمين.
0: يا الله يا الله.
9: يكفينا شر بني ادم وشر اللايذات. الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراشد.
10: اللهم ابسط عافيتك ورحمتك ودفئك على من لا مأوى لهم ولا ملجأ لهم يا غيرك يا رب العالمين.
0: يا رب يا
10: اللهم
0: رب.
10: نصرك لعبادك المستضعفين.
0: آمين.
10: في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
10: اللهم نصرا عزيزا لأهل غزة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت.
0: لا إله إلا أنت
10: سبحانك إنا كنا من الظالمين. يسعد صباحك يا عامر أحمد علي عبد الله.
0: الله يسعد صباحك
11: بالخير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم
0: يا رب
11: وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
0: آمين آمين.
11: يسعد صباح الجميع.
0: أحب
11: أصبح على أخوي ليث العمرات أبو سند.
0: يا هلا بيك وبليث. يا هلا فيك وبليثي والله. أسعد الله صباحكم إذن بكل بكل خير ومحبة ورزق. وأطرح سؤال قبل أن أذهب إلى الفاصل. كم نسبة ما تدفع لأجار البيت؟ كم نسبة ما تدفع للمستأجرين هذا لأجار البيت؟ بعد الفاصل إن شاء الله.
12: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: الآن بلا الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وحشي سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني وألسنتكم. بسم الله، اللهم عنا على قول الحق يا رب العالمين. قبل الفاصل طرحت سؤال انه الإيجار اليوم للناس المستأجرة كم يمثل الأجار اليوم نسبة من راتبك؟ وممكن هذا السؤال اليوم اللي بدي أبدأ فيه. ليش؟ لأنه بحسب البيانات المنشورة متوسط الراتب الشهري الصافي في الأردن حوالي 547 دينار. خلينا نشوف شو يعني هذا الرقم على أرض الواقع. متوسط أجار شقة فيها غرفة نوم واحدة بوسط المدينة حوالي 204 دنانير شهريا. أما خارج وسط المدينة متوسط الأجار حوالي 140 دينار، يعني 26% من الراتب. لكن الصورة بتصير أصعب لما نحكي عن أسرة بتشقة من ثلاث غرف نوم وما إلى ذلك. هاي متوسط إيجارها بالمدينة يا أخوان تقريبا 366 دينار شهريا، أي 60% من راتبه، اللي من قيمة راتبه اللي بيكون راتبه 547 دينار. خلينا نحسبها شوي مع بعض، وهذا الرقم بس وهذا المتوسط، وهي حسب الأرقام والإحصاءات، يعني هاي مش من عندي الأرقام. لما يكون راتبك 547 دينار بدك تنقص منه 366 دينار إيجار، شو بده يضلك؟ 188 ليرة. طبعا هاي متوسطات منشورة، ومش معناها انه كل الأردنيين اليوم رواتبهم 547 دينار او انه كل الشقق إيجارها بنفس الأسعار. لازم نتأكد من تاريخ البيانات ومصدرها قبل اعتبارها متوسطات حالية، صحيح؟ طيب، لكن هذه البيانات بتوضح حجم الضغط اللي ممكن يتحمله المستأجر، خصوصا إذا كانت الأسرة معتمدة على راتب واحد. وهون بنوصل للسؤال الأهم، كم عدد المستأجرين في الأردن؟ قبل ما نحكي عن أسباب ارتفاع الإيجارات، خلينا نسأل كم أسرة أردنية أصلا بتعيش بالإيجار؟ للأمانة امبارح بحثت ما لقيت غير مسح النفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وهاي صادرة عام 2017. فالنسبة اللي بحكي فيها الآن حتى تكون موثوقة وحتى تكون صحيحة وحتى تكون دقيقة مأخوذة من دائرة الإحصاءات العامة، لكن ب 2017 الرقم الجديد بس يخلصوا جماعة الإحصاءات بنعرفه. بقول لك بلغت نسبة المساكن المستأجرة للأردنيين حوالي 21%، هذا ب 2017، يعني قبل 10 سنين، ها ب 2017 20.9، يعني 21%، يعني كل 5 مساكن هناك مسكن واحد مستأجر. لكن مهم أرجع إني أوضح إنه هاي النسبة تعود لعام 2017 وليست هناك نسبة حديثة لعام 2026، وعشان هيك إحنا بحاجة إلى بيانات رسمية أحدث حتى نعرف كيف تغيرت نسبة المساكن المستأجرة خلال السنوات الماضية، وكم أصبحت حصة الإيجار من ميزانيات الأسر الأردنية، لأنه معرفة عدد المستأجرين مهمة لكنها مش كافية. متأكد وعلى يقين تام بأن هذه النسبة ارتفعت. إذا ب 2017 كان نسبة المستأجرين 21%، اليوم الرقم أكبر من ذلك. الأهم كمان نعرف كم بيدفعوا وكم بيظل معهم. هل دخولهم اليوم قادرة إنها تواكب كلفة السكن؟ بمعنى قديش عدد الأردنيين اللي بسكنوا بالمحافظات وبيجوا على عمان وبروح كل يوم رايح جاي، وانتوا عارفين شو يعني رايح جاي، مزبوط؟ أي ساعة بيطلع وأي ساعة بيروح، كل ذلك عشان ما يخذ له بيت يستأجر بيت هون، لأنه أجار هو ما بترتب عليه فقط أجار بيت، هو بترتب عليه مدارس، بترتب عليه كلفة معيشية أكبر، بتركب عليه كل شيء. هل اليوم هذه الدخول قادرة على أنها تواكب كلفة السكن؟ طيب سؤال آخر، ليش الأجارات مرتفعة؟ هل السبب زيادة الطلب على الشقق في مناطق معينة؟ هل أسعار الأراضي، كلف البناء، الصيانة إلها دور؟ شو أثر موقع الشقة وقربها من أماكن العمل والجامعات والمواصلات والخدمات؟ كل هاي العوامل ممكن يكون إلها أثر، لكن تحديد السبب الرئيس بده أيضا بيانات واضحة عن السوق، وبنفس الوقت لازم نكون منصفين مع الجميع. اليوم صاحب العقار عنده كلف، عنده التزامات، وعنده ضرائب، لكن المستأجر كمان عنده أسرة، عنده التزامات، وعنده دخل. هذا الدخل لازم يغطي احتياجات كثيرة. المطلوب اليوم مش نحط صاحب العقار بمواجهة المستأجر وهذا اللي حاصل، لا، المفروض انه نفهم وين الخلل، كيف ممكن نوصل الى توازن. هذا التوازن يحفظ حق المالك ويراعي قدرة المواطن على تحمل كلفة السكن المرتفعة، بينما دخل المواطن ما زال يا معتز على ما هو عليه. اليوم المواطن بده يصير يضطر يقلل من الاحتياجات أسرته، بده يستدين أو حتى يروح على بعض شركات التمويل اللي بده ترجع قرض نسبة المرابحة عليه أو الفائدة عليه 20% حتى يقدر أو يقدر يكمل هذا الشهر. طيب بيفتح لسؤال آخر، احنا صرنا عارفين كيف بيطرحوا أسئلة الاستطلاعات، سؤال بيفتح لسؤال، مزبوط؟ طيب هل سوق العقارات في الأردن أمام أزمة؟ خلينا نوسع الصورة شوي. اليوم المشكلة مش بس بالإيجار، بل بقدرة المواطن على شراء شقة وامتلاك منزل. في شاب بده يبدأ حياته وفي أسرة بدها تستقر، لكن أسعار الشقق والدفعة الأولى والأقساط ممكن تكون أكبر من قدرتهم المالية. بالمقابل في مقاول عنده كلف، عنده أرض، عنده بناء، عنده مواد، عنده تمويل، عنده عمالة، وفي مستثمر وصاحب عقار عندهم التزامات وعندهم تكاليف. وهون لازم نسأل، هل المشكلة في ارتفاع أسعار العقارات ولا في الفجوة بين نوع الشقق المعروضة ودخول المواطنين؟ حتى نجاوب لازم ننظر أيضا إلى بيانات التداول العقاري، لازم ننظر إلى حركة البيع والشراء، لازم ننظر إلى أسعار الشقق، لازم ننظر إلى كلف البناء، لازم ننظر إلى دخول الأسرة، لأن وجود شقق معروضة في السوق لا يعني بالضرورة اليوم أنه المواطن قادر على شرائها، مثل ما أنه تراجع المبيعات في فترة معينة لا يعني تلقائيا أن السوق الحقيقي، أو أن أعتذر أن السوق يعاني من تراجع. يعني إحنا قيمة السوق الحقيقي إحنا مش عارفينها. هل سوق العقار اليوم في الأردن قادر على توفير السكن الذي يحتاجه المواطن؟ هذا سؤال. والسؤال الأهم، هل هو قادر على توفير السكن بالسعر الذي يستطيع المواطن أن يتحمله؟ الراتب مش المفروض يكون بس للإيجار والفواتير والديون يا أخوان، احنا راتبنا مقسم تقسيم 3 ولا تقسيم 4 ولا تقسيم 5. الراتب لازم يخلي الإنسان يعيش، اسمه بلهجة إخواننا المصريين معاش، مزبوط؟ يعني هو الذي تستطيع أن تعيش فيه. إحنا مش ضابط عنا، بتظلك طول الشهر تركض حتى تقدر قديش عندك احتياجات، وبتقدر هذيك الساعة تكمل للشهر اللي بعده. طيب اليوم بروحوا في ناس بدهم يستأجروا، بقول لك بدنا تبعت المشاهدة، هاي زي ما قال لي الدكتور عواد لغوها، كانوا ياخذوا 15 و20 ليرة بس تشوفها مشاهدة، هم لو يشدوا على المشاهدة بالخطوبة أحسن. مشاهدة هاي واحد. 2، بقول لك بدنا نسبة للمكتب العقاري، والدكتور عواد أسأل يومنا نستضيفه اللي هو نقيب أصحاب المكاتب العقارية يتحدث بهذا الموضوع. النقطة الأبرز أنه ما في معروض، يعني ما في شقق فاضية. يعني الناس لما تروح تدور على شقق صاحب الشقة بيقول لك ما في سوق بالأردن فبالتالي بيرفع الأسعار. ليش فيش؟ بيقول لك العقار أهل العقار ما بدهم يبنوا لأنه عليهم ضرائب زيادة، الكلف بتزيد. طيب والحل؟ إذا أصبحت الإيجار مشكلة هو لازم نوجد حل. للأمانة حاولت أني أبحث عن أرقام حديثي ما لقيت أرقام حديثي بالأردن، ما في. آخر إشي ب 2017 قبل 10 سنين اللي هي من دائرة الإحصاءات العامة. لكن إذا بتقول لي قديش الأردنيين مقترضين عشان السكن وغيره بقول لك 6 مليار. عندك بالتواحد تبع استطلاعات رأي وتبع مركز دراسات يجي فصلنا كل هذه الأرقام. أنا حاب أسمع منكم كم نسبة اللي بتدفعها من راتبك للإيجار. الله المستعان دائما. خالد صباح الخير يا خالد.
1: صباحك.
0: هلا يا أخوي. هلا يا خالد وصباحك.
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: والله أخوي محمد نسبة الإيجار يعني من الراتب يعني تقريبا النص. يعني متأكي أزعم راتب عندنا، أزعم راتب عندنا خليه 470،
0: خليه 500 يقول.
1: لما تكون مستأجر ب250، هذا 250 لما بدك تكون أنت مستأجر ب250 بدك تكون مستأجر طابق ساعات كمان. يعني
0: خالد أنت بتحكي أسرة مزبوط، للأسرة هيك.
1: للأسرة.
0: أيوة ممتاز. للأسرة.
1: للأسرة المكونة من من 3 أشخاص يعني. يعني هسا كمان في ملحوظة بجوز أنت ما تطرقت لها أو لأنك مارستها. هسه لما بدك تستاجر بيت ترن عليه بيقول لك انت عريس ولا قديش ولد معك؟
0: طب صحيح
1: تأجرني.
0: صحيح
1: تأجرني على نسبه اولادي.
0: انا
1: لما بدي استاجر من عندك دار ما انت ما دخلك فيه، انا عريس، انا متجوز، انا مطلق، انا عندي امي وابوي. انا انت في احدى الايام حكيت مع بقول انت بيجيك ضيوف كثير، طب انت شو دخلك فيه؟ انا معطيك اجارك.
0: طب خالد اسالك سؤال. انت اليوم بتقول لي نسبة أجار بيتك بالنسبة لراتبك 50% تقريبا.
1: مظبوط.
0: مظبوط. أنت مزبوط. خالد أنت من سكان عمان؟
1: شايفة مدرانة.
0: والأصل من سكان عمان كمان؟
1: سكان عمان.
0: من سكان عمان. طيب بيجي عليك واحد الآن بقول لك بدل ما تستأجر يا خالد ماشي صار لك 7 سنين مستأجر، صرت دافع لك 10,000، لو اشتريت البيت صار لك صرت متسدد البنك 4 سنين. اللي بقول لك مثل هذا الحكي انت شو بتجاوبه؟ معلش
1: تمام. انا بدي اعطيك اجابه عن ارض الواقع.
0: ايوه
1: انا في اصحاب كثير اخذوا من البنك على القروض السكنيه.
0: ايوه
1: لغايه اللحظه قاعد بعيط مش قادر يسد ربعه. مش قادر يسد ربعه. ما احنا البنوك مش قادرين نوصل لها.
0: كويس اشكرك يا خالد.
1: البنك بس بدي اروح اخذ منه على سبيل المثال 20,000، اشتري شقة بلاقي 20,000 بعد 5 سنين 6 سنين لساتهم زيادات مش نقصات. البنوك بتخوف. انا ما بقدر افوت لبنك على راتب 470 ونصه رايح اجار غير الكهرباء غير المي.
0: أشكر.
1: غير التلفونات غير
0: النت. اشكرك يا خالد لان انا طرحت سؤال على شخص اخر قال لي يا اخوي انا بدي اخذ البيت على 30 سنة. قلت له ايوه. قال لي ظل لي 12 سنة او 15 سنة يا ربي بخلص شغل. أنا ضامن 15 سنة الثانية أتفحن. قال لي بعدين الأولاد بتكبر بتتروح جامعات بتها مدارس. فهذا كان رأي آخر. تخيلها أنا بعطيك رأي آخر.
1: هذا بده أولاده قبل ما يفوتوا الجامعات يحاولوا يسدوا قرض
0: أبوه. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا خالد. الله أمين. عبد الله صباح الخير يا عبد الله. هلا يا خالد. هلا يا أخوي.
1: صباح الخير.
0: هلا يا أخوي. هلا يا عبد الله صباح الورد. الله يحييك بارك فيك.
1: والله أستاذ عامر هذا الموضوع مهم كثير. أنا بعثت لك قبل شهرين على الواتساب على نفس الموضوع. واليوم سبحان الله إنك كيف فتحت الموضوع. أنا هذا الموضوع عانيت فيه تقريبا إلي سنة. يعني أنا هسه مستأجر بدفع تقريبا 200 دينار أجار البيت.
0: 200 دينار أسرة ولا لحالك؟
1: لا أسرة.
0: أسرة. قديش هاي بتساوي من نسبة راتبك؟
1: يعني أنا راتبي بصراحة 600. يعني لما يروح 200 دولار 400. أنت المشكلة مش هامة، المشكلة إنه أنا سكان الرصيفي حي الرشيد.
0: كويس.
1: يعني كل بيوت زي ما قال الأخ بدهم عرسان جداد.
0: أه.
1: طب أنا اللي عندي عيلة أنا وين بروح بحالي؟
2: يعني أنا مثلاً صاحب البيت معطيني فترة لشهر 4 السنة الجاي عشان أسيبه البيت. طبعاً ما خليت منطقة اللي دورت عليها إلا زي ما بيقول لي أنت عيلة ما من أجرك، وإذا كان بدي أجرني بدي أحط شروط. الشروط بدك تدفع كفالة مبلغ 1000 دينار عشان لما تترك البيت يكون زي ما استلمته.
0: طيب سؤال الآن أنت الشقق اللي بتدور عليها ب200 ولا ما في ولا واحد ب200؟
2: ما في 200، كله أغلى من هيك، كله أغلى من هيك. يعني أنا ما يعني ساكن منطقة شعبية، يعني والله العظيم إيدي تقريبا أكثر من 5 أشهر وأنا بدور على بيت ما أنا لا مش ملاقي. طب أنا يعني مثلا أنا وين بدي أروح بحالي أنا وولادي؟ كل واحد صاحب بيت بحط لك شرط، والشرط بيكون بعجزك تأجيل، يعني كلفة أجور البيوت كثير كثير عالية، يعني ما في رقابة عليهم نهائيا. وإذا بتلاقيت بيت بتلاقيه على ظهر جبل فوق وفيش مواصلات
0: مقطوع
2: بعيد عن المدارس نهائيا. أنا رحت شفت بيت يعني في فرصيفي على جبل، يعني نعم. أنا لما شفته زي هيك لفيت ورجعت بنفس التاكسي. بعدين علي صاحب البيت قلت له أنا هذا بدك أنت سيارة نص ساعة لما تروح ونص ساعة لما ترجع،
0: بدك تدفع الفرق بالأجار بالبنزين.
2: تمام، يعني والله يا أخي عامر كثير كثير أسعار البيوت عالية.
0: ماشي يا عبد الله، الله يصبحك بالخير. سامي صباح الخير يا سامي.
3: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي. هلا يا سامي، تفضل يا أخوي.
3: مشكور جدا على اهتمامك بهذا الموضوع.
0: أبدا يا سيدي، واجبي
3: يا أخوي. يا عامر بدي أقول لك أفشل مشروع وأنا مسؤول عن كلامي في الأردن اللي هو أجارات لبيوت.
0: معناته أنت مستثمر بهذا الموضوع؟
3: نعم.
0: أنت مستثمر بهذا الموضوع بتمأجر؟
3: أنا مستأجر ومؤجر.
0: ممتاز.
3: أخوي عامر القوانين اللي صارت عدم حبس المدين على المستأجر هي اللي خلت الناس تطمع في أصحاب البيوت. أنا بقول لك عن تجربة مع 4-5 كويس، بتوكل محامي، بتدفع رسوم محكمة. أنا بقول لك إلي من 5 سنين ولا مستفيد إشي، بستأجر عندي لا بدفع أجار ولا بدفع مي ولا بدفع كهرباء. بالعكس واحد منهم كان يسرق كهرباء، أنا دفعت لشركة الكهرباء غرامة 1800 دينار. أنا عندي بيوت الحمد لله في العقبة مأجرات، ولكن في منهم 2 إلهم سنة ما أنا مأجرهم. وفي أزمة سكن بالعقبة إشي مش طبيعي.
0: ماشي، بس
3: إن نزلت أنا أتحمل.
0: بس أنت أقول لك شغلة واحدة سامي، ترى الأجار البيت مستثنى من حبس المدينة.
3: عارف قديش بيحبسوه؟ 5 أيام. إذا المستأجر بيقول لك إذا ما بتعرف طريق المحكمة أنا بوديك عليها.
0: لا لا لا، مستثنى سيدي. ماشي ماشي، 5 أيام بس هي مستثنى من عدم حبس المدين الأجارات تبعت البيوت. كمل.
3: أوكي ماشي، أوكي. مستثنى.
0: ماشي.
3: لما أنا لا سمح الله أنا ما أدفع أجار وأنسجن 5 أيام، بعتبر حالي إني طالع شمت هوا. أي 5 أيام، أي أسبوع وأي شهر، حق الناس ضاع. والسبب الحكومة ومجلس النواب اللي وافق على عدم حبس المدين. حقي أنا وين راح؟ مين بده يرجع لي حقي؟ أنا بسولف لك أنا إلي 13,000 دينار ما بين
0: كلها سكن، كلها أجارات. 13,000
3: أجارات، 1800 دينار لشركة توزيع الكهرباء اللي ما كانت تفصل على المستأجر، وأنا كنت أطلب أفصل الكهرباء، أفصل الكهرباء على الزلمة، قالوا لي والله هذا عليه عبث في الكهرباء. طيب اجوا فصلوا الكهرباء، والله يا أخوي عامر إنه بالليل انقطعت عليه الكهرباء، نام بالعتمة، ثاني يوم رحل، وإنه بقول لي إذا ما تعرف طريق المحكمة أنا بدلك عليه.
0: لا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أفشل مشروع بالأردن.
0: طيب.
3: كل مشاريعنا فاشلة.
0: لا لا لا لا، إن شاء الله ما هي كلها، إن شاء الله ما هي كلها يا سامي. خليك متفائل خيو، خليك متفائل، خليك متفائل. أحمد صباح الخير يا أحمد.
4: صباح الخير أبو محمد.
0: هلا يا أخوي، هلا يا سيدي، تفضل.
4: سيدي صباح الخير إليك لكل
0: الله يحييك، يسعد صباحك.
4: للأمانة هذا البرنامج هو صوت المواطن الأول.
0: أسأل الله ذلك يا رب.
4: رجعتنا كلنا نسمع راديو.
0: الله يحفظك، الله يحفظك.
4: الله يسعدك، الله يحفظك. يا رب. أبو محمد سيدي. أنا من الشباب اللي من محافظات سكان عمان.
0: ممتاز. زي يا عين عليك، بدي الأمثلة هاي.
4: الحمد لله نحكي راتبي كويس.
0: الحمد لله.
4: تمام.
0: كويس.
4: أنت لما تحكي شاب راتبه 825 دينار ابو محمد،
0: ماشي
4: سيدي، لما يشال منه أول إشي الضمان الاجتماعي وتأمين الصحي. أنا عريس كمان يعني المستأجر المؤجر بكيف علي.
0: ماشي
4: تمام سيدي.
0: الله يريد مبارك.
4: الله يسعدك. أنا لما جيت أسكن بعمان يعني كنحكي كعائلة
0: أيوة
4: بلشت أدور في المناطق القريبة من شغلي. أنا شغلي عنده وارد داخلية
0: يعني المكان طبعاً القريب المغناك بريحك
4: بريحك 100%. سيدي العزيز أنا دورت المناطق اللي حول دوار الداخلية بحيث أنه يكون قريب تمام. ما في أجار أقل إشي غرفة كان أبو محمد 300-350 للبيت اللي كويس. اضطرينا نروح جهة أبو نصير تمام.
0: ماشي.
4: أنا من الأشخاص اللي أجاري 210 دنانير تمام أبو محمد
0: تمام.
4: يعني أنت بتحكي لما يصفي من راتبك 750 أنت بتحكي تقريبا أكثر من 30%.
0: صحيح 30%
4: تمام. 30% أو أقل شوي.
0: نعم.
4: ولما تحكي ضريبة المحافظات اللي مش مسجلة بالدولة أنت كشخص من المحافظات بدك ضريبة محافظات اللي هي بنزين.
0: صحيح.
4: أنا لا يقل يا أبو محمد بنزيني شهريا عن 200 دينار. كل أسبوع بدك تنزل على إربد.
0: صحيح.
4: وأنت بأبو نصير لدوار الداخلية كل يوم رايح جاي 30 كيلو
0: بدك 200 ليرة بدك 200 ليرة
4: دينار بس بنزين.
0: صحيح.
4: وعريس جديد فلا يمكن تكمل عرسك بدون.
0: والله يخليك معي خليك معي احمد خليك خليك معي خليك
4: ابو محمد
0: زم انت منين اجيتني بس قول لي انت منين اجيتني. الرجل راتبه 800 ونعم ونعم راتبه 825 دينار يعني يعتبر من الرواتب الجيده بالاردن.
4: الحمد لله انا عمري 30 سنه فانا
0: خليك معي
4: ممتاز
0: ممتاز الحمد لله. ولا ان شكرتم لازيدنكم الله بقول الحمد لله
4: الحمد لله اكيد.
0: بدفع 210 ليرات سكن
4: 100%
0: بدفع 200 ليره شو بنزين. قديش بتدفع كهرباء ومي؟
4: قول مسجل على الدعم بيطلع معي كهرباء ومي وتلفونات وكل شيء واشتراك الفايبر تقريبا 35 دينار.
0: يعني عليك 35 دينار
4: 100%
0: كويس.
4: والقرض 150 دينار عشان تكمل امور الجيزه.
0: القرض القرض 150
4: 100%
0: يعني 210 زائد
4: مضبوط
0: 200 هاي 410 زائد 35 440 45 زائد 150 هاي 5 9 595 دينار. الزلمه العريس عايش شو والعروس على 200 ليرة أقل
4: أقل. أبو محمد أنا بصفي لي 742 دينار بالضبط.
0: قديش بصفي لك؟
4: 742 دينار.
0: صح الضمان والتأمين الصحي نسيناها.
4: تأمين صحي للزوج لكونه أنا ببلاش يعني حتى. وشو اسمه وعندك لافت البنك بصفي 742 دينار.
0: يا سلام عليك
4: ابو محمد. انت اليوم تحكي نحكي انا ما بدي اشوف. انا الحمد لله بحكي
0: يا رجل هذا هذا هذا مثال على شاب اردني بس صار عمره 30 سنه قال لك بدي اتجوز
4: 100%
0: تحط اللي في قيم اللي في جاب قرض قال لك بدي اتجوز هاي قرض. الان قاعد بحسبها بضل من راتبه 100 ليره الان او 150 200 ليره بدي اعتبرهن. لكن هو وزوجته الآن على خير وهدات بال بكرة رب العالمين إن شاء الله غير يكرمه. الأولاد بدهم يكبروا الأسرة بدها تكبر بده ينتقل على بيت أكبر بده عنده تكاليف أكثر. فإذا 800 ليرة والزلمة بعشك تعشيق قول ولا لا يا أحمد؟
4: أخو والله تعشيق يا محمد. نشتغل هون وهون يعني الحمد لله. إحنا نقول اللي الواحد أنا أشوفه أبو محمد أنا ما بدي أقيس على نفسي. أنا بحكي لك الحمد لله شاب أردني
0: الحمد لله
4: تحكي راتبي جيد وأنا بشتغل في قطاع الآي تي يعني بشتغل هون وهون
0: ما شاء الله عليك
4: يعني بس بكفي لآخر الشهر أو لا ما بعد الشهر
0: يعني بتزبط حالك بشغل آخر أحمد
4: 100% أبو محمد. أنت اليوم لما بدك تحكي عن الناس اللي ساكنة بالمحافظات اللي كمان أبعد من إربد فبنزينها أكثر من
0: صحيح
4: من 200 دينار
0: صحيح.
4: وأنت اليوم بدك تحكي عن الناس اللي رواتبها أقل من هيك. طب القطاع العام أبو محمد أنا طبيعة شغلي بحتك مع البلديات ومع الأجهزة الأمنية ومع كل من في
0: رواتبهم أقل من راتبك.
4: رواتبهم أقل بكثير محمد. أنا المهندس اللي بتعامل معاه داخل البلديات راتبه 600-650 ولما يشال منه كل الضرائب لما يجي يوم حسم لما يجي من هون ومن هون ومحمد والله العظيم أنت بتحكي عن ناس وهم مستأجرين بنفس أجارك وساكنين بنفس يعني نفس الحالة اللي أنت ساكن فيها
0: صحيح.
4: عمان
0: صحيح
4: تمام. هاي الناس كيف بتتكف تكفي امورها؟ طب انا يعني ابو محمد تعرف انا مثلا زوجتي كانت موظفه في اربد لما طلعنا على عمان انت عارف يعني
0: قعدت
4: تضحي باي اي شيء قعدت تمام انا ايدي 5 شهور بدور لها على شغل وهي ما شاء الله يعني ما خبره نحكي 3 سنوات لكن ما في يعني اذا بيجي واحد بيحكي لك الشغل راح يكون بعيد عن بيتنا تمام بما تكلفته مثلا مواصلات او
0: مش مشكله بتصير توصلها الصبح انت وبتطلع دوامك
4: اكثر من 7 دنانير يوميا بس كم الاجار 290 تداوم سبت
0: هاي بيطلع 210 ليره ضلها 60 ليره لا والله خليها بالدار
4: خليها بالبيت افضل
0: والله يحسن لك والله شو 60 ليره اخر الشهر
4: زلمه تكسب راحه بالك
0: والله اسمع اذا على 60 ليره انت كل يوم خبي لك ليرتين واخر الشهر اعطيها اياهم وخلص
4: 100%
0: الله يسعد صباحك يا احمد الله يسعد صباحك
4: ويجزيك
0: الخير اشكرك
4: وشكرا كثير لك
0: شكرا لك
4: القائمين على البرنامج
0: يا شكرا يا احمد شكرا يا اخوي الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير حسام صباح الخير يا حسام تفضل
5: صباح الخير ابو محمد
0: معلش طولنا مع احمد بس كان يعني يعطينا تفاصيل للامانه يا حسام تفضل خيو
5: لا ابدا كل انسان له الحق
0: الله يحفظك ويبارك فيك
5: سيدي العزيز انا حبيت اشارك تجربتي معاكم انا
0: تفضل.
5: مستثمر بمجال العقارات
0: ممتاز
5: يعني عندي شقق وباجرها
0: ممتاز تفضل
5: سيدي العزيز انا عندي اكثر من نقطه حابب اناقشها معك
0: طبعا تفضل
5: اول شيء يعني انا كمستثمر لما بستثمر بهذا القطاع أقل شقة أنا بأخذها بتقريبا 60-70 ألف دينار حسب المنطقة اللي بتكون فيها الشقة
0: نعم
5: هلا لما أنا بدي أجي أجرها بيجيني مستأجر مثلا مع احترامي للجميع طبعا
0: ولا نعمم
5: مستأجر لا طبعا لا نعمم
0: أحسنت.
5: بيجيني مستأجر أنا دخله 500 دينار وبده ياخذ الشقة اللي أنا شاريها ب60-70 ألف دينار لما بعرضها عليه 350 دينار بيحكي لي أنا ما بقدر على هذا الكلام أو أنا بقدر وبعد شوي ببطل يدفع أو ببطل ملتزم بالإيجار
0: نعم.
5: ببلش أنا بطريق المحكمة وقوانين الإيجار والاستئجار وحتى أنا بصير كمستثمر يعني هو بنازعني على ملكي لما أنا أقل فترة ممكن أنه المحكمة أو قوانين الإيجار والاستئجار تخلي هذا المستأجر بده تقريبا من 6-7 شهور طيب وبعدين انا حبس بالنسبه لموضوع الحبس
0: حبس المدي
5: اللي كان شوي يعني مساعدنا بهذا الموضوع يعني هلا ما في مده 6 أيام 5 أيام 7 أيام انا إلي تقريبا حوالي 15 ألف دينار على الناس انا مش قادر احصل منها قرش واحد وفي ناس انا لله سامحتهم في سبيل
0: طيب.
5: انه يطلع خارج البلد ويشتغل
0: حسام بدي اسالك كم سؤال ممكن
5: اتفضل
0: طيب كيف يتم حسابة اجار اليوم كيف تحسب الاجار على اي اساس
5: حسب طبيعة المنطقة
0: كويس
5: اللي فيها الشقة
0: ماشي
5: حسب كم انا دفعت ثمنها
0: يعني حسب الارض وحسب الثمن طبعاً. وحسب المنطقة
5: حسب المنطقة كل منطقة لها سعر يعني مثلا بعبدون بتختلف عن مثلا
0: عبدون كم أجارها عبدون كم أجارها
5: عبدون أنا مش مستثمر بعبدون فما بقدر أعطيك
0: ماشي مرج الحمام
5: مرج الحمام يعني شقة ب60 ألف دينار يعني أكثر شيء 350 دينار
0: طيب سؤال آخر اليوم لما أنت تستثمر بمجال الإيجارات كم سنة لازم يكون البيت طلع رأس ماله
5: يعني عندنا بالأردن صراحة ما إلها معادلة يعني ما إلها
0: معادلة بالبيع والشراء إلها معادلة بس بالإيجار إلها معادلة
5: لا والله ما إلها معادلة ليه لأنه أصلا قيمة الإيجارات عندنا في الأردن متدنية مقارنة بأسعار الشقق اللي إحنا بندفع ثمنها
0: بس قيمة كمان بس أعطيك النقطة وقيمة الآجار مرتفعة بالنسبة للدخول
5: صحيح
0: خلنا نكون منصفين للمستأجر
5: نعم.
0: وللمؤجر
5: صحيح فهذا
0: نعم.
5: طبعا لما بضعف الدخل اكيد رح يضعف قيمه الايجار هلا اذا بدنا نقارنها احنا بدول الخليج مثلا سعر الشقه عندنا بالاردن بعمان تقريبا موازي لثمن شقه في
0: دبي
5: في الشارقه
0: صحيح.
5: في الشارقه
0: صحيح.
5: بدناش نحكي دبي لانه دبي شوي اسعارها عاليه في الشارقه طيب بالشارقه أقل شقة بدك تأخذها ب 1500 دينار 2000 دينار أردني وإحنا إن ناس مغتربين وموجودين بالشارقة وبنعرف كم بدفعوا هاي نقطة
0: بس الدخول مرتفعة هناك أخوي حسام الدخل مرتفع بعدين نقطة ثانية وحتى أكون معاك واضح وصريحة ترى أنا كنت ساكن بالشارقة، سكنت نعم. يعني سنوات بالشارقة، لا سنة ولا سنتين، لكن هناك في العقد واضح، العلاقة بين المستأجر والمؤجر واضحة، واضحة منظمة، يعني قانون المالكين والمستأجرين هناك 100% صحيح، انت بتعرف شو عليك وهو بيعرف شو عليه. يعني وحتى اقول لك شيء اخوي، كانوا كل سنة يعملوا صيانة كاملة، تخيل، الا اذا كنت انت متسبب في شيء انت عامله.
5: ابو محمد هذه سيدي. النقطة اللي انا كنت بدي احكي فيها وهي فضل. النقطة الاهم اللي انا يعني متصل علشانها ليش ما تكون في علاقة عقدية منظمة من قبل الحكومة اسوة بدول الخليج، حتى المالك يكون عارف ايش اللي له والمستأجر عارف ايش اللي عليه. وما يعني ما احنا ما نروح يعني للمحاكم ويصير هاي الاجراءات الطويلة، والله هذا ظلم للمؤجر والمستأجر عدم المؤاخذة. مش كل الناس واحد،
0: صحيح،
5: مستأجرين والله أحسن مني
0: ونعم فيك
5: وملتزمين صحيح. وما صحيح. برضى المضرة لغيره
0: صحيح.
5: وبرضه كمان بيجيك أنواع من المستأجرين لا والله إنه بكون مخسر، بكون اللي أخذته منه على مدار سنة أنت حطيته بالمحكمة ولسه أنت ما صلحت الشقة.
0: صحيح صحيح، الله يسعد صباحك. صحيح حسام، الله يسعد صباحك، يا ريت يكون في شيء تنظيم أفضل، وراح أتحدث فيه وبعتذر لمقاطعتك. لكن معانا ايضا معتصم، واعتذر لاطاري بعض الاتصالات، بس يا اخوان تلاحظوا كل اتصال له حاله، احمد مستاجر موظف كيف دبر حاله، اخونا حسام مستثمر بيقول لك في شيء جيد وفي شيء غير جيد. معتصم تفضل، صباح الخير.
6: اسعد الله صباحك.
0: صباحك، هلا يا سيدي، هلا يا معتصم.
6: انا صاحب شركه اسكان ومستثمر.
0: ممتاز، ليش مبطلين تعمروا يا معتصم؟
6: والله يا استاذ عامر احنا خلينا نحكي في شويه ركود في السوق، هي اول شيء.
0: بس لانه في ركود بالسوق.
6: والله لا، هي مش قصه بس ركود، احيانا بصير كلفه الاسكان من الفتره اللي بتطول فيها البيع بتصير الكلفه عليه عاليه، بالتالي ممكن يطلع عليه الاسكان خسران. في كثير من الاسكانات للاسف عماله يبني ويقعد معه سنة وسنتين وثلاث ليبيع. طب هاي كلها مصاريف صاحب الإسكان، مصاريف العمال، رواتب المهندسين اللي عنده، هاي كلها فالمهندس يجيبها على مدار السنوات ما دام ما في دخل عليه. هاي أول نقطة. ثاني نقطة بالنسبة لموضوع الأجارات، الحالات اللي صرنا نواجهها اللي هي كالآتي، بيجي بيقول لك أنا بدل ما أدفع الأجار لا بأخذ قرض
0: وبشتري الشقة
6: وبدفعه ل...
0: صحيح.
6: هلا بالنسبة لموضوع الاجارات، في الزمانات كنا نأجر احنا يعني للأسف في احنا ننقسم لشقين، الشق الأول حق على المستأجر بسلمك الشقة بعيد عنك خرابة وهذا الاشي بخلي انه لا خلاص ما بدي أأجر لانه انا قاعد بخسر في الشقة مش قاعد بربح من الأجار.
0: نعم.
6: لانه على مدار مثلا هو مستأجر مني 6 شهور، الخراب اللي خرب لي اياه بدي 3 شهور، تكلف 3 شهور اني اصلح فيه بين الدهان وبين الخرب المطبخ وبين كذا. الشق الثاني اللي هو حق على المؤجرين، المؤجر احيانا بحسس انه خلص امورك تمام وما تقلق اذا تاخرت، مش موضح له الاشياء اللي بده اياها، بينما لما يتاخر عليه بصير انه لا انت تاخرت علي وما بصير. وبدك تعرف كمان يعني شو دخله الشخص اللي جاي عندك، هل هو موظف، هل هو صاحب مهنة، هل هو صحيح. صاحب حرفة
0: صحيح.
6: يعني الموظف دخله الثابت بيفرق عن صاحب الحرفة، عن السباك، عن الكهرباء
0: صحيح.
6: هذا زي ما بيحكوها قوته بيومه، أما هذا خلاص معروف
0: إلك نسبة من راتبه، إلك كمؤجر إلك

0: بيته بده متطلبات زيادة. علاء صباح الخير يا علاء.
1: صباح الورد، الله يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي علاء، الله يعافيك.
1: كيف حالك يا أستاذ؟
0: الله يسلمك ويحفظك.
1: أنا سعيد جدا بالتواصل معك.
0: أنا أسعد
1: مرة بتواصل معك.
0: والله أني بتشرف فيك يا علاء، الله يحييك يا أخي.
1: الله يحفظك ويبارك فيك. المرة الأولى إذا بتتذكر تواصلت معك بخصوص السلامة والصحة المهنية.
0: صحيح صحيح صحيح، الله يحييك.
1: الله يحفظك، والله ما قصرت، الله يجزاك خير.
0: أبدا يا سيد، الله يكرمك بارك فيك.
1: الله يحفظك. اليوم بالنسبة لموضوعنا موضوع الإيجارات.
0: احنا
1: اليوم الواحد بس بده يستأجر، بشوف شو راتبه وشو إيجار الدار، بشوف إذا إنه بيقدر يلتزم فيه ولا لا.
0: المفروض قول
1: المفروض هيك احنا ترتيباتنا احنا انا من راسون ترى اولاد القرم تعرف
0: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم
1: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحييك.
1: فوالله استاجر 150 تمام، والامور ان شاء الله انا طيبه، كانت داوم بشركه
0: الحمد لله
1: شركه رائده في الاردن مساهمه يعني. فوالله من فتره من سنه ونص تقريبا سنتين صار في موضوع تاخير بالراتب. انا متفق مع صاحب الدار انه كل واحد الشهر
0: ماشي.
1: كان الراتب ينزل ب 25 26 زي هيك، وعلمك طبعا فيش حدا مش ماخذ قرض هون
0: صحيح
1: تقريبا يعني. فوالله صار يتاخر الراتب، صار يتاخر يعني، وصلنا لمرحله حاليا انه راتب شهر 8 انا بالنسبه لي. والمشكله استاذ عامر صار موضوع تفرقه حتى بين الموظفين نفسهم، الراتب بينزل لجزء من الموظفين
0: ليش
1: جزء ثاني لا
0: ليش؟
1: ما بعرف انا، هذا شيء ما مر علي والله، والله اني تفاجأت فيه.
0: طيب يعطوا 50% للكل احسن ما يعطوا جزء الكامل؟
1: لا بيعطوا بيعطوا استاذ عامر، انا اداري، انا مهندس بداوم اداري.
0: هسه
1: الاداريين بشكل عام ما بوقف عليهم الانتاج، هم بيعطوا الاشخاص اللي بيقف عليهم الانتاج مثل العمال الانتاج مثلا.
0: طب ليش؟
1: لهم رواتبهم عشان ما تقف على العمليه الانتاجيه، مع العلم الانتاج ثابت واموره ماشيه. ليش بطلوا ينزلوا ما بدري؟
0: اسمع، بتسمع بخيار وفقوس؟
1: خيار وفقوس لا،
0: اللي انت عايش الله يرضى
1: اللي بتوقف عليه المصلحه.
0: طيب.
1: اللي بوقف الانتاج بيساوي المهم. فتاخر الراتب بتعرف البنوك كمان نفس الشيء، تستنى اول ما ينزل الراتب بتحجز عليه.
0: صحيح.
1: فتاخر الراتب ما نزلش لسه راتب شهر 8. هسه صاحب الدار اول شيء اول تاخير كان يتاخر اسبوع 10 ايام يتحملني، بعدين شو صار يقول؟ صار يقول انا شو دخلني براتبك، ينزل ولا ما ينزل هذا انا بدي اجرده. قلت له والله مزبوط يا عم حقه. فهسه انا راجعت بالقانون، انا سبحان الله اي مشكله
0: ايوه روح القانون
1: معي، بحاول اقرا في القانون.
0: ممتاز، شو قال لك القانون؟
1: والله القانون انه منصف يا اخي، بس انا بتمنى فعليا لو انه يطبق يا اخي، لو يطبقوه بحذافيره.
0: ما هو هاي المشكله، القانون
1: الحكوميه
0: يعني عليك يعني عليك يا علاء. المشكلة انه القانون ممتاز بس ما بتنفذ، يعني شو استفدنا منه
1: يا استاذ عامر؟ القانون منصف، منصف ان كان للمالك او للمستاجر او للموظف او للمستثمر حتى. يعني حتى المستثمرين نفسهم لو ما مستفيد ما بيكمل.
0: صحيح.
1: المستثمرين اكيد هم ناس بيفكروا وشاطرين.
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا علاء، الله يسعد صباحك. بدي اخذ فيصل كمان. فيصل صباح الخير.
2: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي.
2: الله يا رب يصحك ونورنا
0: واياكم يا الله جميعا والسامعين.
2: الله
0: يحفظك
2: سيدي. انا مبسوط جدا بهالموضوع، موضوع الاجارات. انا شاب عمري 33 سنه متجوز وعندي ولدين.
0: الله يخليهم.
2: تمام. صلي او يخليك يا رب. انا صلي متاجر 4 سنين في بيتي. قبل فتره برن علي صاحب البيت بقول لي بدي اياك تخلي، انا بدي ابيع البيت.
0: كويس.
2: واعطاني مهله لاخر الشهر. تمام. انا راتبي 500 دينار قطاع خاص.
0: قديش أجار الدار اللي ساكن فيها؟
2: 230 دينار غير المي وغير الكهرباء.
0: 230 دينار. الآن بدك تدور على شقة ثانية.
2: بدي أدور على شقة ثانية. أنا قاعد بدور صار لي أكثر من 3-4 شهور. أصلاً قبل ما هو يحكي لي أطلع، قبل ما يحكي لي إخلي.
0: كويس.
2: أنا والله يا أستاذ عامر بهال3-4 شهور ما خليت منطقة شعبية، شرقية، غربية، شمال عمان، جنوب عمان اللي تناسبني، اني ما اقدر اني ما يجي يوم احكي لصاحب البيت والله ما انا قادر ادفع لك هالاجار.
0: انت مقدورك على 230 ليره.
2: انا مقدوري على 230 250 ماكسيموم يعني، وكمان انا بشتغل شغلين يعني، انا بشتغل على سياره وبشتغل برضه بقطاع خاص، وعندي ولدين وعندي ابني الذكر الله يخلي لك يعني السنه الجاي بده يفوت مدرسه. طب مو اقل
0: انت ما بهمك اي منطقه؟
2: انا مش هاممني اي منطقه، قد ما انا هاممني اني ما اجي اقصر مع صاحب البيت بالاجار، لانه هاي حقوقنا.
0: الله يجزيك الخير. والله يا شباب
2: غير هيك. غير هيك استاذ عامر. انا لما اجي ادور على شقه بيجوا بيحكوا لك

0: انها 3 شهور دفعه اولى. طب انا 3 شهور على 250 هي 750 دينار. طب انا بدي اجي ارحل بدي اقل شيء اقل شيء رحيل هي 100 دينار. طب هي بدي 850 دينار. مزبوط
1: صحيح.
0: طب انا كموظف راتبي 500 دينار وين بدي اجيب 850 دينار بس اول شهر من رحيلي. شيء ثاني يا استاذ عامر بخصوص المؤجرين، انا لما اجي عند مؤجر يقول لي بدي اياك تعطيني اجار شهرين تامين مسترد.
1: اها
0: بده يوقعنا اكون بيالي، بقول لي انت بدك توقع على عقد او زوجتك توقع على عقد وانت تكون كفيلها. طب هذا صعب قانون.
1: خلي يعني زوجتك توقع يعني تردش عليه، تخليش زوجتك توقع، وقع انت
0: يعني هم مفكرين
1: توقع انت تخليش زوجتك توقع يعني يعني يعني
0: أكيد.
1: يعني انا بستغرب منهم هذول اللي بيخلوا زوجته ولا بنته توقع قال هو كفيلها. يا اخي يا اخي تعامل مع الناس بمنطقة اخر، هاي قدامك رجل تعامل معه برجولة. ايه. والله العظيم يعني زي ما صاروا زي تبعين الاختراق.
0: الله يعين الله يعين الموظفين والمستأجرين على المؤجرين. اكيد ما بعمم، اكيد انه انا ما بعمم، ولكن برضو في بيوت بطلوا فيها 300 دينار. والله يا استاذ عامر ما في
1: صحيح،
0: والله العظيم
1: يا انا معك يا فيصل، والله اني معك بهذا الموضوع، والله اني
0: انا والله
1: بس انه يعني يعني المشكله يا فيصل، المشكله انه اليوم بكل منطقه بالاردن، خلينا ناخذ صالح بس معلش، كل منطقه بالاردن لها اجارها، وكل منطقه بعمان لها اجارها، المدن غير مش مدن، كل شيء له اجاره وبتروح عليه، ويا ريت في شقق، وفي ازمه بالعقار وفي ازمه بالمعروض. صالح صباح الخير يا صالح.
2: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
1: هلا يا اخوي، هلا يا صالح،
2: صباح المستمعين جميعا.
1: صبحك وربحك يا اخوي.
2: اول شيء اشكرك على فتح هذا الموضوع، لان الموضوع هذا كثير شائك وكثير يعني الناس كثير بتعاني منه يعني.
1: الله يحفظك يعني يا سيدي.
2: متى استاذ عامر انت ابن الصحيح؟
1: أه.
2: وانا سكان الصحيح.
1: أو نعم.
2: متى كان بالصحيح بلحيتك؟ متى كان بالصحيح اجارات 180 و200 دينار؟
1: لما اقول لك متى؟
2: أه.
1: لما اجوا اخواننا السوريين وصاروا يستاجروا البيوت ارتفعت اجار البيوت
2: بالصحيح. بالضبط بالضبط، يعني لما بنت انا بتكلم على الصريح، حتى في ارفد قاعدين بطلبوا 220 و250 وفي بعض الناس تطلب 300-350 دينار. لما انا راتبي 400 دينار انا شو اعمل؟ وين اروح؟
1: صحيح،
2: هاي مثال
1: صحيح.
2: غير هذا
1: واحنا بنحكي عن صالح احنا بنحكي قرى
2: كمواطن اردن
1: ماشي، احنا بنحكي عن قرى بالمحافظات وليس نعم. في العاصمه يعني شوفوا
2: بالضبط.
1: الاسعار خلي بالضبط. الناس تسمع الاسعار بالضبط. تفضل كمل يا صالح،
2: زيد فضلك. شغلي ثاني، ابني خلص 81 معدله صار له سنتين. انا ما عندي القدره اني ادرسه بالجامعه واعطيه مصروف يومي راتب 400 دينار وبدي ادفع 200 دينار انا اجار بيت مع كهرباء ومي، بضل لي 200 دينار هني لمين؟ بس جبرت اطلع ابني واقول له روح اشتغل حتى يساعدني في اجار البيت ويحاول يضب لنفسه على مدار سنتين ثلاثه
1: ويقري حاله
2: اللي يقدر يدرس بعدين. والبنت لحقته حاليا، البنت لحقته جابت معدل 93 والبنت لحقته حاليا قاعده بالبيت، ما عندي الامكانيه ادرسها. طب هيك بالحاله هاي، وصاحب البيت بيطلب منك بقول لك انا بدي يكون بيالي تامين. طيب يا اخي الكريم، انت بدك تامين على بيتك اكتب الشروط في العقد. لما انت العقد مصدق ما بيني وبينك وانت بدك مني يكون بيالي ب2000 دينار او ب1000 دينار، طب انا شو يضمن لي بس اجي اطلع وسلمك بيتك 100% انك انت تعطيني يكون بيالي؟ ما تشتكي علي. وحدث معي، انا صار لي 35 سنه مستاجر.
1: 35 سنه
2: مستاجر.
1: كم دار نقلت يا صالح؟
2: اذا بدي اسولف لك بالصريح واعدل لك اسماء، انت بالصريح وعارف.
1: لا بدناش يعني نعد اسماء، احنا مثلا يا صالح
2: الصريح بيجي 30 بيت، هاي لحاله بالصريح. رحلت على قرب سنتين والله العظيم رديت رجعت اركض على الصريح.
1: الله المستعان يا صالح،
2: لانه بقرب مش قادر انا.
1: لا طبعا بتقدرش، بدك تروح على قريه مدينه ما بتقدر. المدينه اذا بالصريح بتلاقي لك 150-200 ليره جار الدار، بربد المدينه بتلاقيها ب 350، تعال لهم بتلاقيها تقريبا يعني بالتزيد 100 ليرة إذا كان منطقة. بعد الفاصل
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: أنا ربحت 9999 دينار.
6: أنا ربحت 50,000 دينار.
7: وأنا ربحت السيارة.
6: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
9: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
11: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
12: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، والحديث أكثر حول الإيجار في الأردن. اسمح لي أن نرحب بنقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن، أستاذ عواد الرحمن. أسعد الله صباحك.
4: يسعد صباحك سيدي،
3: طمنا عنك،
4: طول عمرك. شكرا للكادر الرائع اللي معك.
3: الله يحفظك. بالعكس، شكرا لك سيدي ولحضورك أيضا.
4: طول عمرك.
3: شو بدنا هيك، شو رأيك نفكك هالمعادلة في الأردن؟ الإيجار بالأردن لا المستأجر مرتاح ولا المؤجر مرتاح، ليش؟
4: سيدي خلينا بنحكي بالأول ديش المستأجر مش مرتاح.
3: كويس.
4: المستأجر مش مرتاح لقلة العرض الموجود.
3: قلة العرض.
4: نعم. اليوم إحنا لو في عنا عرض شقق بكمية للمستهلك، رايح يكون هناك أوضاع أريح للمستأجر.
3: راح يكون في تنافس بين،
4: نعم،
3: المؤجر.
4: بالضبط. احنا اليوم سيدي،
3: طب شو سبب قلة العرض؟
4: نعم سيدي. احنا سيدي قلة العرض اليوم، احنا نحكي اخوي عامر حوالي 3200 شركة اسكان عن يشتغلوا في الأردن. اليوم تقريبا حوالي 1100 او 1200 تراجع العدد.
3: اوف، 3200 قديش؟ قبل كم سنة؟
4: تقريبا قبل 5 سنوات.
3: من 3200 شركة، نعم، اصبحن 1200 شركة
4: تقريبا. وهذا سبب عزوف بعض المستثمرين في قطاع الإيجارات بالذات. وهذا سيدي إله في أسباب كمان.
3: تفضل، شو هي؟
4: العزوف يأتي من في مثقفات عندنا حوالي 15%.
3: مثقفات بيدفع 15%.
4: نعم سيدي. أيضا الفوائد البنكية العالية أدت كمان إلى عزوف. أيضا تراكم فواتير الكهرباء والمياه. أيضا بعض المستأجرين لم يوفوا بالتزاماتهم بدفع الإيجارات، مما أدى إلى خلل موجود في عنا في العرض الموجود.
3: طبعا إحنا قاعدين نتحدث، ما تحدثنا عن لا تكلف ولا أي شيء آخر.
4: نعم سيدي.
3: هذا سبب العزوف اللي خلى عنا 2000 شركة، نعم، شركة تبطل تشتغل بسوق العقار.
4: نعم سيدي. وإحنا اليوم إحنا نحكي أخوي عامر، اليوم أي شقة تتأجر مباشر ينزل عليها 15% مثقفات. يعني إحنا اليوم إذا نحكي شقة 3000 دينار، بينزل عليها حوالي من 350 إلى 400 دينار مثقفات. هاي تكون على المؤجر.
3: على المؤجر. هاي جديد
4: هاي؟ لا، من قبل سيدي، بس هاي كمان أدت إلى أنه زيادة في
3: يعني قديش والله نسبة المسقفات؟ 15%.
4: 15% سيدي، منهم احنا كمان نحكي 2% هي معارف. يعني بتروح لوزارة التربية، ونحكي عن حوالي 3% ايضا للصرف الصحي، و10% لأمانة عمان.
3: 10% للأمانة او البلدية.
4: نعم سيدي.
3: ماشي. هذا بتروح على المؤجر.
4: هي تروح على المؤجر
3: مباشرة.
4: مباشرة
3: تكتب بالعقد.
4: يعني هي سيدي هذا متعارف عليه، لكن احنا نحكي اليوم يعني كمان من خلال برنامجك الرائع نطالب انه بتخفيف رسوم مثقفات، حتى انه لانه هاي بالنهايه سيدي ما المؤجر لن يتحملها، رايح يحملها للمستاجر ضمنيا. يعني اذا الايجار يكون 3000 راح يكون 3500، حتى انه بيعوض.
3: طيب سيدي احنا كيف بنقرا انه ارتفاع اسواق العقار في الاردن؟ زيادة العقار.
4: لا لا سيدي ما في، يعني هو إحنا للأمانة إحنا نحكي في تراجع، يعني في تراجع حوالي 7% أخوي عامر،
3: تراجع 7% في العقار.
4: بس إحنا أخوي عامر بدي أحكي لك عن الدراسات، يعني هي بعض الأحيان الدراسات هي مثل ما تفضلت أنت اليوم،
3: أهم شيء الأرقام والدراسات. ما عنا
4: إحنا، لا سيدي إحنا اليوم كمان إحنا نحكي للمواطن أو للمهتم في سوق التداول العقاري أنه بينتبه، مثلا أنه اليوم أنا لما أحكي مثلا زيادة 7% هل هي عن الشهر الماضي أو عن العام السابق؟ إحنا دائما الدراسات يجب أن نقارنها بالعام السابق،
3: صحيح.
4: مش والله اليوم إحنا شهر 10 بنقارنه بشهر 9، فهذا اللي يصير. والله إحنا اليوم شهر 9 كنا مثلا
3: في تقصد زيادة. الدراسات اللي بتطلع
4: يجب أنه إحنا أي واحد بيقرأ الدراسة أنه بيشوف أنه هل إحنا، ليش أنا أقارن مثلا شهر 9 أو بشهر 8؟ لا، لازم أقارن في العام السابق.
3: صحيح، هاي دراسة حكومية، آخر شيء تصريح حكومي.
4: نعم اللي نعم سيدي، اللي هي الدراسة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.
3: دائرة الأراضي والمساحة،
4: نعم.
3: اللي هي قالوا فيها ارتفاع، مظبوط.
4: نعم، هي يعني إحنا نحكي عنه لأنه في ما في ارتفاع خاصة بالشقق تقريبا حوالي 3%.
3: ما هم إذا عملوا يا سيدي الأراضي، إذا عملوا الدراسة بجيت المغتربين راح ترتفع إجباري.
4: نعم سيدي، لا احنا لا احنا صح، مظبوط تحكي سيدي.
3: فهموا شاطرين دائرة الأراضي، عرفوا متى يعملوا الدراسة، يعملوها من السنة الماضية، قديش بيكون الفرق؟
4: احنا تقريبا حوالي 7%، يعني احنا نحكي
3: التراجع 7%.
4: في تراجع للأمانة، بس اخوي عامر في الشيء الأخطر من ذلك. يعني احنا اليوم، وانا هاي اوجهها للمؤجرين بالذات،
3: تفضل،
4: انه اليوم ما في زيادة على مثل بعض الاخوان انه بيفكر أو المستثمرين بيفكر أنه في زيادة على الإيجارات. يعني إحنا اليوم تجينا أخوي اتصالات يقول لك إيه، يعني أنا كنت مأجر بثلاثة، يقول لك لا سمعنا أنه في زيادة بالإيجارات. لا،
3: ما في زيادة
4: لا ما في زيادة بالإيجارات، والسوق مستقر. إحنا بس إحنا للأمانة نطالب أخوي عامر أنه يكون في مساهمة من الحكومة في حل هذه المشكلة.
3: كيف شكل هذه المساهمة؟
4: إحنا اليوم إحنا يا أخوي عامر بنشوف كثير مساهمات للحكومة، مثلا في فلس الريف، في التلفزيون الأردني مثلا يأخذ دينار. ياريت أنه يكون لو يقتطع لو نص دينار من أي جهة ثانية أو من الحكومة، يكون 15 مليون 20 مليون
3: دعم للحكومة،
4: للفوائد البنكية. ما بدنا أن نحن نقول بيسامح أي موظف أو أي متقاعد بيطلب هاي، لا، بيكون مثلا بيضع شروط مثلا على اللي بده يشتري له شقة، أنه ممنوع أن تبيعها مثلا لفترة معينة، مثلا 10 سنوات أو 20 سنة، مقابل أني أعفيك من الفوائد بدل ما هي 4% أو 5%، أخليها 2%، يكون في دعم حكومي حتى نساهم في استقرار سوق الإيجار.
3: لكن اللي بعرفه بالخليج على وجه الخصوص، الفوائد البنكية للسكن منخفضة، مش مثل الفوائد الشخصية، مثل بتكون منخفضة.
4: سيدي إحنا اليوم أخويا
3: بيعملوا التخفيض عشان يشجعوا سوق العقار.
4: سيدي إحنا اليوم إحنا نتعامل مع بنوك تجارية وهي مملوكة تقريبا أكثر من 50% للخارج.
3: صحيح.
4: الأمانة يعني إحنا هيك بدنا نحكي. اليوم إحنا في عنا صناديق موجودة، يجب إنه هاي الصناديق إنها بتخرج من اللي هي فيه اليوم. إحنا شفنا البنوك لما لاحظت أنه في عندها عقارات يعني أخذت أنه يصب عليها غرامات، إنشأت شركة، 7 بنوك إنشأت شركة وأخذت العقارات على هذه الشركة من أجل أنها تتفادى الغرامات وأنها بيصير عندها في مجال للبيع وللمشترى. إحنا عندنا صناديق أخوي عامر، صندوق الضمان، عندنا صندوق الأيتام، عندنا صندوق الحج، عندنا صندوق أموال الأوقاف.
3: صحيح.
4: هاي كلها بإمكانها أن تدعم في هذا الاتجاه. وللأمانة إحنا نحكي اليوم إنه سوق العقار سوق واعد، بغض النظر إحنا نشوف استثمارات مثلا للضمان بالفترة الأخيرة، شفنا استثمارات أدت إلى خسارات عندهم. وللأمانة سوق إحنا لو
3: سوق العقار
4: سوق كويس. العقار لن يخسر بحال إنه بيكون موجه للسكن بالذات أخوي عامر، مش استثمار عقاري. لا، بيكون للإسكان موظفين مقابل راتبه موجود عند الضمان، بيقتطعوا عنه، فقط أنه لازم يكون هناك نظرة في الفوائد.
3: طيب، كم نسبة المتعثرين عن دفع الإيجار؟
4: سيدي احنا اليوم بنحكي مش نسبة عالية.
3: مش نسبة عالية كويس.
4: ليش؟ لانه احنا مباشرة لأي شخص لا يستطيع سداد الإيجار هناك القانون يلزمه مباشرة الإخلاء.
3: كويس، ليست نسبة عالية.
4: لا ليست نسبة عالية.
3: طيب نسبة اللي رافعين قضايا على المستأجر.
4: سيدي احنا شوف اليوم اخوي عامر هي النسبة الأغلبية، احنا نحكي مش نسبة عالية جدا او انها ظاهرة موجودة، لا احنا نحكي فيه موجود
3: في نسب لكنها ليست مرتفعة وليست ظاهرة.
4: ليش؟ لانه كويس. هناك أغلبية المستأجرين يبحثون عن الاستقرار ايضا. جميل.
3: ماشي كويس. تعرف ليش سألتك عن نسبة المتعثرين وقلت لي نسبة مش عالية؟ الحمد لله رب العالمين، لانه الوفا كويس، الوفا موجود عند
4: نعم
3: الاردنيين
4: ترى
3: عند جمهور الاردنيين. طيب كم تشكل نسبة الإيجار من رواتب الأردنيين؟ إذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار، خلينا نحسب، ها شوف شوف وين بدي أحسب، إنه 600 دينار الراتب.
4: يعني أخوي عامر يعني للأمانة يعني اللي راتبه 600 دينار 100 كثير عليه الإيجار للأمانة. يعني يعني اليوم أنت لما تحكي عن 600 دينار إيش أكل إيش شرب إيش مواصلات إيش، لما بتحسب
3: صحيح.
4: للأمانة يعني إحنا اليوم نحكي أي مواطن أو خلنا نحكي أي إذا ما في زوج وزوجة موظفين لا يستطيع أنهم يفتحوا بيت. وللأمانة إحنا نحكي اليوم أغلبية عزوف الشباب عن الزواج
3: بيوت،
4: البيوت ما في بيوت
3: صحيح.
4: وإحنا نحكي اليوم إحنا نحكي عن سوق الإيجارات للأمانة يعني إحنا نحكي يعني إحنا في دراسة الشباب عملوها تقريبا حوالي 500 ألف شقة اليوم مستأجرة في الأردن.
3: 500 ألف شقة المستأجرة.
4: نعم صحيح.
3: متى بالله عملت هاي الدراسة؟
4: يعني تقريبا إحنا سيدي قبل شهرين يعني مجموعة من الشباب حاولنا أنه نجمع.
3: ممتاز، ده بالعكس ممتاز.
4: تقريبا
3: شو عندكم بالله أرقام غير 500 ألف شقة؟
4: يعني سيدي إحنا نحكي نشكل تقريبا حوالي 40% من البيوت، يعني خلنا نحكي من يعني 40 إلى 45.
3: من 40 إلى 45. تعرف نعم. قديش كانت النسبة ب 2017 حسب دائرة الإحصاءات العامة؟
4: نعم
3: 21%.
4: نعم صحيح.
3: وأنا قلت للناس إن الصبح ترى يا أخوان الأرقام اللي بقولكم إياها ب 2017، الآن الدراسة اللي معمولة من قبل المكاتب العقارية تبين بأنه عدد نسبة المستأجرين
4: نعم.
3: في الأردن تصل من 40 إلى 45%.
4: وإحنا سيدي أخوي عامر يعني إحنا دائما إحنا نستبشر فيه خير، وإحنا ياريت كمان إحنا هنا في الإحصاءات وإن شاء الله
3: تبين الأرقام بشكل أدق
4: لكلامنا إن شاء الله إنه يكون في هذا موجود.
3: لأنه أنت لما تتحدث بهذا الرقم أنت عارف شغلكم.
4: نعم صحيح.
3: هذا ضمن تخصصك.
4: نعم صحيح.
3: طيب هل اليوم أسعار الإيجار في الأردن مرتفعة؟
4: سيدي للأمانة إحنا بالنسبة لارتفاع الشقق.
3: ارتفاع أسعار الشقق.
4: أسعار الشقق أنا لا أعتبر إنها مرتفعة، بالعكس إحنا نحكي عن.
3: لا سيدي أنا أتحدث مقارنة بالرواتب. انا ما بقول لك
4: انا شوف بالنسبه للرواتب اخوي عامر مرتفعه جدا جدا جدا
3: مرتفعه،
4: بس انا
3: ترتيبنا بالدول العربيه بالمنطقه.
4: احنا سيدي شوف يعني احنا نحكي لك اخوي عامر يعني انا امبارح شفت مظاهرات باسبانيا على السكن. احنا ما لنا نحكي احنا في مشكله موجوده، بس احنا نحكي اليوم اخوي عامر احنا شوف دول الخليج بنشوف في يعني مدن سكنية للموظفين
3: صحيح.
4: هذا موجود وإحنا شفناه وطلعنا عليه وزرنا يعني يعني هاي، بس إحنا للأمانة شو حتى مصر يعني بلشت من تقريبا فترة صارت تعمل من. إحنا اليوم إحنا ما في حل أخوي عامر إنه يكون في تشجيع من الحكومة.
3: إحنا دائما كنا نقول مرة عملنا مقترح للحكومة بما معناه قلنا ما هو موظف عندك يا حكومة.
4: نعم صحيح
3: مزبوط، وعندك أذرع عقارية واقتصادية كبير وأراضي الدولة أكثر منها ما في.
4: نعم
3: الحمد
4: صحيح.
3: لله رب العالمين.
4: نعم صحيح.
3: يا لا راح تكلفك لا أرض ولا شيء، الأرض موجودة.
4: نعم صحيح.
3: وبشوف شركات العقار بتبني هذه البيوت وبتأجرها للأردنيين الموظفين على وجه الخصوص في القطاع العام بالدرجة الأولى.
4: نعم صحيح.
3: ويا أخي مهراتب عندك اقتطع من عنده مباشرة.
4: بالضبط. ولا ومضمون سيدي، يعني أنا بالنسبة لي يعني بحكي لك أخوي
3: وشراء سيدي مش أجار.
4: احنا اخوي عامر بدي احكي لك شغله، يعني احنا دوما احنا ما بننظر، يعني احنا نحكي اليوم ليش انا احكي للصناديق الاستثماريه، الصناديق الاستثماريه يجب انها بتغير سياستها
3: بالاستثمار.
4: بالاستثمار يعني اليوم احنا لما نحكي
3: الله هو الغني عنها البطاطا هيك.
4: ايوه بالضبط.
3: ايوه يعني انا عارف بدك تسولف ادخلها عنك
4: اخوي عامر. احنا ما نحكي مثلا نقول خلينا نحكي احنا بصراحه، احنا بنقول اليوم احنا امبارح أنا بشوف يقول لك والله موجودات الضمان مثلا
3: فوق 20 مليار.
4: أنا بالنسبة إلي أخوي عامر بعكس التفكير الناس اللي لا.
3: كويس كيف
4: احنا الاستثمارات بدنا استثمارات حقيقيه، مش انا اقول والله اليوم انا مشتري ارض الضمان او مشتري عقار ثمنه مثلا مليون وهو باليوم بيجيب معي 200,000، ما بحسبه مليون، لازم احسب ايش فيه بالضبط عندي. ولهذا السبب اخوي عامر اغلبيه صناديق الاستثماريه في الاردن اتحداك اذا فيها واحد عقاري مختص موجود
3: ما فيها ولا واحد عقاري
4: ولا اي. احنا احكي لك احنا
3: نقارن. طب معلش في استثمارات للضمان الاجتماعي بالعقارات
4: هسه اخويا
3: عن جد معلش معلش، هل فعلا انه قيمه استثمارات اموال الضمان الاجتماعي في العقار صار لها 10 سنين على ما هي عليه؟
4: لا لا سيدي، انا بحكي لك اخوي عامر،
3: انت انك متخصص بها يقول لي اياها
4: اخوي عامر. احكي لك شغله، انا احكي لك يعني مثلا اليوم احنا في اراضي مثلا يقول لك هاي الارض انا الضمان مشتريها مثلا ب 5 مليون
3: صحيح،
4: لكن حداك اليوم ما بتسوى مليون ونص. بس احنا نحكي اليوم احنا نحكي عن إشي موجود، احنا بدنا نحكي حقيقه، ما بدنا احنا نحكي اليوم انه والله هاي
3: نبالغ،
4: ما بدنا انه والله انا عندي عندي عندي. بس انا اليوم شو في عندي اقدر اعمل اسكانات لموظفين
3: كويس،
4: او بهاي الحاله انا اكون قد عملت شيء للناس. مش انا والله يعني احنا نحكي اليوم اخوي عامر كيف لو يكون هناك في شراكه ما بين مؤسسه ضمان اجتماعي مع القطاع الخاص لبناء مثلا 5,000 وحدة سكنية، شقة سكنية، ومثل ما تفضلت
3: ومش سكن كريم، لا هي شراء،
4: لا لا لا لا لا بيع بيع مشتر، وخذ خذ يا أخي فائدة 2%
3: صحيح،
4: ها، وساهم في بناء الوطن، وساهم في أيضا بناء الشباب على الأقل
3: صحيح.
4: إحنا لازم أخوي عامر نفكر خارج الصندوق.
3: تعرف يا أخوي عبود، تعرف لو تفكروا بهذا التفكير انه غير شباب وناس يشتروا الشقق عظم ويبلشوا يدفعوا لصندوق استثمار اموال الضمان قبل ما يبلشوا.
4: بالضبط يا سيدي، احنا اليوم لما اخوي العامل لما انا يعني اغلبيه الناس اللي بتحكي يقول لك يدفعك 300
3: صحيح،
4: واللي هاي يا اخي شو هالرواتب اللي عندنا احنا؟
3: ما عندنا،
4: احنا اليوم ما عندنا رواتب اللي بس انا اليوم لو اعرف اني ادفع 300 و400 ويكون شقه الي
3: بدفع،
4: انا بدفع وانا مرتاح
3: صحيح،
4: علي اقدر اضبط فيها اقدر اعمل فيها. بس اليوم يا اخوي والله العظيم انا بحكي لك اخوي عامر، اليوم المستاجر بس يدفع اخر ايجاره كانك مطلع روحه
3: صحيح
4: للامانه. ليش؟ لانه باليوم هو بيدفع
3: بقول لك مشي لي،
4: وبالنهايه مهدد بده يطلع، بالنهايه صحيح؟ مهدد يعني كل شيء. ولهذا السبب احنا اليوم لازم نقول للصناديق انها لازم تشتغل لازم واحنا لما نحكي اخوي عامر نحكي انه لازم هاي الاستثمارات تكون موجهة لقطاع المواطنين.
3: كويس، راح يجي يطلع لك واحد يقول لك يا أخوي يا أستاذ عواد ما بصير الحكومة تنافس المستثمر.
4: هاي سيدي صناديق قاعدة بتشتغل، قاعدة بتشتغل المشاريع، وإحنا شايفين المشاريع
3: اللي هي
4: إحنا مثل حكينا عن البطاطا
3: صحيح، هي نافسة المزارع
4: بالضبط ولا لا؟ وخلت سيدي البطاطا بالحضيض
3: صحيح.
4: ها سيدي، أنا بدي أحكي لك إيش اليوم. اليوم انا كصناديق استثماريه موجوده،
3: نعم، وعند الملاءه الماليه،
4: تصدق يا اخوي عامر انه في اغلبيه احنا اليوم نحكي احنا ليش احنا نقول لك البنوك فكرت انه البنك قبل سيدي لما كانوا ياخذوا الشقق من المواطنين
3: صحيح، فكروا يعملوا شركه وياخذوا عفاء
4: واخذوا عفاء. طيب انت اقول لك شغله، اللي انحسب ان هذول بشهر تشرين اول مش عرفت هذول مش مش مش محسوبات ان كان بيع
3: صحيح،
4: وانحسب مع
3: مع النسبه تبعت الحكومه اللي ارتفعت.
4: بس انا اللي احكيه، بس هم الان لما كانوا قبل يقعد سنه ما بيقدر يبيع الشقه، السنه اللي بعديها لازم يبيعها، وبعدين اذا ما باعها السنه اللي بعديها بده يدفع غرامات، فكروا انهم يعملوا شركه. انت اليوم احنا في عقارات موجوده عند هذه الصناديق الموجوده اخوي عامر، احكي لك اياها
3: صحيح،
4: عند صندوق الايتام خليني احكي لك بصراحه، او صندوق الاوقاف، هاي موجوده فقط اذا صاحب العقار لم يستطيع سداد بيسكروا الشقه ويشمعوها بالشمع الحمر، السلام عليكم عسى، لا بيأجروها بتظل واقفه. يا اخي فكر انه هاي الشقق الان الموجوده،
3: هل اقترحتوا مثل هاي الاقتراحات على الحكومة؟
4: والله سيدي احنا ما قصرنا، يعني بعثنا كتب.
3: انت ساكن من الكتب؟
4: احنا اخوي عامر
3: انتوا طالبوا بلقاء رئيس الوزراء،
4: احنا
3: بس والله اكمل لك.
4: نعم،
3: والدكتور جعفر مستقبل.
4: اي والله،
3: وبيشتغل الزلمه
4: والله للأمانة.
3: طيب اقعدوا معه واعطيه هاي الفكرة.
4: احنا سيدي يعني احكي لك للأمانة، احنا كتبنا كتاب لدولة رئيس الوزراء، بس احنا اخوي عامر ما قبل رئيس الوزراء هاي التحضيرات للأمانة تأخذ أشهر.
3: ما قبل رئيس الوزراء.
4: إيه والله. فأنا أحكي لك للأمانة يعني بعثنا إحنا شو موجود وشو تصورنا أيضا للسوق العقاري.
3: طب والله بالعكس سوق العقاري مهم. طب دائرة الأراضي توصل للرئيس مباشرة.
4: يعني إحنا سيدي جوز أنا تلقيت من الرئاسة 4 تلفونات 5 تلفونات شو بالنسبة للنقطة هاي شو هذا حكي تقريبا إنه 3 أشهر.
3: طيب ما خلصش.
4: والله لسه ما خلص.
3: أميت يعني عخير.
4: الله كريم.
3: لا بس أنت قاعد بتقدم أفكار ممتازة.
4: احنا سيدي من خلالك
3: سيدي
4: يعني
3: سيدي انا معك انت نعم. بتقدم شيء للاستثمار
4: نعم
3: لصناديق الاستثمار نعم الاردنيه صحيح. للمواطن الاردني على وجه الخصوص نعم. انه المواطن الاردني بكره بروح بيشتري له شقه هاي الشقه بدل ما تحكى 70,000 بدفع له حكى 40,000
4: نعم
3: بقسطها على اقل من مهله ويا اخوي اذا في 2% ياخذ 2%
4: احنا للامانه كان اخوي عامر انا بالنسبه لي لو كان مثلا اخر فتره لما العقارات اللي كانت باسم البنوك السبعه وضعت في اسم شركه ونعفت من كل الرسوم يا ريت هاي انه الشقق اللي كانت موجوده انها انطرحت للناس للبيع
3: ما انطرحت
4: وباسعار معقوله وما اليوم هي الشركه اليوم بدها تاخذ وبعدين هي بتتصرف يعني ليش هاي ما كانت هي للمواطنين مثلا انه والله افتح مجال للمواطنين بيشتروا
3: واحنا عندنا ازمه ايجار
4: واحنا عندنا ازمه ايجار وازمه عقار واحنا اليوم حتى كمان احنا هاي الشركه اللي مثلا جديد انعملت مش مفهوم يقول لك لا والله احنا لا بدنا نستثمر ولا بدنا نعمل ولا طيب ليش انت مثلا اخذت العقارات او ايش بدك تعمل فيهن بدي اطورهن فاحنا اليوم احنا مثلا شقه مثلا 100 متر محجوز عليها واعداد اخويا عامر جزء الرقم مش دقيق عندي لكن الرقم عالي جدا بالنسبه للعقارات المحجوزه بالنسبه للاردنيين
3: قديش تقريبا
4: والله
3: نسبة اعطيني نسبه
4: شوف النسبه عاليه
3: من الى
4: والله ما يعني انا
3: يعني من 30% إلى 40%
4: أنا, أنا, انا بحكي لك مش لا من
3: اقل من نصف
4: لا لا ما بقدر اعطي رقم دقيق لكن الرقم عالي
3: رقم عالي
4: ليش لانه احنا اليوم اخوي عامر بنشوف المزادات اللي بتنزل
3: صحيح
4: واحنا بنحكي تراكمات يعني احنا بنحكي ارقام عاليه جدا موجوده فاحنا نتامل مثلا انه لما مثلا في هذا الشقق لازم انه بيكون عليها شغل انه هاي الشقق لازم تنزل على السوق حتى لو دعم من الحكومه بيشتروها مواطنين طيب. يا سيدي
3: بدي ارجع انا وياك على المقترح بدرجع عن وياك على المقترح اللي قلت لي يا إنه لو الصناديق اليوم هذه الصناديق الحكومية تروح يعني تستثمر بالعقار هل سيكون هناك كلفة عالية؟
4: لا سيدي يعني أنت بالنهاية أنت مستثمر يعني إحنا اليوم هاي الصناديق مش تشتري اليوم عقارات
3: صح يعني قديش بدها؟ بدها 500 مليون؟
4: لا لا لا سيدي ما أقول لك شغلة سيدي
3: أقول لك
4: أنا
3: يعني أعطيني الطريقة أنا اليوم اعتبرنا إحنا بلقاء مفتوح هيك وقاعد اعطيتني المقترح انه يا صناديق الموجوده في الاردن صندوق استثمار اموال الضمان صندوق الحج صندوق الزكاه اي صناديق كلها الايتام هذه الصناديق تعالوا انا عندي مقترح لاستثمار يعود بالفائده عليكم بنسبه 2% مثلا ماشي وهو فيها ايضا خدمه مجتمعيه فيها مسؤوليه مجتمعيه وفيها حمايه مجتمعيه لها المواطن اللي احنا اهلكنا تازدنا 30 ليره
4: سيدي انا اليوم بدي احكي لك اخوي عامر احنا خلينا نكون يعني كتاب مفتوح
3: افضل
4: احنا اليوم كيف لو كان في استثمار 200 مليون فقط موجه لي الى السكن
3: 200 مليون للسكن
4: وهاي ال 200 مليون احنا بنحكي على الصناديق مش كثير عليها
3: اني
4: قاعد استثمر هون وهون بال
3: 200 مليون ليس رقم كبير على هذه الصناديق
4: وما انا ما بدي اليوم انت تقول لي بس السنه هاي بس 200 مليون وخليها يا سيدي على على على مراحل
3: مراحل صحيح
4: السنة هاي السنة اللي بعديها السنة اللي بعديها 200 200 200 وأنا اليوم قاعد أبنى سكن والسكن محجوز إلي
3: صحيح
4: مقابل أفيد بلدي وأفيد المجتمع وأيضا بفك أزمة لأنه أخوي عامر إحنا اليوم نحكي عن أزمة إيجار اليوم إذا أزمة الإيجار تكون 90% السنة الجاية بتكون 100%
3: صحيح
4: واللي بعديها 100 يعني إحنا اليوم إحنا كل يوم نتأخره بيكون في ضغط للإيجار للمرحلة السابقة
3: وخصوصا المحج إلى عمان
4: نعم صحيح نعم صحيح
3: كل المحافظات بتحج على عمان نعم وكل سنة عندك 10,000 وظيفة ترى أغلبها بعمان
4: نعم صحيح ولهذا
3: القطاع الخاص نعم بعمان
4: نعم إحنا سيد أخوي إحنا أبو محمد إحنا بنشوف يعني السوق يعني احنا اغلبيه الاتصالات تجينا مرات يا اما واحد بده يتزوج يا حرام مش لاقي. صحيح. والله العظيم مرقت علينا اشخاص بده واحد بده يتزوج يقول لك يا عم بدي اتزوج وتاريخ كذا كذا مش لاقي شق. الله اكبر. طيب في واحد جاي من محافظه الطفيله مثلا طلع له وظيفه في عمان هون طب بده يستاجر طب معك خبر خبر اخوي عامر قسم بالله انه في اشخاص انهم اربع خمسه يسكنوا مع بعض
3: شباب عزابية
4: شباب ليه لا وكيف يتعرفوا على بعض وكيف كذا وكيف
3: صحيح. صحيح. صحيح.
4: فاحنا نحكي احنا نقول في ازمه في هجر من المحافظات على المدينه بسبب اللي حكيت
3: صحيح.
4: بسبب
3: صحيح.
4: الوظيفه
3: صحيح.
4: احنا نحكي اليوم في لجوء موجود عنا
3: صحيح.
4: احنا اخوي عامر بدي احكي لك إشي جوز احنا مثلا نقول شكرا لمثلا الاخوه العراقيين اغلبيتهم ترى بيشتري شقق
3: استثمر
4: لو انه مثلا اغلبيتهم اللي كانوا
3: اشتروا
4: اللي كانوا مستاجرين تركوا الايجار واشتروا شقق
3: صحيح.
4: ليش انه في معهم سيوله فانا اليوم ليش ما اوفر سيوله للمواطن براتبه يا سيدي حتى انه يمتلك شق
3: وخذ نسبتك عليه
4: خذ نسبتك بس بشرط اخوي عامر انه الحكومه بتساهم بدفع نسبه من الفوائد وبتحط شرط على اي واحد بيشتري شقه انه ممنوع انت تبيع الشقه
3: سيدي
4: انا معفيك من الفوائد
3: سيدي اذا عملوا اللي تفضلت فيه صناديق اذا عملوها وبنوا العقار ياخذوا نسبتهم 2% 3% الاردني بوافق
4: بالضبط
3: والاردني لما تروح مصاري للحكومه ترى بيضل مطمئن اكثر
4: وسيدي اخويا عامر فضل. كمان بدي احكي لك شغله احنا اليوم ايش اللي بيصير مع اغلبيه المستثمرين في قطاع الايجارات او اللي بده يشتري له شقه ارتفعت الفائده زادت الفائده زاد القرض
3: صحيح
4: زاد
3: زاد البترول
4: زاد زادت نسبه
3: زادت الكهرباء
4: القرض يعني ولهذا السبب احنا نحكي نقول هاي الصناديق هي استقرار ويجب ان تكون ملاذ امن للمواطن احنا قبل
3: طيب
4: الربح
3: طيب. سؤال اخر
4: نعم
3: هل هناك بعض الايجارات المبالغ فيها
4: شوف سيدي يعني احنا نحكي اليوم اخوي عامر احنا ليش نحكي العاصمه انه الضغط عليها
3: ما هو كل شيء سياسي العاصمه اقتصاد العاصمه سياحه
4: يعني احنا نشوف الهيئات الدبلوماسيه مثلا هاي طيب. تدفع شوف الطلاب المغتربين
3: بيدفعوا
4: من الخليج بيدفعوا
3: صحيح
4: هم بيختاروا مناطق
3: وسكن محدد
4: فبالتالي
3: بده يدفع اكثر
4: ولهذا السبب يا اخوي عامر يعني احنا للامانه مثلا احنا ليش اليوم احنا نحكي مثلا الايجار التجاري متوفر شوف محلات تجاريه كثير موجوده ومكاتب كثير ولهذا السبب تجد الاسعار
3: مقبوله
4: بس انا اليوم لما أجد أنه مثلا أنا عندي عقار وبيجوا خمسة يتنافسوا عليه
3: صحيح.
4: بدي أرفع بدي أطلب صحيح. متطلبات ولهذا السبب يجينا أخ يقول لك والله أنا طلبوا منه مثلا 200 ليرة تأمين
3: صحيح.
4: وهذا يقول لك والله طلبي كفيل
3: بالله أنك تعطيني هنا هاي القانونيات هل يحق له أنه يوقعك كمبيالة يدفعك المسقفات يزيد عليك الإيجار ونقطة ثالثة المشاهدة ونسبة للمكتب العقاري
4: سيدي احنا بالنسبة للمشاهدة كنقابة أصحاب مكاتب وشركات عقارية
3: راحت
4: احنا صنفناها نصب واحتيال وللأمانة وزير الداخلية مشكورا اهتم بهذا الموضوع
3: ممتاز
4: وللأمانة يعني تقريبا خلينا نحكي ما بديش نقول 100% لكن حوالي 90% ان قضينا على هذه
3: ممتاز يعني اي شخص بطلب منك مبلغ مشاهده تم تصنيفه من قبل اصحاب نقابه المكاتب العقاريه نصب واحتيال
4: وتحويله مباشره للمدعي العام
3: وتحويله للمدعي العام
4: نعم
3: هاي واحد
4: نعم سيدي
3: توقيع الكمبياله
4: سيدي شوف بالنسبه لعقد الايجار
3: عقد الايجار
4: احنا عقد الايجار بالنسبه اللي خلينا نحكي احنا هون الموجود عندنا في الاردن ما في شيء ضوابط موجوده
3: ما في ضوابط
4: ما في كل شخص
3: بكتب عقد ايجار
4: يكتب عقد ايجار زي ما
3: طب ليش ما يتم تنظيمه بعقد ايجار
4: هسه شوف سيدي هو عقد الايجار هذا موجود ترى من
3: صحيح بالمكاتب موجود
4: صحيح بس ايش في تحت مثلا اضافات
3: صحيح
4: هذول بيصير بيضيف
3: اضافات صحيح
4: اي ليش بده السيدي ليش احنا نحكي انه في ناس بيطالب مثلا بالمبالغ هاي اليوم أخوي عامر أنا مثلا مستأجر بيت
3: باب الضمان ها؟
4: من باب مثلا اليوم أنا بدي أطلع البيت يعني مثلا البيت بده دهان بده
3: إشي صيانة
4: بده صيانة طب أنا أكون متفق أنا وياك يعني
3: في مثل ما سلمتك سلمني
4: في بعض الأشخاص
3: صحيح.
4: ممارساتهم هاي أدوا. بعدين أخي عم في ناس يطلع يكون في عليه كهرباء ومي.
3: صحيح.
4: وأنا أخوي من خلالك أيضا.
3: طب ما حلت واشي المشكلة بتترجع لصاحب البيت. أس
4: سيدي أس شوف. إحنا للأمانة أخوي عامر من خلال برنامجك الرائع. إنه اليوم شركة الكهرباء أتاحت عبر التطبيق عندها. إنه بتقدر بتحول العداد من شخص إلى آخر مستأجر.
3: صحيح.
4: مقابل لا شيء. يعني بدون رسوم مجاني. بدون شيء مجاني.
3: صحيح. صحيح.
4: هاي حماية للمؤجر وللمستأجر.
3: جميل.
4: ولهذا السبب يعني أنا أدعو للجميع إنه للأمانة بكرة يصير عباث يصير إشي.
3: صحيح.
4: أنت احمي نفسك واطلب هاي الطلب. بس أخوي عامر بدي أقول لك شغلة.
3: طب أنت كمؤجر ما بتقدر تحول العداد على اسم المستأجر؟
4: بتقدر سيدي. أنت لازم تجبره إنه بيحول. حتى لا يصير إنه لا سمح الله لو صار عبث لو صار أي شيء.
3: جميل.
4: إنه أنت ما بيحقك مسؤولية.
3: نعم.
4: أيضا النقطة الأهم أخوي عامر.
3: تفضل.
4: إنه اليوم أنا لما أطلب كفيل ليش أنا أطلب كفيل؟ بطلب كفيل بحاجة إني أنا أشوف أغلبية المؤجرين بيسأل يقول لك أنت موظف ترى إذا في موظف
3: حكومي
4: يطمئن.
3: صحيح.
4: أما غير موظف
3: بقول لك بدي واحد يكفل.
4: بدي واحد يكفل ليش؟ إنه ما فيش له راتب. ولهذا السبب إحنا نرجع للنقطة الرئيسية إنه يا صناديق إنه هذا الموظف الكل
3: جاهز.
4: الكل يرحب فيه.
3: صحيح.
4: أيضا أخوي عامر يعني أنا بدي أنصح كمان المؤجرين إنه يجب المحافظة على المستأجرين بعدم رفع الإيجارات لأنه إحنا سوقنا للأمانة سوق نظيف ويجب المحافظة عليه. إحنا إذا نحكي إنه في شواذ 10% 20% هذا لا يعني
3: أن السوق كله
4: إن السوق للأمانة. صحيح. في ناس مستأجرين من عشرات السنين ومرتاحين. وإحنا أخوي عامر شفنا في جائحة كورونا قديش كان المؤجرين في ناس كثير.
3: صحيح. سامحوا. صحيح.
4: وفي ناس قالك أنا أخذ نص أجار.
3: صحيح.
4: في ناس قالك ولهذا. صحيح. السبب إحنا للأمان أنت حكيت عنا قلت الأردنيين دائما
3: وفيين
4: غير.
3: والله غير.
4: إيه والله.
3: والله غير.
4: طول عمر.
3: يعني أسأل الله يا أستاذ عواد إنه يعني ما تفضلت فيه من هذا المقترح أن يجد أذان صاغية. وأنا متفائل بهذا المقترح للأمانة. ويا سيدي ما يعملوا بوسط العاصمة يبعدوا شوي يحطوا على طرف العاصمة شوي.
4: موجود سيد الأطراف يعني
3: فارغة. لما تحط الأطراف فارغة أول شيء بتبعد الازدحام فالأمور بتكون أحسن. نعم. إن شاء الله يكون إله أذان صاغي. عواد الرحمن نقيب أصحاب المكاتب وشركات العقارية في الأردن. شكرا جزيلا لك سيدي.
4: عفو سيدي طول عمرك.
3: شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربد شارع الهاشمي.
6: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 38 211 0.

0: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: بلقان بلق العصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: بقلك.
1: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة على 0784631. استقبل اتصالاتكم ومتابعتكم وأبدأ بنظام. صباح الخير.
1: يا صباح الورد. هلا سيدي.
0: هلا يا سيدي. الله يسلمك.
1: الله يبارك سلام ويعطيك العافية. أهلي ذا
0: ربي يحفظك وديمك والله. الله يعزك.
1: الله يسلمك.
0: تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي أول شيء تنويه للناس وإلي وموعظة وعبرة.
0: تفضل.
1: في دخل ابني على رابط اي بي تي في لبث القنوات الرياضية مجانا طبعا على الفيسبوك. وتم الطلب منه الدخول على الرابط. طبعا تجي خيارات، ضغط على خيار سماح.
0: سماح.
1: في ثواني قلبت الشاشة سوداء وظهر يتم تحديث النظام الآن. طبعا قاعد تحديث النظام ما يقارب 3 ساعات، شاشة سوداء وأرقام قاعد بعد. بعديها تقريبا ب3 ساعات انتهى تحديث النظام، فتحت التلفون وانه في مسجات عادية من حسابي بالبنك. اذا بتحب اذكر اسم البنك او انسى
0: ما في مشكلة زي ما بدك.
1: حسابي بالبنك الاسلامي.
0: نعم.
1: طبعا تم تحويل الحوالات ل3 اشخاص، كل تحويل بقيمة 1000 دينار، المجموع 5000 دينار ل3 اشخاص.
0: 5000 دينار ل3 اشخاص.
1: ثلاث اشخاص
0: بالاردن. اشخاص اردنيين.
1: اردنيين.
0: كويس.
1: 2 منهم اخوان، شاب وبنت وواحد ثالث. ذهبت للجرائم الالكترونية. قالوا لي رايح تجيب لائحة شكوى من المدعي للعام.
0: ماشي.
1: رحت جبت ورحت وبلغتهم، وكنت بالجرائم الالكترونية وعطيتهم كل المعلومات وشافوا تلفوني.
0: نعم.
1: هسه انا بدي احكي نقطتين. النقطة الاولى انه اسماء اللي منحول لهم موجودة من 4 مقاطع، عنوانهم مكان سكنهم المحافظة، 2 من منطقة والثالث من منطقة قريبة.
0: اوكي. والمحفظة. أيوة. محفظة اردنية المحول لهم.
1: نظام الكليك. نظام الكليك. بنكي.
0: كويس.
1: مع تواصلي مع البنك الاسلامي يعني حكى لي هذول الثلاثة لهم حساب في احد البنوك، اذا بتحب اذكر اسمه.
0: اذكر معلش.
1: موجود حسابهم في بنك الاتحاد. سؤالي،
0: ما
1: دام اسمهم معروفه وعنوانهم معروفه والحساب تبعهم معروف باي بنك، ليش ما يكون تسريع في المعامله قبل ما يصرفوهن او يطلعوهن للخارج او يستخدموهن؟
0: بالله يا عم نظام، قديش صار لك، قديش صار لها هي ايام كاس العالم؟
1: لا هي الاسبوع الماضي.
0: الأسبوع الماضي. طيب. حاولت تتواصل مع هذول الأشخاص ولا لا أنت بشكل شخصي؟
1: لا، ما قدرت أعرف عنهم إشي. دورت على الفيسبوك، ملهم مش فيسبوك. في والدهم.
0: كويس.
1: قدرت أعرف عنه شوية معلومات بس ما قدرتش أحصل على التلفون. مش ما عرفتش أتواصل معهم نهائيا.
0: وقدمت للمدعي لائحة شكوى من المدعي العام واعطيتها للجرائم الإلكترونية.
1: الجرائم الإلكترونية.
0: طيب جرائم الإلكترونية عادة قالوا لك قديش بياخذ الوقت حتى
1: ما حكوا ليش؟ قالوا لي بنتواصل معك، في لهم طرقهم الخاصة وتواصلهم والحكي مع الشركات والاتصالات، قالوا لي برد لك خبر. بس أنا بقول يمكن حالتي بتختلف عن غيري، إنه معروف لمين حول ومكانهم وحساباتهم واسم البنك اللي لهم حسابات فيه، ليش ما يتم تواصل مع البنك اللي لهم حساب فيه ويتوقف الحساب؟
0: ما هو هذا
1: كويس.
0: تفضل. تفضل، هاي نقطة مهمة.
1: العبرة الثانية لا أولادي وإلي ولغيره لا حدا يدخل على إشي اسمه آي بي تي في مجانا، لأنه من خلال تجربتي وذهابي للجرائم الإلكترونية

0: وانه في ناس كثير واقعه بنفس المشكله استاذ عامر.
1: صحيح.
0: اه
1: وحذروا من الروابط، حذروا من الروابط خصوصا بكأس العالم.
0: من الروابط.
1: طيب بالله يخليك معي يا عمي نظام. معنا الأستاذة لما السمهوري، هي المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي. صباح الخير.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
1: أنا أقدر بأن هناك حملات تخرج من البنك المركزي بشكل دوري ومكثف بأنه يا أخوان ما حدا يفتح على الرابط، أقدر نعم. ذلك وأعلم تماما مثل ما قال أخونا نظام بأنه النصيحة أنه ما حدا يدخل على روابط خصوصا إذا كانت مكتوب عليها IPTV وتكتب له سماح، لأنه خلال الثلاث ساعات هذول خسروه 5,000 دينار. لكن سؤالي أستاذي لما اليوم لما يكون عندنا لائحة شكوى واضحة وحساب بنكي واضح للي عمل هذه الحركة، بمعنى نظام بعثوا له سحبوا من راتبه، سحبوا من رصيده 5,000 على 3 حوالات، راح الرجل مباشرة قدم لائحة شكوى عند المدعي العام بالجرائم الإلكترونية وبعثها للجرائم الإلكترونية. طيب اليوم على سبيل المثال بأنه هذه الحوالي ذهبت على حساب عامل الرجوب اللي موجود حسابه ببنك سين، لماذا لا يتم مثلا، هل هناك قانون يسرع هذا الموضوع ويضع من تم التحويل إليه خصوصا إذا جاءت لائحة شكوى من المدعي العام بأن هذه الأموال صودرت من حسابه وليس هو من قام ببعثها أو بإرسالها؟
2: نعم. هلأ بالبداية أول إشي بدي أرجع أكد على موضوع الروابط. هذه الروابط في الأغلب بتكون روابط وهمية، هي لروابط الاحتيال.
1: صحيح.
2: زي ما تفضلت حضرتك إنه إحنا كدورنا كبنك المركزي طلعنا كثير من المنشورات، كلها منشورات تحذيرية بعدم الضغط على أي رابط إلا لما تحقق من مصدر الرابط.
1: صحيح
2: الرئيسي.
1: صحيح.
2: هلأ فيما يخص الموضوع
1: هاي الحالة
2: نعم، البنك المركزي هون دوره حماية العملاء من الاحتيال، أما فيما يخص إرجاع المبالغ من حساب إلى حساب، في إشي فيما يخص السرية المصرفية أنا ما بقدر لا أدخل لا
1: ممتاز.
2: على حساب X ولا حساب Y. هذا الموضوع شكوته هي أساسا عند الجرائم الإلكترونية والمدعي العام كما أسلف.
1: طيب سؤالي، هل تستطيع ماشي هل يستطيع البنك المركزي مثلا احتجاز هذه المبالغ إذا كان فيها لائحة شكوى من المدعي العام، احتجازها وعدم تمكن العميل من صرفها؟
2: لا، ما له دور البنك المركزي في احتجاز اي مبلغ لاي عميل. احنا انت عارف البنك المركزي اصلا ما بيشتغل مع عملاء، احنا دورنا رقابي، دورنا توعوي، دورنا تحذيري. فعاد انا كدوري كبنك مركزي يقتصر على اني اوعي الناس عدم الدخول للروابط واحافظ على الانظمه البنكيه انها تكون امنه، وانا كبنك مركزي بفرض معايير صارمه على هذه البنوك فيما يخص هذه الانظمه، وبالتالي كنظام فهو امن 100%. العميل هو اللي بيضغط على روابط، خلينا نحكي وهميه، روابط احتيال، وبوقع حاله في هذه القصص وهذا الاحتيال. هلا هو موضوع الشاب الجرائم الالكترونيه والمدعي العام، فعاد بس انا برجع بكرر من خلال اذاعتكم الكريمه انه يا اخوان لا حدا يضغط على اي رابط. المحتال بتصيد المناسبات، بتصيد ال خلينا نحكي الاشياء اللي بيهتم فيها المواطن، وبالتالي الفكره انه انت تاكد من المصدر الرسمي والرئيسي لهذا الرابط. هلا انا دوري كبنك مركزي ممكن اذا هو
1: نعم
2: بلغ. هلا مجرد ما هو صار عنده الاحتيال المفروض يبلغ مزود الخدمة بغض النظر ايش هي، شركة او بنك، انه جمد حسابه. انا دوري كبنك مركزي هون بقدر اتدخل كدار حماية مستهلك مالي لما يجي يحكي لي اني انا جمدت الحساب وبعد هذا البلاغ تم سحب مبالغ، هون انا برجع له اياهم كاملة، لاني بتأكد انه تم الاتصال مع خدمة العملاء ووقف حسابه ومن بعدها صار في عمليات.
1: هو بيقدر يجمد حسابه، هو مش بيقدرش يجمد حساب اللي تم التحويل اليه، مزبوط؟
2: لا، من قبيل السرية المصرفية مستحيل، لا عميل يطلع حساب عميل ولا بنك مركزي يطلع على حساب.
1: طب ولا البنك اذا جاب له ورقة ولائحة شكوى من المدعي العام؟
2: لازم إشي قرار من المحكمة، قرار المحكمة بيصدر للبنك وليس للعميل.
1: ماشي، بس أستاذي لما المحكمة بتأخذ إجراءات يعني بيكون صار في المصاري وخلص يعني.
2: هلا مطلوبة منه بغض النظر صرفها ولا لا. هلا إذا أدين المحتال بعد رح يكون مطالب بالمبلغ بغض النظر صرفه ولا لا، يعني هو المبلغ مطلوب منه.
1: مطلوب منه بس يعني ممكن يصير على حساب التقسيط، ممكن ينسجن لأنه ما معاه، وبالتالي الأمور بتكون أصعب. لأنه والله في حالات كثير يا أستاذ لما ما بعرف هذا الموضوع ممكن يكون بده قانون مزبوط ينظم هذا.
2: هلا كقانون بحكي لك، إحنا كقانون بنك مركزي بحكم العلاقة من خلال تعليماتنا ما بين مزود الخدمة والمستهلك، بس أنا ما بقدر أدخل على حسابات
1: مفهوم مفهوم
2: عملاء.
1: صحيح صحيح
2: نعم.
1: مفهوم مفهوم. شكرا لك أستاذي لما سمهوري، شكرا لك. تفضل يا أخوي، تفضل نظام.
0: بدي أبدأ من عندما انتهيت حضرتك. كثير في ناس بحكوا لي قاعدين سنة وسنة ونص، يعني حتى الإجراء اللي بده يصير الجرائم الإلكترونية تتحول للمدعي العام، المدعي العام
1: على المحكمة
0: تحولها للمحكمة، وصيروا ينزلوا جلسات. في ناس بيقولوا لي إلي لنا سنة وسنة ونص وسنتين، ليش الإجراء هذا؟
1: ما هو عشان هيك أنا بدي أحاول أتواصل الآن مع المدير جمعية البنوك أشوف شو الإجراء اللي ممكن إنه إحنا تقدر ممكن تقدروا جمعية البنوك فيما بينها، لأنه اللي تفضلت فيه الأستاذ لما سموري هو واضح فيما يخص البنك المركزي، إنه أنا بتعامل مع بنوك وبتعامل مع أنظمة وبتعامل مع قوانين وما بقدر إني أروح أجمد حساب أي عميل لأنه هذا سرية مصرفية. فالموضوع مثل هذا لما يكون عملية احتيال واحتيال واضحة، يعني على أقل تقدير لو تطلع من المدعي العام أو على المحكمة إنه يجمدوا حسابه اللي تحول له، حتى طبعا المحكمة بتعرف بتقدر هذا الموضوع وبتعرف إنه احتيال من أول يوم، مش إنها بتقعد تفكر احتيال لا مش احتيال، خصوصا إنه مبلغ مثل هذا وراح لشخص إلى ثلاث أشخاص وثلاث أشخاص أخذوا 5000 دينار. فهذا السؤال اللي دائما بدي أسأله جمعية البنوك.
0: والله أستاذ عامر أنا بتشكرك ومتابع برنامجك من أول يوم لما حكيت أنت مع والدتك.
1: الله يطول عمرك
0: يحفظك. هاي النقطة إلي ولغيري
1: والله يعني، وهي كثرت وكثرت والله يا أخوي كثرت.
0: مشان 300 دينار بقول لي إلي سنتين بجلس، سنتين بجلس يعني مشان 300 دينار
1: يعني، وانت اللي راح لك 5000 ليرة لهن الليرة ولا ليرتين يعني.
0: بعدين أستاذ عامر بكرر لك، أسماءهم معروفة، عنوانهم معروفة، البنك اللي بيحسابهم معروف.
1: صحيح. طيب خليك معنا، معنا الدكتور ماهر المحروق. صباح الخير الدكتور ماهر.
3: صباح الخير سيدي. هلا
1: يا سيدي. الله أسعد صباحك يا سيدي. فقط سؤال، وما بعرف شو التعليمات والأنظمة الوضعية مدير جمعية البنوك في مثل هاي الحالات. اليوم تعلم بأنه بتصير عمليات احتيال كثيرة وتحويل من حساب من شخص إلى شخص، بمعنى رابط بيبعثوا لشخص بيفتح هذا الرابط بيقول له السماح عشان تحضر المباراة، بيقول له سماح 3 ساعات بيطفي التليفون، بس يشغل التليفون بيوجد انه مثلا تم سحب رصيد من حساب عامر 5000 دينار لواحد واثنين وثلاث. انا ما حولت لهم، بروح على الجرائم الالكترونية بيطلبوا مني ان اروح على المدعي العام اجيب لائحة شكوى، لكن انا اسماء اللي تم تحويل لهم معروفة وأنا ما حولت لهم، هو صار عملية هاكر وأثبت ذلك في الجرائم الإلكترونية. هل هناك شيء في جمعية البنوك من الممكن أن يسرع هذه العملية؟ لأنه بتعرف إذا راحت معاك بدها تطول شوي.
3: شكرا أخي عامر. بجوز هذا الموضوع تعرف يعني إحنا كجمعية بنوك بشكل مباشر ما إلنا علاقة
1: صحيح.
3: بهذا الموضوع إلا
1: صحيح.
3: من خلال التوعية
1: صحيح
3: بصراحة، لأنه هذا موضوع اليوم أصبح شائك جدا وأصبح الموضوع كثير مقلق ومزعج لكل مواطن.
1: صحيح
3: شخص.
1: صحيح.
3: علشان هيك يعني أقول لك إحنا اليوم بنحكي على في مسجات وأقول لك إنه شوف مخالفتك إذا ما كنت تتأكد من أي موقع من أي رابط.
1: صحيح.
3: ومن بيجيك.
1: صحيح.
3: لا تحاول أبدا توصل له. علشان هيك اليوم في برامج توعوية وفيديوهات ومسجات بتطلع بشكل مستمر حتى من البنوك نفسها أو من الجمعية أو حتى على موقع الجمعية، وبكل وسيلة ممكنة بنحاول ان احنا نعمل
1: طيب.
3: عمليات توعية حتى الكل يكون حذر.
1: صحيح.
3: لانه اليوم بتعرف مخاطر زي ما في حسنات للتكنولوجيا وسهولة التعامل في مخاطر، والكل صار اليوم على علم بجزء كبير منها.
1: طيب ما هي الحالة التي يحق لي عامر انا اللي حسابي ببنك سين اني اطلب بتجميد حساب الدكتور ماهر اللي عنده حساب مثلا ببنك صاد لأنه معاي لائحة شكوى من مدعي العام، في حالات ولا لا لازم أن تأتي من المحكمة بالنسبة للبنوك؟
3: لازم أي شيء من البنوك لازم يجي من المحكمة.
1: محكمة فقط؟
3: نعم.
1: حتى لو طالت الفترة؟
3: حتى لو طالت الفترة، يعني على الأغلب القرارات إذا قرارات قضائية مشان تجمد حساب شخص وبدك تثبت إنه القضية صارت
1: صحيح.
3: أو بتكون فيها أو يعني بدكون في شيء ثابت، يعني لأنه بتصف العملية بعد ذلك أسهل. أنا بروح بكرة بساوي أي موضوع بخليه مجب بطب يتجمد حسابك مثلا من باب إنه أنا بدي أعطلك أضرك أناكفك، يعني الأمور بدها شوية كمان بده الواحد يكون حذر ودقيق. بس بقول كمان مرة بصراحة للأمانة التوعية أخي عامر مهمة جدا، وبترجى وبتمنى مش لشيء، أنا بديش أرجو، الموقع موجود مجاني
1: صحيح،
3: التطبيق على التليفونات مجاني
1: صحيح،
3: اسمه فين آب منصة الثقافة والتوعية المالية تبع جمعية البنوك.
1: والله يا شباب نزلوه هذا الموقع
3: مجاني، وأي واحد بيقدر يقرأ ويتفرج على فيديو ويتعلم مليون ألف موضوع، وبيشوف حتى في فيديوهات تمثيلية على بعض مواضيع الاحتيال وقصص الاحتيال اللي بتصير، يعني من باب التسلية لو كل يوم تسلى.
1: طب دكتور
3: 5 دقائق بتعلم شغلة جديدة.
1: طب دكتور هل مسموح لنا ناخذ بعض هاي الفيديوهات ونشير لكم فيها وننشرها؟
3: احنا يا سيدي موافقين، خذ كل الموقع على حسابك.
1: الله يبارك فيك، بالعكس والله من باب التوعية، لانه والله عمليات احتيال جديدة وكل يوم يعني بتسمع بعملية.
3: انا مستعد اتعاون، والموقع كله يعتبر تحت تصرف.
1: الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك. طيب دكتور بس نقطه اخيره، هل اليوم بيطلع لي اليوم اني احط سقف محدد للتحويل مزبوط؟
3: نعم.
1: تنصح انت في مثل هاي الحالات خصوصا اللي ما له كثير على مواضيع الروابط وما الى ذلك ان يضع سقف للتحويل؟
3: على موضوع الروابط وما عندوش تحويلات كثيره بيقدر يزبط عملياته ورتبها مع بنكه
1: وحطه سقف.
3: نعم،
1: بارك الله فيك. شكرا يا دكتور ماهر. شكرا شكرا يا اخوي. شكرا دكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعيه البنوك في الاردن. اخوي النظام يعني انا الان بتوجه فيه فقط بانه يعني اخواننا في المحاكم، وانا بعرف يعني القضاء بالاردن، لانه وللامان احنا كل شيء صرنا نحطه قضاء قضاء قضاء قضاء، يعني اثقلنا عليهم كل شيء قضاء. يا اخوان خلينا نحط قوانين واضحه وموجوده، يعني إذا قدرنا نسرع مثل بعض هاي المواضيع خلينا نسرع فيها. ونقطة ثالثة، والله إحنا صرنا يعني للأسف بحاجة بكل لواء إلى جرائم إلكترونية، كل لواء بدنا جرائم إلكترونية، بطلت واحد جريمة إلكترونية واحدة في كل مدينة تزبط، بدك بكل لواء جريمة إلكترونية. وبتروح على الشباب موجودين هناك، محمود بيك والزملاء والله ربي يصبحهم وربحهم بالخير، بقول لك شو بدي لحقت ألحق، يعني هو ما بيقول للأمانة بيشتغلوا 24 ساعة، بس لما تروح عليهم وتشوف الوضع شو بده يلحق تيلحق، شو بده يلحق تيلحق. ويا أخوان اللي ماله على التكنولوجيا كثير يحط سقف، واللي بقول لك ما معيش مصاري فيوش بنك مصاري حط سقف، لأنه باخذ عليك قرض وانت بتدريش، خذ سقف، حط لك 30 ليرة باليوم بقدر أسحب، وإذا اضطريت يعني يروح على البنك اسحب من بيدك، وكان الله يحب المحسنين. علاء صباح الخير يا علاء.
4: صباح الخير أستاذ عامر، يعطيك العافية.
1: هلا يا علاء، هلا يا أخوي.
4: أستاذ عامر أنا قضيتي غريبة شوي.
1: ما غريب إلا الشيطان.
4: في 2024 تواصل معي مكتب محاماة تابع لشركة اتصالات، خبرني أنه في عقود باسمي.
1: 2024
4: صحيح، ولسه عم بتواصل معي لهسه يعني.
1: عقود باسمك، عقود شو؟
4: عقود اشتراكات فايبر.
1: اها،
4: هسا انا راجعت الشركه لقيت في عقود باسمي، طلبت العقود اشوفها.
1: ايوه.
4: هلا انا كانت هويتي بطاقه الاقامه المؤقته تاعتي كانت ضايعه بكورونا.
1: اها،
4: المهم هدول وهلا هي منتهيه البطاقه المفروض. هسا الشباب هدول ماخذين عاملين عقود فايبر باسمي، جايبين عقد عمل من شركه اغذيه باسمي، موقع سكن غير موقع سكن، توقيع غير توقيعي، زائد انه مجددين هاي البطاقه الاقامه مجدده 2027.
1: رحت على القضاء
4: هسه؟ طبعا توجهت للمركز الامني، والمركز الامني استدعى الشباب وصار في خبره يعني بالمحكمه.
1: طبعا في خبره الخطوط، هاي
4: الخبره اثبتت ان الخطوط مش لإلي.
1: ممتاز.
4: هسه جديد من شهر وشوي بستنتج انه في كمان، هل هم خطين كانوا، هل جديد في كمان اشتراكين باسماء موظفين جداد. يعني موظفين جداد اللي عاملينه باسمي. الشركه ابدا ما عم يعني ما بتتجاوب. رحت على الشركه الرئيسيه، الشركه الرئيسيه رافضه انها يعني تدخل اي مواطن عندها، لانه انا بحكي لهم بس بدي اشوف اي حدا مسؤول، ممنوع، بس تقدر تقدم اونلاين، ممنوع تشوف حدا. هيك كان ردهم يعني. وهسه في خطوط جديده، واكيد طبعا حتوجه للقضاء فيها.
1: لا لا، اتوجه لكل شيء للقضاء. انا بنصحك نصيحه يا علاء، نصيحه اخي، اتوجه كل شيء للقضاء، والشركه بس تحكي مع قولهم انا بعثت للقضاء، لانه هي مش خطوطي وهي ورقه تثبت ذلك. معي على
4: الشركه بتحكي لك استقداء، هلا الشركه بتحكي لك هدول يعني تصرف فردي، احنا ما لنا دخل، احنا لسه القضيه اللي بال2024 ما خلصت.
1: قول له قول له على عينه، قول له على عينه وعلى راسي. وانا اللي قاعد بقول لك يا شركه، انه هاي الاوراق التي تدل انه هذا عباره على احتيال على اسمي، وهاي ورقة من المحكمة ومن القاضي بأنه هذو، وهاي البراءة هيها إجتي، وأي شيء جديد يا ريت تقول لي إذا في باسمي شغلات أكثر حتى أخلص مرة واحدة.
4: هسا هاي مشكلة تانية. هسا أنا لأنه عندي إقامة مؤقتة، هسا هم بيحكوا لي أنا كل ما أروح المعرض أنه بس بطلب أني أشوف الخطوط اللي باسمي، بيحكوا لي ما بزبط إلا بدك أنه إشي كتاب رسمي أنه تقدر تشوف الأشياء اللي عندك.
1: طب لأنه كتاب رسمي، انت وين رافع القضيه؟ باي وين رحت؟ على اي محكمه؟
4: محكمه غرب عمان.
1: اطلب المحكمه يقولوا بدي ورقه منكم موجهه للشركه اللي انت بتتحدث عنها، اذا سمحتوا اعطوا هذا الشخص كل الاسماء الاشتراكات باسمه، لانه رافع قضيه بعمليات تزوير على اسمه. خذ الكتاب. صحيح. اخذته؟
4: لا صحيح، انا هيك هعمل.
1: لازم تعمل هيك، وروح على الشركه قول لهم تفضلوا. اول شيء بتحمي نفسك انه الشركة ترفع عليك قضايا لانه رافع قضية. اثنين بتأخذ كل الاسماء اللي عليك بس، وارفع عليهم قضايا. على علاء ارفع عليهم قضايا. ها
4: صحيح، انا بصراحة هيك حكمل. بس انا
1: لا، مش هيك تكمل، انت ارفع عليهم قضايا. قل لي ليش. والله العظيم ما يعني انا ما بحب العقوبة للناس، لكن مثل هذا، مثل ما عمل فيك علاء بعمل مع ميت علاء.
4: صحيح.
1: إذا مش
4: صحيح.
1: عامل
4: أنا
1: طبعا
4: أنا هاي فكرتي من هذا الاتصال، أنه أي حدا يعني بيجي اتصال يعني حقه أنه يشوف العقود، يتأكد أن العقود باسمي أو مش باسمي، لأنه مع كتير غيري أكيد صاير.
1: تكرم يا سيدي، تكرم تكرم ولا يهمك، تكرم تكرم يا علاء. محمد رشاد بالله يخليك، ما أعطي للنقاط كلها هاي، وخلي يرفع قضايا مساكين الناس يا زلمة. محمد صباح الخير يا محمد.
5: صباح الورد. هلا أستاذ عامر.
1: هلا والله، الله حييك.
5: الله يسلمك يا رب.
1: الله يبارك. الله يسلمك وبارك فيك ويحفظك. تفضل يا محمد.
5: أستاذ عامر، أنا معلم المدرسة معاذ بن جبل.
1: ونعم.
5: أتحدث باسم المعلمين.
1: تفضل.
5: بوصلنا مبارح كتاب بانفكاك يوم الأربعاء، راح يكون آخر يوم دوام لنا بسبب دمج المدرسة.
1: انفكاك بسبب دمج المدرسة. أنت يعني صارت تأنيث؟
5: لا لا مش تأنيث، احنا مدرستنا الى فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة المسائية هي على اساس انها للسوريين، لكن فيها ما يقارب 250 طالب اردني بداوموا مع الطلاب السوريين بسبب الضغط اللي بتتحمله المدرسة.
1: ماشي، انتوا اضافي؟ اضافي يا محمد.
5: نعم اضافي.
1: اوكي، قديش داومتوا، شهر ولا قل؟
5: داوم نشوش من 28/8 الى هذا، الى حد اليوم يعني.
1: طيب الانفكاك بدهم يحولوك على مدرسه ثانيه ولا انفكاك كامل؟
5: لا لا،
1: ما في
5: يعني احنا لو يعني في عندنا مدارس في بني كنانه، 4-5 مدارس تم تبليغهم قبل الدوام، دبروا امورهم. طب احنا وين نروح بحالنا؟ طب اقسم بالله يا دكتور عامر، معنا 3 ارسال ما عمالهم الشهر، وين نروح بحالهم؟ انا وين اروح بحالي؟ علي دين.
1: ربك بيسر، ربك بيسر. اسمع دائما ربك بيسر، بس خليك معي. معانا الدكتور رعد الخصاوني مدير تربيه تربد الاولى. صباح الخير دكتور رعد.
6: صباح الخير، الله يسعد صباحك اخ عامر، وصباح زميلنا الاستاذ الكريم.
1: الله يحييك.
5: الله يحييك
1: سيدي. داوموا شهر وبعد ذلك انفكاك، يعني التربيه كانت تعلم بانه سيكون هناك دمج لهذه المدرسه، يعني لو ما تعاقدتوا معهم لسه اهون.
6: طيب
1: تفضل
6: استاذ عامر. اول شيء احنا بالنسبه لعمليه الدمج، طبعا احنا في اطار سياسه الوزاره لتخفيف نظام الفترتين، المدرسه الفتره المسائيه خاصه بالطلبه السوريين وليس الاردنيين. عدد الطلبه السوريين 105 طالب.
1: نعم.
6: في هذه الفتره. طبعا احنا الاعداد ما بنعرفها الا بعد بدء العام الدراسي لاسباب مغادره الاخوه السوريين للأردن وعودتهم لسوريا. الآن بعد بدء العام الدراسي انخفضت الأعداد في هذه المدرسة وفي مجموعة أخرى من المدارس.
1: قديش صارت 105 بالله دكتور؟
6: 105 سوري. المدرسة الفترة المسائية مخصصة للطلبة السوريين.
1: 105 طلاب.
6: نعم سوريين إضافة إلى الأردنيين اللي كانوا سجلوا في المدرسة على الفترة الثانية.
1: نعم.
6: علما بأنه مدرسة معاذ بن جبل هي مدرسة سعتها طاقتها الاستيعابية 1200 طالب.
1: نعم.
6: اللي موجود فيها هذا العام 700 طالب على الفترة الصباحية. العام الماضي أستاذ عامر كانت 800 وتزيد عن 800. المدرسة أصبحت بيئة طاردة بسبب نظام الفترتين. فغادرها 100 طالب من العام الماضي لهذا العام من أبناء المنطقة. انخفاض أعداد السوريين في مدارس القصبة أدى إلى إغلاق مجموعة من المدارس السوريين أو ترحيلهم على مدارس أخرى.
1: يعني إحنا ما بنعرف عدد الطلاب إلا بعد ما يداوموا؟
6: لا لا أستاذ عامر، هلا بداية العام بيجي بقول لك أنا بدي أنتقل وبدي أغادر إلى سوريا، فبيأخذ أوراقه بعد بدء العام الدراسي. فإحنا بنحصي بعد بدء العام واستقراره الأعداد اللي موجودة وبنبدأ بإجراءاتنا. هلا ما بنعرف في العام القادم كم طالب سوري سيبقى.
1: طب دكتور هم كم معلم اللي تم انفكاكهم؟
6: هي مع المراكز الإدارية، بدون مراكز إدارية تقريبا 21.
1: 21 معلم يعني المدرسة معاذ بن جبل.
6: مراكز إدارية، المراكز الإدارية هاي من المدرسة مدير ومساعد ومرشد وأمين لوازم
1: سيدي ومقيمين. مش المدير، لا أنا بحكي عن معلمي الإضافي. المعلمي الإضافي
6: إضافي 21 أو 22 مركز.
1: طيب اليوم صار عندهم انفكاك، هل التربية اليوم بتتحولهم على مدارس أخرى ولا انفكاك خلاص؟
6: أستاذ عامر التعليم الإضافي هذول الزملاء اشتغلوا لعامين سابقات في المدرسة، لأن هاي السنة الثالثة لهم وليس.
1: أنا ما عندي مشكلة دكتور، دكتور أنا ما عندي مشكلة، أنا نقطة بس لو من بداية السنة قلنا لهم في انفكاك بعد شهر فيها وما فيها، بس يعني لما يبلشوا العام الدراسي وهم فايتين بالمدارس وما إلى ذلك بعدين نقول لهم روحوا يعني والله ثقيلة.
6: هذا تعليم إضافي أستاذ عامر، التعليم الإضافي إحنا مش ملزمين فيه.
1: بعرف بعرف والله دكتور، والله إني بعرف، والله إني بعرف إنه غير ملزمين، بس أنا اللي ما أقصده إنه دائما لما يتعين المعلم الإضافي أقل شيء بيقعد له فصل.
6: ممكن أنا معك، لكن إحنا ما بنعرف الأعداد أستاذ عامر غير مع بدء العام الدراسي.
1: أنا معك بس يعني أنا معك، بس أنا أجيب 21 معلم أقول لهم بعرفش إنه بدي أكمل وبديش أكمل.
6: هذول الزملاء الان خاصه الدكور.
1: نعم.
6: يعني احنا ممكن في حاجه مستمره لهم، وممكن خلال الفصل الدراسي الشواغر اللي بتفتح نستعين فيهم، ما عندنا مشكله احنا.
1: ما هو هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي بدنا اياه منك يا دكتور.
6: الدكور في بعض التخصصات في نقص، وبنلجا دائما للزملاء كانوا بالعمل الاضافي ويتكرر تكليفهم بالعمل الاضافي بسبب النقص، فممكن يكون لهم يعني حاجة ونلجأ لهم في بعض التخصصات ونأخذهم على شواغر أخرى
1: إن شاء الله
6: إذا فتحت شواغر أخرى. طبعا هي المدرسة كمان أستاذ عامر في وزارة التربية راح تستلم خلال الشهر القادم مدرسة بنفس المنطقة بسعة 1300 طالب. يعني إحنا المنطقة مش بحاجة نظام فترتين. وأولياء الأمور يعني في شكاوي مستمرة من عدم كفاية زمن الحصة.
1: نعم نعم. يعني دكتور بالمقابل ممكن انه يكون لهم نصيب في المدرسة
6: ممكن المدرسة القادمة بس تفتح بعد شهر، بس لما نستلمها اذا صار فيها شواغر اكيد راح نلجأ للذكور اللي كانوا موجودين نعطيهم اولوية
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عادل الخصاوني مدير تربية شكرا جزيلا لاخونا الاستاذ محمد، ان شاء الله يكون لهم نصيب واولوية. يعني 21 معلم وقعت من بداية سنة يكمل لنهاية الفصل، شو هي شمو لا ذوق؟ تضحك يا عمر؟ عمر بزبط بدك تذوق ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. إلى غدا إن شاء الله ألتقيكم، ويعني إن شاء واحد أحد بكرة بنحاول أنه يكون عندنا وقت أكبر لاتصالاتكم ومتابعاتكم. فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربد شارع الهاشمي.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة. من أرض

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: بالاشتراك مع
3: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند
4: عين وتسمع.
5: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني السعودي تفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الساعات الماضية. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يعلن أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اتجاه جنوب المملكة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي يبحثان التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. بقاء المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع استمرار فرص هطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية. وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار بلغ 100 شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا اليوم. إن شاء الله صباحكم مليء بالطاقة الإيجابية، مليء بالفرح، مليء بالسعادة. إن شاء الله تكونوا بداية يوم سعيدة عليكم، لأن لسه بدايات الأسبوع الأحد والاثنين، يعني لسه عم ناخد على وضع الدوام. مين مثلنا؟ أنا ولين لسه بناخد.
1: بحب كيف لسه بتذكريهم بأيام الأسبوع.
0: أذكر يعني اسمعي، بحب أذكرهم ليه؟ لأنه بتحس إنه لازم يتذكروا أيام الأسبوع. أيوة. بس يوصلوا لنهاية الأسبوع.
1: يحكوا رندا حملتنا مليون جميلة لو وصلنا ليوم الخميس.
0: غلطانة، إنه بس يوصل نهاية الأسبوع يحسوا في إنجاز بحياتهم. أوه. إنه مشي الأسبوع. أوه. وبتعرف لي الأيام الواحد من كتر الانشغال بيكون ناسي شو اليوم، يعني هو يوم ما
1: عن جد بتصير هاي الشغلة.
0: فأنا
1: بتصير.
0: بحب أذكرهم إنه اليوم الاثنين إن شاء الله طاقته حلوة، طاقته إيجابية. وطبعا كنا موعدين بمطر يا جماعة، ما أجا مطر، شايف الدنيا مش همسة أنا.
1: ما هو كل شيء أحيانا لهاي المرة وعدنا وأخلف، بس يعني جايكي شهر مميز بأمطاره.
0: إن شاء الله الله يجيب الخير يا رب والأمطار، وكمان محبين الشتاء هلأ وقتهم. وما بدنا ننسى كمان نحكي عن اكتئاب المواسم. أنا كتير عم بشوف لين اكتئاب الخريف، بتحسي إنه موجود عند كل حدا خصوصا عند البنات. يعني ما عم بشوف إنه حتى إذا بتطلع لين وبتغيري جو وبتشوفي عالم وبتشوفي ناس وبتقعدي معهم، بس بنفس الوقت مالك بتقولي لها بتقولك عندي اكتئاب ما بين الفصول.
1: صحيح، معك حق.
0: اكتئاب الخريف كتير عم بسمع هاي الكلمة، كتير عم بتأثر على طاقتنا، عم بتأثر على يومنا، بتأثر على نفسيتنا. بس أنا دايما بحكي إنه موضوع الاكتئاب ما بيجي عن طريق المواسم. هلأ الموسم أكيد بلعب دور، بس أنت لازم تكوني دايما إيجابية ودايما تتخلص من الطاقات السلبية الموجودة عندك، تتخلص من النكد، وتكون بداية خير عليك، بداية خير بأسبوع
1: مليون بالمية.
0: ويسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحك لين،
1: يسعد صباحك رندا، وصباح الخير كمان. زي ما انت حكيتي عن اكتئاب المواسم، هو فعلا هذا اشي بيصير مع اغلب الاشخاص بسبب حركة القمر مع الارض، تغير المجموعة الشمسية بطريقة هيك مختلفة. طاقة الارض كمان بتختلف عند بعض الاشخاص، فبتصير طاقتهم النفسية ايضا مختلفة. فبتمنى انه كل الطاقات اللي حواليكم السلبية الان ما تأثر عليكم، بالعكس استمتعوا بالغي، استمتعوا بالمطر، استمتعوا بهالاجواء الحلوة، ريحة الرطوبة هاي الجميلة اللي احنا فعلا اشتقنا لها. يعني هاي من اجمل الروائح. بالعكس احنا احيانا نحمد الله، لانه دائما نحمد الله، عفوا، لانه احنا من الاشخاص اللي لسه نعتبر ما بيننا وما بين غيرنا ولا اشي. لانه في دول رندا اصلا بيكون ما عندها يعني فرصة انه مطر، يعني بتكون عندهم المطر ممكن بيجي مرة بالشهر بالسنة، يعني المطر عندهم اصلا يعتبر جدا خفيف. أما بالنسبة لنا فالوضع جدا مختلف، فلهيك استمتعوا. كمان بنحكي صباح الخير لطاقم الإذاعة، صباح الخير لنغوي، صباح الخير لحواري، صباح الخير لضياء، صباح الخير لولاء وجود حبيبتي، كمان والدتها تعبانة بالمستشفى، ألف سلامة عليها يا رب، هيك تطلع بالسلامة وتطمنينا أحوالها سريعا. وصباح الخير لكم كلكم. بادي
0: نسيتي بادي، يعني
1: قلت بادي،
0: بادي قلتي معتاد
1: بادي. بادي ليش اسمك بادي؟ أنا ما عمري سألته ليه اسمك بادي، عمرك سألتي هذا السؤال؟
0: لا،
1: يمكن اسم العيلة بادي.
0: لا هو اسمه بادي، بس بنسأله هذا السؤال بس على الفاصل. أكيد يسعد صباحكم جميعا. اليوم إن شاء الله مواضيعنا خفيفة لطيفة قريبة على القلب، يعني بدنا نسمع مشاركاتكم لأن الموضوع جدا محمس.
1: نسمع صباحاتكم، تبعتوا لي صباح الخير
0: على 07. بعتوا لنا الصباحات المختلفة،
1: عن جد ابعتوا لنا صباح الخير على 07-8-46-31. ولو حابين نسمع فويس نوت كمان، اللي هم الرسائل الصوتية للناس اللي بتستحي ترن أو بتحبش ترن، بتقدر كمان تشارك معنا عن طريق الرسائل الصوتية على 07-8-46-31.

0: يعني أيوة كاظم. اليوم
1: كاظم هذا
0: بلش مشوارنا بكاظم.
1: أحسني مين بحب كاظم أكثر إشي يعني من الناس فعلا الفئة العمرية اللي بتحب كاظم هي النساء ما بين عمر 27 لعمر 97 بحب أحكي لك يعني قبليها ممكن الجيل الجديد مش كتير عنده وعي لأغاني كاظم الساهر. بعرفها بعرف أنه بيغني كاظم ولكن النساء اللي بحكوا لهم الراقيات اللي بحبوا الفن الحلو اللي بحبوا الدلال بحبوا الغزل بحبوا الجمال بحبوا هاي القصص بتحبهم دائما بيسمعوا لكاظم بتلاقيها قاعدة لحالها مبسوطة مزبطة شكلها وحتى جنبها شو ما بدك يعني
0: شعرها أشقر
1: شعرها أشقر هيك وحتى بتخيل شكلها حمرة حمرة فاهمة كيف وقعدوا مبسوطة بتسمع لكاظم. وكان زمان لما يعني جوزك أو خطيبك يبعت لك أغنية كاظم يعني أنت شو أنت
0: يعني هو واصل بالعشق
1: هيام هذه مرحلة يعني. هيام
0: هو أغاني فعليا يعني أنه ما بتعبر غير عن الحب والأشواق وقدي الواحد
1: مشتاق
0: مشتاق فأغاني كاظم لها وقت بحس
1: صحيح
0: هيك على المساء
1: مليون بالمية.
0: طب خلينا نسألهم سؤال الحلقة لليوم
1: يلا يا ساتر
0: ونسمع مشاركاتكم. أول سؤال هو ممكن بتنسأله كتير خلال اليوم بس احنا حابين نعرف قدي عليك مخالفات وشو أغرب مخالفة خالفتها.
1: أيوة
0: قدي عليك مخالفات
1: هاي لعبة الشعب الأردني قديش عليكم مخالفات
0: قدي عليك مخالفات
1: أنا بستح أنا كتير علي مخالفات بس أنا بستح أسألهم لأنهم دائما يا في عندهم إعفاء يا بيحاولوا يشيلوا المخالفات يا يعني دائما في لازم يكون في واسطة حتى لو كانت المخالفة قليلة بالله بيقدر ينزل لي إياها للنص
0: تخفيض
1: ما في
0: مستحيل أحد يسألك قدي عليك مخالفات وبعد ما يسألك يحكي لا ترخصي جاي إعفاء
1: أنا علي 620 دينار
0: مخالفات.
1: نعم الحمد لله هاي بسيارتي غير اللي يمكن 300 دينار على سيارة أبوي.
0: طب شو أغلب المخالفات بتكون؟
1: يعني أنا سرعة صراحة أغلب المخالفات أو اصطفاف مزدوج أتوقع مبين عندك من باب الإذاعة كيف
0: مزدوج.
1: أنا دائما بصف
0: مشكلة دي بتختلف المخالفات الشباب عن مخالفات البنات. دائما مخالفات الشباب زي ما قلتي دائما سرعة بتكون بس أغلب مخالفات البنات ما بتخيلها سرعة بتخيلها اصطفاف مزدوج أو مسكرة أي حدا مسكرة على كل الدنيا تمانين بتعمل
1: صح.
0: طبعا عنا
1: أنا دبل
0: بتكون نازلة تشتري إشي كتير تافه يعني مش إنه هالإشي المهم نازلة على السوبر ماركت نازلة تشتري دونات شوكليت أنا دايما بتخالف على
1: فبتصف عادة
0: محل الدونات دايما اسمي مشكلة إنه الشرطي بيعرفني يعني
1: أوكي.
0: زهق مني بكي طب أنت دايما بتصفي نفس المكان أنا بكون واقف نفس المكان وكل مرة بخالفك ما بتتعلمي فبتحس موضوع مخالفات البنات يعني أخف من مخالفات الشباب. طبعا تشاركونا على 0784631 أدي عليكم مخالفات وشو أغرب مخالفة خالفتها
1: بعتونا صور كمان وفويس نوت خلينا نشوف القصص اللي عليكم.
0: يلا فاصل ومكملين معكم يه.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا.
5: أنا ربحت 9999 دينار.
6: أنا ربحت 50,000 دينار.
7: وأنا ربحت السيارة.
6: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشنات ناشونال.
2: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: صحي وخفيف.
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يعني رجعنا لكم بعد الفاصل، اكيد لسه مكملين معكم ببرنامج كيفك، واليوم بدي اسالكم كيفكم انتم. طبعا بنحيي كل الناس بعتتنا على الواتساب، بنحكي صباح الخير لغدير، صباح الخير جود، صباح الخير احمد النابلسي، صباح الخير مؤيد سمهوري، وصباح الخير ناديه الغوران ايش الغوراني. المهم يسعد صباحكم جميعا، كلكم الغوراني حقكم علينا. هذول كلهم هيك بعثوا لنا الصباحات الحلوه على 0784 6 3 1. اكيد هلا خلينا مع بعض ناخذ اتصال ونقول جود مورنينج. ايوه
1: اسعد الله صباحكم جميعا،
0: يسعد صباحك
1: ومحبه.
0: شكرا،
1: صباح النور والسرور لفريق العمل المتميز، وصباح الخير لكل المستمعين. الله يعطيك العافيه.
0: شكرا لك، ولا صباحك المميز ويسعد صباحك، وصباحك فلو ياسمين استاذ.
1: الله يخليك. انت مع بدايه خلينا نقرا المكتوب من عنوان وكيفك يعني. انت اليوم فتحتي موضوع الله اعلم نهايته كيف تكون حول المخالفات السير.
0: طب اشكيتنا همك استاذ، اعتبر حالك قاعد قدام المرايه وبتشكي لحالك.
1: ستي اغرب مخالفه خالفت، انا سائق تاكسي طبعا من 2020 تقريبا، من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات متأخرة من الليل.
0: أوكي.
1: كنت على طريق الحزام الدائري ومعاي راكب.
0: أوكي.
1: بدي أوصله لمنطقة المستندة معروف بجنوب شرق عمان. الدورية الثابتة اللي تحت جسر المستندة تحديدا، هذا الكلام قبل شهرين.
0: نعم.
1: خالفني مخالفة غريبة عجيبة فريدة وحيدة من نوعها. عدم التقيد باللباس الرسمي لسائقين المركبات العمومية.
0: كيف يعني؟
2: موفير اللباس؟
0: كيف يعني؟
1: تاكسي، سيرفيس، كوستر، جلاب، تنك، مية، جرافة، آلية إنشائية.
0: من متى في لباس رسمي اصلا لسائقي التاكسي اصلا؟ في لباس رسمي؟
1: هون السؤال. احنا كونا بنسوق من ساعات الصباح الاولى لساعه متاخره من الليل، انا والله مش مثل القائم على تنفيذ قانون السير وهو ضابط عدليه.
0: اوكي،
1: وجب قانون.
0: صحيح.
1: بدي اخش لك على نقطتين اضافيات.
0: نعم.
1: في نهايه المكالمه لما نزلت على دائرة السير قلت له أعطيني البند الخاص في اللباس الرسمي لسائقين المركبات العمومية،
0: اخترع لي اياه.

0: شو صار؟
1: ما هو اخترع وخلص. قلت له لا بسوق البوكسر او الشورت هذا.
0: نعم.
1: لا بسوق البجامه.
0: نعم.
1: لا لحيتي طولها 22 سم ونص. ما بسوق بجداشي يعني ولا بجامه.
0: انت شو كنت سايق؟ بس انا كان عندي فضول.
1: كنت سايق مثل موديل سيارتي بابوه جلد حقه 8 دنانير موديل ال 2023. هاي نقطة. النقطة الأولى زمان كنا نقول الإشارة مش حمراء كثير برتقالية. هذا نداء لدائرة السير ودارة الدوريات الخارجية وأمانة عمان كون المسؤول عن 5500 كاميرا في شوارع عمان.
0: نعم.
1: متى تخالف الكاميرات بأشكالها وأحجامها وألوانها ومواقعها سواء على الرصيف أو بالجزيرة الوسطية؟
0: صحيح.
1: زائد 9 عن السرعة المقررة. أنا سيارتي هاي معاي من 1:05 الساعة 11 ظهرا.
0: أوكي.
1: الساعة 12 إلا ربع عليها مخالفة.
0: بس ما شاء الله أنت أنت أنت كيف تتذكر كل هاي التفاصيل؟ أنا بحاول. يعني أنت متذكر متى كانت السيارة معك ومتى أخذت المخالفة؟ بسم الله ما شاء الله.
1: الأرقام لغتي الأرقام والوقت مثل ما كان زمان.
0: جميل.
1: لغتي.
0: جميل.
1: الساعة 11 خلصت على السيارة ومشيت فيها في شوارع عمان.
0: أوكي.
1: أنا نازل من أسفل الدوار الخامس. باتجاه شارع الأميرة بسمة باتجاه منطقة راس العين. بعد 48 دقيقة من مشي على الشارع بالسيارة لقيت حلوان نقل ملكية السيارة مخالفة سرعة زائد 10 كيلو متر بالساعة.
0: الله أكبر.
1: علما بأنه لو منوتر الجير أو حال المبدل السرعة في هذيك المناطق بحكي عن 3 كيلو متر ونص أنا نزول كله لغاية الدوار القيزية
0: كله نزول. أيوة
1: كل نزول سرعة بتوصل من 90 ل 100 كيلو متر بالساعة.
0: صحيح.
1: هاي نقطة. النقطة صحيح. الثانية فجعنا الأسبوع الماضي بحادث حافلة على طريق المطار علما بأنه كانت سرعة السائق 60 كيلو متر بالساعة من الزحاليق أو الانزلاقات اللي على الطرق.
0: صحيح صحيح مليون بالمئة.
1: بسمع تقرير الدوريات الخارجية يوميا بتم ضبط سرعات تزيد عن 200 كيلو متر بالساعة. هذول اللي خالفوهم.
0: صحيح.
1: هذول اللي شددوا العقوبة عليهم. أما مش تيجي لواحد على كاميرا تصوره على رقم سيارته لوحة المركبة إنه الراكب اللي جنبه مش حاط حزام الأمان وهو كان يسوق بسرعة 30 ل 40
0: غير منطقي. صحيح.
1: الساعة داخل عمان.
0: كلام سليم كلام سليم يا أستاذ بسام.
1: لذلك بدي أشدد على متى تخالف الإشارة الحمراء المزودة بكاميرا. هل هي على اللون البرتقالي المتقطع؟
0: أيوة.
1: ولا على الأخضر المتقطع؟ ولا على
0: أحمر.
1: بداية اللون الأحمر؟
0: نعم.
1: هل هي من بداية طنبون المركب الأمامي ولا من طنبون المركب الخلفي؟
0: أنا بصراحة
1: يسعد أوقاتك.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ بسام. طبعا الأسئلة سألها يعني
2: للمستمعين.
0: يعني أنا أتوقع أنه إلى الآن ما عندهم جواب. بس بسم الله ما شاء الله. يعني حافظ قوانين السير, حافظ متى أخذ المخالفة, حافظ قديش السرعة المسموحة بكل الشوارع الموجودة في
2: ما هو
0: الأردن.
2: لازم يكون هيك.
0: أنت فاهمة حتى يعني بالتوقيت. بس هو كان مان معه حق. يعني ذكر نقطة أنه السيارات اللي عم تسرع عم بتسوق بسرعة 200 و180 و200 وإشي, وهدول الطايرين اللي تعتبر حوادثهم مميتة, هدول لازم يكون تجديد عليهم صراحة.
2: صح.
0: مش سيارة عن جد عم بتسوق بسرعة أعلى من الحد المسموح بشوي أو مخربط أو الحزام هذا اللي بجانب السائق إذا كان مش لابس الحزام ولا رايحة عن باله يضطر كمان السائق يدفع مخالفات. وكل إشارة بتحسي إلها نوع من أنواع المخالفات مختلف عن التاني, وكل شارع له سرعة مختلف. يعني حتى فكرة المخالفات غير واضحة للشعب الأردني إنه هم يعرفوا كيف يتخالفوا. يعني بس مثلا شخص مصحصح
2: صحصح.
0: يعني بس يكونوا هم غلطانين هو بيعرف يصحح لهم الغلط. لانه انا صراحه علي مخالفات 1 2 3
2: مش كيف صح
0: ما
2: شو الفايده.
0: يعني بتحكي لك في احد المخالفات عليه لانه مش لابس الزي الرسمي لسائق
2: التاكسي. هو في زي انا مش فاهم
0: ما في زي ما عمري انا سمعت بزي. بس شكله يعني الشرطي يا كان متحلف له يا كان مش طايقه يا كان عداوه بينه وبينه.
2: يعني ما بعرف ما بعرف في زي بس هو ايه التكاسي يعني مستحيل، شو اللباس المش
0: بس
2: مناسب.
0: بس هو راجع
2: يعني.
0: راجع في الموضوع وحل الموضوع. حل الموضوع. انا فخوره فيك يا بسام صراحه
2: يعني. يعطيك العافيه بسام والله. الحمد لله على سلامتك. يعطيك
0: مين
2: قصته
0: زي بسام يا جماعه.
2: طب خلينا ناخذ كمان اتصال من ابريكان.
3: صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
3: يسعد صباحك يا رب.
2: ابريكان اسمعنا من التليفون لانه صوت مو واضح.
3: خلاص هاي بتقى انزل من السياره كلها.
0: الله اكبر.
2: كيف الحال؟
3: يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك.
3: والله لك وحشه قسم بالله اكثر لك من اليوم.
2: ما حكيت معنا فقدناك.
3: الله ما تفقد غالي والله العظيم. كنت مستعجل، كنت في العقبه. وهي بشير بالعقبة.
2: بشير مش معك اليوم؟
3: لا والله طلع حلق لي وطلع على العقبة.
2: طب انت اكيد لاحقه.
3: انا لاحقه يوم الخميس ان شاء الله.
2: يلا على خير. طب ابو ركان عليك مخالفات؟
3: علي مخالفات؟ لا والله فيش الحمد لله.
2: طيب قبل اغرب مخالفة تخالفتها. شو هي كانت؟ ابو ركان
3: كانت علي مخالفة. عكس السير والله.
2: عكس السير.
0: حقك حقك.
2: طيب أبو ركان بدي أسألك سؤال.
3: تفضلي.
2: لو أم ركان أخذت سيارتك وطلعت فيها وبس روحت تفاجأت إنها هي متخالفة أكثر من مرة، شو بتكون ردة فعلك؟
0: قال لك أبو ركان بعطيها لأم ركان أصلا.
2: لو لو
3: شو بدي أسوي؟
2: بتعصب. بتعصب يا أبو ركان؟
3: لا والله ما بعصب.
2: عادي يعني.
3: لأنه شوفي فيش واحد تخالف ظلم.
0: طب أبو ركان عندي سؤال لإلك. لما يوقفك الشرطي على جرب ويقول لك أنت مثلا عليك مخالف 1-2-3 تنزل من السيارة بتقعد تحكي معه ولا بتمشي اليوم؟
3: لا بحكي معه، بنزل بحكي معه لأني مخالف.
0: شو أول شغلة بتحكي له إياها؟ أنا من طرف مين؟
2: أنا طرف بشير. هي بشير واسطة الموجودة. الله يسعد صباحك يا أبو ركام، ويديم الضحك عليك يا رب. يسعد صباحك.
0: يعني هذا اللي بيصير. أنا كنت أخترع أطراف أحيانا.
2: ما في، هي اسمعي موضوع المخالفات إشي يعني بعد ما يخالفك. أنا بدي أحكي لك على الخدعة اللي بعملها دايما. أنا دايما إذا بس يعطيني ورقة المخالفة بخليها معايا، بس انزل واصف يعني صف غلط بحط المخالفه القديمه هيك بعكسها بحطها على الشباك. عشان اذا مرة يشوف انه الشرطي اللي قبله خالفني
0: عنجد خلص انه اطلع من راسي.
2: خلص مشان الله يعني، مشان الله. فبتعرف انه مره زبطت معي، كنت حاطه مخالفه قديمه وعاكسها على الشباك السياره ونزلت اشتري شغله سريعه. أوكي. يعني وما في مصفات، خصوصا منطقتنا ما في مصفات ابدا لين.
0: صحيح.
2: ولفيت المخالفه وحطيتها على الشباك والشرطي لقيته ماشي جنبي يعني هيك، طلع انه هو مصدق انه خلص انه اللي قبله خالف يعني. تسمعي ممكن انت موضوع المخالفات عند البنات يعني ما فيه اخذ وعطى، بقدروش ياخذوا يعطوا في الموضوع لين انه خلص خالفني خالفني لو شو ما حكيتي له لو شو ما سويتي له. واسمعي كل يوم الصبح عند طريق بيتي بيكون في دوريه واقفه كل بوقفني
0: كل يوم
2: كل يوم
0: عشان احكي لك صباح الخير. يمكن
2: بوقفني لا رخصك رخص السياره رخصك بعطي الرخص رخص السيارة بعطي الرخص. آخر إشي قبل 3 أيام ما وقفني، وقفت أنا حكيت له ما وقفني. شي إشي أنا مستغربة
0: عن جد.
2: طب خلينا نأخذ كمان اتصال من إيمان. صباح الخير.
4: صباح كيفكم؟
2: كيف حالك يا إيمان؟
4: الحمد لله. شلون كنتم؟
2: والله الحمد لله. كيف صحتك؟
4: والله الحمد لله. كنا بعكس حي شوية تعبان.
2: يا ألف سلامة عليك. شو مالك؟
4: الحمد لله بعكس حي.
2: يلا ألف سلامة عليك، ما تشوفي شر يا إيمان
4: إن شاء الله. آمين.
2: إيمان دحكي لي، إخوانك بتخالفوا كتير؟
4: لا عندي أخو واحد.
2: بتخالف؟
4: لا جوز مرة أو مرتين بتخالف بس.
2: طب لو مرته أخذت السيارة وتخالفت شو بتكون ردة فعله؟
4: إيش؟
2: لو مرته أخذت سيارته وتخالفت شو بتكون ردة فعله؟
4: لا بتسوق ولا إشي، بس هو بالآلة عندنا ببيتنا
2: بس بهو. طيب يلا بس الله يبعد عن المخالفات يا إيمان.
4: حبيت
2: اطمن
4: عليك
2: وعلي. الله يسعدك
0: يا حبيبتي. الله يسعدك.
2: لين عملت امبارح الوصفه اللي انت اعطيتيها اياها
0: وهيها
2: هي امورها صارت منيحه.
0: زينب اعطتنا الوصفه.
2: عن جد
4: زينب. تحياتي لزينب كمان.
0: بس ايمان عندها نفس الوصفات.
2: نفس الوصفات يعني. يسعد صباحك زينب. يسعد صباحك. هي دائما مش اعطيتك مره كمان زينب وصفه؟
0: زمان بتذكر اعطتني وصفه كمان كانت جدا مفيده رندا لما اعطتني اياها. طب خلينا هيك يا جماعه نسالكم سؤالنا للحلقه اليوم، نرجع نذكركم فيه. شو المخالفات اللي اخذتوها؟ كم قيمه المخالفات اللي اخذتوها؟ وشو اغرب مخالفه اخذتوها بحياتكم؟ على 0784-63-31. رح ناخذ كمان اتصال ما قبل الفاصل ونقول صباح الخير.
5: صباح النور، كيفك؟
0: يا اهلا وسهلا يا محمد، شو الاخبار؟
5: الله يسلمك، كيف امورك؟
0: الحمد لله، تحيه لك ولاهل الزرقاء.
5: الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، وشكرا جدا على البرامج الحلوه يا اللي ذاع الرائعه.
0: يا اهلا فيك. بالله من محمد عندكم بالزرقاء بيسترجوا يخلفوكم؟
5: شو بيسترجوا؟ احنا اللي بخلفهم.
0: جد
5: الزرقاء ما في كاميرا بتخالف، مباحث بخالف، شرطة سير بخالف،
0: صار يختي حتى المواطن بخالف،
5: مباحث نسائية، هذول تشمح إن حكي هذول.
0: هذول عصبيين والله،
5: لأنه هذول صح نسائية هذول. وما بدي أعطيكي مخالفة غريبة صارت معانا. كان أنا أول شيء علي 1200 دينار مخالفات، الحمد لله خلصناهم.
0: أوكي.
5: أنا بشتغل على التطبيقات، تمام. ما كنت مرخص، خالفونا المباحث الله يرضى عنهم يا ربي،
0: خليهم
5: خالفوني عمل مقابل أجر.
0: لا علينا. أيوة.
5: روحت على البيت، المرة بتقول يا زلمة يعني ضروري تنزل على المجمع، يعني ضروري يعني تنزل على المجمع. قلت له خلاص الطلبة جوا هناك تخالفنا، الله بعوضنا.
0: أوكي.
5: حلو.
0: طيب.
5: بالليل بتقول لي بدي اروح عند اهلي، قلت خلاص خذ السياره وروح عند اهلك، ولا يشمطنا اشاره حمراء، انا بيجيني مسجات على تليفوني عن المخالفات.
0: طيب
5: انا بعثت لها صوره المسج انا الاشاره الحمراء.
0: قال
5: لي لا لا مستحيل، هي مش سيارتنا هاي. يعني قلت له مين سياره ابوك؟
0: مين بتخاف؟ اكيد مش انا، اكيد كله من محمد.
5: يعني مخالفه خلاص بتقول لي يا زلمه الله بيعوضنا وكذا، قلت هسه هون الله بيعوضنا. اما اول شيء بدي اكتب ليش فينا كنت على العمل مقابل اجر. فبحكي لك يعني الواحد بمر يعني بشغلات حلوه بذكرى يعني بتروح بتصير والله.
0: طب بما انه زوجتك هي اللي اخذت المخالفه، عائشه قطعت اشاره حمراء وبالاول ما اعترفت، بس انا نفسي اعرف شو الكلمه اللي حكيت لها اياها عشان وصلت لمرحلة هي فعلا تعترف انه هي فعلا اخذت المخالفة. وين النقطة يعني؟ كيف خدعتها وخليتها تحكي الصراحة؟
5: ما هو ما فيش هلا
2: الوقت،
5: بعت لها انا صورة المخالفة مباشرة للمسج،
0: ما زلت تهرب،
5: حولت دايرك عند اهلها، قلت لها ما بديش انكل عليك هناك بس روح.
0: خليك عند اهلك لا ترجعي. صباحك محمد، شكرا لك، شكرا لاتصالك، سلمنا عليك وعلى العائلة وعلى على زوجتك أيضا. يعني اليوم هيك استمتعنا باتصالاتكم، أكيد لسه مكملين معكم أنا ورندا، بس بعد الفاصل.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: الآن بلأ لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا اهلا يا سهلا، يسعد صباحكم جميعا مره ثانيه لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. يعني موضوع المخالفات شكله محمس كتير لانه المسجات عندنا
1: مش موقفة.
0: مش قادرين نلحق. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير. يا صباح الخير.
1: انا حاسه انه عم بتخالف هلا هو.
0: انا هيك حاسه رح يتخالف هلا وبيحكي معنا. كيف الحال؟ كيف الحال؟
2: الو
0: صباح الخير.
1: انت عم تسمعنا صح؟
2: صباح النور.
0: كيف حالك؟
2: يا هلا والله، شو اخبارك؟
0: والله تمام. عرفني باسمك.
2: ابو عون.
0: يا اهلا يا ابو عون. والله ابو عون لانك صاير تغيب عنا شوي، بطلنا نعرف
1: لا
0: صوتك.
1: لا شكله مفلوز.
2: بس امبارح بس
0: امبارح ممنوع الغياب يا ابو عون.
2: والله كنت معك وعلى السمع بس ما قدرتش امبارح ارمي يعني. كنت
0: الله يسعدك يا ابو عون. ابو عون احكي لي، قد ايه عليك مخالفات؟
2: ولا وحده الحمد لله.
0: ولا وحده؟
2: بس انا في موقف معي بيصير نفس الموقف اللي بيصير معك يا مستر.
0: احكي لي.
2: رقيبه فيها مستلمتني سبعه بلد منطقه معينه، كل يوم الصبح توقفني ما تخلص مني المشكله، ما بتقول هات رخصك ولا شيء
0: ولا
2: بس توقف صباح الخير صباح النور وراجع رايح.
0: طب بس هي
2: صارت مع عمليتها فوق العشر مرات، اخر شيء جبت معون وعتب جنبي وقفت عندها انا طلع لي قامت وقفت هاي.
0: ايوه يعني حليت المشكله، جاب معون نفسها وقعدها جنبه وراح يصب على على الصبيه.
2: هاي دورتي. ثاني يوم وقفت من صباح الخير بعدين.
0: طب بتصبح عليك يا ابو عون، الكل المنيحة طالعة والكل العاطلة طالعة.
1: بس أنا
0: صباح الخير بالعكس، يعني أحلى إشي الواحد يحكي لك صباح الخير.
1: بس كيف يعني أبو عون ما عمره أخذ مخالفة؟ مش منطق
2: مثلا واحدة مثل زي أم عون مثلا فاهم الأمور أكلناها وبعدين صح ولا لا؟
0: يعني أنت حكي لها بدنا نلغي فقرة إن أنا أوقف، خاص بسلم عليك من بعيد.
2: والله بيني وبينك هاي ما خطرت ببالي بدي أقولها. طيب دمر لها.
0: دمر لها أنت سلم عليها من بعيد. طيب أبو عون بدي أسألك سؤال. إذا أخذت أم عون السيارة وروحت على البيت لقيتها متخالفة، ايش ممكن تعمل؟
2: ولا شيء.
0: طب صارت هذا الموقف معك؟
2: لا عمره ما صار، بس لو تخالفت شو تصير؟ مخالفة هيك ولا هيك تدفعها، افرض حالك انه انت اللي تخالف.
0: ما عندك مشكلة يعني؟
2: لا لا ما عندي.
0: طب رأيك أكثر مخالفات للبنات شو بتكون؟ مخالفات شو؟
2: أنا بقول لك ممكن إنها إشارة حمراء، ما بتفرق بين الحمراء والرنج.
0: نظرنا شوي خفيف.
2: شويه.
0: الله يسعد صباحك يا ابو عون، شكرا على مشاركتك.
1: يعني ابو عون بحكي لك عمره ما تخالف ولا مخالفه، فالموضوع مش مريح ابدا. بس يلا الله يجيب فيه خير. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: اهلا وسهلا، كيفك؟
3: كيفكم؟ طمنوني عنكم.
1: الحمد لله. مالك اليوم زعلان؟
3: والله زعلان قسما بالله زعلان. انا طلع ران عليكم بس عشان
1: تشكي،
3: يعني اعطي نصيحه وفي شغلي. والله
1: يلا يلا
3: بس تحملوني نص دقيقه بس
1: معك خمس دقائق يا ابو خميس. خمس دقائق تفضل.
3: الله يرضى عليك. جماعه الفيزا ارحمونا من شان الله، احنا جماعه بنشتغل على التطبيقات. عفوا بعدكم بنقول للناس انسوا البرستيج يا اخوان العالي تبعكم، ما بتدفعوا يعني زي المواطنين بيطلعوا معي اليوم ثلاث أربعة فايتين على المؤسسة العسكرية. بقول لأمه أنا دافع يمه 110 وبس يطلع معي ثلاث مرات بيطلع فيزا، واللي بده يروح يشتري شاورما بدفع بيطلع معنا فيزا. يا أخوان إحنا يا أخوان إحنا جماعة التطبيقات والتكاسي عايشين كل يوم بيومنا.
1: صح
3: يا أخوان. إحنا معانا محافظ إلكترونية عشان إذا أنت ما معك كاش إحنا معانا محافظ حول لي عشان أنا أقدر أشتري زيك اخر نهار.
1: صح
3: هاي نصيحتي لكل عبر دعتكم، نصيحه يا اخوان للي بيستعملوا الفيزا.
1: طب انت الراكب ما بتقول له انا ما بدي فيزا، ما بتحكي له انا ما بدي اتحاسب فيزا، انا ما عندي.
3: ما بتقدر. ما بنقدر نهائيا.
1: ما بتقدر. طب قديش كميه التاثير؟ يعني قديش التاثير بيكون عليك سيء اذا كان المحاسبه دائما بالفيزا؟
3: انا بدي احكي لك، انا بدي احكي لك احنا اشتغلنا مثلا 30 دينار
1: نعم
3: 15 فيزا
1: هي علينا.
3: قديش بضل معك؟ 15. طبعا هو بتحول الفيزا مش ما بتحول. بس في شركات بتحول كل يوم، في شركات كل ثلاثة أيام، في شركات كل يومين.
1: أوكي.
3: طب أنا إحنا عايشين يومي.
1: صحيح.
3: ما بصدق معانا والله يا إخوان، والله كل احترام إلكم يلي بتطلعوا بالفيزا، كل احترام إلكم بس أقسم بالله العظيم قهر الرجال، قهر الرجال يا إخوان.
1: أعوذ بالله من قهر الرجال. والله معك حق.
3: غلبة الدين وقهر الرجال، هاي أقسم بالله العظيم. انه احنا بنصير نضحك للزبون للعميل عشان ما يشكي علينا، لانه اذا شك علينا راح نتبلى.
1: صح، يعني ممكن ابو خميس الناس ما عندها ادراك لهذا الموضوع، يعني انا من الاشخاص اللي ما كنت اعرف بهذا الموضوع، بس خلص بوعدك من اليوم انا بدي اصير اشخاص يا بحاسب بكاش يا بحاسب على المحفظه. ان شاء الله هذا صوتك يوصل للناس.
3: شوف بدي احكي لك شغله، المواطن المواطن العميل الراكب احنا ما عندنا مشكله باي طريقه يطلع.
1: نعم.
3: هو حر، هو حر نفسه. صح
1: صحيح،
3: بس
1: صحيح.
3: احنا عندنا محافظ وعندنا مثلا يعني حساب بنك.
1: نعم.
3: يعني في اكثر من شغله احنا بنقدر ناخذ مصارينا، اللي بس كرم منكم تتكرموا علينا بس تحولونا احنا.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ابو خميس. ابو خميس شكرا لك، وان شاء الله امورك محلوله يا رب. ما حدش يزعل ابو خميس يا جماعه، اللي بزعل ابو خميس بزعلكم رجاء يا جماعه. بعرف انه في ناس خلص هي بس تعاملها فقط بالفيزا، ولكن هذا الاشي بياثر على رزقه الناس، بياثر على شغلهم. فاذا كان عندكم خيار اخر سواء كان كاش او محفظه الكترونيه، بتمنى انه حتى لو كان هذا الاشي ممكن بيغلبكم اكثر، بياخذ من وقتكم زياده اكثر، بس ولكن هذا الاشي ممكن يكون جدا مريح للشخص نفسه ويخفف على الشخص نفسه. وزي ما حكى هو ما بيقدر يشكي لانه هذا الاشي يمكن يقطع رزقته، ممكن يسوي له مشاكل، فهو بالحالتين يعني حتى لما بيوافق بيوافق غصب عنه. فناس طلعت تشتغل من الصبح لاخر الليل كمان ما بدها مواقف زياده تزيد عليها.
0: صح.
1: وبتمنى انه هيك
0: كنا نعرف
1: ما كنا نعرف. انا فعلا اليوم عرفت، وبتمنى انه طلب يعني الاستاذ اللي حكى معنا هلا يوصل للكل والناس تسمع صوته جد وتتغير هاي الشغله
0: ان شاء الله. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
4: صباحو.
0: يا صباح الورد،
4: كيف الحال؟
0: تمام، انت كيفك يا محمد؟
4: تمام الحمد لله، الله يسلمك. كيفك يا لين؟
1: يا اهلا وسهلا
0: محمد، احكي لي. بحس عندك مخالفات كتير، ما بعرف ليش.
4: لا
1: محمد بتخالفش اصلا؟
0: معقول؟
4: اول شيء صباح الخير لك ولكل واحد اسمعني، واحلى تحيات لاستاذ علي ولكل واحد محترم يحترم. صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك يا محمد.
4: صباح الورد. شوفي انا هسه حاليا عندي 3 مخالفات.
0: اوكي.
4: قيمتهم 50 دينار. انه وقفت في مكان مش مسموح الوقوف فيه.
0: أوكي.
4: وتصريح الامني، وانه كنت ماشي زياده عن سرعتي،
0: سرعه زايده.
4: بس هسه انا تخلفت مخالفه غريبه عجيبه، بس الحمد لله رب العالمين. انه انا حكيت من احدى الاذاعات قبل ما تكون انتم موجودين واتعرف عليكم. وما دفعت المخالفه اللي قيمتها 30 دينار.
0: طب شو كانت المخالفه؟
4: قبل اخوي عنده محل بالغور موتير مي وهيك، فرن علي تليفون حكى لي بدك تنزل لي بضاعه. حكيت له ماشي. فنزلت له بضاعه وانا طالع في دوريات الخارجيه، حكيت له صف. ايامها كان في إشي اسمه غلط مصنعي في النمر السيارات، انه بتنمحى بسرعه.
0: أوكي.
4: ممكن تعرف هذا الشيء. فوانا طالع السيارة الحمد لله معي 2023 ونظيفة السيارة وكان فيش في اشي.
0: طيب.
4: لف السيارة، شفت انا عشان ترميز سيارتي 50 تاكسي في الترميز، بعدين بيجي بعديه فاصل اللي هو النقطة، عرفتيها؟ بعدين نمرة السيارة، هاي النقطة الفاصل كانت ممحية من الحبر، غلط مصنعي من اللي صنعوا النمر وحط الرقم، يعني الحبر بيكون مش اصلي،
0: يعني خف الحبر شوي او انمحى،
4: خف الحبر.
0: اوكي.
4: شو بحكي لي؟ بحكي لي انا بدي احجز رخصك وبدي اخالفك 30 دينار. قلت له ليش؟ حكى لي لانه طلعي لانه النقطه الفاصل ملعوب فيها. قلت له كيف يعني ملعوب فيها؟ يعني ملعوب فيها معناته في تزوير في الرقم في النمره.
0: صح.
4: اطلع على الرخصه كويس، اطلع رقم السياره نفس الشيء. انا بحكي لا بدي اخالفك واحجز رخصك. حكيت لي يا ابن الحلال ما فيش فيها إشي، كلها تبدأ
0: بقدر يشيك عليها ويشوف أنا هي يعني صح
4: ما شك بربع دينار. بس بحطه زي هيك، بحط عليها وبتصير سودة وأمورها تمام. أنا بحكي لا والله، هاي والله، هاي والله والله. مسكت على شاربي، أنا مسكت على شاربي، قلت له والله لو بدي أطلق المرة الليلة ما أدفع المخالفة. خلاص حطيت أنا مخي فكر. أنا
1: قوية تدخل المرة. طيب
0: هي بتدخل بأي شيء بالحياة. صح. طيب
4: كيف؟ بس أنا خلاص لما يصير الموقف خلاص.
0: طب نحل الموضوع، يعني
4: نحل الموضوع. كيف نحل الموضوع؟ خلفني 30 دينار وخلفني 30 دينار وحجز رخص. حكيت له ماشي. فحكيت ثاني يوم، كان يوم سبت، ثاني يوم يوم الاحد حكيت على احد الاذاعات. وكثر الله خيرهم، حكيت معهم، حكيت لهم الموضوع. فورا خلال ثلث ساعه رنوا علي دوريات الخارجيه، دوريات خارجيه حكوا لي بترجعنا بعد يومين ولك تكون مبسوط.
0: طيب ممتاز، يعني الحمد لله نحل الموضوع.
4: بس يعني انت كمواطن، يعني كمواطن في شيء اسمه روح القانون. خلاص احكي لي يا عمي جيب قلم ماجيك حط عليها، مش ضروري يتخلفني ومش ضروري يتمرمطني. في ايش اسمه روح القانون في مخالفات. انا صار معي موقف في شارع الجامعه مره، الشرطي قال لي، الشرطي اللي جوا على الرصيف واقف قال لي وقف التاكسي هون، نزلت بنت لانها عامله عمليه وحاطه سيخ في رجلها مش قادره تمشي، فحكت لي لو سمحتي اخوي لو قدام الشرطي حاكي مع الشرطي العشرة في الجهاز وحكى له وقف التاكسي وخالفه. لما اجى حكى لي بدي اخالفك، حكيت له يا اخوي متى شفت الموقف والبنت حاطه سيخ في رجليها؟ هلا بيحكي لي بتعرف لو بدي اخالفك بظلمك؟ قلت له شو يعني شو بدك تسوي؟ قال لي بدي اعطيك ورقه فاضيه مش ما فيش عليها مخالفه، واعمل حالك معصب وعلى اساس انه الشرطي اللي رقيب عليا ما يزعلني، واعطاني ورقه فاضيه.
0: طيب ممتاز ممتاز، يعني الله يكثر من امثاله.
4: المقصد في كلامي ان الموظف الشرطي نفسه بيقدر يمشي، بس هو مكون مخه
0: بس بالنهاية محمد هو شغله في النهاية، هو مضطر على هذا الاشي. يعني نحكي لهم كمان يعطيكم ألف عافية، كمان هم شغلهم صعب، بوقفوا بالشوب بالبرد بالمطر، يعني نعطيهم ألف عافية. وفعليا بتحس انه احنا يعني من الأساس احنا غلط، احنا بنطلع بدون حزام، احنا السرعة بتكون أعلى، يعني مستحيل يشوف سرعتك مش عالية ويخالفك، مستحيل يشوفك صف مش مزدوج ويخالفك. ما في ابتلاء، ما في ظلم بهذا الموضوع، وبالعكس أنا بحسهم كمان بياخذوا وبيعطوا. يعني ممكن تحكي له انا اضطريت اني انزل، انا اضطريت، يعني اكثر موقف انا يصير معي لين احكي له انا بس بدي اشتري لابني مثلا من سوبر ماركت هون دقيقه. بتعرف انه مره من المواقف هاي، الموقف فعليا لين ما بنساه،
1: اوكي
0: اضطريت اني اوقف بالشارع بدي اشتري لابني دونات صراحه، وما في صفه، ما في صفه ابدا، واولادي بالسياره، فحكيت له بس ثانيه بس اشتري حبه دونات واطلع. بتعرف انه هو يعني اولادي كانوا يبكوا بالسياره، خافوا انه الشرطي واقف جنبهم. بتعرف انه هو ما تركهم، ضلوا واقف عند السياره لحد ما اجيت، ويحكي ويلعب اسمعي يلعبهم من السياره انه عشان هم ما يخافوا. ففي مواقف كتير بمشوها، في مواقف بوقفوا مع الواحد، يعني يعطيهم الف عافيه والله يبعدنا عن المخالفات يا رب.
1: بصراحه فعلا الله يبعدنا. على احنا ممكن حكينا عن الجانب السيء، لانه اي مواطن او اي شخص او اي حدا في العالم ممكن بس ياخذ مخالفه رح يتضايق رح يزعل.
0: طبعا طبعا،
1: ليش وكيف صار وهيك. هلا في مخالفات بتكون 100% الحق عليك، في مخالفات ممكن احيانا بتكون انت يعني فيها شويه ظلم بالنسبه لك، لانه انت مثلا شايف انه لا انا كانت فرصتي احسن، كان بقدر، كان الى اخره. ولكن احنا ما بنقدر بالاخر نتعدى عن هاي الحدود زي ما انت حكيتي وذكرتي هلا. يعني انا بشوفهم احيانا بيكونوا جدا متعاونين بهاي القصص، انه انا بقدر لو سمحت اصف هون عشان هيك انا الى اخره. بس انت بدايك احيانا العكس، يعني انا صبح انا جاي كنت بدي اشتري فطور، يعني اول مره في حياتي بفكر اشتري فطور اصلا، فوقفت انا بس يعني خمس دقائق قبل ما اخذ السندويش، بتعرفي سريعين جدا، والعصير، فانا صافي مزدوج. بالخمس دقائق انا تخالفت. هلا انا عارف ان انا علي غلط وعارف ان انا غلطانه ان انا وقفتي غلط، بس انت فكره انك تتخالفي لحالها بتضايقك، فاهمه كيف؟
0: هي المخالفات
1: بس هي هاي الشغله يا جماعه. فخلينا ناخذ باقي اتصالاتكم على 07846 31. شو أغرب مخالفة أخذتوها؟ وحكوا لي قديش مخالفاتكم كمان. بس نطلع فاصل ونرجع لكم ما بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
6: إلك عجاج؟
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ملك ماليزيا في مقدمة مستقبلي جلالة الملك لدى وصوله العاصمة الماليزية كوالالمبور. الأردن يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. هيئة الطيران المدني السعودي تفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الساعات الماضية. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يعلن أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اتجاه جنوب المملكة. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. مطالبات في الكونغرس بتراجع ترامب عن صفقة الديزل مع روسيا. الأمم المتحدة تفيد بأن مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
10: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
12: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: لك.
1: يا اهلا وسهلا لك. كمان موضوع المخالفات مش عم نقدر
0: هو بحط لك اغاني ضحك اللي شو الدنيا تطلع بتطلع ضحكه منك.
1: بس اول ما تاخذ مخالفه يا الله الضحكه هون هلا هون
0: بتصير. انا للاسف المخالفات بتنزل عند بابا, فهمتي كيف؟
1: انا غيرته غيرته, رحت بس رخصت قلت لها غيري لي بس رقم المخالفات لانها كانت تنزل عند اخوي. انا مش عارفه
0: مش منطق يعني كمان بلكي دفعهم هو.
1: لا المشكله هو على بالاغلب دائما هو بيدفعها بالامانه.
0: ليش تغيري؟
1: لانه صرت استحي كل ما يرن علي ليه واقف المستوى
0: هدول الناس اللي بتطلبوا الفرص
1: فهمتي. فلا غيرتهم قلت خلص عيب يعني. طب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح يليق بروعتكم. صباح كالورد معطر بحضوركم, وصباح يزداد جماله بجمالكم, فصباح الخير لكم ولمتابعيكم.
1: يا سلام
2: شو
1: الصوت الحلو, شو الصوت الحلو,
0: هذا مذيعنا المميز.
2: الله يسعدكم عبد الرحمن, معكم يسعد.
1: اهلا يا عبد الرحمن, كيف حالك؟
2: والله تمام الحمد لله, كيفكم انتم؟
1: تمام الحمد لله. عبد الرحمن بحسك انت ما بتتخالف لانك رايق
2: بالمرة. أنا لسه قاعد هسه بشيك. 450
0: تهيأ لك
1: 450 دينار
2: 405 لا
1: 5 طب منيح 405. شو أغلب مخالفاتك؟
2: والله تلفون, لأنه بالعادة يعني شغلي بتطلب استخدام الموبايل, هو مش صح طبعا. أنا بكون معترف بخطأي.
1: طيب عبد الرحمن جيب سماعة سبيكر بالسيارة أي إشي.
2: صراحة أنا مشكلتي مش بالمكالمات, مشكلتي بالواتساب, لأنه أنا معايتي أنا مدير لهم, فبالتالي
1: أنا بقول لك شو عين لك أسستنت تكون معك ترد على
0: ممكن. لا ممكن تكون بتبعت له رد علي وين ما أنت, فهمتي كيف؟ فبيدبر حاله.
1: هيك صعب أجاوب يا عبد الرحمن.
2: عملنا ايجنت من AI فعلا.
0: والله هو في منه صراحة لازم.
1: طب أنت عبد الرحمن مو متزوج صح؟
2: الحمد لله لا.
1: طيب ما بدي احكي لك
2: شيء. مش لاقي شيء بالعكس, وما فيش احلى من جنس حواء اكيد يعني. احنا عشان ما نفهم غلط بس احنا الحمد لله مع المخالفات والالتزامات من الواحد مش متجوز يعني. كان اليوم الخيار بين الترخيص او الاستمرار بالزواج هيك.
1: طيب طيب عبد الرحمن, لو حدا من اهلك يعني من اهل البيت عندك اخذ سيارتك وزاد المخالفات مخالفات, شو بتكون ردة فعلك؟
2: فداهم نعم اكيد.
1: شو هاد؟
0: هذا قبل الزواج.
1: مالك يا عبد الرحمن
0: بعد الزواج كله بتغير.
2: لا لا بالعكس بالعكس. شوف يعني ممكن احكي شغله بسيطه يعني. بجوز غيري يتقبلها بجوز لا.
1: تفضل.
2: والله مش مجامله ولا باب الاطفاء مثلا, بس انا تربيت على ايد امي يعني الله يرحمها, فهمتني قيمه المراه شو هي وشو لازم يكون الاحترام لها. وانا نشات على حياه كانت مبنيه على الحب بين ابوي وامي الله يرحمهم يعني. هم كانوا يعني طول عمرهم في محبة واحترام بينهم, وهذا الشيء انزرع بيننا الحمد لله. فأنا إلى اليوم يعني أخواتي تحياتي لهم الثلاث يعني سواء ساعدني ولا حاليا والصباح الجميع يا رب. والله صدق أنه أفتح الآن مسجات أو مكالماتي يعني دائما أرد عليها يا حبيبتي يا روحي يا عيوني, فالكلام اللطيف للأخت هي أولى من أي حدا
1: طبعا.
2: وبعدها بيجي أكيد الزوجة والأم يعني من الناس اللي لهم الأولوية في الحياة والمحبة
1: يعني. عبد الرحمن الله يخليكم لبعض ويضلك دائما سند لأخواتك ويرحم أمك يا رب, وإن شاء الله تتهنى بحياتك الجاية.
0: الله يعوضك خير. آمين. عبد الرحمن موضوع العروس عندي خلص.
2: غير بعد الزواج يعني ما حد يفضل.
0: عبد الرحمن موضوع أنت بعت لي المواصفات وموضوع العروس عندي عبد الرحمن خلص.
2: الله يسعدكم يا رب.
1: يسعد صباحك يا عبد الرحمن.
0: صباحك.
1: يعني ما في احلى من الاخوان يعني. انا بحب كثير علاقه الاخوان لين,
0: خصوصا شفتي ما احلاك كيف صرحتي كيف بتعمل مع اخواته.
1: يعني انا بحب هاي العلاقه جدا وبحسها قريبه على قلبي, لانه بحس انه اخواني لازم دائما يكونوا معي باي شيء بحياتي, باي تصرفات على الحلوه على المره. انا بحب اني الجا لاخواني اول ما يصير معي مشكله يصير معي
0: صحيح.
1: قصه دائما الاخوان يا جماعه ما في منهم, ودائما الاخوان بيكونوا سند لاخواتهم, والخوات نفس الشيء يعني. هدول اللي بحبوك بدون مصلحه بدون شروط, انت غالي عليهم, بفرحوا لفرحك بزعلوا عزعلك يعني. الله يخلي كل اخوان لبعض ويديم المحبه, ودائما خليكم على تواصل مع اخواتكم ومع اخوانكم, لانه فعليا هم اساس الحياه.
0: مليون بالمية شو هالكلام.
1: يعني هذا من القلب للقلب يعني ما في مجال.
0: طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا, كيفك؟
3: رندايلين المرتبين, كيف حالكم؟
0: الله يسعدك.
1: صباح الورد. يا اهلا
3: يا ميت, اهلا وسهلا فيكم. طبعا انتم تكونوا فاتحين موضوع بتفوت على موضوع, هسه انا قلبت اخوان.
0: لا لا انسى انسى الاخوان, خلينا على نفس الموضوع.
1: هذا بارت هيك سريع يعني دخل الموضوع يعني.
3: انت بتفتحوا بالموضوع 30 موضوع ما شاء الله عنكم, مدعات مرتبات انت يا
0: عمي. هذا فن الاذاعه اسمه, ولو ضلنا على نفس الموضوع خلص واحد بيزهق
3: والله. انت بتفتح مدارس الفن الاذاعي يا لين.
0: طيب يا علي.
3: مين علي؟ ليث. ليث بحكي معك.
0: للأسف ممكن خربطوا في الاسم. طيب يا ليث، انت متى اخذت الرخصة؟
3: والله انا الرخصة معي من 2020.
0: حلو، يعني انت هلأ عمرك قديش؟ 25 سنة؟
3: 100%. انا وياك نفس مواليد نفس السنة.
0: يا عين، اي شهر؟
3: انا شهر 4.
0: شو وقت اللون بتحبه؟
3: الاسود.
0: جميل،
1: هواياتك المفضلة.
0: خلص بدنا نتعرف على علي. اوكي. على ليث. سوري ليث، انا اسف انا اسف انا الله لا يوقعنا.
1: خلص سامحنا يا ليث، سامحنا.
0: طيب
3: بعدين اسمع عنياك خلايلة كمان توقيناش مع بعض.
0: شو هالحكي؟ خلص خلص خلايلة موضوع مختلف. طب يا ليث، سؤالي لك لليوم، قديش قل قيمة مخالفاتك؟
3: قديش مخالفات هسه حاليا علي؟ 200 ليرة، العام كانوا 1000 ليرة.
0: الحمد لله. كيف صاروا؟
3: انا اسمع هاي السنة انا بعد الألف، يعني الحمد لله الوالد دفعني اياهن.
0: اقول له محلاه هو دفعهن يعني.
3: تمام. فلا والله بدك تدفع. هاي السنة حكيت عم انا بدي اركز، انا بدي اركز ما بدي اتخالف. يا ستي، امبارح واول امبارح وصل لابوي مسجين مخالفتين انا مش مسويهن على استراد المفرق. انا ماشي ماكل مخالفتين قيمتهم 70 ليره.
0: يا علينا.
3: والله يعني انا مخنوق بالضايق، بس شفت الموضوع مخالفات كنت بدي اشارك معكم.
0: طب ايش صار؟ ايش عمل لك الوالد؟ شو حكى لك؟
3: الوالد فتحنا على اللوكيشن، قال لي روح شوف شو المخالفات اللي انت متخالفهم. حطيت على اللوكيشن، اللوكيشن بمكان انا ما وصلته. يعني بطلع زي هيك.
0: بلكي حد ماخذ سيارتك يا ليث.
3: يا اخي طلعت زي هيك، اللوكيشن كله اللي حاطينه انه انا متخالف فيه مش ما وصلته انا. بعدين تحطوا لك انه افتح الصوره، يعني بتحط على الصوره ما في صوره، ما لا يوجد صوره بعطوك. بنروح على الدوريات الخارجيه بحكوا لك لا والله هذا مو عندنا عند البلديه. انا شو بدي بودينا على البلديه وهذا. فاحنا بنوجه رساله لاداره السير، خف علينا، الله يرحم من في الارض.
0: صحيح.
3: يعني سيارة بيومين كثير.
0: صح.
3: صح ولا لا؟
0: صحيح. ما يعني يعني إذا أنت المخالفة أنت مش ماخذها فلا حرام صراحة تدفع شغلة أنت مش مش مسكبها.
3: المخالفات للأمانة صارت كبة طلب هالبلد، يعني الله يجيرنا.
1: ليت بتقدر بتقدر تقدم اعتراض؟
3: يعني بطل فيها اعتراض على المخالفات يا رندا عشان تكون
0: ما في
3: بالصورة.
0: ما في اعتراض. هلا إذا بدي أروح لازم أروح على البلدية.
1: أيوة.
0: طب هلا إذا رحت على البلدية بحلوا لك الموضوع؟
3: لين عندك الموضوع ولا لك نسوي نحل قضايا؟
0: يا الله يا ليث، ليث تبعت لي اسمك الرباعي خلينا نحل الموضوع.
3: خلاص لازم الرباعي والرقم الوطني. لا
0: كل كل الموضوع عندي يا ليث، ما انك خليلي كمان زياده. هلا الموضوع الاهتمام زياده.
3: خليلي اياها لك حلوان.
0: بتعطيني السبعين زي ما همي.
1: ما هي خصم يا ليث. طيب كم في على
0: هيك بحمله جميله وباخذ مصاري انا هيك الخلايلة استاذ ما بزبط. هيني بحكي لك انت عارف.
1: طيب لقيت بزنس جديد يا جماعه.
3: والله ما في بعد الخلايلة يا عمي. خلص لك 70 بس هليل الموضوع.
0: خلص ماشي هلا بروح حله
3: عشان اكون عارف وين رايحات.
0: صباحك يا ليث، شكرا لك.
1: لين فكرة هذا البزنس كتير حلوة
0: جدا، فخمة جدا،
1: حبيتيها صح؟
0: بس أنا راح يكون كيف فكرة البزنس تبعي، حولوا لي أصلا قيمة المخالفة أول بعدين أنا بحل الموضوع.
1: طب أنت ليه تحليها؟ طب ما يدفع
0: المخالفة. هلأ ما راح أحلها أصلا، بس أنا هيك بحكي ليش. خلص
1: لين شكلك أنت راح أحاول المبلغ. أنا حاسة هاي الأيام يا جماعة لين شوي هيك بطلت كريمة كتير. أقولك ليه؟ أقولك ليه؟ لانها هي ناويه بخطوه جديده بحياتها.
0: صح، بحوش المال تبعها.
1: مش الزواج اكيد يعني.
0: فكرت
1: تشتري سياره.
0: هي حافظه فاهمه يا جماعه.
1: يعني احنا ماسكين هاي الفتره بفلوسنا شوي يا جماعه بنشتري سياره.
0: بنشتري
1: يعني
0: سياره.
1: وصراحه انه سيارات البستنجي فخمه ومرتبه، فاول خيار بالنسبه لنا هو البستنجي.
0: اكيد البستنجي طبعا.
1: فانا ولين قررنا انه هاي الفتره نضب مصارينا. لانه البستنجي منزل سيارات شكلها. طبعا احنا كبنات بهمنا الشكل، بهمنا الفرش لجوا، بهم هاي التفاصيل.
0: صح.
1: بس البستنجي يعني ما اعطانا مجال انه نفكر باكثر من هيك، لانه فعليا سياراته جدا مميزه وجدا حلوه وقيادتها مميزه. فانا ولي عم نضب فلوسنا بدنا نشتري سياره من البستنجي. فحضروا حالكم جماعه البستنجي، مجموعه البستنجي جايين انا ولي نشتري سيارات.
0: اي من الان مش
1: بس على قد مصارينا،
0: احنا معاكم من اول للاخر. هم هو الفكره الحلوه انه دائما بيكون على قد مصاريكي. لأن أول إشي سياراتهم تكلفتها مش جدا عالية، سياراتهم تكلفتها اللي هي متوسطة. بنفس الوقت عندهم أكتر من طراز، عندهم 010608. سياراتهم تجمع ما بين الحداثة ما بين الابتكار. عندهم كمان البلوج إن هايبرد اللي إحنا البنات ما شاء الله ما عنا،
1: مستحيل نعرف شو يعني،
0: ما عنا هاي الثقافة. شرحنا إياها زميلنا قبل شوي، بس اللي عنده فهم في موضوع هذا أكتر ياريت يساعدنا في هذا الموضوع. بس الفكرة إنه دائما عندهم الحلول الذكية والحلول السهلة. وأنا هيني بحوشهم دينار بدينار، لأنه والله نون لآخر
1: نون لآخر السنة مجموعة البنت المستنجي جايين أنا ولين نأخذ سيارات من عندكم تكون جميلة بس على
0: روح المستنجي إذا ما لقينا عند المستنجي المستنجي
1: أي شيء
0: لهم فعلا تعاملهم جدا مميز وحلو سبحان الله رندا أنت حتى بس لما تدخلي عندهم لما تشوفي السيارات لما تعاملي معهم تشوفي قد إيه تعاملهم جد راقي وحلو يعني بتحسي حتى لو ما أنت ما معك بس أنت نفسك تشتري من وراء التعامل وراء اللطافة من وراء الأسلوب فأعطيهم ألف عافية فعلا شكرا لكم
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك للألعاب بدون تعليق للأفلام بدون تقطيع للدراسة من غير تشتيت سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا تطبق الشروط والأحكام أمنية للحياة وأكثر
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم
8: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل
7: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح
8: ها.
7: يا سيدي مبسوط

0: نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وانت في بيتك، والدفع ولا اسهل. ادفع بامان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من أرض الله

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند. وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو،

0: يا اهلا ويا سهلا، يعني لين خلص تعبت نهايه الحلقه، خلص خليها قاعده هيك يا سن، خلص اطلع عادي،
1: يعني شو المشكله الواحد يتربى عن جد ويرتاح وياخذ راحته يعني.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال.
2: مساء الخير.
0: صباح النور، كيفك يا ايمان؟
2: لا مش ايمان،
1: زينب.
0: يا الله مش طبيعي، انتوا اصواتكم شو بتشبه بعض.
2: بس هي بتحكي بحرف الاتش، انا ما بحكي حرف الاتش.
0: طب كيف اصبحت اليوم؟ ان شاء الله تمام.
2: أنا كويس الحمد لله، كنت من المسجد هسا بتلقين القرآن وروحنا بتكتب البال.
0: الله يتقبل منك
1: ما شاء الله.
0: الله يتقبل
2: آمين
0: منك.
2: آمين. والله يبتدي واحدة الله يجزيها الخير. أروح بالباص على المسجد، تدريب القرآن، بلقنهم بلقنوهم وبتدرمهم عشان بحفظ بالدار، أنا عشان أعرف المخارج أضبطها أحسن.
0: صح.
2: والحمد لله الحمد لله، هي صرنا في سورة الأعراف هسا.
0: يلا الله يقويكي ويتقبل منك.
2: لازم اعمل معكم لقاء يعني، انا
0: أكيد
2: لازم اعمل.
0: اكيد اكيد، الشرف لين امبارح عملت الوصف اللي اعطيتيها اياها وامورها صارت احسن.
1: سلم ايديك، سلم
2: عليك.
1: هلا ما لقيت اصحى، بس كل الاشياء الثانيه لقيتها ومشيت الامور الحمد لله ممتازه.
2: شفتي بس بدك تستمري.
1: ما انا بدي استمر هلا، بس اروح كمان مره بدي ارجع اخذ.
2: ما شايف صوتك بقول ما شاء الله تحسن. بس جيبي كمان قسط الهندي من عند العطار الدينار وكبسولات وعبيهم بالبيت.
0: سامعه.
2: وثلاثه الصبح وثلاثه المساء عشان القحط.
0: خلص انا رح اروح
2: اعطي لي معهم ضغط. لا يا أمها لالين، إذا معك ضغط أو جوزك معه ضغط لا تأخذوا من قسط الهندي، بس لالين لأنه اللي بيكون ما عندهش أمراض القسط الهندي.
0: الحمد لله الله يديم عليهم الصحة والعافية ويديم عليك الصحة.
2: جيبي كمية كبسولات وراح يعطيك العطار شو تعبيهم، وإذا عندك علب هيك فاضية تحطيهم فيهم، ثلاثة الصبح ثلاثة المساء راح تدعي لي.
1: خلص حاضر حاضر.
2: تعرف ليش انا هاي انطبق الوصفه؟ هاي طريق الشيخه اللي عندنا بالجامع، هي اعطت للبنات وانا حفظتها واخذتها.
0: الله يجزيك الخير، الله يسعدك ويسعد صباحك، وشكرا على مشاركتك.
2: الحمد لله. وشو البرنامج
1: اليوم؟ عم نسأل عن المخالفات يا زينب.
2: انت ما في المخالفات، بس دائما بنرن على اخوي مرات بقول يا اخوي اختي والله تخالفت من وراك ب50 ليرة.
0: هي علينا تليفون اكيد
1: حزام.
2: بكون الرن يا حرام والله ما بنعلم انه وين يكون، مرات بعمان وبعمان شوفي عندكم بتلقط بسرعه، بتلقط الدار عندكم بسرعه بالقطر.
1: والله سريع. ليش بقربد بطيء؟
2: نعم
1: بقربد بطيء
2: عندنا كأنه عادي، بس المهو بحاول انه يكون حذر انه يصفوا السيارات المصف ما يكون مخالفات فيها. اما بعمان عندكم انتوا عندكم السيارات لزز ببعض.
1: صح صح.
2: وفي مخالفات
1: فيش مجال الواحد
2: يعني
1: يتنفس.
2: رحت انا كثير، رحت كثير زرت ناس عندكم بعمان وكنت اللي اطلع معهم بيقولوا لي زينب السياره لزز السياره يعني كثير.
1: صح مليون بالمية مليون بالمية.
2: والله يشافيك يا ابسطيني يا لين، الله يسعدك. انت كمان يا رند اعمليها احتياط حطيها بالثلاجه هيك بتلاقوها للعيله.
0: لا لازم اعملها لانه اكيد لين رح تعديني.
1: ها هيها بلشت.
2: قبل ما تعديكي حضري حالك وكلي.
0: الله يسعدك، شكرا لك، شكرا على مشاركتك. لين قبل ما ننهي الموضوع او ننهي موضوع المخالفات
1: احكي لهم شو استفزك.
0: عم بستفزني كثير امور بنواجهها بحياتنا، يعني خلال اليوم خلال ما بنطلع بالسياره، دائما اذا طلعنا بالسياره وسقنا ايش في جمله دائما بنسمعها؟ اكيد اللي بتسوق بنت. مين اعطاك الرخصه وكيف اخذت الرخصه؟ وانا بدي احكي لكم شغله، انه مش دائما بتكون البنت مش على حق، مش دائما البنت ما بتعرف السوق، لا في بنات بيعرفوا السوق كتير منيح، وفي بنات بيعرفوا يتعاملوا بالاسواق كتير منيح، وفي بنات بياخذوا الرخصه قبل الشباب، وهذا إشي متعارف عليه، دائما البنت مره مرتين بتاخذ الرخصه، بس الشاب كتير بيطول لياخذ الرخصه. ودائما موضوع انه البنت ما بتعرف السوق هذا عم نشوفه قليل او انتهى. البنت بتعرف تسوق، والبنت ملتزمه بالقوانين، البنت دائما حزامها موجود، البنت دائما بتحسها انه موضوع المخالفات عندها اقل حسب اداره السير، انه البنت اخف مخالفات من الشاب، وانه دائما الشاب اصلا اذا البنت عملت حادث بكون الاساس مين؟ الشاب. الشاب هو اللي هو ضايقها. وكثير بنشوف اشخاص او ناس بيستخفوا اذا كانت البنت سايقه، ممكن يضايقوها بالسواقه، ممكن يحكوا انها هي ما بتعرف تسوق عشان هيك بنضايقها. فما بدي احكي شغله انه اذا شفت بنت بتسوق بالشارع اتركها بحالها، اتركها، وهي مو طالبه منك انك انت تقيمها، انت مو مدرب السواقه لتقيمها اذا هي بتعرف تسوق او ما بتعرف تسوق. فموضوع سواقه البنات هذا انه ما بتعرف تسوق انتهى زمان،
1: نخلص
0: في بنات اشطر من الشباب بالسواقه، وهذا الاشي بحكم دائما انه احنا اقل حوادث الحمد لله، الله يحمينا ويحمي الشباب كمان، بس احنا اقل حوادث يعني بالنهايه احنا
1: تذكرتي الشباب
0: يعني
1: بس الشباب انت
0: بالحوادث. الله يحمي الجميع يعني بالحوادث ويبعد عنا جميعا الحوادث، بس موضوع انه ظاهره إنه البنت ما بتعرف تسوق بدنا ننهيها. البنت بتعرف تسوق
1: 100%. بس هو في مشكلة عند البنات، أنت زي ما حكيتي مشكلة البنات اللي بحبوا يأكلوا هم بسوقوا، بحبوا يحطوا ميك اب هم بسوقوا، بحبوا يحكوا تليفونات هم بسوقوا. أنا في إلي صديقة عملت ميك اب عرس كامل، زبطت شعرها، سوت كل إشي وهي بتسوق عادي جدا. فبتحسيها صارت يعني متعددة المواهب أثناء القيادة. فبتمنى بنات كمان هذا جماعة الأكل اللي زيي أنا مثلا، اللي بتكون كاسة الشاي بإيدي وسندويش الجبن بإيدي الثانية والستيرينج أحيانا بركبتي أنا ما شاء الله بحركه، أتمنى نخلص من هاي الشغلة لأنه إحنا أمورنا تدمرت يا جماعة. هيني أبحكي لكم، بحكي لكم اللي بحملوا آيفون 17 برو ماكس اللون البرتقالي الأورنج هم أكثر عرضة للمخالفات أكثر من الناس اللي بحملوا تليفونات لونها غامق. فعشان هيك أنا بحكي لكم الفقرة سوري الطبقة مصطنعة الغناء زينا، إحنا كلنا بنصطنع الغناء ونعمل حنا مع مصاري نشتري تليفون أول ما ينزل، مع أنه بيحكوا من جديد الدراسات أنه الناس اللي أصلا ما معها مصاري هي الناس اللي بتشتري آيفون آخر موديل. مش الكل طبعا، إحنا ما بنعمم، ولكن الأغلبية غيروا لون تليفونكم عشان تخف عليكم المخالفات. أنا هيك سمعت، يعني هيك أنا سمعت، لأن التليفون البرتقالي بيحكوا لك بجذب العين.
0: بس إذا بده يجي هدية لأي واحدة مش مشكلة، بتمشيها على المخالفة.
1: هلا برجندي صار أحلى،
0: برجندي هيك اللون شتوي يا جماعة، يعني خلص موضوع الأورنج هو لون صيفي وبس البرجندي لون شتوي حلو. الهدايا البرجندي يعني أنا بحب الهدايا البرجندي، ما عندي أي مشكلة.
1: طب كمان رندا بما انه احنا حكينا كمان عن الاكل هلا انا وياكي
0: عن الصيف والشتاء،
1: عن الصيف يعني والشتاء وعن الدايت،
0: موضوع الشتاء لين بالدايت يعني شبه مستحيل.
1: صح،
0: يعني احنا ما بنقدر، خصوصا البنات، انه احنا بنغير نفسيه بنغير مود باكل بالاكل فعليا. يعني الطلعه اللي ما فيها اكل ما بنطلعها.
1: صح،
0: شو بنطلع نعمل؟ بقول لك بدنا ناكل، حتى لو ما بدنا ناكل بدنا نقرش، بدنا ناكل حلو. دائما معروف فصل الشتاء بالحلويات الموجوده، يعني كان كنا في البيت وحلويات، فيعني بدنا نسيطر على اوزاننا، بدنا ما بنوصل لمرحله اللي عم بيستخدموها بالوقت الحالي الأدوية التنحيف، إبر التنحيف، التكميم، الكبسولة. فعم نشوف كتير ناس عم بتجهوا لهاي الشغلات. أنا بحكي لا، موضوع الطبيعي كتير أحسن،
1: أفضل. صح، هو مش عارف إحنا وصلنا لمرحلة إحنا بنأكل عشان نعيش ولا بنعيش عشان ناكل. عن جد بحكي يعني إذا بنعيش
0: عشان ناكل
1: بنعيش عشان عن جد رندا. يعني هلأ صار في مثلا عندك اضطراب الأكل اللي بتصير الناس عندها، المود بتعلق كمان بقديش هي بتأكل، إذا هي زعلانة بتأكل أو هو زعلان بيأكل بزيادة. في ناس بعد الزواج ما شاء الله بتلاقي الرجل وزوجته نصحانين التنين لأنه خلص مع بعض حياة 24 ساعة أكل، 24 ساعة بيحضر أفلام، 24 ساعة عادين. فبتحسي إنه كمان هذا الإشي كمان بيرفع النسبة. كمان الناس اللي بتبلش الدايت والناس بتبلش بالجيم، سبحان الله بتكتشفي فجأة إنه أمك صارت تطبخ كل الطبخات الزاكية في العالم، إنه صارت العزايم ما بتعرف من وين بتيجي، كل الخيارات الأكل كانت غير موجودة صارت موجودة.
0: صح.
1: وفكرة كمان أكل الدايت أنا بعتبره من أسوأ الأكلات، الأكل في العالم، لأنه فعلا سيء، فيش فيه طعم، ما إله طعم، مش ممتع. وانت
0: مين بعمل لك اياه؟
1: يعني انا بصراحه جربت كل الاماكن، عشان انا ما اكذب جربت كل اماكن الدايت بالاردن، ممكن لانه انا بحب الاكل الدسم، ممكن الناس الثانيه تتقبل هذا الموضوع. وغير انظمه الدايت اللي بتطلع كل فتره، مره بحكوا لك خدي كرياتين، مره بحكوا لك خدي بروتين، مره بحكوا لك صيام متقطع، مره بحكوا لك ما بزود تاخذوا ادويه تنحيف، مره بحكوا لك ابر منجارو. يعني احنا هلا عم بنعيش بوقت صار الواحد عنده ازمه هويه وازمه سمنه مش عارف كيف يحلها، لانه كثير في اقتراحات، كل حدا بطلع بمنتج جديد بصير بده يسوق عنه انه هذا رح يكون احسن إشي، هذا رح ينحفك، هذا رح ينصحك، هذا. فالواحد من كثره الخيارات بطل عارف شو يعمل، فبصير بحكي بخلص جيم وباكل الموجود في البيت ويصير بده يصير، فاهمه
0: يعني. وغير هيك بتقول لك عادي بوصل لاي وزن وباخذ ابر تنحيف او باخذ ادويه تنحيف، فصار الموضوع بسهوله. موضوع التنحيف معك حق، وهم اول ما نبلش دايت لين بصير الاكلات الزاكيه والعزايم تيجي وهاي التفاصيل.
1: صح، 100%. عشان هيك يا جماعة احنا اليوم عشان ما تكون هاي الأسئلة فقط يعني مختصة فينا، وعشان احنا مش هنعرف نجاوبها زي ما تكون مختصة، اكيد رح تجاوب عنها. رح يكون معنا اليوم ضيفة جدا مميزة، خليكم معنا على السمع، تكون معنا دكتورة نغم، رح تحكي لنا فكرة مقاومة الأنسولين، عن طريقة علاج السمنة، عن هاي الأسئلة اللي بتخطر ببالنا. يسعد صباحكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1102.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
7: خطف

0: صباح الخير. يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد كملين ساعكم كملين ساعة. شفتي كيف خربطتيني انت من اول ما جيتي الدكتوره وانت مخربطتيني. يسعد صباحك دكتوره نغم، رح يكون معنا اليوم ضيفه جدا مميزه لحتى نحكي اكثر عن كبسوله التنحيف، عن مقاومه الانسولين، يعني هاي القصص اللي بتشغل بالنا جميعا. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. بس قولي نغم ايش، ما حكيتي اسمك.
0: قرغولي. أيوة. كنت عم بحاول اهرب من اسم العيله دكتوره نغم قرغول. صار لي ساعه يا جماعه بحفظ اسم العيله. بس عفوا انت اصلك تركي
1: الأصل؟ كاراوغلو يعني حارس الليل أو الأسود.
0: كاراوغلو،
1: لأنه إحنا كنا نحرس الحدود العثمانية من جهة العراق.
0: نعم. أنت كنتي معهم؟
1: لا أنا ما كنت.
0: طب تعرفي تحكي تركي؟
1: هلأ عم بدرس صراحة.
0: حلو جميل. طب دكتورة هيك، بما أنه إحنا هلأ دخلينا على فترة الشتاء وبتعرفي هي فترة بسموها، أنا بالنسبة لي فترة فجع، الواحد بصير بده يأكل كل شيء. فكيف قبل أحكي لك كيف ممكن نسيطر على هذا الموضوع، أن إحنا حكينا قبل الفاصل عن كبسولة التنحيف، فممكن تشرحي لي عنها أكتر؟
1: بتعرفي أنا لو كنت عامل حسابي كنت جبتها عشان الناس كمان يشوفوا شكلها بالريل أو هيك. هي عبارة عن كبسولة حبة الدواء، زي كيف السبليمنتس اللي بتاخديها تنبلع. المادة المصنوعة منها اسمها بولي يوريثين which is safe. بس تنبلع، في لها كاثيتر بنعبي فيها مي distilled water. تخيلي، يعني هي عبارة عن كيس مي في معدتك. شو بدك أسهل من هيك؟
0: وهذا الكيس ما بخليك تأكل.
1: هلا هذا أنا بالنسبة لي عشان أسهل على الناس، خصوصا اللي مش فاهمين مبدأها، بقولهم زي كأنك قاصص معدة بدون ما تقص معدة.
0: بدون مخاطر.
1: طبعا
0: فعلا.
1: وبتقعد 4 شهور وبتنزل لحالها بعد هاي الفترة.
0: هي بتضلها موجودة. طب إلها أضرار، إلها مخاطر، يعني ممكن ما إلها أعراض جانبية زي ممكن الأصل المعدة، بس إيش ممكن تكون مخاطرها عشان الناس لما تجربها تكون عارفة مدركة للموضوع؟
1: صراحة أنا بركبها من عمر 12 سنة أطفال. أوف. لأنه كتير مرق علي بيجوا أمهات، بتعرفي السوشيال ميديا كتير إلها إنفلونس على الأمهات، إنه الإبر آمنة والإبر آمنة. وحتى في دراسات للأسف ممولة من هاي الشركات إنه ممكن يكون فيها بايس، إنه لما بقولك أعطيها لطفل عمره 12 سنة. طب أنا بعرف إنه هاي الإبر إنه إذا بدي أعطيها هي طويلة المدى إن شئنا أم أبينا، طبعا حنحكي عنها قدي إلها فوائد وهيك، بس إنه أعطيها لطفل عمره 12 سنة، هذا بعد 10 سنين شو أخبار هشاشة العظام اللي عنده؟
0: صحيح.
1: فأنا دائما لما بيجوني 12 سنة وبقولها إذا فشل بالدايت، دايت ايش يعني؟ اكل صحي، مش قصدي احرمه واعذبه يعني.
0: صحيح.
1: وتمارين رياضيه مناسبه لعمره، اذا فشل نعطيه الكبسوله وتساعد. وكثير عندي قصص نجاح بجننوا، في منهم حتى من المدرسه اللي انا تخرجت منها. تخيلي
0: يا عيني. طب احكي لي هيك قصه من القصص اللي هيك سمعتيها جد اثرت فيك، حسيتي انه فعلا تغير الموضوع.
1: هلا في قصه هي شوي بتضحك بس حلوه كثير. هاي يا ستي، كان في واحده نفسها تخطب وتتزوج. كثير نفسها، وكان عندها وزن ويعني ماسك بوزيشن كتير عالي هون عندنا في الأردن. اجت عندي قالت لي بدي أنحف. قلت لها شو رأيك بالكبسولة؟ قالت لي قلت لها بس لازم تغيري حياتك ولازم تلعبي رياضة وتاكلي أكل صحي. قالت لي أنا معاكي. قلت لها ما بعرف ليه، تفرجي علي. تفرجت علي. قلت لها شايف الكبسولة؟ قالت لي قلت لها أنت بعد ما تركبيها أنت رح تتزوجي.
0: الله أكبر. شو هالكبسولة السحرية؟
1: مش عارفة. فوقتيها قلت لها هيك، تحمست ركبت الكبسولة وصارت تاكل أكل صحي ودايت ورياضة. اسمعي، ما بدي أقول لك إنه خلال شهر بالضبط فجأة إجت عنا على العيادة بدون ما تحكي تليفون، تقول لي أنا خطبت وكتبت كتابي ونحفاني 10 كيلو بأول شهر. وكل يوم بروح على الجيم وملتزمة.
0: ما شاء الله 10 كيلو.
1: الكبسولة لجلب الحبيب.
0: بس إحنا لسه بدي احكي لك، يعني هاي الكبسوله انت ممكن نعمل عليها اوفر انه هي زائد العريس، فهمتي كيف؟ هذا خلص بنحل مشاكل نص، يعني قضايا العنس كلها بنرتاح منها عنا بالبلد.
1: بس على فكره هي مش بس هاي المريضه، في كتير عندي مريضات هيك
0: تزوج بعد كبسوله.
1: سبحان الله.
0: طب خلص ان شاء الله بكره.
1: هو يمكن عن جد له خص بالنفسيه، انه الواحده بتبلش تنحف، تصير تلبس حلو وتهتم بحالها.
0: صح.
1: بيفتح امامها يعني ابواب الطاقه وهاي الاشياء والاستقبال. نعم. الاشياء المنيحه. وان شاء الله يا رب تعالوا انحفوا عنا عشان تتزوجوا.
0: ماما انا سمعتك اصحك تفكري، مش رايحه، مش راح اروح. طب الكبسوله هلا احنا ممكن بدي اعرف بس بالبدايات، في اول 3 ايام كل واحد مش متعود عليها، هل في لها مثلا طريقه معينه؟
1: هلا شوفي، بما انك انت سالتي ايش لها مضاعفات وكذا، احنا زي ما حكينا ما لها مضاعفات خطره تذكر، مع انه انت لو دخلتي على النت وتقراي عن بلالين المعده، لان هي جيل جديد من بلالين المعده لكن
0: صحيح
1: مختلفه تماما. ما فيها إشي، بس في ناس أول 4 أيام بتوجعوا كتير، استفراغ، لعية، مغص، حموضة، حرقة،
0: إشي جديد على الجسم،
1: أشياء زي هيك. أنا دائما بقولهم، بقولوا لي شو نعمل؟ بقولها اصبري. شو نعمل؟ بقولها صلي. شو نعمل؟ بقولها نامي. جد خلص بالطول بالعرض ده تتعود عليهم. 4 أيام بس. الإشي الحلو إنه هدول الناس مش كلهم، 20% من الناس بيصير عندهم هيك.
0: هل ممكن الناس
1: 80% ولا إشي يصير معهم؟
0: طب الناس اللي ممكن بيصير معهم هيك حسب الجسم ولا حسب قد ايه الواحد ممكن عنده سمنه؟
1: هلا اكيد الجسم بيلعب دور، يعني مدخن أسوأ وضعه مثلا.
0: صح.
1: بس للامانه انه شفنا ناس حتى لو كانوا بيدخنوا كل إشي ما صار معهم ولا إشي، وناس فيري هيلثي تعبوا اول 4 ايام. فهي ما خصها، هي قد ايه انت بتتحملي وجع.
0: صح صح. طب دكتوره، هلا كنا عم نحكي انا وياكي عن انه حتى مع الكبسوله احنا بحاجه لاكل صحي وبحاجه لجيم ويعني ونظام رياضي، ففي ناس فعلا ما بيكون عندها وقت، فانا حابه اعرف الناس اللي ما عندها وقت كيف ممكن تستغل هذا الوقت بطريقه تانية، اللي يعني مش كل الناس بيكون عندها هي متعه الوقت ان انا اروح فيه على الجيم.
1: هلا شوفي، انا طبعا هذا لازم يوميا عندي هاي القصه بالعياده، في ناس بيزعلوا بيروحوا يعني ما بيعجبهم اللي بحكيه. انا بقول انه كلياتنا يعني شوفي انا جراحه عندي حياتي الخاصة وبدير بالي على بنتي وكل شيء أنا بعمله بنفسي، بس أنا عندي وقت للرياضة يوميا صباحا. شو بحكي للناس اللي متعودي فيه 6 يصير فيه 5. لازم أنت تعمل لك ساعة للرياضة، لأنه الرياضة شوفي الرياضة مش بس عشان تنحفي، الرياضة عشان نفسيتك، الرياضة بتقويكي، الرياضة بتخليكي تعرفي انه انت بتقدري تتحملي اشياء انت مش عارفة انك بتقدري تتحمليها.
0: صحيح.
1: فانا بحكي طب اذا انت مش قادر الصبح بالليل قبل ما تنام، بنهار اثناء الشغل، في 1000 طريقة، بس انا دائما بحب رياضة الصباح لانها بتخليني اقبل على الحياة
0: هيك بيروح ايجابية،
1: بيروح ايجابية اكثر.
0: صح.
1: عرفتي؟ فلذلك دائما بقول انت اي ساعة بتفيق بليز في ابكر.
0: طب
1: رياضة عشان تعملها.
0: اوكي حكينا على رياضة الصباح، يعني انت قصدك مثلا 5 6
1: هيك.
0: طب هذا الشيء ما بيأثر على مجهودك طول اليوم ولا بالعكس بيعطي طاقة؟
1: بالعكس بيعطيك بوست.
0: أوكي.
1: بيزيد الاندورفينز، السيروتونين، كل إشي بيزيد منيح بجسمك بيزيد.
0: سمعوين اندورفينز والسيروتونين، ركزوا في الموضوع لو سمحتوا الدكتور. طب دكتورة، ممكن هلا اغلب القصص عم نسمعها عن مقاومة الانسولين، حساسية الانسولين، هلا انا بصراحة الى الان مش عم بعرف ايش الرد الواضح للفرق ما بين مقاومة الانسولين وحساسية الانسولين.
1: اوكي هلا شوفي، انا رح احكي عنه، بدي احكي كيف احنا عم نأذي حالنا.
0: اوكي
1: هلا مقاومة الانسولين لما يصير الانسجة تبعت جسمك مش قابلة تفتح الباب، يعني الانسولين واقف يدق الباب وهي مش قابلة تفتح له. مع زيادة إفراز الأنسولين بالجسم، وهذا إمتى بيجي؟ بيجي لما نضلنا ناكل أكل فيه هاي جلايسيميك إندكس، أو اللي هي سكريات أو كربوهيدرات عالية الجلايسيميا. أوكي؟
0: أوكي.
1: فجسمنا بيستجيب إنه بيفرز أنسولين، وكل ما زاد الأنسولين بضلهم يدقدقوا على الباب، فبيقوم جسمي شو بالأخير يعمل إذا ما بده يفتح؟ بيوطي صوت الباب وهي بتدق. بيوطي الصوت عشان يطنش، صح؟
0: أوكي.
1: فبيضلوا الانسولين واقف برا. طب شو بيسوي الانسولين بهاي الحاله؟ بيروح بياخذ كل إشي ما هضمه ما زبطه وبزته على الدهون الحشويه كبدايه، وبعدين بتطلع على الدهون برا بالجسم.
0: شو العلاقه التوكسيك؟
1: توكسيك
0: ما عنده كرامه.
1: ما عنده كرامه، بضله ملزق بس باذيه، شايفه
0: كمان.
1: آه.
0: الله يبعد عنكم هذه الشغلتين اللي حكت عنها الدكتوره والتوكسيك اللي في حياتكم.
1: ما هو انا طيب انا شو اعمل؟ يعني انا مرات بيجوني ناس عندهم وزن عالي،
0: اوكي،
1: وما عندهم مقاومة انسولين، بقولها ما تفرحي كثير، لانه ايفنتشوالي ممكن انه يصير عندك مقاومة انسولين وبعدين يصير عندك سكري نوع ثاني.
0: صحيح.
1: والعكس صحيح، يعني بيجيني ناس نحاف، خصوصا هدول الناس نحاف، انا كثير بحب هذا المصطلح اسمه توفي، thin outside fat inside.
0: أوكي.
1: يعني بتشوفيه نحيف من برا، لكن هو لما تعملي له فحوصات وتشوفي الدهون الحشويه عنده بتلاقيهم كثير عاليين، وهذا الإشي كثير ممكن يأذيه ويعمل له امراض او متلازمه الايض، زي ارتفاع الضغط، سكري نوع ثاني، ارتفاع الدهنيات، وهو نحيف
0: كمان.
1: يس.
0: مصيبه.
1: فانا هاي العلاقه دائما بحكي للناس انه رجاء لا انت خدي كمان الاستراس. هلا اذا صار الواحد عنده استراس او ليله واحده ما نام منيح، الكورتيزول بيرتفع بالجسم والكورتيزول بيزيد مقاومه الانسولين.
0: صح.
1: ويا ويلي على الستات اللي عندهم الاستروجين. الاستروجين وهذا هرمون الانوثه. صح ولا لا؟ هرمون الانوثه لما يكون معتدل بيروح بتوزع الدهن باماكن حلوه لطيفه بكميات صغيره، يعني شويه هبس.
0: أوكي.
1: شويه بطن فم يعني. بس لما هذا الاستروجين يصير يلاخم بصير الكرش كتير كبير، بصير الهبس كتير كبار، بطل شكلها انثى، بتصير
0: صح صح مليون
1: بالمئة.
0: طب كيف ما دكتورة أنا حبيتك بعد إن شاء الله إذا نطلع نشرب قهوة أنا وبسوي الغرة كمان.
1: لا هاي الغرة انسيها أرجوكي سكرتها.
0: يعني هلا أنا كنت بأنك حكيتينا إنه أحيانا بيصير خربطة الهرمونات خصوصا الهرمونات الأنثوية ممكن يسوي لك كرش اللي هو أو ممكن يتوزع الدهون بشكل غلط. بشوف هاي المشاكل كتير عند البنات إنه أغلب البنات فعلا بيكون جسمهم حلو بس في عندهم اللي هي البطن السفلية أو
1: هلا
0: هذا إيش مشكلته أو شو السبب يعني؟
1: هلا ما هاد بقولك يا هلا في طبعا في كتير عوامل.
0: آه.
1: وأنا عن جد ما بحب دائما أحكي للناس أنه أنت مشكلتك إرادتك لأنه أنا كتير حضرت سيناريوهات مزعجة بالعيادة أنه بيجي زوجها معاها بصير يقولها هي وبطول الوقت تأكل بزيد كل اللوم عليها. فأنا طبعا برو ويمن وبصير أبهدل فيه وبخليه يقعد برا وهيك بس أنا كمان نفس الوقت بطلب منها أنها تساعدني.
0: أوكي.
1: وأنا بشوف يعني مثلا مرضى اللي بيشتركوا معنا اشتراكات إبر التنحيف اللي هي أنه نعطيهم الجرع وشو يعملوا وشو ياخدوا هيك أو اللي بركبوا الكبسولة المبرمجة للتنحيف أو اللي بقصوا المعدة. فأنا هدول الناس مثلا دائما بقول لهم انه في عليك 10-20% تقريبا هي اراده. شايفه قد ايه صغير قليل صح لانه في كتير 80% اشياء ثانيه عوامل اخرى. فانت ساعديني عشان اقدر انا اساعدك انه ارجوك يعني لما يكون عندك خيار مثلا بسكوته او قطعه كيك او حتى لقمه من الكيك او مثلا دارك شوكليت اختاري الدارك شوكليت.
0: وشو صعبه
1: بعرف
0: هي مش سهله فعلا
1: بعرف.
0: لما افكر فيها مو سهله
1: بس لما تختاري انا
0: صح
1: انا صحتي انا لانه انا مش بس لإلي أنا إلي وفي أولادي وفي الناس اللي بيحبوني الناس اللي بيهتموا فيه لما تختاري بصير كل إشي سهل
0: صح
1: وتشوفي
0: صح.
1: جسمك قدامك عم بتحسن صدقيني بتعرفي أنا قبل 3-4 سنين هذا كان كنت بتفرج على صوري أنا دائما حلوة بس يعني
0: ما شاء الله
1: فكانت قبل 3-4 سنين بتفرج بلاقي منخاري هيك خدودي هيك مع اني انا مش كتير وزني كان اكتر من هلا يمكن 2-3 كيلو
0: بس ما كنتيش تختاري الدارك شوكليت
1: نو مش عشان الاكل
0: ولا.
1: كان الكورتيزول ليفلز عندي كتير عاليين كان عندي كتير ستريس يعني لو كنت لابسه ساعه مثلا بس اقيم الساعه محلها كتير بكون محزز
0: صح صح
1: فبعد ما اخترت نفسي وقلت انه لا صحتي اهم انا كيف قاعده بحكي للناس العب رياضه والتزم وكل منيح ونام منيح وما تخلي إشي ياثر عليك وانا مش عم بنفذ فقررت من 3-4 سنين مثلا ما في قهوه على الريق
0: اوكي هاي سيئة
1: شرب قهوة على الريق
0: انا كل يوم بشرب قهوة انا
1: من النظرة من النظرة
0: والله خفت تفرج علي من جنب يا جماعة
1: حسيت وزي ما قلت لك انه حتى نوع الرياضه تغير كل هالاشياء
0: بس شوف هل هي سيئه
1: القهوه شوفي القهوه كتير مفيده
0: أوكي.
1: كتير لها فوائد وانا بحب القهوه بس مش على الريق ما بصير اول ما تصحي لانه كتير شغلات اولا ممكن ترفع عندك الستريس هرمونز ثانيا بتلعب بحموضه المعده ما بتتخيلي كميه الستات اللي بعملهم فحوصات بس يجوا عندي وعندهم نقص حديد مش عشان الدوره الشهريه لانه معظم الناس بيصيروا يحكوا الست بتفقد دم فعشان هيك عندها نقص حديد لا على فكره
0: من القهوه
1: نعم والرجال طب الرجال عندهم دورة شهرية؟ لا طبعاً لأنه بيشربوا قهوة على الريق فأنا هاي الموضوع طبعاً هي مش لحالها أكيد في أسباب أخرى بس بقولك قدي هاي بتأثر وقدي غيرت أشياء في جسمي لما بطلت أخذها على الريق لا بشرب كاسة مي كاسة مي مع رشة سلتك سي سولت أو نص ليمونة معاهم تخيلي كيف نهارك رح يختلف تماماً بشرب القهوة بعد
0: هي تفاصيل ثلاثة. صغيرة واحنا بنتعاجز نعملها فعلا هي فكره انت يعني انا من كلامك اهم شغله بنقدر نحكي كمان انت كتير ركزت عليها للاراده انه لو الواحد فعلا عنده اراده انه هو يقرر بين شغلتين هاي مبين انها هذا قديش سيء او هذا قديش منيح بس احنا دائما بنحب السيء لانه بيعطينا مثلا هرمون سعاده اعلى بننبسط فيه اكثر ولكن سلبياته اكثر لما الواحد يبلش يغير بتفاصيل صغيره كل شيء بتغير مع الوقت بس دكتور انا كتير مستمتع بالحديث معك وعندي كتير اسئله بس للاسف الوقت هيك مش عم بحالفنا فحب أسمع منك هيك نصيحة هيك سريعة منك لكل الناس
1: لكل الناس بشكل عام هلأ شوفي إحنا صار كتير هلأ في awareness هناك أوكي صار عندنا كتير في awareness وعي حول موضوع الصحة والوزن الوزن مش بس شكل ولا أواعي ولا ستايل هو حياتك أنت هلأ اللي بتعمله بقرر 10 سنين لقدام كيف أنت راح تكون هل أنت حابب أنك تكون متخبي بجسم مو إلك؟ شوفي الإنسان القديم كان يسعى من أجل الأكل. صحيح. يعني بده يأكل، بده يروح يصيد، بده يروح ياخد من الزرع أو كذا عشان يأكل. إحنا هلأ قاعدين وكله على التطبيقات وكله بنطلبه، ما بنتحرك من مكاننا وهيك، بس أنت الخيار بإيدك at the end of the day لما تقعد تختار إنه بختار إشي لصحتي، إشي رح يكون معي للعشر سنين الجاي، لعيلتي، للناس اللي بيحبوني، أكون صحيح. أنا مرتاح، ولا رح أخذ إشي يخليني دائما بدوامة. شو أنت بتاكل بنعكس بجسمك. صحيح. يعني المواد الحافظة، الأشياء المبكتة، إحنا ممنوع منعا باتا الأشياء المبكتة تدخل عنا على البيت. أي شيء مبكت يعني مواد حافظة. كل إشي طبيعي أوكي ما في يعني. فأنت خيارك بأشياء بسيطة، الأشياء اللي فيها ألوان. وأنا هذا الحكي اللي بحكي لكم إياه، وطلعت دراسة أثبتت إنه الجيناتكس والأبي جيناتكس هي بتأثر مش بس عليكي أنت كست، بتأثر على أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك. تخيلي لبعد الأحفاد. صحيح. فأنتي إذا كنتي عم تاكلي كل مواد حافظة وألوان وأشياء زي هيك، هذا كله رح أجيال بعديكي رح يدفعوا الثمن. فإذا أنتي كمان تفكري بحالك وفكري باللي بعديك.
0: مليون بالمية. يعني دكتورة شكرا كثير على هاي النصيحة، شكرا وجودك معنا اليوم، وانت ما شاء الله عليك شخص هيك كثير لطيف.
1: حبيبتي ثانك.
0: ولو انا اجيت عندك بدون اي شيء في العالم بصير جبال انحف من وراء طاقه التشجيع الموجوده عندك.
1: حبيبتي
0: ثانك يو. اوكي، وان شاء الله تشوفونا انا والدكتوره نغم. مش راح احكي اسم العيله، صعب.
1: حكيتيه بالاول، جربي
0: قرغولي.
1: صح.
0: شو قلتي لي اول اسم بس بالتركي؟
1: القرغولي كراغلو.
0: كراغلو هذه قولي شروز. يلا قولي قولي
1: قولي قولي.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 12:00 بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع ملك ماليزيا في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور. جلالة الملك يعرب عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. جلالة الملك يلفت إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع. الأردن يدين استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. هيئة الطيران المدنية السعودية تفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الساعات الماضية.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي وتفتح أمامك آفاقا جديدة ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء سجل الآن للتواصل الاتصال على 05-38-211-0

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: بلا أنت بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة بالاشتراك مع
1: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع ملك ماليزيا في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور. جلالة الملك يعرب عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. جلالة الملك يلفت إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع. جلالة الملك يؤكد دعم الأردن المساعي الدبلوماسية لحل الصراعات وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لهم. وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي ويوقعان على وثيقتي تبادل مذكرات بشأن إجراء مشاورات ثنائية بين البلدين. الأردن يدين استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1102.
1: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: تين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: صاحب عيد وزير.
1: خلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم معركة الجمل، في رجل كاد أن يفارق الحياة، بنادي على ابنه: يا عبد الله تعال. فإجا: برأيكو شو الواحد ممكن يوصي ابنه في آخر لحظات حياته؟ قال له: بترجع الدين لأصحابه. أنتوا يمكن لما تسمعوا هالدين بتفكر إنه الدين مثلا 10 ليرات، 20 دينار، 30، 100، 1000، لكن الدين كان يفوق ذلك بكثير. هذا الرجل اللي وصى ابنه بيعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اليوم راح نفتح نافذة جديدة من نوافذ الدين ودينار، ونتكلم عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جمع هاي الثروة، وليش أصر إنه يرجع للناس أموالهم، وليش كان عليه هذا المبلغ أصلا من الديون. دائما في حلقة دين ودينار معنا ضيف الحلقة العزيز الدكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله دكتور.
1: الله يحفظك دكتور. سيدنا الزبير بن العوام،
2: نعم،
1: مات عليه ديون كبيرة، أنت راح تحكي لنا التفاصيل يعني، لكن بداية كيف جمع هاي الثروة العظيمة هذا الصحابي الجليل؟
2: نعم دكتور، سيدنا الزبير بن نعم. العوام رضي الله عنه كان معروف بسمعته، فالناس كانت تيجي عنده حتى يحفظ أموالها، يجوا يقولوا له: بدنا نترك عندك أمانة.
1: مستودع أموال يعني.
2: مستودع أموال، شبيه بجزء من عمل البنوك اليوم باختصار. نعم. لأنه في سؤال إجا أصلا، هي إجت فكرة الحلقة منه، إنه وين كانوا يحطوا فلوسهم؟
1: صحيح.
2: يعني مع الفتوحات ومع الفلوس وبعد فتح خيبر حكينا صار يجي كثير أموال للمسلمين.
1: أموال
2: طب وين كانوا يحطوهم؟ يعني بالأخير إحنا الواحد ما بيحط يعني ببيته، بخاف شو مكان، يعني بالأخير النفس أمارة بالسوء.
1: صحيح.
2: فوين كانوا يحطوهم؟ أهل المدينة وحتى العرب من كل الجزيرة العربية، هلا راح نشوف بالحلقة، كانوا يحطوها بشكل كبير عند سيدنا الزبير بن العوام. يعني كان هو بالنسبة لهم مثل البنك من ناحية حفظ الأموال.
1: نعم.
2: فيجي عليه يقول له: بدي أترك عندك أمانة. سيدنا الزبير بن العوام كان يرفض أن يقبل الأمانة، بيقول لهم: لا ما بأخذها أمانة، بأخذها دين قرض. ليش؟ بيقول لهم: أنا عشان أنت تستفيد وأنا أستفيد، إني أخشى عليها من الضياع. وانت عارف دكتور إنه الأمانة أنت مسؤول عنها غير مسؤول عنها إلا في حالة التعدي. نعم. أو التقصير،
1: يعني إذا قصر بيضمن، ما قصر ما عليه
2: ما بيضمن.
1: يعني عشان تكون أوضح دكتور الصورة، يعني لو لا سمح الله واحد مخلي أمانة عند شخص اسمه زيد، وهذا زيد عنده مثلا 100,000 دينار، بيت زيد انحرق، زيد لا يضمن.
2: لا يضمن. نعم
1: لا يضمن، لأنه نعم. بدون تعدي ولا تقصير،
2: حتى لو انسرق.
1: نعم.
2: وانسرق مع عموم أمواله، يعني نعم. مثلا انت حاط فلوس، يعني واحد حاط عندك امانه. نعم. وانت حطيتها مع فلوسك، يعني عاملتها زي اكنها لك.
1: نعم بدون تعدي.
2: بدون تعدي وانسرق بيتك، انت لا تضمن.
1: يعني لأنك تعدي يعني تقصير في حفظ الامانه.
2: لا هلا في فرق. التقصير هو التقصير في حفظ الامانه، التعدي ان انت تتعدى عليها. كيف يعني؟ واحد ترك عندك امانه وانزنقت، فرحت مديت ايدك عليها وبتقول يلا برجعها، يجي يوم طلبها منك انت لسه مش مرجعها.
1: نعم. أما أخذها دين معناته لو انحرق البيت أنا ملزم أرجع له.
2: فهو إحنا بنسميها اليوم بالمصطلحات المعاصرة win-win فورمولا. أنت أولا أنا لازم أرجع لك دينك شو مصار، ولو ما بتأخذه مني بتأخذه من ورثتي، زي ما راح نشوف إحنا في قصة سيدنا الزبير. فأنا أضمن لك دينك، فأنت حاط إيديك ورجليك بمي باردة، وأنا بنفس الوقت أستطيع أن أتحرك
1: بتحرك
2: بها.
1: براحتي. نعم. لأنه دين. هسا الأول إذا كان أمانة قال له خبي لها عندك، بيصير شي يلعب فيهم،
2: ممنوع
1: يتاجر فيهم ويشتغل فيهم.
2: طبعا تعدي على هذا هو.
1: نعم.
2: التعدي.
1: نعم.
2: التقصير انه يقصر في حفظها او انه يعني ينزل فيها واد او يضعها في كبد. نعم. رطب
1: يعني زي ما كانوا يشبهوا مثلا واحد لو حط امانه عند واحد خيل وتركها بدون لا يربطها
2: مثلا، او مثلا واحد اعطاك دين تركته بسيارتك.
1: نعم.
2: اذا تركته ببيتك مع مالك،
1: تركته بسيارتك والشبابيك فاتحه وانت نازل على المخبز تشتري
2: خبز، هاي انت تضمن. نعم. انك قصر.
1: نعم. هذا
2: تعديت انه انت اخذت شريت الخبز من هذه. نعم. الامانه، هذا اسمه تعدي.
1: نعم.
2: طيب فهو الشيء الثاني اللي كان ياخذه دين عشان هو نفسه يستفيد من المال، يستثمره، ولا رح نشوف حجم الأموال إحنا لا. يعني لن تصدق الصحابة هذول كانوا قديش أغنياء يعني، ومن وهو من العشر المبشرين بالجنة سيدنا زبير بن العوام. طيب وفي شغلة ثالثة مهمة لا يذكرها التاريخ، لكن أنت يعني كواحد يعني بين قوسين يعني تاجر أو رجل أعمال بتعرف شغلة، إنه أنا أصلا ما بدي أخليها كاش، لأنه تخيل إني أنا معروف إني أنا البنك، يعني إحنا كل القصص اللي بنحضرها على يوتيوب وغيره إنه سرقوا بنك فلان، سرقوا حتى بلاس فيغاس الكازينو الفلاني، ليه اللصوص بيستهدفوا هاي المناطق؟ لأنه فيها كمية كاش كبيرة. فتخيل سيدنا زبير العوام بالأرقام اللي موجودة هاي كان يحطها والله في بيته، ولا كان يحطها في مستودع معين، حتى لو شو ما حط عليه
1: تكون محط أنظار اللصوص.
2: بينما هو شو كان يعمل؟ كان يشتري فيها ضيع وأراضي ويستثمرها في التجارة فيحطها في فلوسه. ما يعني هلا رح نشوف إنه لماذا أوصى ابنه عبد الله بسداد الديون وقال له ممكن ما تكفي، رغم إنه خلينا نحكي بالأرقام سيدنا زبير بن العوام مات.
1: ليش الناس تحقد على البنوك اليوم دكتور؟
2: لا لا هلا إحنا بدنا هلا هذا تكييفه مثل الحساب الجاري، إحنا ما بنحكي كل صيغ البنوك كل صيغ البنوك، إحنا بنحكي عن صيغة بالأخير. البنك صراحة هو عبارة عن مجموعة صيغ، في صيغ مفيدة وبالعكس الغرب سبقونا لأنه عندهم بنوك ولأنه مزاوجوا بين رأس المال والعمل، وفي صيغ مضرة فيها ربا وفيها مشاكل وفيها.
1: وأنا وأنت بتحكي دكتور مقصد سيدنا الزبير بن العوام هو مقصد الإسلام أصلا.
2: نعم.
1: الإسلام ما بدك تخلي الفلوس والمال
2: راكد
1: لأنه هذا ينقص بالزكاة أول، اثنين انت بتضيع فرص عمل وما بتحرك الاقتصاد.
2: صحيح. يعني من الاموال او الاملاك اللي شراها في اموال الديون او اموال الفتوحات او اهداها له الرسول صلى الله عليه وسلم، المصادر لا تذكر لكن هي مثال، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اختطى له اراضي كمان هو اكيد من الديون شرى اراضي اخرى، وكانت هاي تنتج غله خرافه يعني كبيره للناس. فهذه طب مش يعني المسلمين كانوا يعني ما يلاقوا اكل بالسنه مثلا 3 و4 و5 للهجره. صحيح. قاتلوا بمعركه بدر ويلفون الخرق على ارجلهم، يعني معاذ ومعود اللي قتلوا ابو جهل ما كانوش عندهم بوات احنا
1: وغزوه العسره
2: بالمقابل بعد فتح خيبر ثم الفتوحات التي تتالت صار عندك شخص مثل سيدنا زبير العوام ممكن يطعمي شبه الجزيرة العربية كلها بضياع أملاكه اللي الأمن والأمان والسلام خلى فيها زراعة وخلى فيها تجارة. خلينا نحكي بالأرقام، سيدنا زبير العوام مات وعليه 2.2 مليون درهم. شوف أنا بدي أحط الدرهم اليوم بالأرقام، أنا عندي دراسة أنه قديش الدرهم اليوم بسوى. هلا إذا بدنا نشوف بوزنه فضة بسوى 6 دولار، لكن هذا غير مع هيك بطلع رقم كبير بس. نعم. خلينا بس هو مش 6 دولار، هو كان بسوى أكثر لأنه الفضة اليوم كثير نزلت والذهب حافظ على قيمته.
1: نعم.
2: كان نصاب الزكاة 200 درهم فضة.
1: نعم.
2: و20 دينار ذهب.
1: يعني لما نحسبها حسبة اليوم،
2: يعني أنا بدي أحكي لك من الآخر يعني بالحسبة التقريبية التقدير كله يدور بين 10 دولار و40 دولار.
1: نعم.
2: يعني الدرهم الفضي
1: لما نحسبها في المتوسط حسبتها دكتور،
2: يعني انا بدي احطها 10 او 15. 10 يعني مع انه هو اكثر. 10 دولار عشان نسهل الحساب والارقام. والدينار من 300 ل 500، لكن سيدنا زبير العوام كل الارقام
1: عليه دين
2: 2.2
1: اللي هي اصلها امانات، كانت
2: اصلا امانات ما رضي ياخذها. نعم. امانات اخذها دين حتى يتحكم بها. نعم. حتى يتصرف بها. نعم. حتى يستثمرها. نعم. حتى يفيد نفسه والمسلمين.
1: 2.2 مليون
2: درهم. الدرهم في اقل تقدير له 10 دولار، يعني كان عليه 22 مليون دولار أقل تقدير، والتقدير المتوسط 20 دولار، يعني تقريبا 50 مليون دولار. هدول ديون
1: 50 مليون ديون بيشتغل فيهم.
2: ديون بيشتغل فيهم. طيب قديش لما توفي سيدنا زبير العوام؟ طبعا في سنة 36 هجري في معركة الجمل هو لم يقتل في المعركة، تبعوه يعني. نعم. هو انسحب وتبعوه، موضوع ليوم آخر. الساعة نعم يدوب تكفي. مات هو بالبخاري 50 مليون و200 ألف درهم. ثروته لما توفي رضي الله عنه 50 مليون درهم، يعني على أقل تقدير 500 مليون دولار، وعلى التقدير المتوسط مليار.
1: طبعا 500 مليون دولار لما تيجي تحكي في الزمن الأول مبلغ مهول.
2: نعم نعم. شو 50 مليون درهم مبلغ مهول أصلا، مجرد إنه البخاري ذكر الرقم في صحيحه دلالة على إنه أصلا عجيب الرقم. طبعا الرقم بس عشان احنا نكون يعني واضحين، هو مش بس لانه استثمر اموال الديون، المسلمين كان عندهم انتصارات.
1: نعم.
2: وكان عندهم فتوحات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتطع على الصحابه وخصوصا الاولين المقربين اجزاء من الاراضي وكانوا يستفيدوا منها. وبرضه هو كان تاجر، طلع من مكه اخذوا امواله او صادروها المشركين، لكنه رجع بنى حاله لانه التاجر عقليه وسمعه.
1: كيف العقليه التجاريه؟
2: تاجر عقليه وسمعه، يعني الانصار ما يعني ما قدروا رغم كل الفتوحات يصيروا بثراء المهاجرين.
1: دكتور بدي أوقف نقطة هون مهمة كثير، لأن إحنا بنعاني منها الشعب الأردني اليوم. الشعب الأردني عقليته بعيدة كثير عن التجارة
2: للأسف،
1: بيشتغل راتب وإذا إجا فلوس بيجيب سيارة، بيجيب عقلية. شقة بيجيب، يعني حتى الشقة كويسة أحكي، بيروح بيشتري شغلة كمالية رفاهية، بيفكرش إنه يدور هذا المال أو يعمل منه بزنس أو تجارة.
2: هذه عقلية استهلاكية دكتور، يعني بدي أحكي لك هلأ جملة يعني معترضة على الموضوع وحطها ريل. لا تأخذ قرض إلا إذا بيطلع لك قيمة قسطه أو بيوفر عليك قيمة قسطه، إن كان إسلامي أو أزيدك من الشعر بيت ربوي. طبعا لا ننصح أنه تأخذ قرض ربوي، لكن من ناحية نصيحة مالية اليوم إحنا مش بنحكي نصيحة شرعية، يعني أنت اليوم أخذت لشقة أو لسيارة، إذا هاي وقسطك مثلا 500 دينار، إذا بتوفر 500 يعني كان أجارك 500 وفرته ماشي، إذا أنت استثمرته بالسيارة على كريم وطلبات أو استثمرته في تجارة بيجيب لك 500 قد قسطه ماشي، أما إنك تأخذ قرض أو تمويل ما بيرجع قيمته قيمة قسطه أو ما بيوفر عليك قد قيمة قسطه، هو خطأ مالي كبير وخطأ استهلاكي. متى بضطر؟ إذا عندي عملية، إذا عندي قسط جامعة، إذا عندي حاجة أو ضرورة، خلص لا حول ولا، بدي أخذ وأسد من مصدر خارجي. لكن الوضع الطبيعي ما بشتري تليفون، ما بسافر سفرة، ما بجدد سيارتي، ولا حتى بشتري شقة، بضل بالأجار إلا إذا القسط تبعي بدي أوفره، يعني نفسه بدي أوفره، يعني نفس الرقم بدي أوفره. لأنه أنت اليوم راتبك 1000 بدك تحط على حالك قسط 300 وبدون ما توفر على حالك 300 ولا جاء ولا إجاك 300.
1: انت نقصت من راتبك
2: 700. طب انت كنت عايش 1000 يا دوب مكفينك، 700 هسه كيف بده يكفوك؟ يعني انت يعني يعني الموضوع رياضيات بسيط تبع صف رابع وخامس، مش احنا ما طلعنا للثانوي لسه. انت يعني قللت من اللي داخل عليك، والمحزن انه يكون لاجل استهلاك غير مبرر او رفاهيه أو لأنه فلان جابت وفلان أخذت وفلان عملت ومش عارف مين جارنا شرف، إحنا بدنا نشتري ونقل أولاد ونقل هذا. يعني بالأخير أنت القرض الطبيعي، نرجع نعيد، التمويل الطبيعي لازم يرجع لك يوفر عليك قد قيمة القسط أو يدخل لك مصدر إضافي قد قيمة القسط أو يكون لحاجة أو ضرورة معتبرة فقط، غير هيك لا تأخذ، غير هيك انت بتدمر حالك. واحنا انا
1: هيك
2: بس
1: انت صرت استهلاكي،
2: هيك صرت استهلاكي. وانا ليش قلت لك اسلامي او ربوي؟ عشان ما يفكروا النصيحه شرعيه، هاي نصيحه ماليه، هاي من سنن الله في الكون، يعني عملها الالماني وعملها الامريكي، عملها الاردني، عملها العراقي، نفس الاشي. وعملتها ببنك اسلامي، عملتها مش ببنك اسلامي، يعني عدم المؤاخذه، هذيك اليوم اجى خبر ما عرفنا مين، 20 مليون بتاجر او كذا او بتاجر بلاط او مواد بناء وطلع من الاردن، كل اللي ماخذهم من بنوك اسلاميه، حما انه كان يتعامل بالشريعه ولا بالاخير العلوم الدنيويه من علوم ماليه وحصافه تجاريه وذكاء في يعني توقع متغيرات السوق واداره المخاطر هي اللي دمرته. ان كان ماخذ من اسلامي او ربوي، في اشياء تنطبق على الاثنين. يعني دكتور انا وياك كنت عارفين في عندك كمان ريل مشهور بهالشغله، يعني جاب مئات الاف الفيوز، انه الناس ما بتسد القرض الحسن. يعني هي مشكلتها مش انه البنك ماخذ فائده او ماخذ مرابحه او ماخذ، هو نفسه القرض اخده بعدين لما شاف حاله انه اخده لإشي استهلاكي صار ثقيل عليه انه يسد نفس المبلغ بالضبط. وفي ناس بيقعد 5 سنين وست سنين وعشر سنين وبتتناقص قيمه العمله، وفعليا اللي دين هو بالضبط. مظلوم. ومع ذلك هذاك بيقول لك اخ من وين اجيب طب ليش أخذتهم؟ والله عشان أسافر أجدد سيارة،
1: بدي أشتري تليفون،
2: بدي أشتري تليفون. مرتي بدها سيارة، في يعني ممكن مرتي عيني وراسي، مرتك حقها يكون عندها سيارة إذا أنت قادر، إذا مش قادر الله بعينك على المشوارين الزيادة في اليوم.
1: صحيح،
2: خذها من الشغل وروحها من الشغل معك عبيل ما الدخل يوفر عليك، القرض يوفر عليك قسطه.
1: بدي أستطر الدكتور قبل ما نطلع فاصل، يعني باختصار شو عكس العقلية الاستهلاكية؟
2: العقلية الاستثمارية من الآخر. العقلية الاستثمارية، العقلية الاستهلاكية هي اللي بتقطع الشجر، بتشوف غابة موجودة صغيرة أو كبيرة، وللأسف في الأردن معظم غاباتنا صغيرة مش بس حقيقة ولكن مجازا من بكمية أموال، وبنقعد نقطع فيها ونحتطب
1: حش.
2: العقلية الاستثمارية لا، أنا بزرع، لو بدي أقطع شجرة بزرع بدالها تنتين. هاي العقلية الاستثمارية اللي لازم تكون عند المواطن الأردني. احنا بنعرف إنه الوضع صعب، في ناس بيقول لك يعني الرواتب بتكفي، هلأ في إشي اسمه في الفقه وأنت أدرى دكتور، تحرير محل النزاع.
1: صحيح.
2: تحرير محل النزاع، إحنا اليوم بالعقلية الاستثمارية والاستهلاكية في موضوع اوكي احنا فاهمين انه الرواتب ضعيفه وانه الوضع الاقتصادي صعب ندرسه في موضع اخر، لكن العقليه الاستثماريه ببساطه بدك تقطع شجره بدي ازرع محلها تنتين.
1: طيب
2: اما انا الغابه موجوده واكلها وربك بيرزق بعدين ونعم بالله، بس
1: هاي العقليه الاستثماريه والاستهلاكيه لازم نعمل لها حلقه
2: خاصه. خلينا نكمل بالصحابي،
1: نطلع فاصل ونرجع لسيدنا الزبير والعوام رضي الله عنه
2: ان شاء الله.
0: ويترك اثر، ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربد شارع الهاشمي. آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة نيولاند سيرب. لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع.
0: ويترك أثر،
9: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازلنا في قضية عفوا سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنهم. سيدي في سؤال مهم جدا، احنا كنا نحكي عن وصية الزبير بن العوام لما إجا يتوفى إنه أوصى لابنه يسد المال، لكن في جملة يعني احنا حسابنا قبل شوي حسبة، سيدنا الزبير بن العوام لما توفي كانت يعني ثروته تقدر ب 500 مليون درهم، يعني حوالي مليار دولار.
2: 50 مليون
1: 50 مليون يعني
2: مليار دولار.
1: مليار دولار. لما توفي بيحكي لابنه بدك تسد الدين، واكبر همي انه فلوسي ما تكفي، علما انه الدين اللي عليه 2 مليون. فهل سيدنا عبد الله بن الزبير مع كل هاي الثروة ما عرف يقدر قديش عنده مال؟

0: يتوفى سيدنا زبير العوام الديانة رح يجوا عطول، فأنا بدي أدفع له عطول.
1: نعم.
0: لأنه إحنا دكتور ذكرنا في حلقة الميراث وأنت تذكر إنه أول إشي من التركة يؤخذ إيش؟ الحقوق.
1: حقوق.
0: أول إشي الديون. فحتى يعني سيدنا عبد الله ابن الزبير ابنه لم يوزع التركة على إخوانه 4 سنوات، 4 مواسم حج. يدعو في الحج من كان له دين على أبي يجي يأخذه. ما وزع ولا قرش. تخيل أنت ثروة مليار ظل منها 950 مليون وزوجاته وأبنائه بيستنوا توزيع الميراث، ابنه الأكبر اللي هو مسؤول يعني عن التوزيع ما وزع 4 سنين. تخيل 4 سنين ما وزع عبيل ما اتطمن وتأكد أنه ما ظل في دين أبدا. وسيدنا زبير بن العوام كان إيش بده؟ كان بده من الكاش يكفي، وما يعني ما بهمه أنه أنا معي بكفي، أنا بهمي الديانة، واحد دياني دراهم أو دنانير
1: بدي أرجع له، بدي أرجع له
0: زي ما هم. وهون في قصة أيضا ثابتة في البخاري عن سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قديش كان مدين زبير بن العوام رضي الله عنه؟
1: سيدنا جعفر كان مدينه،
0: كان مدينه طبعا، هم مدينه يعني عشان يحطهم
1: يعني يخليهم معه يحفظهم.
0: 400,000 درهم يعني 8 مليون. انت شوف الارقام اللي بيحكوا فيها يعني عشان احنا نتشجع نعيد عز يعني القوه في الدنيا والفتوحات. نعم. اللي كانوا يعملوها عادت عليهم كاموال يعني، حط عنده 8 مليون. بتعرف شو اللي انا يعني تعجبت منه؟ انه لما نادى عبد الله بن الزبير على الأصحاب الديون يجوا يأخذوا ديونهم، جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسامح، سامح بالدين، لكن ابنه للزبير بن العوام اللي هو عبد الله رفض، فعرض أن يؤجله. ها شوف هون بحلل، هون اللي كان يحكي عنها سيدنا زبير العوام.
1: طيب إحنا نحكي هون على الكرامة ولا على الأمانة ولا على الغنى ولا
0: ما رضي أجله. انت شوف ايش يعني، هون اللي كان يحكي فيه زبير بن العوام انه هو فعلا كان حاسب انه ما راح يكفي، لانه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب كيف سد دينه بجزء من ارض الغابه. قال له تاخذ الارض
1: مقابل
0: الدراهم فسوي الدين بالارض. اذا سيدنا زبير بن العوام كثير مصحصح وعارف انه ما راح يكفي الكاش، وعارف انه في جزء من الديون سيقضى على شكل عقارات،
1: عارف شو منقول،
0: عارف شو منقول وشو كاش وشو غير منقول، لانه عقليته استثماريه. طبعا احنا هون يعني بتعرف انت العبادل الأربعة.
1: نعم.
0: والعبادل السبعة، يعني سيدنا عبد الله بن جعفر مشمول بالعبادل السبعة بس مش من العبادل الأربعة اللي هم عبد الله بن الزبير. نعم. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد عليهم عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن ابي السرح وعبد الله بن مسعود، بيصيروا العبادل السبعة. يعني هاي معلومة بس على الماشي، رضي الله عنهم اجمعين. وشوف امراتا بعض الارقام اللي كانوا يحكوا فيها. هلا خلينا بس هون نحكي شغلة، يعني زي ما حكيت أنت بدنا نحكي عن الأمانة، بدنا نحكي أخلاق الدائن والمدين. أنا وجهة نظري هاي دكتور لازم نستطرد فيها، لأنها للأمانة إنها آفة.
1: والله اليوم بصراحة صارت مزعجة جدا جدا، كثير ناس بداية الناس يعني زي ما أنت تفضلت، هو قرض حسن بيكون بيجيك، ولما الواحد يعطي من ماله كثير منا بيعطي مش لأنه عنده فائض مالي، بيعطي عشان أخوه الثاني محتاج، بس بتركه في عز يعني حاجته للمال إنه يسترده، بيصير يقول له معيش. أو للأسف هاي دكتور ظاهرة يعني منتشرة جدا، بيربط سداد الدين بحصول إشي عنده، بيقول له والله مثلا في عندي حساب معطل في البنك بس يرجع يشتغل بعطيك، أو والله بستنى ورثة كذا بس يجي. أنا شو دخلني في ورثة خالك؟
0: هي هاي مشكلة للأسف. وبتعرف أنه في بعض الفقهاء يعني بيحكوا من عليه دين لا يجوز أن يأكل اللحم، يأكل فقط ما يكفي. تخيل يعني هي برضو المشكلة في سداد الديون، أنه أحيانا اللي بيدين بيلاقي أنه اللي مدينه بيسافر وبيجدد سيارة وبيعزم كمان وهو ما بيسد الدين. هلا مثلا الدين بيكون 3000 ليره، بقول لك يعني عزوم ب100 بدها تفرق؟ لا، بس انت حطها على جنب، اعطيني اياها يا سيدي، خليهم 2900. هذا الاصل. طبعا هاي كيف بنتعلمها من هاي القصه؟ انت بتحكي عن 950 مليون مجمدات معطلات. اجى سيدنا عبد الله ابن جعفر قال له بسامحك فيهم، قال له لا بتاخذهم اول، انا ما بوزع ال 950 مليون
1: إلا دولار لما تأخذ،
0: إلا أسد الدين اللي علي. يعني هو حرم نفسه من كل ميراث أبوه، طبعا نفسه وعيلته وأبناء. نعم. وأمه أسماء بنت أبي بكر.
1: نعم.
0: وزوجات سيدنا زبير العوام وإخوانه من أمه ومن غير أمه،
1: يعني في عيلة بتستنى بورثة،
0: عيلة كبيرة بتستنى بورثة خيالية. بتعرف قديش يعني بيقدروا يستثمروا فيها؟ طبعا خلال 4 سنين عشان تكون بالصورة بس.

0: المال نما يعني نما المال يعني بس نما لكل الورثة وبعدين قسم فكل واحد صار يقدر يتحكم فيه. ما رضي يأخذ الفلوس، ما رضي إلا يسد الناس، واللي ما كان معه كاش قال له جزء من الأرض أهم إشي أرجع قبل ما أنا أخذ حقي، قبل ما أنا أخذ اللي بيطلع لي بدي أعطي الدائن اللي بيطلع له.
1: للناس
0: وكل دين في الإسلام حال. يعني أنا اليوم لو أنا وياك دكتور اتفقنا مثلا أنت أعطيتني 1000 دينار قلت لي لا بعد سنة، بتعرف أنه شرعا عندي يعني القول الراجح أنه الدين حال، أنت بكرة بتقدر تطلبه مني. ولكن أدبا وأخلاقا إحنا اتفقنا على سنة تنتظرني سنة، يعني هذا أدبا وأخلاقا، ولكن الدين أول ما يطلع من جيبتك يحل موعده، لذلك أصلا تؤجر عليه من أول يوم أنت بتعرف.
1: نعم بتضلك يعني تؤجر عليه لما يرجع سنة.
0: هاي صراحة نقطة مهمة، للأسف هي آفة، وللأسف إنها قاعدة بتأدي إنه الناس مش قادرة بتوقف مع بعض. حتى لو أنت اليوم عندك 4-5 آلاف دينار زيادة مش عارف شو تسوي فيهم، بتخاف تعطيهم لحدا.
1: دكتور معلش أنا بدي استطرد في هالموضوع، في عنا قضيتين ظل. الأولى إنه للأسف أحيانا في بعض الناس بتكون عن جد محتاجة، بيكون واحد من الناس محتاج زيد، بيروح لزيد بيطلبوا إياه دين، زيد بيعرف انه هذا معهوش اشي يعني ما رح يسده مع هيك بداينه، والفقير لما طلب ما طلب هو اصلا دين، هو حكى دين هيك حياء يعني، ولا هو عارف انه ما رح يرجعها بحياته، فهاي تكيفها ايش بتكون رح ظلها في ذمته. صحيح. يقول له يا عم اعطيني واذا الله يسر بعطيك او ما بعطيك يعني.
0: صحيح. لكن في حالة تشوف ال- ال- ال- المماطل المعسر في هاي فيها نص الآية، وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
1: دكتور هسه بيكون هو ناوي أصلا من جواته إنه أنا ما رح أسدك، أنت عارفني، وبيكون متعود مرة مرتين ثلاثة
0: إذا ناوي ما بصير
1: إنه يطلب دين. القضية الثالثة إنه كثير منا مثلا إذا واحد إجا شخص وداينه المرة الأولى بفكر إنه هذا الشخص ممتلئ ماليا وأنا بقدر أداينك متى ما بدي وأنا بقدر أعطيك متى ما بدي، فبتصير النظرة للشخص اللي بداين انه هذا يا عمي عادي خذه منه، فبيصير هو ياخذ ويجير غيره ياخذ منه.
0: تذكرني في تغير الامثال مع العصور، كان زمان المثل يقول ساعده في شدته تلقاه فرخة، او يعني او كما قال كما قالوا، هلا بقول لك ساعده في شدته يلقاك بشدته الجه. يعني ساعده هو بالشدة، ما بتذكرك لما يصير عنده رخاء، بتذكرك لما يصير عنده شدة ثانية. هلأ شوف للأسف إن هاي الطباع، شوف يعني الواحد بحبش يحكيها يمكن على الراديو على الملأ، لكن للأسف إنها صارت ظاهرة، والمشكلة إن الظاهرة بتصير سلبية. كيف يعني؟ اللي معه ببطل يحب يعطي، فبقول لك إلجأ للبنك. طب أنت لما تروح على البنك على تمويل، بالأخير البنك مش يعني جمعية خيرية، راح تتدين منه 1000 بدك ترجعهم 1100 1200 1500، حتى لو بصيغة إسلامية عن طريق تمويل مثلا.
1: وإحنا بنعرف دكتور القرض الحسن أعظم من الصدقة.
0: نعم أعظم من
1: أعظم الصدقة. فأنت لما تعمل فيه هيك وما تسدني أنت بتحرمني
0: وبتحرم حالي. بتحرم المتبرع أو البدين، يعني بين قوسين الجملة العامة بتربيه. يعني هو وكم من انا بقول انا احكي لك
1: مجروس
0: شغله،
1: بقول لك انا مجروس من هالشغله،
0: حتى من الشحادين على الاشارات طبعا احنا ما بننصح نعطيهم لانه اليوم معظمهم يعني تسول، ولكن انت شوف انا لما كنت صغير بجوز انت وكلنا مثلا بعدك بالعشرينات تلاقيه يجيك كثير لانه هو عارف انه لسه ما عندك خبره.
1: صحيح.
0: لما تبلش تكبر وبلش يظهر الشيب عندك ببطل يجيك. هل انت لانك بطلت بصير يعرف انه انت
1: تعطي ولا لا؟
0: لا بصير يعرف انه انت خلص يعني ماكل كفوف لموزع، وعارف انه انت يعني يعني اللي في كثير ناس دينتهم ما رجعوا لك، في كثير ناس تصدقت لهم وطلعوا مش بحاجه، في كثير ناس ضحكوا عليك يمين وشمال، فهو بيعرف انه انت صرت بين قوسين يعني برضو بالمصطلح العامي خبره او يعني معتعت في الموضوع، فبعد عنك. هل انت تغيرت؟ هل انت من جوا تغيرت؟ لا، بس هو بصير يعرف الكبير بالعمر هذا عنده خبره. فللاسف انه الخبره بتخلي الناس ما يوقفوا مع بعض. صحيح. مقارنه بالخبره اللي كانت تكون ايام الصحابه اللي احنا اليوم لازم نقتدي فيهم، انه يعني خبرته بتخليه يصير يعطي بزياده، خبرته بصير خليه يعطي بزياده. صحيح. ليه؟ لانه طلع انت يعني
1: خليه يتوسع في الخير.
0: موقف هذا احنا بنطلع عليه عادي، لا مش عادي انه واحد يجي بده يسامحك ب 8 مليون وانت تصر انك مش بس تعطيه 8 مليون وتعطيهم حال اول ما طلبهم، ولو ما عندك كاش تعطيهم من جزء من ارض تدر عليك دخل، وما توزع لا ورثتك ولا ورثه اخوانك ولا ورثه امك ولا كذا،
1: ما تتنعم الا انت تدفع. بغير لما تدفع.
0: ومش بس مع عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، 4 سنين ينادي في الحج
1: الله
0: أربع أكبر. سنين ينادي في موسم الحج، لأنه بتعرف ممكن ناس من شبه الجزيرة العربية عرفوا بمسموعيات سيدنا زبير بن العوام. طبعا برضه في نقطة خلينا كمان نربط مع الوقت الحاضر، أنه سمعة التاجر عقليته، والأهم سمعته، عفوا ثروة التاجر عقليته وسمعته. سألنا دكتور عن العقلية وقلت لك أنا ما بقطع شجرة إلا بزرع بدلها شجرة أو تنتين، هاي عقلية المستثمر. في كتاب اسمه ريتش داد بور داد، يعني خلاصته هيك، أنا ما بدخل حالي في مدخل إلا بده يدر علي إشي على الأقل يسد الـ الـ الـ الـ الـ المبلغ اللي صار علي، أو القسط اللي أنا لبسته لحالي، هو لبسته. وبرضه عقلية المستثمر بتطلع عالدين أكنه هم، أكنه هم. عقلية المستهلك بتطلع عالدين أنه هو متعايش معه. يعني في ناس انا بحس يعني، بس ما انه هو اذا ما عليه دين اصلا بحس انه في شيء ناقص،
1: في شيء غلط
0: في شيء غلط، انا لازم يكون عليه دين. بالمقابل عقليه المستثمر الحقيقيه انه الدين بالنسبه له هم، انه الدين المش هم اللي بدر عليه. يعني هو اخذ ممكن مليون دينار بس حطهم في تجاره بتجيب له 200,000، وقسط المليون على 5 سنين 100,000 بالسنه مثلا، او على 5 عشان يكون يعني دقيق الحسبه، مثلا على 6 سنين 800,000.
1: صحيح، انا بذكر يعني تاجر يعني استأجر بيت مرتب يعني فيلا وما اشتراها، فلما سئل قال بحقها انا بطلع اضعاف الايجار السنوي.
0: نعم،
1: هاي عقلية استثمارية،
0: هاي عقلية استثمارية. هاي برضو مشكلة، احنا لازم نحكي بيت عن، لازم نحكي حلقة عن شراء المنازل ومتى لازم اشتري ومتى ما لازم اشتري، حلقة مالية مش بس شرعية، انه متى لازم اشتري وقديش لازم يكون القسط وقديش لازم يكون اجاري. لانه انت اليوم يعني، انا امبارح واحد كان بيسالني بده يشتري ارض ويبني عليها فيلا ولسه هو مش متزوج، بقول له يعني انت هلا بدك تحط حالك اقساط بالالاف، يعني بال1200 او 1300 قادر هو. بس قلت له عشان توفر فعليا، توفر لما تتزوج لسه بعد كم شهر 300. يعني انت ما راح، انت بس بدك توفر 300 دينار اول 5 6 سنين 10 سنين بجوز بحياتك الزوجيه. يعني انت هلا بدك تحط حالك قروض وتحط حالك مسؤوليات، واليوم انت شغلك ماشي، بكره مثلا لا سمح الله ممكن يصير اي ظرف،
1: صحيح
0: يصير شغلك مش ماشي، وانت يعني تحط حالك كل هذه المسؤوليات عشان انت في الحقيقه شو اللي موفره؟ اجار 300 400 دينار بارقى مناطق عمان 150 200 متر، شو بدك اكثر من هيك؟ وانت باول 10 سنين زواج، صحيح، شو بدك اكثر من هيك؟ فانت عشان توفر 400 تحط حالك قسط ب 2000 وب 1800 دينار، هذا غير خسارة. منطقي. بقول لك ما هي بتصير الي، انت راح تدفع ثمنها مرتين وثلاث حتى تصير الك، فهي مش شطاره. انت اذا بتلاحظ اصلا كثير من المستثمرين العقاريين ما بيشتروا بيوتهم، كثير هو ببيع بيوت لكل الناس. انا بعرف ناس ببيع بيوت لكل الناس 30 سنه عايش بالاجار من نفس المبدا، بقول لك انا ليش اجمد مليون دينار؟ ما انا ببني فيها عماره وبربح فيها 200 300,000، قديش اجاري؟ والله في واحد منهم كان اجاره 50,000 سنوي. مين بدفع 4,000 اجار؟ بقول لك انا بدفع 50,000، بس انا بدل ما اشتري هاي الفيلا بمليون ولا مليون ونص،
1: انا بشغلهم،
0: انا بشغلها بتجيب لي 250,000، بحط 50,000 اجار. يعني هو عايش باحلى فيلا بعمان بالاجار ب 50,000،
1: نعم،
0: و200 ألف بربحهم زيادة. مين الربحان في هاي الحالة؟ طبعا هاي حلقة إلها حسبة يعني، بس الناس ده تكون مصحصحة معها وشارب قهوتها، أنا بحب الأرقام لأنه أصلي مهندس يعني على السريع بتلاقيني حسبتها بتفكروا سحر. طيب آخر شغلة بدنا نربط مع الحساب الجاري بيصير؟
1: نعم، يعني عشان إحنا ننهي، بس لازم نرجع لسيدنا الزبير بن العوام. نعم، إن شاء الله.
0: بس إحنا
1: والعقلية الاستهلاكية والاستثمارية. نعم، إن شاء الله.
0: احنا طبعا كنا محضرين اكثر عن سيدنا زبير العوام، بس نعم، مش مشكله، خلينا نكون احنا قريبين من الواقع. يعني القصص احنا التاريخيه بدنا نتعلم منها،
1: صحيح،
0: مش للدروشه يعني، احنا بدنا نعرف شو نستفيد. حكيت لي الناس راح تزعل وتقول لك انت مع البنوك او احنا ما بندافع مع البنوك، احنا بنشوف تكييف فقهي. انت حتى تعرف اللي لك واللي عليك استفيدها معلومه. اليوم انت علاقتك مع بنك تكييف الفقهي، ان كان تجاري او يعني بنك تجاري او بنك اسلامي، لما تحط فيه حساب جاري شو تكييف الفقهي؟ قرض تحت الطلب، بالضبط بالضبط زي التكييف الفقهي للي كان يعمله سيدنا زبير العوام. قرض اسمه قرض تحت الطلب، انت بتقرضني متى ما بدك برجع لك اياه. اليوم اطلع على اللي عنده حسابات جارية بالبنوك، اطلع على كل معاملاتك مع البنك، هل ينطبق عليه هذا التكييف الفقهي؟ نعم، انت بتروح على البنك، انت مقرضه، اول ما تطلب
1: بيعطيك
0: جزء من المبلغ او كل المبلغ او اللي بدك
1: حسب.
0: هلا احيانا اذا بدك كل المبلغ ممكن أو حتى ممكن تعطيه أمر بالدفع، تكتب شك مبلغ كبير مثلا 20,000 وهو مجبر لأنه الفلوس فلوسك. بس بالمقابل إذا هو استثمرهم انت ما بيطلع لك ربح، لانه لا يجوز للمقرض ان يشترط ربحا، لانه كل قرض جر نفعا فهو ربا. بس انت ايش بتضمن بهاي الحاله؟ طب ليش الناس بتروح على البنوك بالحسابات الجاريه؟ عشان الفلوس ما تنسرق. ليش الناس كانت تروح عند سيدنا الزبير بن العوام؟
1: عشان تحفظ اموالها.
0: بالضبط، الناس تحفظ اموالها. واحد طلع له مثلا زي مثلا سيدنا عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، طالع مثلا على غزوه معينه او كذا، ومعه هال 400,000، بده يخليهم ببيته مثلا عند زوجته او كذا، يجي عليها حرامي بالليل يجي ياخذهم ولا كذا، لا بحطهم مع سيدنا الزبير بن العوام وهو بيعرف يتصرف. احنا اصلا هيك علاقتنا مع البنوك، انت بتحطهم على البنك، البنك عنده خزنه تحت الارض فوق الارض، مستثمرهم، حاطهم بالبنك المركزي، حاطهم انت بالاخير انا بس
1: فلوسك.
0: لما اجي اطلب منك بدك تعطيني، فهو تكييف وقرض تحت الطلب. لذلك مش كل إشي اليوم بتعمله المصارف الإسلامية وغير الإسلامية صراحة حتى هو شيء سلبي، ولو كان شيء سلبي لما تقدم الغرب في كثير من الأمور اللي ساعدوا النظام المالي اللي عملوا إنه يتقدم من خلالها. بتقول لي شو أهم وظيفة للبنوك؟ بقول لك أهم وظيفة للبنوك تقرب بين اللي عنده فكر أو عنده حاجة وبين اللي عنده مال. فأنا وياك اليوم بجوز أنا عندي مال، أنت عندك فكرة، بس صحيح. ما نأمن على بعض، بدنا وسيط بالنص يضمننا، وهذا البنك. الوسيط له قوة قانونية هو البنك. في هاي الحالة البنك بصير مفيد لرفعة الأمم، بينما لما يروح على الربا ويروح على التضخم ويروح على ضمان الحقوق وأتقضي أم أربي، ما هو فعليا البنوك خصوصا الربوية هيك عم تعمل، يعني غرامات التأخير مثلا هاي صحيح. هاي كلها أشياء سلبية، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فإحنا ما بنيجي كمان هاي كمان بعقلية المسلم، ما بصير إنه أنا شغلة مثلا عملها الغرب أو الشرق أو كذا أو الصين. الصين تقدمت اليوم أكيد في أسباب، هلا من الغباء يعني اسمح لي إني أجي أخذها زي ما هي، لا بقدر أطبقها بثقافتي، ولا هي تنضبط بضوابط ديني ولا حتى أمراتها اجتماعيا بتكون مناسبة لإلي. بس برضو من إضاعة الفرص إني أجي إيه شو الصين يا زلمة، يعني هم هيك أصلاً يعني ما بزبط. لا أكيد لما عملوا هاي الشغلة خلاص بشيل منها اللي مش منيح وباخذ الباقي، هاي بزبط عندي، بتعلم منهم يعني، بتعلم منهم طب، بتعلم منهم هندسة، بتعلم منهم صناعة،
1: هاي غزوة الخندق،
0: بتعلم منهم مالية.
1: الفرس كانوا يحفروا،
0: الفرس كانوا يحفروا، مش إحنا يعني إحنا صرنا نحب، لا أخذنا منهم الشغل اللي بتفيدنا. وكذلك لما نطلع على العلوم المالية والمصرفية من نفس المبدأ، أنا بطلع عندهم هم عملوا إشي واضح إنه فادهم. وعلى فكرة في قصة ممكن نعملها حلقة أصلاً، هم من وين تعلموا التجارة؟ منا في فينس، قوافل في ربط تاريخي مثبت، مش مني، من دكتور اسمه كونيل كورويل أو المهم بجيب، أنا بجيب كتابه حتى معي المرة الجاي. يقول لك أصلا اللي علمت التجارة لأوروبا هي فينيس، وتعلمت من قوافل الجمال، يعني قوافل السفن أصلا تطورت بعد احتكاكها في المسلمين وشأوا إدارة قوافل الجمال في وقتها. فهم تعلموا منا، ليش؟ إجوا أخذوا من اللي بيفيدهم، ما أخذوا الجمال، أخذوا الفكرة عملوها بالسفن. وإحنا كذلك ما بنأخذ البنك تبعهم الربوي اللي فيه غرامات تأخير، اللي فيه تضخم غير مبرر، اللي فيه طباعة أموال دون حسيب ولا رقيب، و بشيل هاي الأمور وباخذ الأمور إني أزاوج بين
1: العقلية
0: والابتكار والمال، أزاوج بين صاحب الحاجة والمال، ألاقي مؤسسة في النص أنا وياك نثق فيها إن هي أنت ما رح توكلها، لما يكون في دين أضمن إنك رح ترجع ليها، بحيث إنه المال يدور في المجتمع
1: والكل يستفيد
0: وما نلاقي. إحنا طبعا اليوم في أثر عكسي للبنوك، يعني حتى الأردن فيها فوق 50 مليار غير مشغلين، بينما سيدنا الزبير بن العوام لما حكى لابنه عبد الله قال له ما بعرف تلاقي من 50 مليون 2 مليون ولا لا،
1: يعني 5%
0: ما بعرف تلاقيهم كاش ولا لا. بينما اليوم ودائع البنوك احنا عنا، وهي برضو شغلة صراحة لازم، فوق 50 مليار غير مشغلة. بالمقابل إذا بدنا نعتبر سيدنا زبير العوام هو كان عامل البنك وقتها، مشغل كل إشي لدرجة إنه هو ما بعرف إنه 5% مش مشغلين ولا لا. إحنا اليوم عنا الاحتياطيات الإلزامية 7 و10%، يعني اللي هي طبعا إشي تفصيلي، بس هو يعني حتى احتياطيات إلزامية ما عنده، كل إشي مستثمر وحاطه بهالضيع وحاطه بهالتجارة وحاطه بهالأغنام وهالزروع وإلى آخره.
1: يا سيدي إن شاء الله إحنا تاريخنا الماضي ما يظل نظريات وقصص ودروشة زي ما تفضلت في الكتب، لا نخليه واقع وعملي وشيء تطبيقي نمارسه، لأنه يعني لن يصلح أمر آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. شوف كيف لما التزموا بالشريعة، ما هو سيدنا الزبير لو مش فاهم شريعة كان أخذ وحطهم دين، بس هو فاهم شريعة مع عقلية اقتصادية، دمجهم مع بعض فصار ملياردير
0: والكل استفاد.
1: نعم،
0: هذاك ضمن فلوسه،
1: ضمن ماله،
0: وهذا شغل الفلوس. نعم، والمجتمع أكثر واحد. نعم، استفاد. صحيح، لدرجة أنه صحيح، صار كل المسلمين يقدروا يلاقوا أكل.
1: نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. جزاك الله خير دكتور، حلقة ماتعة جدا، وان شاء الله نضل في في في المواضيع هاي اللي بتهم اليوم كثير من الشباب نفسه. بعض الشباب بيقول لك انا اصلا بطلت افكر بموضوع اني اشتري شقه او لا، لانه هذا خارج الاحلام.
0: هذا موضوع لازم نعمل عنه حلقه لحاله، يعني نعملها حسابات رياضيه إن شاء كمان الله. حتى نشوف ايش المفيد وايش المش مفيد
1: باذن الله تعالى. الله يكرمك دكتور، بارك فيك. هيك نكون وصلنا لختام الحلقه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكره صوت، خطوة أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع ملك ماليزيا في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور. جلالة الملك يعرب عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. جلالة الملك يلفت إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع. وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي ويوقعان على وثيقتي تبادل مذكرات بشأن إجراء مشاورات ثنائية بين البلدين. الأردن يدين استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع ملك ماليزيا في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور. جلالة الملك يعرب عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. جلالة الملك يلفت إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع. وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي ويوقعان على وثيقتي تبادل مذكرات بشأن إجراء مشاورات ثنائية بين البلدين. الأردن يدين استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا. كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا في كل حدا عم بسمعنا عبر إذاعة عين. برحب فيكم، أنا دينا عرفات بحلقة جديدة من برنامج مرهم. زي ما عودناكم كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 عم نستضيف طبيب مختص عشان يجاوب على أغلب الأسئلة الشائعة في مجاله الطبي. طبعا اليوم رح نرجع نحكي عن التوعية بسرطان الثدي، ومن خلال طبعا إذاعتنا إذاعة عين بدنا نضل نوعي ونذكر الناس بأهمية هذا الشهر. رح نحكي عن الفحص المبكر ومتى لازم نبلش نفحص، ورح نحكي شوي عن مخاوف الناس بحقيقة هاي الفحوصات والصور وغيرها. فأي حدا حابب اليوم يشارك معنا وعنده أي سؤال أو استفسار بقدر يحكي معنا على الرقم 0784631. ضيفتنا اليوم الدكتورة مروج الشقاح، أخصائية الأشعة التشخيصية ومسؤولة في المركز التخصصي عن تصوير المرأة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة مروج، ونورتي برنامج مرأة.
2: شكرا على الاستضافة، شكرا لكم.
1: أهلا فيكي دكتورة. دكتورة خلينا شوي نحكي عن الفحص المبكر. كيف التوعية هلا بهذا الوقت عن موضوع الفحص المبكر؟
2: هلا التوعية في أشدها كليفل، لأنه إحنا هلا دخلنا على شهر أكتوبر. شهر أكتوبر هو شهر الحمل للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. هلا يعني التوعية هي يعني مدعومة بالبرنامج الوطني لسرطان الثدي، وبكل مكان رح تلاقوا إنه في بروشورات ومنشورات وإعلانات،
1: حتى بالشوارع مليان،
2: كل مكان
1: البنايات يعني اللي فيها
2: بالضبط كل مكان فيه إعلانات، بس حتى تشجع الست إنها تروح تفحص.
1: طب خلينا نفهم الناس ليش الفحص المبكر هو إشي مهم وضروري.
2: هلا الفحص المبكر شيء كثير مهم وضروري، لانه عن طريقه بنقلل عدد الوفيات الناتجه عن سرطان الثدي. يعني ثلث الوفيات الناتجه عن سرطان الثدي ممكن تقليلها او خفضها اذا تم الكشف عنها مبكرا. فاحنا هون نخفض عدد الوفيات، بنزيد فرص النجاه، بنحسن من جوده الحياه للمريضه، بنقلل تكاليف العلاج. فيعني كثير بفرق على يعني المريضه اذا تشخصت في مراحل مبكره عن تشخيصها في مراحل متاخره.
1: في كتير نساء يعني بتحكي مثلا طالما أنا ما عندي أعراض، ما عم بحس بأي إشي، ما في كتل، ما كمان في فحص ذاتي زي ما أنت بتعرفي. فهل فعلا أمراض ممكن عن جد يكون مش ظاهر وفعلا تكون الست مصابة؟
2: هلأ موضوع الكشف المبكر لسرطان الثدي هو للسيدات اللي أصلا ما عندهم أعراض. يعني إحنا بنشجع السيدة أصلاً بعد عمر 40 سنة تجي تفحص. إحنا ما عم نحكي لها دوري على الأعراض عشان تجي تفحصي، إحنا عم نحكي لها إذا وصلتي لهذا العمر فأنتي لازم تجي تفحصي، سواء اكتشفتي عندك أعراض أو لا لازم تجي تشيكي.
1: لازم
2: لأنه سرطان الثدي غير مرتبط بالأعراض. في أحياناً أنواع من السرطانات بتكون ديب عميقة غير محسوسة، وفي أنواع من السرطانات أصلاً ما بتيجي إنها على شكل كتل، في أشياء بتيجي على شكل مثلاً تكلسات، تغيرات في مناطق معينة. فصعب يعني إنه المريضة تستنى لحد تحس بكتلة معينة أو تغير على الجلد، بتكون أوريدي وصلت لمرحلة متقدمة وعلاجها أوريدي يعني خلص صار علاج متقدم.
1: نحكي إنه إذا الوحدة ما يعني بتفحص حالها ذاتياً لعمر معين بعديها لا لازم يصير في فحص.
2: الفحص الذاتي المفروض انها تبلش فيه من عمر 25 سنة.
1: حلو.
2: فعليا شهريا بعد البيريود لازم تعمل الفحص الذاتي
1: لحالها
2: لكن احنا بنحكي عن الكشف المبكر على السيدة لما توصل عمر 40 سنة. اذا ما كان في عندها ظروف معينة تخليها تشيك قبل 40، على عمر 40 سنة لازم نبلش بالكشف المبكر عن طريق صورة الماموغرام.
1: ماموغرام من عمر 40؟
2: نعم، ماموغرام نبلش فيها من عمر 40 عندنا فوق الاردن هون. أما الكشف الذاتي لا، الكشف الذاتي والفحص السريري هذا من عمر 25. الكشف الذاتي شهريا المفروض السيدة تعمله بعد البيريود، والفحص السريري سنويا عند الطبيب المختص.
1: طيب هلأ مش شرط أنه كل كتلة بالثدي معناها أنه في سرطان، صح؟
2: 80% من الكتل الموجودة في الثدي هي كتل حميدة، فما غير مرتبط انه هاي يعني المريضه عندها كتله او ورم هي ورم سرطاني. لا
1: مش لازم تخاف، يعني عادي حميدة. ممكن يكون شيء عادي طبعاً. لانه امراض تعرفي اذا بخاف وبحس انه بتبطل بدها تفحص، بتبطل بدها تشيك، تحكي خلاص. لا بالعكس، يعني لازم انت تتاكدي انه هالشيء حميد ولا لا. يعني
2: صحيح، لانه التجاهل ما بيخبي فرصة الإصابة، ما بيخففها. فبالعكس إذا هي تجاهلت الموضوع وطلعت لا سمح الله كتلة مصابة، هيك إحنا من أجل التشخيص أكثر ومن صعب العلاج أكثر. لكن فعليا إذا كانت السيدة حاسة بكتلة تيجي تفحص وما تخاف جدا تطمن، لأنه 80% من الكتلة إن شاء الله حميدة.
1: نعم. طب ليه في ناس بيأجلوا الفحص؟
2: يعني
1: فعلا يعني فعلا
2: أهم سبب هو الخوف. سيدات كثير بخافوا، بيعتبروا انه ما بدهم نتيجه سلبيه، يعني اذا راحت فحصت ممكن يطلع عندها إشي، فعشان هيك بتخاف. فاحنا ننصحهم، خاصه يعني هدول السيدات اللي بالدعم المجتمعي، يعني مثلا الزوج مدرك انه زوجته مثلا تعدت سن الأربعين، الابن البنت مدرك
1: انه
2: والدتها
1: اصلا اكثر يقنعها بانها تيجي تفحص،
2: توعيه بسيطه انه لا عادي، يعني مثلا انه كل مكان منتشر انه هاي الكتل ممكن تكون كتل حميده، انه هاي تغيرات ممكن ما تكون إشي، انه اصلا احنا خلص تجاوزنا وصلنا للعمر المطلوب لازم نجي نفحص. فهون احنا بنتعدى حاجز الخوف بالدعم المجتمعي ودعم الاهل، وفي برضو نسبه احيانا الاهمال للنفس، يعني في سيدات
1: اهمال وكسل انا بحسه اكثر، بتعرفي
2: اهمال النفس موجود، لانه في سيدات كثير بيكون في عندها التزامات اسره بالله. عمل لكن احنا الاشي اللي نحاول نوصله كمسج انه الصوره كلها ما بتاخذ 20 ل 30 دقيقه في السنة.
1: هاي صوره الماموجرام،
2: صوره الماموجرام، واذا احتاجنا الترا ساوند بنكمل الترا ساوند، لكن يعني السيده لازم تكون قادره توفر لحالها تقريبا ساعه زمن خلال السنه كلياتها،
1: لو ساعه زمن عادي مشوار
2: بالضبط
1: الطريق
2: انه تيجي بس انها تطمن على حالها. فهي يعني والشيء اللي منيح برضه هنا في الاردن انه معظم المستشفيات الخاصه والمستشفيات الحكوميه والجامعيه والعسكريه موجوده فيها الصور، واذا هي الصوره يعني مثل اي صوره لها ضروره.
1: كم سعرها هاي الصوره؟
2: يعني احنا مثلا في المستشفى التخصصي حاليا عاملين عروض، مش بس المستشفى التخصصي، كل القطاعات الخاصه عاملين عروض اسعار مخفضه. يعني عندنا حاليا سعرها 25 دينار للماموجرام، 25 دينار للالترا ساوند، واذا السيده حجزت الصورتين سوا بتاخذ اوفر 45 دينار
1: الصورتين مع بعض،
2: يعني سعرها افوردبل. يعني
1: 25 دينار انت تقدر تطمني على صحتك
2: بالضبط، بنقدر يعني بنسبه جدا منيحه نعطيها يعني اجابه على سؤال هل انا عندي سرطان او لا، فيعني افوردبل.
1: طبعا يعني اذا الواحد ب 25 دينار بده يطمن على صحته اكيد يعني
2: بالضبط. ويعني مستشفى تخصصي برضه عامل هذا الدعم مش بس بشهر 10، برضه مادتها لشهر 11، فهي حملة عندنا مشمولة بشهر 10 و11. فيعني السيدة ما بتقدر مثلا ظروفها تسمح لها بشهر 10 إلا ما تقدر توفر لحالها مثلا ساعة زمن بشهر 11.
1: حلو، يعني خلينا احنا دائما نرجع نذكر انه احنا لازم نفحص، وهي كمان المستشفى التخصصي الأسعار والعروض اللي عاملها، بس عشان نشجع الناس ونشجع النساء انه يجوا يفحصوا ويطمنوا على حالهم. طيب دكتورة خلينا شوي نحكي عن متى لازم نفحص. هلا انت حكيتي انه بعمر الأربعين لازم نبلش بالماموجرام،
2: صحيح،
1: وقبل هيك هو الفحص الذاتي، بس في يعني خلينا نحكي في أشخاص معينين لازم يبلشوا قبل هيك يفحصوا أو قبل هيك يتأكدوا من
2: في ظروف يعني خاصة لمريضات معينات. مثلا مريضة تعرضت إلى علاج شعاعي، مثلا كان مشخصة بلمفوما، كان مشخصة يعني مرض معين، كانسر معين تعرضت فيه إلى شعاع يعني علاج شعاعي للصدر، بعد 8 سنوات من هذا العلاج ممكن تكون عمرها يا دوب 32، فخلص هون بنبلش معها بالصور، لانها اوريدي اخذت جرعه عاليه من العلاج الشعاعي فصارت معرضه اكثر للاصابه بسرطان الثدي. في حالات بتكون
1: هذا في حال انه هي اصلا كانت مصابه بنوع من انواع السرطانات ولا
2: نعم، هي بتكون نتيجه علاج سرطان معين موجود في الصدر مش في الثدي، اخذت جرعه علاجيه شعاعيه عاليه، فعشان هيك بعد 8 سنوات على الأقل لازم نبلش عندها تشييك على الثدي. فيعني هاي المريضة مثلا ظرفها خاص، في برضو الظروف الجينية اللي هي
1: مريضة
2: في العائلية والوراثية والجينية. الجينية بتشكل نسبة 5% فقط، لكن إذا هي المريضة مشخصة ببراكا 1 أو براكا 2 جين هنا إحنا بنضطر إنه نبلش معها أبكر.
1: كيف إذا تعرف إنها مشخصة ببراكا 1؟
2: مثلا في عندها تاريخ عائلي قوي، السيدة اللي موجودة مثلا عندها في العائلة تشخصت بريست كانسر تحت عمر 50 وأثبتت جينيا إنها هي مصابة ببراكا 1 براكا 2، فساعتها بنشيك على أخواتها أو بناتها. فإذا مثلا السيدة شيكت على يعني أختها لما شيكت أو بنتها لما شيكت اكتشفنا إنها برضو وجود عندها هذا الجين،
1: موجود الجين،
2: فلازم نشيك بكير، لازم نشيك على الأقل 10 سنوات قبل عمر الإصابة من السيدة الأولى
1: اللي هي أم أخت أي
2: أم أخت درجة قرابة أولى هي في العادة.
1: حلو. يعني دائما خلينا نحكي اي حدا مثلا عنده حدا بالعيله مصاب درجه اولى بالبريست كانسر او باي نوع يمكن صح؟
2: في انواع معينه، في من امراض المبايض انواع معينه، في من امراض الرحم ترتبط احيانا في سرطان الثدي، فعشان هيك احنا نشملها لها. يعني لكن هاي الحالات احنا ما بنحب نركز عليها كثير للمريضات كشكل توعوي، حتى ما يمسكوا فيها انه انا ما عندي تاريخ عائلي او انا ما عندي حدا سمعت عنه شخص بالجين الفلاني. فاحنا بنرشد السيده انه انت اذا يعني وصل عمرك 40 سنه تعيشي هيك، اذا ما قبل ال 40 بدها تستشير احنا بنرحب باي استشاره. يعني تيجي تحكي لنا مثلا وضعي انا مثلا تعالجت من سرطان الفلاني، اخذت دوزات اشعه صار لي مثلا 5 سنوات 8 سنوات، بتستشير الطبيب او تستشير طبيب الاشعه واحنا بنصحب الفحص المناسب.
1: انتوا بتوجهوها على الشيء اللي لازم تعمله. طب خلينا كمان نحكي عن موضوع البراكا 1 والبراكا 2، انه هدول كمان لازم ينفحصوا في حال انه كان في عندنا هيستوري في العيله او موجود.
2: اذا كان في هيستوري او اذا كان درجه قرابه اولى سيد مصابه تحت عمر الخمسين او اكثر من درجه من القرابه الاولى، يعني اكثر من مريضه مصابه على اعمار صغيره، فساعتها يعني متوجه لهي الفحوصات.
1: طيب نحكي عن العوامل الباقيه اللي هي خلينا نحكي
2: هلا العوامل اللي الخطوره. هلا السيده لازم تكون فاهمه انه سرطان الثدي ما في إشي تعمله تمنع انه يصير عندك سرطان ثدي.
1: ما في ولا إشي تعمله ولا خلطات
2: أبداً.
1: ولا إشي.
2: ما في إشي تعمله السيده حتى تمنع حصول يعني انه اصابه سرطان الثدي. لكن في عوامل احنا بنسميها عوامل الخطوره. عوامل الخطوره بتنقسم الى نوعين، متغيره يعني اشياء ممكن احنا نتحكم فيها، وثابتة أشياء إحنا صعب نتحكم فيها. أهم سبب من الأسباب الثابتة إنه إحنا إناث، خلاص أنتي ست
1: هرموناتنا،
2: أنتي ست فأنتي معرضة لإصابة بهرمون بإصابة بسرطان الثدي. ويعني نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الأردن بشكل يعني سرطان الثدي رقم واحد من السرطانات الموجودة لدى السيدات بنسبة 38.77%.
1: وأنا سمعت كمان إنه الأعمار عم تكون أصغر والارقام عم تعلى،
2: يعني
1: 1850 حاله
2: حسب يعني دكتور مروان الزغل زودنا باخر احصائيات لوزاره الصحه عام 2024. اخر احصائيه بسنه 2024 عدد الاصابات الكليه كانت 2056 اصابه جديده،
1: هذا
2: بس
1: بسنه
2: 2054 اصابه جديده تشخصت بالاصابه بسرطان الثدي، كان بنسبه 62% منهم
1: حالي.
2: ستات من عمر العشرين إلى عمر 59، فهي هي الفئة العاملة أو الفئة المنتجة عندنا في المجتمع.
1: فإن وإيش أعلى فئة؟
2: أعلى فئة الرينج يعني اللي هو يعني الأعلى عمر هو 52.7،
1: 52 سنة.
2: نعم، فهذا هو العمر اللي فعليا معظم السيدات نصابوا عنده. لكن سرطان الثدي بيصيب الأعمار الصغيرة نعم موجود.
1: عم بيكون موجود. طيب دكتورة مروج رح نطلع فاصل ونرجع لك. سمعينا رح نطلع فاصل ورح نرجع نحكي أكتر عن موضوع الأشياء اللي إحنا لازم ننتبه لها إذا موجودة عنا، يعني المسببات. فاصل وبنرجع لكم.
0: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: من أرض الخ...

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

طب دكتورة مروج خلينا لأنا وإنتي والمستمعين كلياتنا نسمع هذا التقرير ونشوف كيف إيش السبب اللي بيخلي الناس ما يعني تستعجل بهذا الفحص أو ما تعمله.

0: المنزلي كيف بيكون، الفحص بالماموغرام كيف بيكون، كل أداة لازم يتكرر. خلينا نحكي نفهم الناس هاي الأشياء.
1: هلا الفحص الذاتي اللي هو احنا بنسميه الدوري، هو مفروض ينعمل شهريا لكل سيدة بعد عمر 25 سنة، كل بعد بيريود يعني من بعد اليوم الدورة. السابع للعاشر اللي هو بعد الدورة مباشرة. احنا بننصح السيدة دائما انها يعني توصل لمختص، مثلا هو يعلمها بالضبط كيف طريقة تحص. لكن احنا عادي بنحكي بالموضوع. اول اشي الفحص عن طريق شغلتين، النظر واللمس. النظر انها بدها توقف قدام المراية تطلع على الثدي، هل هم متساويين في الحجم، هل هم شكلهم
0: يعني متناسق.
1: متناسق، ما في أي تغيرات جلدية واضحة، ما في أي بروز أو كتل، انبعاجات، تغيرات في الحلمة، إشي واضح.
0: ألوان كمان يمكن
1: بالضبط، أي احمرار، أي مثلا إشي واضح كإشي في النظر ممكن تحكم عليه. بعدين بدها ترفع إيديها فوق راسها وتضم إيديها لبعض بحيث أنها ترفع الثدي، يعني برفع عندنا مستوى الثدي، بدها تطلع هل الثديين بيرتفعوا بنفس المستوى ولا مثلا في منطقة في الثدي أو ثدي ارتفع أكثر، أو منطقة مثلا صار فيها انبعاج لما تشد الجلد أو تغير فيها إشي، صار فيه طيئة ثانية إشي زي هيك. بعدين بتحط إيديها على خصرها، تشد عضلات الصدر
0: لورا.
1: بالضبط لورا. فبتفرد عضلات الصدر وبتلاحظ نفس الإشي بالنظر إنه هل في إشي أو لا. الخطوة الثانية هي إحنا في النظر، الخطوة الثانية في اللمس.
0: الخطوة الثانية،
1: الخطوة الثانية هي في اللمس. عن طريق اللمس بنستخدم الأصابع الوسطى الثلاث، باطن الأصابع مو أطرافها، باطن الأصابع
0: يعني من جوا،
1: من جوا بس مو طرفها، مو طرف الأصبع، باطن الأصبع من جوا بحركة دائرية مثلا مع عقارب الساعة من المنطقة الخارجية إلى يعني بنمشي كلوكوايز على كل
0: الساعة.
1: اتجاه على كل مناطق الثدي ببريشر، اول شيء خفيف بعدين متوسط بعدين عميق، يعني نفس المنطقه السيده بتضغط عليها شوي بعدين اعمق بعدين اعمق حتى توصل للديب تيشو للانسجه العميقه.
0: بتحس اذا في شيء،
1: بتحس انه في شيء او لا، وبتتعلم طبيعه النسيج عندها. يعني في سيدات بالضبط عشان اذا صار عندها لا سمح الله شيء جديد هي تكون عارفه انه هذا الشيء ما كان موجود،
0: تكون متعوده لانه كل شهر عم بتكرر هذا الفحص.
1: بالضبط، وتكون عارفه الملمس الطبيعي للثدي عندها، فهي لما تشيك بهاي الحركه بعدين بتشيك منطقه تحت الابطين. هلا بس لمعلومه انه السيده برضو لازم تكون عارفه حدود الثدي، الثدي بيمتد من عظمه الترقوة الى الطي اسفل الثدي
0: من تحت.
1: ومن عظمة القص إلى منتصف الأكزلة، منتصف الإبط. فهي كلها المنطقة بتتنفحص
0: كاملة
1: مثل ما حكينا كاملة، بعدين تفحص منطقة تحت الإبط تأكد أنه ما في انتفاخات أو كتل موجودة. بعد هيك بعد ما خلصنا أول طريقة من اللمس، طبعا هو أسهل إلها تعملها في الشاور لأنه ممكن تحط شاور جل، ممكن تحط لوشن، أي شيء حتى الفريكشن ما يكون في احتكاك في إيدها ويكون الموضوع أسهل عليها. النقطة الثالثة انها مثلا طلعت من الشاور كذا وهي مستلقية وهي نايمة على ظهرها، بتفرد نسيج الثدي، يعني انت واقفة النسيج الثدي بيكون فوق بعضه شوي، كونتاكتد فوق بعضه، ولما تفرد ظهرها
0: بفرد
1: معها، فبتصير كثافة النسيج اقل وبتعيد نفس الفحص بالملمس بشكل دائري بشكل عقارب ساعة وهي نايمة. فهيك بنكون اطمننا على الوضع كفحص دوري، كفحص يعني ذاتي، وهذا الإشي بدها تعيده كل شهر،
0: كل شهر بعد انتهاء الدورة.
1: بعد انتهاء الدورة بعدين ننتقل للفحص السريري اللي هو الطبيب يفحص، طبيب مختص مثلا نسائية، جراحة، طبيبة أسرة، بالعادة بنعمل سنوي الفحص السريري. فحص الماموغرام إذا ما كان في أي مشاكل فعليا بنبلش فيه على عمر 40 سنة، في الأردن من سنة إلى سنتين، يعني البروتوكول في الأردن هو من سنة إلى سنتين.
0: يعني إذا يمكن ما في هيستوري أو ما في عنا
1: ما في أي مشاكل سنتين. عملت على 40 فحص الماموغرام ما طلع عندها نتيجتها سلبية، إنه من نتيجتها ما فيها أي مشكلة، يعني طمن نسيت حكينا لها الحمد لله أمورك ممتازة ما في عندك إشي، بتقدر تفحصي بعد سنة أو سنتين. فيعني هيك هي الريذم تبع الفحص.
0: طيب دكتورة مروج رح نرجع نكمل بهذا الموضوع، بس خلينا نشوف مع بعض استطلاع الرأي ونشوف اللي قعدوا لنا يا زملائنا في مستشفى التخصصي.
2: لما تسمعوا عن سرطان الثدي شو أول إشي بيخطر ببالكم؟ وشو الإشي اللي ممكن يخوف السيدات من الفحص؟ تعالوا معنا لنسأل الناس. برأيك ليش السيدات ما بيلجأوا للفحص المبكر سرطان الثدي؟
3: بداية من أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي لهذا الشيء هو عدم وجود المعرفة الكافية لدى المجتمع عن الموضوع، وبرضه إحنا المجتمع بيخاف من الإجراءات والنتيجة اللي ممكن تصح

0: هذه الإجراءات.
1: طب شو دور الشباب والرجال في هذا الموضوع بدعم المرأة؟
0: للشباب دور مهم بهذه المرحلة من خلال تقديم الدعم المعنوي والنفسي لكل الإناث حتى تمشي هاي الأمور بأحسن طريقة ممكنة بدون أي مشاكل.
2: مفهومي عن سرطان الثدي أنه هو مرض لازم يكون في توعية كتير كويسة عنه بمجتمعنا، وهذا الشهر دائما عم نعمل توعية عن الكشف المبكر لأنه هو مرض منتشر وهو أكثر سرطان منتشر بالأردن للسيدات. فأنا برأيي أنه إشي كتير مهم أنه كل سيدة تيجي تفحص، وهي طبعا حسب الجايدلاينز الموجودة، ودائما بنحكي أنه الكشف المبكر ممكن أنه ينقذ الحياة. أنا بخطر عبالي أنه هو مرض، نعم أنه يمكن البنات بخافوا منه، بس الحمد لله هلأ بتطورات الطب ممكن أنه نسيطر عليه إذا صار في كشف مبكر. فأنا بحكي لكل السيدات أنه يجوا يفحصوا، أنه ما يخافوا، أنه ما في إشي بخوف، ودائما كل ما الواحد فحص بوقت أبكر أو بعمر أبكر الشانس أنه يحمي حاله أعلى.
3: علي بنسمعه ومنشوفه وأنه مش دائما علاجه بكون تمام، بيكون الموضوع كتير خوف. هلأ ما في إشي بخوف من الفحص، بالعكس لازم دائما بشكل دوري نفحص، خصوصا بس نوصل سنة 40 فلازم نفحص بشكل دوري.
4: في مجموعة أسباب قد تكون هي أسباب اجتماعية، مثلا حكم إحنا بنعرف إنه مرض الكانسر اجتماعيا يعني في بعض التحفظات عند الناس، خوف من النتيجة والفحص إنه تكون إيجابية لا سمح الله. نعم أكيد الفحص المبكر بعطي أمل وعلاج لأي إنسان.
5: بخطر عبالي إنه لازم الكشف المبكر عن سرطان الثدي لأنها خطوة أساسية في الأمان للسيدات. أنا بنصح جميع السيدات بأنهم يعملوا فحوصات بالكشف المبكر منتظمة وعند الإحساس بوجود أي تغيرات غير طبيعية بالثدي، لأنها خطوة في أمان فيها زيادة الشفاء للسيدات. هي أنت بتستاهل الأمان، فإنه لازم تعملي هاي الفحوصات والكشف المبكر. أنا برأيي أنه ممكن السيدات ممكن شوي يكونوا متوترين أو بيخافوا من نتيجة الفحص، هيك هم شوي بتراجعوا أو ما بيعملوا هذا الفحص أو ممكن يأجلوا لهذا الفحص.
6: كوني واثقة كوني بخير لنعرف أكثر عن سرطان الثدي وكيف نتعامل معه. رح تكون معنا ضيفتنا العزيزة الدكتورة مروج شقنا لتتحدث أكثر عن سرطان الثدي ومشاكله وكيف نتعامل معه. كنت معكم أنا هبة من مستشفى التخصصي إذاعة عين.
7: دكتورة مروج، إيش رأيك بالأجوبة اللي سمعتيها؟
8: هي أجوبة صحيحة لأنه كل واحد يعني شايف شخص قدامه متردد يعمل الفحص نتيجة خوف من النتيجة،
7: صح
8: إنها تطلع نتيجة سلبية. معايش تجارب أو شايف حواليه تجارب ناس تعرضت لتجارب سرطان، يعني مشت بمرضى مشخصين بسرطان فلاحظوا كيف مثلا تغلبوا أو كيف كانت الكواليتي أوف لايف تبعهم.
7: صحيح.
8: وفي سيدات مثل ما حكوا الانشغال، ما عندهم وقت، فيعني كل هذا يعني أرى يعني عن جد هي هيك بتكون معظم مشاكل السيدات. ولكن يعني إحنا بالنهاية السيدة لازم تحط الأولوية لذاتها
7: لحالها، فلازم سيدة ما بتحط أولوية لذاتها،
8: لازم تخصص يعني وقت لنفسها. وإذا هي مثلا مش شاعرة بهذا الإشي، أحيانا الواحد بنسى الدور الأكبر على رب الأسرة
7: اللي هو واجبه
8: بالضبط الزوج، انه يعني خلص عارف يعني انه زوجته وصلت لهذا العمر انها لازم تشيك اخته امه، يعني هو مستوعب لهذا الاشي، فالمفروض انه يحجز لها موعد.
7: صح.
8: خلص احنا حجزنا موعد للصورة الفلانية، خلينا نروح نشيك، نعتبره اي موعد ثاني. يعني اي لو هي لا سمح الله
7: دكتور اسنان
8: في دكتور في البطن، عندها مشاكل في الاسنان، عندها مشاكل في
7: ما بنسكت على الاسنان
8: ما بنرحم. فعشان هيك يعني السيد لازم تكون عارفه انه هذا الاشي مش اشي روتيني عادي، لا هو اشي للاطمئنان، يعني اشي ما مو بالضروره تكون نتيجته مخيفه او نتيجته مثلا انها في اشي ايجابي او في اشي مرض، لا ممكن انه بالع يعني انها تطمن وترتاح، ولو سمعت عن هذا الموضوع تكون اوريدي خلص ساتسفايد انه انا عملت الفحص والحمد لله اموري تمام. فيعني هيك احنا يعني بنطمنها وبنطمن عليها، يعني ستات هم احنا امهاتنا عماتنا خالاتنا بناتنا، فهيك احنا بنطمن عليهم. وبرضه مثل ما حكينا انه كواليتي اوف لايف كثير بتتغير، يعني السيدة لما تكون مصابه بالثدي بمرحله متقدمه هي رح تكون يعني قدرتها على يعني حالتها النفسيه حالتها الصحيه
7: نفسي اكثر،
8: واهلها نفس الشيء رح يكونوا شايلين همها، فهم كلياتهم لما يسعوا لنفس النقطه انهم يشيكوا على الست ويطمنوا انها بخير امورهم بتكون كلياتهم افضل.
7: طيب دكتورة، احنا حكينا عن موضوع الفحص الذاتي ودخلنا فيه بالتفاصيل، ان شاء الله الكل يكون سامع وسمعنا، ودخلنا بموضوع الماموغرام. هلا بالنسبة للماموغرام قلنا انه ممكن كل سنة او سنتين اذا ما في اشي انه لازم نرجع نكرر هذا الفحص. خلينا نحكي بعد الماموغرام في إشي تاني ولا؟
8: هلا إذا في حاجة، صور الماموغرام هي بالعادة ستاندرد 4 صور. إذا رأت طبيبة الأشعة إنه في حاجة لأخذ صور زيادة، ممكن إنها تطلب من الفنية إنها مباشرة إنه نأخذ صورة زيادة للمريضة، عشان مثلا منطقة معينة بتحتاج إلى دراسة أكثر. وممكن نعمل صورة ألتراساوند. صورة الألتراساوند اللي هي الصورة التلفزيونية بتكون كومبليمنتري، يعني هي صورة تكميلية للماموغرام، حتى ندرس مثلا منطقة معينة، أو ندرس مثلا نسيج كثيف، أو ندرس مثلا غدد الليمفاوية، منطقة خلف الحلمة، يعني إلها indications معينة. ما بنطلبها بالعادة لكل الستات، بس في ستات
7: حالات معينة خلينا
8: نعم بيكون في ضروري إن نستخدمها. وبعد هيك مثلا أحيانا في بعض الحالات بتحتاج إنه نوصل للرنين المغناطيسي، نحول السيدة إلى صورة رنين مغناطيسي لدراسة منطقة معينة أو نقطة معينة، أو لأنه في عندها تاريخ عائلي قوي جدا فبحاجة أنها
7: ممكن نتوجه للرنين.
8: نعم ممكن نتوجه للرنين خاصة بالأعمار الصغيرة.
7: طيب لأنه الأعمار الصغيرة قلنا هي بتيجي بطريقة شرسة.
8: نعم إصابة الثدي في العمر الصغير بيكون أشرس، بيكون إصابة سيئة.
7: لما البنت يكون، حكينا قبل شوي، يكون في هيستوري في العيلة أنه في عندهم بريست كانسر، سرطان الثدي، بأي عمر لازم تبلش تفحص؟
8: حسب تشخيص أول إصابة. يعني مثلا لو أختها مصابة على عمر 40 فهي قبل 10 سنوات، على 30
7: دائما قبل 10 سنوات.
8: نعم مش دائما يعني، بس حسب الحالة. يعني إحنا تحت 25 ما في مريضة بتتصور ماموغرام، سواء ميل أو فيميل، يعني سواء ذكر أو أنثى ما مصور تحت 25 ماموغرام. لكن يعني في حالات معينة ممكن نروح للرنين المغناطيسي.
7: طيب دكتورة خلينا شوي نحكي عن موضوع أداء الفحص المبكر، عن جد ممكن ينقذ وممكن يعني لقدام يريحنا أداء هو رح
8: هلأ هي النقطة الأساسية بموضوع الفحص المبكر، إنه ثلث عدد الوفيات ممكن نقلله. يعني هاي الحالة
7: يعني عم نحكي عن 35% تقريبا
8: من عدد من الحالات يمكن تقليله باستخدام الفحص المبكر.
7: ونسبة الشفاء،
8: نسبة الشفاء جدا عالية. احنا حكينا انه في عندنا مراحل للمرض للكتل السرطانية، ففي عندنا المرحلة الصفرية والمرحلة الأولى نسبة الشفاء فيها 100%، ففرص النجاة 100%.
7: الصفرية والأولى عالية. يعني موجود بس
8: موجود لكنه جوا الغدة الحليبية أو حجمه صغير ومش واصل للغدد الليمفاوية، مش منتشر في الجسم. فإحنا يعني فعليا مسكناه وهو لسه في بدايته، فهو لسه ما صار يعني ما طلع برا الغدة الحليبية، ما انتشر في الثدي، ما انتشر الغدد الليمفاوي ولا انتشر في الجسم. فهون نسبة العلاج والشفاء هي 100% مقارنة يعني عندنا المرحلة الصفرية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. المرحلة الرابعة لما نوصل إليها هي مرحلة متقدمة، نسبة الشفاء 25%،
7: واطية جدا.
8: هي إحنا منقيسها إنها نسبة شفاء، يعني إحنا بنحكي إنه السيدة متوسط عمرها بعد 5 سنوات، يعني هل السيدة راح could she survive 5 year rate؟
7: 25%.
8: فإحنا هيك بس بنحكي عن ربع الحالات. فيعني هذا الإشي إحنا ما بدنا نوصل له، عشان هيك مشجع الفحص المبكر إنه نكتشف المرض في بدايته.
7: صراحة هذا الموضوع كتير يعني إحنا عم نحاول عبر إذاعة عين، وما في إشي يعني الشوارع كلياتها عم تحكي عن موضوع التوعية وهيك، فإحنا عم نطلب من كل حدا، من رجل أو أخ زي ما حكينا، أو أي شخص يعني قريب منك أنت بتقدر تنصحه أو تنصح هاي الأنثى اللي بحياتك أنها تروح تفحص، أو أنت أصلا تكون مسؤول عن هذا الإشي. بالضبط.
8: يعني في سيدات كتير بيجونا مع زوجها، مع أخوها، مع ابنها أو بنتها، بيكونوا اوريدي حاجزين لها الفحص،
7: هم اللي فحص اللي حاجزين
8: أو نعم بمكالمة هاتفية، يعني بتقدر تحجز موعد لها وخلص جابوا حكوا لنا مشوار.
7: طيب دكتور نحكي شوي عن رحلة الفحص والنتائج. هلأ إذا لا سمح الله قلنا اكتشفنا إنه في كانسر، في ناس كتير بيخافوا من موضوع صورة الماموغرام،
8: هلأ
7: بيحكوا إنه هي ممكن تحفز، هي ممكن تعمل مشاكل، فخلينا شوي كمان نفهمهم.
8: هلأ مثلا من الأشياء اللي إحنا دائما نواجهها من المريضات إنها بتوصل مثلا بتحكي لك مثلا بدي أعمل الألتراساوند،
7: ما بدها ماموغرام،
8: ما بدها أعمل ماموغرام. ليه؟ لأنها خايفة من صورة الماموغرام. هون واجب الطبيب إنها تفهم شكوى المريضة بالضبط، ليش هي خايفة من صورة الماموغرام؟ هل هي خايفة من الألم؟ لأنه فيها
7: مؤلمة.
8: نسبة بسيطة، هي بس فيها شوية برشر، شوية ضغط. فمثلا إذا بتحكي لك أنا سمعت من فلان إنها توجعت كثير أو كذا، ننصحها إنه نحجز الصورة أو نعملها بعد البيريود بأسبوع أو أسبوعين، فبعد الدورة بتكون
7: أخف الألم.
8: نعم الأخف الألم لإلها. لكن في سيدات بيحكوا مثلا عن الضرر الإشعاعي، منوضح لإلهم إنه الضرر الإشعاعي غير موجود بصورة الماموغرام، هي صورة آمنة. العلاجات الأشعة اللي إحنا بنخاف منها ونحسب لها حساب هي الأشعة العلاجية، لمرضى أخذوا دوزات عالية، مثل ما حكينا مثلا مريضة مشخصة بسرطان في الصدر مثل الليمفوما وما أخذ علاج شعاعي لفترة معينة، هون إحنا بنخاف عليها
7: إنه يصير معها بلس كانسر،
8: فبنوضح لهم هاي النقاط.
7: يعني خلينا نحكي إنه صورة الماموغرام هي صورة آمنة.
8: نعم.
7: طيب بالنسبة لموضوع الخزعة، في ناس مثلا بتكتشف إنه في عندها مشكلة وموجود فيه ما بدها تأخذ خزعة، بتخاف إنه ينتشر المرض أو حتى يمكن ما يكون في مرض، يمكن يكون إشي حميد زي ما إحنا حكينا قبل.
8: هون واجب طبيبة الأشعة إنها بالعادة بتنصح المريضة إنه هاي الكتلة مثلا كتلة حميدة، ما في داعي مثلا ناخذ خزعة، أو في كتلة مثلا مشبوهة أو كتلة كبيرة أو كذا، في داعي إنه ناخذ خزعة. بنوضح للمريضة إنه الخزعة آمنة برضه، وإنه النيدل الإبرة اللي بتاخذ فيها الخزعة هي فيها منطقة مفرغة، هي المنطقة اللي بنعمل فيها الخزعة، بتاخذ جزء من النسيج وبعدين بتقفل، يعني بتسكر عليها وإحنا طالعين بتظل ما بتختلط بالنسيج الثدي اللي موجود أصلا، فهيك منطمن
7: بس
8: المريضة.
7: هل هو فعلا، أنا بسمعت إنه سرطان الثدي ما يعني حتى لو أخذنا خزعة ما بنتشر،
8: هو لأنه إحنا أصلا ما عم ننشره، يعني إحنا الإشي اللي بناخذ فيه والخزعة إشي آمن، يعني النسيج اللي أخذنا أوريدي القطعة اللي أخذناها مقفول عليها، فهي ما عم تنشر مرض لمكان ثاني.
7: وصلت. طيب نحكي شوي عن دور المركز التخصصي، ايش قدم لنا المركز التخصصي؟
8: هلا المركز التخصصي
7: كشف
8: يعني داعم كبير للمجتمع ككل وللسيده بالخصوص موضوع سرطان الثدي والكشف المبكر عنه. دائما احنا يعني احنا راعي برونزي مع البرنامج الاردني لسرطان الثدي، بنقدم عدد كبير من الحالات المجانيه سواء الترا ساوند وماموغرام، بيقدموا دعم مادي كبير برضو لهناك، بيعطوا تخفيضات اقل حتى من الاسعار اللي انا ذكرتها، يعني 18 صورة الماموغرام والألتراساوند للبرنامج الأردني، يعني مقدم بقدر الإمكان تخفيضات مادية.
7: نحاول بس نشجع الناس،
8: نشجع السيدات إنهم يفحصوا. وغير هيك يعني مثلا امتداد حملة أكتوبر هي مثلا مش بس شهر 10 مثل باقي المستشفيات،
7: شهر 11،
8: فإحنا ضعف المدة اللي معروضة بأي مكان ثاني، وبنحاول قدر الإمكان دائما نعمل أسعار مخفضة تناسب المريضات اللي بيجوا.
7: صحيح. يعني خلينا نحكي انه احنا عندنا شهر 10 و11 بنركز فيهم على موضوع البريست كانسر، بس عادي احنا مسموح لنا باي وقت نيجي نعمل الفحوصات،
8: طبعاً
7: هاي موجوده عندنا بالمستشفى،
8: لكن احنا بننتهز فرصه انه احنا بنعطي اوريدي تخفيض، فبننصح السيده انه يعني ما ضل عليك شيء، تعالي
7: بس. طب دكتوره ايش بتنصحي النساء بشكل عام، ايش بتحبي تقدمي لهم نصيحه؟
8: انا بحب انه اذكر انه من عوامل الخطوره انه في اشياء ممكن نغيرها او نتحكم فيها، مثل ما يعني من أهم النقاط حكينا السمنة خاصة فترة انقطاع الطمث، فلازم سيدة تحافظ على حياة صحية. لما تحافظ على حياة صحية هي مش بس بتحمي حالها من سرطان الثدي، هي بتحمي حالها من الضغط، السكري، أمراض
7: كل
8: القلب،
7: الأمراض،
8: كل الأمراض
7: طبعاً.
8: فهي النصيحة الأولى إنها سيدة تحافظ على حالها، والنصيحة الثانية إنها خلص إذا وصلت سن 40 تتجه مباشرة إلى صورة الماموغرام، لأنه إحنا بالنهاية الهدف إنه بدنا إياها سالمة، ما بدنا أي إشي يعكر صفو الأسرة ككل والمريضة،
7: وإحنا كلنا واجبنا نوعي بعض.
8: بالضبط،
7: هذا واجب الجميع. شكرا لك كثير دكتورة مريم، إحنا انبسطنا فيك اليوم، شكرا على المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نكون قدرنا نوضح أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ونصحح بعض المفاهيم اللي ممكن تخلينا نتردد أو نأجل هذا الفحص. أكيد بشكر ضيفتي الدكتورة مروج الشقاح على وجودها معنا وعلى كل المعلومات والنصايح اللي قدمت لنا إياها خلال برنامج مرهم. دمتم صحة وعافية، نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
9: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمعنا.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة،
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
8: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويباماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

خذ راحتك كثير. يلا كمان حبايبنا الفخمين، مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة. يا هلا ويا مرحبا بمشوار جديد معانا عبر برنامج روحت من خلال إذاعة عين اف ام لكل حبايبنا ومستمعينا الرائعين والفخمين وكل الناس اللي موجودين معانا دائما بيشاركوا معانا ودائما بيستنونا ودائما بتابعونا، سواء كنتوا بالشوارع، كنتوا ببيوتكم، وين ما كنتوا موجودين. الله يحييكم والله يسعد مساكم، ويا هلا هلا هلا هلا، أهلا وسهلا بالجميع.

لغايه الساعه 6 مساء تقريبا مع كل اللي بتابعونا وكل اللي بسمعونا. بنشوفكم، بتشوفونا، بنسمعكم، تسمعونا، وبنكون مبسوطين معاكم جدا جدا على الهواء مباشره وعبر هذا البرنامج اللي برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وكلاء بي واي دي بالاردن وانفينيتي ونيسان، وايضا بالاشتراك مع جامعه عمان العربيه.

عدناكم اكيد معاكم انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام ضياء الربابعه، من الاخراج الاذاعي احمد الحواري، من الاخراج التلفزيوني، واكيد بدانا معاكم هذا المشوار. وزي ما انا شايف امامي وانتم شايفين امامكم على جسر الثامن، يعني بلشت هيك أو مبينة أنه حركة السير حركة نشطة حاليا بالشوارع. كل اللي بسمع كل اللي بسمعونا بسياراتهم على ترددنا 98.3 بنوجه له تحية كثير.

0: بلشت الرسائل تجينا على الهواء مباشرة، ويعني نبلش نقرأها على رقم الواتساب 0784 66 31. أيوة أبو الربابعة، أعطينا أغاني خليها تصحصحنا وخلينا نكون مصحصحين بهاي الأجواء الصيفية الغير معتادة والأرصاد الجوية أو مش عارف مين، وأمطار على الوسط، وراح توصل الأمطار على الوسط، ولا شفنا نقطة مي بعمان ولا بالشمال.
1: اشتريت بطاطا حلوة امبارح.
0: الحمد لله رب العالمين، يوم الجنب والجو كان شغل تشميس إشي كيف كيفكو الحمد لله. لكن بالنهاية الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين يعني أنعم علينا بالمطر بمحافظات الجنوب ويعني شرق المملكة أيضا. هم كانوا حاكين أنه هاي الحالة راح تتركز بجنوب وشرق المملكة، وراح يكون في زخات أمطار، لكن بما يخص أنه أو التوقع بما يخص أنه راح يكون في زخات أمطار على مناطق الوسط والشمال، يعني ما كانت التنبؤات صحيحة 100%، لكن كانت صحيحة بالنسبة لتركز الحالة على الجنوب والشرق، والحمد لله أنها عدت بخير وبدون إصابات. نعم ارتفاع منسوب مياه عالي صار في أمطار غزيرة، عواصف رعدية، العقبة أيضا كمان أخذت نصيب يعني رائع من حالة عدم الاستقرار الجوي اللي أثرت علينا. الله يجيب لي فيه الخير، وكنا نستنى أول شتوى بعمان تشتي يعني ونعيش الأجواء الحلوة، لكن اليوم عم نشوف أول شمس وغيم وغبرة ودرجة حرارة 29 الحمد لله.

0: مساء الأختنا ابتهال المغربي، الله يسعد مساك يا أهلا وسهلا فيكي. الله يسعد مساك أبو الجتاوي الغالي، أخونا موسى الرواد، هلا يا باشا. أخونا محمد الموسى أبو علي، نسمع شو بعث لنا.
1: يا سعد الله المساء،
0: هلا حبيبي.
1: مساء الورد والفل والياسمين عليكم كلكم.
0: هلا والله.
1: معلم احنا كلنا أخذنا راحتنا، ولا يهمك، مش ثواني، خذ راحتك على الآخر. بس دلعنا
0: حبيبنا، الله يسعد لي قلبك أبو علي المحترم. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو الجتاوي مساء الخير.
0: يا هلا. هلا فادي،
2: مساك ومساك جميع المستمعين،
0: الله يخليك.
2: لك تحية خاصة إلى كل أشياء جميع شباب البرنامج. معلمي يوم الخميس بعثت لك أنا، ما أعرف إذا وصلتك ولا لا، اللي بيحكي مع حاله. أنا فعلا لليوم بحكي مع حالي من يوم ما صار معي هالموقف. تطلع معي من الساعة 12 بالليل بنشوف بدران،
0: طيب،
2: باتجاه وادي السير. ولما وصلت شوف وادي السير عدادة 8 لارات ونص 9 لارات، بتطلع على هالدرج والله ما لحقت ألحقها، ما نزلت من السيارة واللي حسيتها ليو ميسي وهي قاعدة بتركض.
0: لا يا زلمي،
2: أنا بحكيش مع حالي.
0: شمعت الخيط؟
2: مساك سعيد.
0: أنا بعرف الشباب بسووها، الأولاد صغار بسووها، بنت تطلع تشمع الخيط. مدلق ما أشوف فتحت هالباب وركاب على الدرج هربت. يعني مش عارف، يعني ما بعرف، مش عارف شو بدي أقول لك. يعني والله لو طلعت معه قالت لك يا أخوي أنه أنا لو بتوصلني بس نص مشواري لقدام أو بتوصلني شوي وأنا إنسان ما معي مصاري، كان يعني أهون بله من ما يطلع عدادك 9 دنانير والبنت تشمع الخيط. يلا الله يعوضك خير يا فادي، تحياتنا إليك.

0: نطلع مع بعض على فاصل ونشوف اليوم شو بدنا نحكي مع بعض بالعديد من المواضيع اللي موجودة معانا وتغيير الجو وكل إشي حلو ولطيف زي الحلوين واللطفين والمحترمين اللي عم بسمعونا. خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة، نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، يا حي الله بالجميع ويا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا اللي موجودين معانا على الهواء مباشره وعم يبعثون رسائلهم على رقم الواتساب 0784631.
1: انت عينك سالفة عدل المزاج.
0: وسيد يا أسيد حبيب القلب، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك، هلا بالباشا. ونسمع سامر الصواف شو بعث لنا.
2: عمي أبو الجيتاوي،
0: هلا عمي أبو الصواف،
2: مساء جميع المستمعين،
0: مساء الخير
2: يا زلمة. ما شفناهوش، وين المطر؟ أين المطر؟ لا أراه على قول الدورة،
0: خلاص ربنا ما رد الحمد لله.
2: والله أبو الجيتاوي بدك الصراحة وللأمانة هاي كلمة قدام جميع المستمعين.
0: نعم
2: أنت زلمة مؤثر، تأثر فينا والله.

0: كل امورك 100%. اخونا مصطفى النوباني نسمع شو بعث لنا.
1: يسعد مساك ابو
0: هلا هلا باشا.
1: يسعد مسا الشباب الطيب.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: وانا بطريقي على المعبد تعرف شو بقول.
0: شو بتقول؟
1: بقول يا ريتنا ظلينا نلعب فني على حبات الفيتامين اللي كانوا يوزعون علينا ايام المدرسه. صق الله على هذيك الايام.
0: ما بترجع
1: مسج جميع.
0: ما بترجع ما بترجع. هيا نام يعني ماكلين 500 مليون كف بالحياة وبالمسؤوليات وبالتفكير وبالهموم. يا ريت ظلت الأيام على أيام تلعب فن على حبة فيتامين كان أيام ما كانوا يعطونا إياها بالمدرسة. يا ريت لو ظلت الحياة على حبة فيتامين وظلت الحياة على حصة رياضة وظلت الحياة على الثلاث درانير و15 قرش اللي كنا ناخدهم من المقصف وظلت الحياة على سندويشة الفلافل اللي كانت حقها 10 قروش وظلت الحياة على يعني الفستق فستق عقاب غيره وظلت الحياة على هاي الأشياء. وأكبر إشي يخوفك في الحياة يعني إنه أهلك يعرفوا إنك ما جبتش علامة كويسة في الامتحان. هذا أكبر هم عندك. يا ريت لو ترجع الحياة يكون هذا أكبر هم محلولة بعديها الأشياء. مش مشكلة الحمد لله رب العالمين.

جماعة خلينا هيك أحكي لكم سريعا سريعا عن شريكنا وراعينا جامعة عمان العربية اللي ما شاء الله الآن هي ترتيبها الخامس على كافة الجامعات الحكومية والخاصة المحلية في تصنيف يعني THE العالمي للجامعات واللي هو Times Higher Education World University Rankings، هيك تنحكى رانكينجز، أيوة رانكينجز 2027 تم إدراج جامعة عمان العربية بهاي التصنيفات العالمية ضمن يعني الفئة 651 ل 700 عالميا، وأيضا صنفت كالجامعة الخامسة على كافة الجامعات المحلية بنفس هذا التصنيف. وهذا التصنيف طبعا بيعكس أداء الجامعة بعدد من المؤشرات أبرزها جودة البحث العلمي، النظرة الدولية، وبيئة البحث العلمي والصناعة والشراكات والتدريس. طبعا يعني أيضا هذا الحضور العالمي لجامعة عمان العربية يعني بعطي تأكيد على مواصلة هاي الجامعة جهودها في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع حضورها الدولي وبناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات. الله يعطيهم العافية جامعة عمان العربية، وإن شاء الله يعني قريبا رح نبلش برضو كمان نحكي عن التخصصات الموجودة عندهم.

0: هدية بهديها مني لكم جميعا، لكل اللي بتابعونا وبسمعونا وبشوفونا. نسمع هاي المشاركة.
1: أبو الجتاوي الله يزيد مساك.
0: هلا حبيب قلبي، أنا بجنن فيش أحسن من هيك.
1: المشكلة اللي بتكون حاطة ابنها بحضنها وبتسوق.
0: ابنها بحضنها وبتسوق؟
1: شو هاي، مخالفة ولا مش مخالفة؟
0: لا هاي مخالفة، وهاي كمان يعني مخاطرة بصحة البنت بسلامتها.
1: شو بندها

0: المخالفات. هي
1: تعال نشوف شو بندها في المخالفات.
0: والله عشنا وشفنا يا كبير.
1: يا الله عادي، ما احنا كلنا كنا نطلع مع ابائنا بحضنهم ونسوق سيارة. المرة الام بتعلم الولد يسوق عادي بسيطة. جد انا غلبان.

0: نسمع اخونا ابو ابراهيم شو بعث لنا.
1: مساء الخير ابو جيتار.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
1: والله لازم برنامجك اليوم عن الصبايا اللي بتكون على الاشاره.
0: مالكم دقين في الصبايا
1: وبتتمكج وبتحط رموش وبتحط
0: مستعجل مستعجل بسيطه
1: والله لازم هذا تطرح الموضوع.
0: اطرحه يعني بدي اسوي ساعتين عن ليش البنت بتتمكج في الشارع. خلصت المواضيع. هسه نقعد نحكي.

0: هاي الرسالة نسمعها يلا.
1: مساء الخير جتاوي إلى كل المتابعين. عندي استفسار بسيط، أنت كيف عرفت إنه المقصف كنا نأخذ 3 دنانير و15 قرش؟ بتحسها تسعيرة ثابتة يعني صح؟ 5-6 سنين وأنا في المدرسة فينا 3 دنانير و15 قرش؟ شو السر؟ ما حدا بيعرف.
0: أنا كيف عرفت يا زلمة؟ أنا من الصف الرابع لغاية الأول ثانوي وأنا بمدارس حكومة. أنا خدمة فوق 8 سنين بمدارس الحكومة سيدي. صح 100%. بقول لك يا سيدي، قانون السير الأردني طفل دون 10 سنوات بالمقعد الأمامي غرامتها 15 دينار بحسب المادة 29 و 38. طفل دون 4 سنوات بدون كرسي أطفال مخصص غرامتها 15 دينار أو مخالفتها 15 دينار. إذا سمحت للطفل يقود فعليا فممكن تنطبق على مالك المركبة مخالفة السماح لشخص غير مرخص بالقيادة، عقوبتها الحبس من أسبوعين لشهر أو مخالفة من 50 إلى 100 دينار وفق المادة 31 جيم. فيعني لكن نص مستقل باسم أنه إذا وضعت الطفل بحضن السائق خلف المقود، يعني بقول لك مش دقيق أنه نجزم أنه عقوبتها فقط 15 دينار. التوصيف بيعتمد على تفاصيل المخالفة نفسها اللي بتقدر أنه أو بيقدر شخص السير خالفك إياها. ديروا بالكم. أبو الجتاوي، في حواليك منجد ينفضني أنا وحياتي، رجعنا وكالة. والله إذا تندل على واحد أنا جاهز، أنا رئتيني كمان بدهم نفض. كل شيء بده نفض عندي. نسمع كمان هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي الغالي يسعد مساك سيدي. والله العظيم أنه يعني الواحد مع ضغط الشغل الصبح، من الصبح للمساء،
0: الله يعطيك العافية.
2: أنا بداوم دوامين يعني، نعم. بداوم معلم وبعد الدوام بداوم على
0: الله يعطيك ألف عافية التطبيقات
2: الذكية.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ.
2: الصبح منتصبح بصوت أخونا حبيبنا عامر الرجوم،
0: حبيبنا زميلنا الأستاذ عامر،
2: والمساء منتمسى بصوتك
0: الله يسعدك،
2: بتخفف عن الواحد الأزمات،
0: يخليك
2: بتخفف عنه الضغط، بتخفف عنه المشاكل. والله العظيم يعني بتحس انك
0: تستمتع،
2: بتحس انك قاعد شباب حلوه مرتبه
0: وهذا انا اللي بحبه او بحب الرساله اللي وصلها من خلال الاعلام. انا ابن هاي المدرسه، ابن مدرسه انك انت تطلع تكون عن جد قريب من الناس، صحبه كذا، عفوي، طبعا اكيد كله بحدود باحترام، بالنهايه احنا بنشتغل اعلام، لكن حلو انك انت تحس حالك لما بتسمع جد قاعد مع شباب اصحابك. وهذا يمكن اكثر شيء مخلي لهذا البرنامج الحمد لله رب العالمين جماهيريه عاليه. تفضل سيدي كمل.
2: وهيك بتغير جو.
0: الله يسعدك،
2: فالله يعطيك على قد نيتك ان شاء الله.
0: اللهم آمين جميعا يا رب يا رب يا رب،
2: ويحفظك إن شاء الله أنت وأهل بيتك.
0: شكرا
2: وبنوتك.
0: شكرا لك أنت كمان،
2: ويسعد مساك جميعا.
0: شكرا لك، ويحفظ لك أحبابك ولكل الناس السامعين اللي معانا، الله يحفظ لكم أحبابكم. وشكرا لك على هذا الكلام أستاذ، الله يعطيك العافية حبيب القلب، وإن شاء الله أمورك دائما بتكون كويسة. أستاذ رائد القريوتي، الله يسعد مساك أخوي أبو خالد. دكتور أنس العبادي، يسعد مساك حبيب القلب، هلا ومرحبا. بندر المراجدة، يا بندر المراجدة وين رسالته؟ هيها
3: أحلى شيء همبك.
0: أيوة
3: الأرصاد الجوية مع أول امتحان رسبت الحمد لله. لا مبينة مبشرة بخير السنة هاي أمطار.
0: لا هم نجحوا في الجنوب سيدي، وفي الشرق نجحوا فيها 100% بالتوقعات، لكن توقعاتهم بأنه هاي الحالة تمتد للوسط ما كانت ضمن يعني الدقة اللي احنا بنحتاجها علشان يعني نعرف. لكن أنا حكيت هاي الملاحظة اللي بسمع البرنامج وبركز معاي أنه اليوم في فرق كبير ما بين حالات عدم الاستقرار الجوي وما بين المنخفضات الجوية. المنخفضات الجوية بيكون التنبؤ بحركتها وسلوكها وأماكن التأثير فيها بتكون واضحة ومبينة. حالات عدم الاستقرار الجوي يصعب التنبؤ فيها، يصعب التنبؤ بتأثير الحالة هاي وين راح يكون بأي مناطق جغرافية. بيكون في عندهم معلومات يكونوا واثقين إنها راح تتركز هون الحالة، لكن باقي المعلومات بإنها راح تدخل على عمان أو على محافظات الشمال بيكون في عندهم معطيهم إنه في احتمالية، عشان هيك بطلعوا بالنشر الجوية. ما نبرر لهم، بس عشان نكون واضحين بيقولوا حالة عدم استقرار جوي بتأثر ويجب التنويه. يعني إحنا من بعد ما صارت حادثة البحر الميت، الله لا يعيدها يا رب ولا يرجع يا رب هيك يكون في أي مصيبة ممكن تصير معنا من من من هذا النوع. للأسف الإشي المؤسف يعني اللي صار، عمرنا ما ننسى حادثة البحر الميت كانت بسبب معلومات جوية خاطئة، إنه ما في إشي، ما في إشي يا عمي، في حالة استقرار، عدم استقرار جوي، راح تيجي غيمة خلال 10 دقائق ربع ساعة بتفرغ كل هالالمي اللي فيها أو كل هالمطر اللي فيها الغيمة الركامية، وبعدين بتروح، فممكن تعمل خلال هاي ال5 دقائق أو ال10 دقائق اللي بتشتي فيها سيول فيضانات، يصير في حركة قوية للمي، فمن بعديها الأرصاد الجوية أو طقس العرب أو أي موقع مختص بالطقس إذا كان في حالة عدم استقرار جوي لازم يطلعوا ويقولوا ويحذروا الناس بأنه راح يكون في مطر غزير ورعد واحتمالية تشكل السيول. ممكن ما تيجي؟ نعم ممكن ما تيجي، وإذا إجت هيك أنت بتكون معطي تحذير للناس والناس بتكون ماخذة الحيطة والحذر. فعشان هيك دائما لما نسمع حالة عدم استقرار جوي بدنا نعرف أنه مش شرط يكون في مطر ينزل، مش شرط يكون في يعني دقة في التنبؤات بنسبة 100%، يمكن هم جابوها بنسبة 70-80%. نعم الحمد لله شفنا أمطار الخير في جنوب مملكتنا وبشرق مملكتنا، لكن لم يكون إلنا نصيب، وهذا هيك ربنا راد بمحافظات، خلينا نحكي البلقة وعمان والوسط ومحافظات الشمال، يعني كان فقط غيم وأجواء يعني أنه بس نستنى أنها تشتي وما شتت، الحمد لله رب العالمين. لكن لسه للأمام في عنا منخفضات وفي عنا إن شاء الله أمطار وفي عنا خير قادم علينا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبدنا نستنى كمان الشتوى، الكل بستنى بالشتوى القادم عشان الزيتون يا سيد العزيز، يعني الزيتون شوي عطشان، يعني لاحظت عليه أنا كنت عند شاب صاحبي بفراط الزيتون وهيك لسه يعني عطشان الزيتون، بده شتوى عشان ترجع الأمور تكون تمام والموسم يطلع 100%. يا رب الله يجيب لي فيه الخير.
4: درجة الحرارة في الظل 25.
0: نستمع لهاي الرسالة، يلا
5: أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي،
5: مساك يا رب.
0: هلا والله.
5: على سيرة البنات اللي بتمكيجوا لسه في أبديت جديد أبو الجتاوي.
0: إيش الأبديت الجديد؟
5: امبارح في الياسمين كيا فورتي.
0: حلو.
5: مشغلة يا حبيب قلبي يا نانو.
0: طيب.
5: وعامل مطحنة في الشارع بتوين ومش بتوين. للأمانة صعب. توقعت كل إشي إلا هذا الإشي.
0: هي لو مش حاطة يا حبيب قلب النانو ما بتعرف تعمل بتوين أبداً، يعني عشان تكون في الصورة.
5: يعني ما بدي أقول لك تعرف السوق، لا ما بتعرف السوق. لأنه الدخلات اللي كانت تدخلها مش دخلات واحدة بتعرف السوق.
0: لا أبداً.
5: والمشكلة صاحباتها بزقفولها
0: كمان.
5: الله يا ربي يسترها معها.

0: نواصل ويعني نرجع نستكمل معاكم حلقتنا ويعني أجواءنا الفخمة والحلوة. يلا
1: على أربع روحات مع جداوي روحات.
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: هلا ومرحبا عن جديد حبايب القلب مستمعين الأعزاء، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم. تعالوا خلينا نكمل رسائلكم ومسجاتكم على الهواء مباشرة. يلا اليوم بدي أسأل سؤال، إيش في إشي ضيعته إلى الآن ما لقيته؟ عن جد إشي ضاع منك ما لقيته للآن، يا انسرق يا ضاع بمحل يا أنت نسيته بمحل، إيش الإشي اللي ضيعته ما بتنساه؟ أنا يا أخوان والله العظيم قبل فترة ضيعت نظارات غالية.
1: ضيعت قلبي.
0: أبصر وين حاطها، حاطها يا على السور يا على طرف سيارة يا على إشي، يعني حرفيا مشكلة نسيان الأشياء وتضييع الأشياء هاي مشكلة كثير كبيرة، كثير ناس بيعانوا منها. فاحكونا شو أخباركم مع الذاكرة وتذكر الأشياء والأشياء اللي ممكن أنكم تضيعوها وأشياء عن جد ضيعتوها ما رجعتوا لقيتوها مرة ثانية بسبب عدم التركيز. يلا هاتوا احكولنا 0784 6 3 1. واصل على والله العظيم لازم هاي النظارة شفتها ويعني أجيت أشتريها من هون، طلعت غالية من برا أرخص يمكن 30-40%، وصيت عليها حدا من برا جيب لي إياها. أسمع يعني خلاص هبلتني، بتعرفهم إشي أنت تشوفه لا بدي إياه بدي إياه، والله العظيم لبستها 3 مرات، الرابعة ما بعرف من راحت لهسة. إنها لحد هسة حزب بالي، والله لهسة حزب بالي.

0: خلدون أبو حليمة بقول لي مضيع ثلاث تليفونات خلال حياته نظارة. الله يقويك والله مش مضيع إشي. نسمع سامر شو بعد لنا.
1: دقيقة هو في ناس بتحط الشغلة بتروح وبترجع ما بتلقاها.
0: أنا منهم.
1: أنا بتكون في إيدي بدور عليها مش لاقيها. هي في إيدي.
0: وهي بإيدي. تخيل التشتت يا معلم. أكيد هسه حدا راح يطلع لنا يقول لي أنا من عدم التركيز والتشتت بكون بدي أروح البيت بلاقي حالي وصلت مرج الحمام مش عارف ليش. زي صارت معي مرتين أكون مروح الدار على مفروض أنا أروح أحيي الصحابة دغري لا. لا إراديا بكون بفكر صافن تلاقيني فوت على مرج الحمام. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد المساء حبيب
0: هلا سيدي
2: الشعب حبيب القلب.
0: هلا والله الله يخليك
2: محترم مرتب. أنت مرتب
0: أنت مرتب شرواك شرواك.
2: أحكي لك أقسم بالله إني نسيت وين صف السيارة. أقسم بالله نسيت وين صف السيارة وضليتني ألف ما أعرف وين صف السيارة صفنت. وين صف السيارة؟ وين أنا صف السيارة؟ والله نسيت.
0: يا الله انعدام التركيز.
2: صرت أدور عليها. والله. أنا مسارع والله العظيم إني في الشارع نسيت.
0: يا زلمة القلق سبب كل إشي الاسترس اللي بحياتنا والضغوطات اللي علينا ترى هي جزء كبير وجزء مهم من فقدانك للتركيز وفقدان يعني بتحس إنه في عندك برين دمج هيك في عندك في إشي بمخك معلم فصل راح. يا أخي بتصير معاكم مرات بتكونوا بصافنين بإشي أو بتفكروا بإشي بعدين بصير فجأة معك لمدة 4 ثواني فراغ بمخك. هذا هيك فراغ ما بتعرفش بتقعد 4-5 ثواني تتذكر شو كنت تفكر أو تتذكر شو كنت بدك. بصير هيك هون فراغ بمخك ببطل ولا فكرة ولا قادر تسترجع أي إشي ولا قادر تسمع أي ولا قادر تتذكر أي إشي. انسى يا زبا احنا. اليوم يعدي أم سيرينا بتقول لي أنت وضعك بدك تشوف له حل وأنت نايم صوت الصك عسنانك يعني مزعج جدا منيح ما يتكسروا طواحينك. فضل هاي من جديد انا من جديد هاي انا ما عمري كنت تصير معي من جديد لما انام بصير في صك عسناني وهذا دليل انه عندك الاسترس ايش ماله يا معلم عالي فانت نايم بتفرغ في اسنانك قد ما بتشد حالك. ابو الجتاوي كله بهون على انك تدور على التليفون وهو بايدك زي ما بعت لنا سامر الصواف. نسمع اخونا عبد الله بسيس وشو بعت لنا.
3: الله وكيلك ابو الجتاوي اللي لسه فريش الاي كلاود والباسورد.
0: الاي كلاود والباسورد طاروا. الله يعوض. حلو حلو التركيز حلو. محمود الطبري
4: ابو الشيم الورد.
0: هلا باشا.
4: الله يسعد لي مساك كل اوقاتك ومسا ضياء ومسا الشعب الاردني كامل.
0: هلا حبيبي.
4: طاش انا وبنتي ليليان الان.
0: الله يخلي لك اياها.
4: طاش صغيره هيك
0: خلي لك اياها سلم عليها.
4: يا ابو زهقان طلعني.
0: يا عمي طبعا بدك تطلعها.
4: طشها شوي.
0: ما بصير.
4: تحيه لليليان يا ابو جيت. الله يسعد.
0: تحياتنا لك والها حبيب قلبي. الله يخلي لك اياها يا رب وان شاء الله تتسلوا بهالمشوار.
5: ومن الجسر لا تعلق وانزل
0: على اختنا فادية شو بعثت لنا.
6: جتاوي كيفك؟
0: هلا ستي. هلا والله.
6: كيف امورك؟
0: انا كويس.
6: والله يا جتاوي انا الذاكرة عندي صفر في كل اشي. كل اشي وعيونك والله. يعني ابسط اشي بكون ماسكة التليفون حطيته عدني.
0: ايوة.
6: وبحكي تليفونات بقولهم تليفوني ناسيته عندكم.
0: يا حبيبي.
6: يعني هاي ابسط اشي. بكون قاعدة في سيارتي. بقول يا الله سيارتي وانا انزرقت. وانا مش عارفة بكون صافيتها في مطرح تاني. بفكر حالي صافيتها في مطرح تاني بصير ادور على السيارة في سيارتي.
0: بتصير.
6: يعني هاي يعني لا يعني ما بديش احكي لك قصص تاخذ فكرة سيئة جدا عني.
0: لا بالعكس كل احترام.
6: اذا بدي اقعد في مطعم والشاب اللي مثلا بيجي مثلا بده ياخذ الاوردر بسأله عفوا شو اسمك بس بيقول لي مثلا اسمه محمد.
0: تنسي
6: يمكن اسمه. 10,000 مرة بسأله والله نسيت بابا انا بعتذر منك بس شو قلت لي اسمك برجع يقول لي اسمه محمد.
0: حلو.
6: يمكن فد 10 مرات اخر اشي بفكرني اني انا بتخوت عليه بصير بعتذر وبصير لا يعني
0: احراج احراج
6: وبضيع كتير وبنسى كتير وحالتي حالة.
0: لا والله
6: بتلحق علي يا ما بتلحق جتاوي والله.
0: مش حالتك لحالك أبدا والله. هاي حالتي يعني على أغلب 80-90% من اللي راح يبعثولنا. أغلبنا بنعاني عن جد من البرين دمج هذا. في إشي خربان في المخ بموضوع التركيز والتذكر تضيع الأشياء. يعني في ناس عن جد مضيعة أشياء بحياتها يعني ممكن يدفع شو ما يدفع يعرف وين ضيع هذا الإشي. مش شرط يكون انسرق عن جد ممكن يكون ضيعه. نسمع أختنا سوسن شو شو بعثت لنا. يلا اهلا وسهلا
7: الكرام.
0: الله يخليك.
7: انا صار معي موقف وانا بنسب حياتي. انا طبعا موظفه مديره موارد بشريه في شركه كبيره.
0: يعطيك العافيه.
7: يعني رقم جوجل على رقم بالانترنت في كل شيء.
0: ما شاء الله.
7: كنت وقتها بتركيا ورايحه كان عندي بس 3 ايام وعندي بس اجتماعات. وانا بشتغل يعني طول النهار ما كان عندي وقت بالمره. اخر شيء ضل معي حوالي $150 $250 مش متذكر المبلغ. ما كان في مجال اني انزل اشتري هدايا لاولادي لزوجي ولا شيء. وبالحره روائح بس هي. فالمهم دخلت على محل اشتريت شوكولاتات تمام.
0: طيب
7: وحطيتهم. فانا قلت هيك بدهم يضلوا هيك محمولين في كيس كثير يعني كل واحده اجيب على عدد اولادي وزوجي وزياده واحده.
0: تمام.
7: كل الانواع اشتريتها كثير غالي وكثير كثير كثير كميه كانت يعني بقول لك حوالي $200-$250 فعليا. لما وصلت كنت انا عامله تشيك اوت فحكيت اجل بالبوي فقال لي شو قلت له حط لي اياها بالشنطه الثانيه في شنطه انا اشتريتها بس خصنص لاحط فيها الهدايا. فقلت له حطها بشنطتي كذا كذا تمام اوكي. اجى طبعا الشوفير حمل الاغراض نزلني على المطار نزلوا لي كل شيء خلص انا ما استلمت ولا شيء. لما وصلت الاردن بحمل الشنطه فاضيه ولا شوكولاتة أجلت معي. هلأ تعبان عليها
0: جاردين الشوكولاتة كلها. يا الله بتعوضيها خير ان شاء الله. تعوضت بسفرات ثانيه. تحياتنا لك ست سوسن ونرجع ونستكمل معاكم حلقتنا لكن بعد الفاصل. وسؤالنا لليوم شو وضعك مع التركيز وشو وضعك مع النسيان وشو وضعك مع انه انت يعني ممكن تضيع اشياء. تحكوا لنا قصص صارت معاكم واخر اشي ضيعته ونفسك لحد الان تلاقيه وما بتعرف وينه. ايش هو كان هذا الاشي. خليكم معنا يلا.
5: على الاربع روحت
8: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
9: لك عجاج.
10: لا
9: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة، بالاشتراك مع
1: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع ملك ماليزيا في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور. جلالة الملك يعرب عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. جلالة الملك يلفت إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع. وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي ويوقعان على وثيقتي تبادل مذكرات بشأن إجراء مشاورات ثنائية بين البلدين. الأردن يدين استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: على الأربعة روحت.

جدة روحت على الهواء مباشرة معي أنا أسامة الجيتاوي. طبعا مستمعينا الأعزاء أكيد بنلتقي فيكم كل يوم من الساعة الرابعة لغاية الساعة السادسة مساء، وساعتنا الثانية بدأت معاكم اليوم على الهواء مباشرة، ومعاكم أنا أسامة الجيتاوي، ضياء الربابعة، أحمد الحواري، فريق برنامجنا بحييكم عن جديد. ونرجع ونحكي لكم أنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء العلامة التجارية بي واي دي نيسان وإنفينيتي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبرعاية أيضا جامعة عمان العربية.

0: مش بس مش بنا.
1: اسمعوا لي يا جماعة الخير، يعني بي واي دي قديه عاملين خدمة مرتبة وخدمة فخمة لكل ملاك سيارات بي واي دي. أي حدا معاه فيكم سيارة بي واي دي يركز معاي كويس. طبعاً مجموعة وسطامي وصاحب التجارية وكلاء بي واي دي في الأردن بيحكوا لكم وقتك إلك وصيانة سيارتك علينا. كيف يعني؟ مع وسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات بي واي دي في الأردن صار بإمكانك إنك تهتم بسيارتك يا صديق العزيز بدون ما تغير خططك، بدون ما تقول والله أنا اليوم بدي أخذ إجازة أو مغادرة 4-5 ساعات عشان أروح أسوي صيانة بشكل عام وأفقد السيارة. خدمة الصيانة المتنقلة من بي واي دي يعني بيقولوا لك احنا بنوصل لعندك وين ما كنت. طبعا يا جماعة خدمة الصيانة المتنقلة من بي واي دي هي عبارة عن فان صيانة. هذا الفان مجهز بأحدث المعدات والأدوات وفي معه فريق متخصص حرفيا بيقدم لك مجموعة من خدمات الصيانة والعناية بسيارتك وين ما كنت. بيقدروا انهم يجوا لك لغايات الصيانة الدورية، ايضا تبديل بطارية 12 فولت والفلاتر، الى الفحوصات العامة لتدوير الاطارات والمساعدة في حالات الطوارئ والاعطال. يعني بكل بساطة انت بتقدر تكمل يومك وبي واي دي بيهتموا بسيارتك. وبرضو كمان لمزيد من المعلومات او لو لحجز موعد، يعني اليوم انت ما عندك وقت امورك مش بزيادة، رن عليهم على هذا الرقم اللي هو 06-55-32-45-6 06-55-32-45-6 هذا هو الرقم تبعهم. مرة ثالثة 06-55-32-45-6 هذا الرقم، تقدر انك تحجز يعني زيارة عن طريق خدمة الصيانة المتنقلة من بي واي دي مع وكيلها مجموعة وسطامي وصاحب. وبتقدر تتابعوا بي واي دي جوردن على فيسبوك وعلى انستغرام، حطوا بي واي دي جوردن اموركم بتكون تمام. انا عم بشوف قاعد الفان ما شاء الله، الفان يعني كبيرة مجهزة ب ما شاء الله خزائن عدة كبيرة، قطع غيار، الهواء، الزيوت، الأشياء، يعني الفان مجهزة من جميعه أو من مجميعه داخلها. ومع بي واي دي ابني أحلامك، build your dreams.

0: معاكم موضوعنا تركيزك طمنا عليه. آخر إشي ضيعته مش قادر تعرف وين ضيعته. شو أخبار المخ؟ شو أخبار الذاكرة؟ شو أخبار التركيز؟ بدنا نطمن عليكم ونشوف قد إيه بتفلتوا قاعدين يعني من التركيز. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: ضيع ميدالية ذاكرة. الميداليات طلعت زمان وإحنا صف أول ولا روضة. هيك خشب لونها وقلب حب شكلها.
0: لحد هسه حاز زبالة.
1: عليها اسمك واسم صديقك مع مفتاح الدار. ضاعت بجزء من 10 سنين لحد الآن ما بين.
0: لساتها بنفسك.
1: كله رايح.
0: كله رايح ما في. الله يسعد لي قلبك. حبيب القلب أبو القدومي. أهلا وسهلا فيك. نسمع كمان. هاي الرسالة.
2: كيفو؟
0: أهلا بجنن.
2: أنا مبارح صار معي. أشوف تاكسي.
0: حلو.
2: طلع معي زبون حكى على دوار. شارع الرينبو وزيد عدوار باريس.
0: مش فاهم عليك. يعني هيك خلص الموضوع خلاص. قصدك انت قال لك عدوار الرينبو شارع باريس. المفروض دوار باريس شارع الرينبو. هسه فهمت. تعيانا لك. نسمع عمنا أبو الضراغمة.
3: الله يسعد مساك.
0: هلا عمي.
3: ومسا الشباب عند.
0: هلا حبيبي.
3: جميعا.
0: هلا أخونا صالح.
3: والله عمي بالنسبة لفقدان الذاكرة هذا المؤقت اللي بصيبنا. أنا نظارتي بتكون على عيوني. وين نظارتي يا بابا؟
0: صح.
3: بصير دور على النظارة ويطلع علي ويضحك. ده أطلع وتبين نظارتي على عيني. أو مولع سيجارة. بولع سيجارة ثانية. إيش عادي طبيعي. أنا دائما بقول لما بصير معك حالات زي هيك بقول دائما don't forget you are from Jordan.
0: Don't forget you are from Jordan. ما تنسى أنت من الأردن. أنت عايش بالأردن.
3: الله يسعد مساك الجميع.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا.

0: أكو أبو الجيتاوي الفخم هذا كله من لقاح كورونا. لا يا عم لا بل لما أخذناه صار واحد ينسى كثير. مراد دعجة الله يسعد لي مساك حبيب القلب والله. يا الله أسأل قدام كمان 5-6 سنين بتبلش تطلع نتائج مطعوم كورونا واللي أخذه شو ممكن يكون في تأثيرات علينا. الله يستور نسمع هاي الرسالة.
1: أخوي أبو الجيتاوي والله على موضوع العدم تركيز أنا شغلتين وبصير معي باستمرار. لما بكون قاعد على الأكل بنسى كيف تنمسك المعلقة. تخيل أبو الجتاوي والله العظيم بنسى كيف تنمسك المعلقة. بصفن هيك شوية ثواني.
0: حلو.
1: إذا الله كيف كنت أمسك هالمعلقة هاي.
0: نعم.
1: والإشي الثاني بفتح يعني بفتح باب البيت بمفتاح السيارة بالسنتر بكون أكبس عليه.
0: حلو.
1: بدي أفتحه.
0: حلو.
1: الله يعيننا على اللي جاي يا ابو الجتاوي. الله يعيننا.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي شايف.

أخونا أصلان بقول لي وين الرسالة هيها. أصلان بقول لي يا زلمة أنا يعني مرة روحت من غير سيارة صاحبي نزلني مرة روحت من غير سيارة صاحبي نزلني روحت فجت على الصيدلية طلعت أدور على السيارة بعدين ذكرت أنه ما معي سيارة. هاي كثير بتصير. طيب خلينا والله نشوف شو تفسيرها العلمي هاي الأشياء اللي بتصير معانا. بقولك بشكل عام يا عزيزي المستمع والمشاهد التركيز هو اللي بيساعد دماغ يسجل المعلومة والذاكرة هي اللي بتحفظها وبتسترجعها. عشان هيك أحيانا بتحس أنه إحنا نسينا بينما إحنا من البداية ما انتبهنا للإشي بشكل كافي. مثلا بتحط الريموت بإيدك وانت بتحكي بالتليفون وبعد دقيقة بصير تدور عليه لأنه انتباهك كله كان بالمكالمة. لكن عدم التعرف ببعض الأحيان في ناس ما بنسوا طريق البيت بيخربطوا بطريق البيت يعني هذا مش شرود هذا في إشي بده تدخل طبي. طبعا أبرز الأسباب اللي بتخلينا هيك أنه في الأغلب منا عنده انشغال ذهني وتعدد مهام. لما تكون بتفكر بالشغل وبترد على رسالة وبتجهز حالك بنفس الوقت انتباهك بتوزع ممكن تنسى ليش دخلت الغرفة أو وين حطيت غرض وبالطريق ممكن تمشي باتجاه مكان بتروحه يوميا بدل وجهتك العادية. يعني أنا بقول لك أو وجهتك اللي أنت رايح عليها. أنا ببعض الأحيان بكون طالع مشوار والله بشغل السيارة ببلش أفكر إيه واللي أنا هون على الدوار الثامن عند الإذاعة يا أخوان شو جابني هون أنا مش رايح هون أنا رايح على الرابية رايح على عبدون. صارت معي مرتين إنه خلاص أكون أنا منشغل مخي بسوق لحاله على الطريق المتعود يسوق عليها يوميا من البيت للإذاعة. فبيحكي لنا عنها هون يعني هذا الإشي بسبب الانشغال الذهني وتعدد المهام والأشياء اللي بتفكر فيها. القلق والضغط النفسي القلق يعني خلينا نحكي بشغل الانتباه بالتوقعات والمخاوف فبتقل المساحة المتاحة لمتابعة اللي حواليك. الشخص ممكن يسمع الكلام لكن ما يستوعبه منيح وبعدين يشعر انه نسيه او يطلع عليك يقول لك شو كنت بتحكي لانه باله بمكان ثاني تماما. أيضا قلة النوم أو النوم المتقطع. النوم مهم للانتباه والتركيز وتثبيت الذكريات. السهر والنوم غير المريح ممكن يسبب بطء تفكير وسهو خلال ساعات النهار. عدد ساعات النوم لحاله مش كافي إذا كانت جودة النوم سيئة. يعني إذا كنت بتنام على 3 الفجر وبتصحى الساعة 7-8 هاي لا تعتبر جودة نوم جيدة خاصة أو إذا يعني نمت 8 ساعات أو 9 ساعات هذا لا يعني أنه أنت أخذت نوم كافي. الاكتئاب يا سيد العزيز الاكتئاب يعني بظهر صعوبة التركيز واتخاذ قرارات وبطء بالتفكير ضعف تذكر إلى جانب فقدان الاهتمام أو انخفاض المزاج. القلق والاكتئاب ومشاكل النوم من الأسباب الشائعة والقابلة للعلاج لمشاكل النسيان والذاكرة. ممكن يكون في عندنا أسباب يعني جسدية نقص فيتامين B12 اضطرابات غدة درقية وبعض أمراض الجسم أو آثار الأدوية. هبوط السكر ممكن يسبب تشوش مفاجئ خصوصا عند المصابين بالسكري. يعني مشاكل عصبية اضطرابات بالذاكرة كثير هاي الشغلات إلها أسباب. لكن إذا نأخذها بشكل عام هو الانشغال الذهني تعدد المهام اللي علينا قلق وضغط نفسي وهذا وقلة نوم أيضا هذا يعني أكيد مفروغ منه. هذه الأشياء كلها والعوامل كلها ممكن تسبب لنا الأشياء الغريبة والأشياء اللي بننساها بشكل غريب يعني وبتستغرب من حالك ماسك التليفون بإيدك وانت بتدور عليه ماسك الريموت بإيدك وانت بتدور عليه. فيعني بتصير شغلات كثير زي هيك. سمعونا بالنسبة للتركيز وبالنسبة للأشياء اللي ضيعتوها بحياتكم عن جد زعلانين عليها إلى الآن زي النظارة اللي أنا ضيعتها. خليكم معنا وبنرجع لكم يلا. وروحت وروحت را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت على تقيل ولا بعدك؟ افتح أو غذي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي.

0: أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، ومكملين معاكم شو أوضاع التركيز معاكم وآخر إشي مهم ضيعته ومش عارف وين موجود إلى الآن. كمل معاكم على رقم الواتساب 078-46-31. نسمع هاي الرسالة. هلا حبيبي،
1: مساك يا رب.
0: هلا والله
1: معلمي، يعني الواحد ينسى تليفونه، ينسى وين رايح، يخربط بشارع، ينسى وين صف سيارته، ينسى رقم سري.
0: طيب.
1: هذه أمور بسيطة سيدي.
0: طيب.
1: أقسم بالله يا رجل، ومش مبالغة، أقسم بالله إني مرة بدي أنادي على ابني فبطلع فيه إذا منسيت اسم الولد بقول له مرته وش اسمه، تقول لي مين، بقول هالولد، تقول لي والله لهالدرجة وصلت معك يا رجل، أقسم بالله نسيت اسم ابني.
0: والعدم التركيز عن جد، يعني في ناس ممكن توصل معهم عدم التركيز لأنه بدي نادي ابنه يعلق معي رشو إنه يا إنه شو اسمه هيك. الله يخلي لك إياه، الله يخلي لك إياه.

طيب هذا يعني هاي اثار اثار بس ولا كلب مش فاهم يا ضياء. فكرك انا في حياتك اه جد تعلم.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك أبو الجتاو.
0: هلا حبيبي
1: أبو الجتاو. أنا مرة خلال الصفية هاي كنا معزمين على عرس.
0: حلو.
1: وطلعنا على العرس أنا وزوجتي.
0: تمام.
1: وقعدت حوالي نص ساعة وطلعت معي تاكسي. أنا اشتغلت حوالي ضربين ثلاثة ولا المرة بتصلين علي بقول شو مثلا نروح. ذكرت إني ناسيها بالصالة. قلت يلا يلا شوي بس ربع ساعة أنا قاعد مع أماني قاعد مع أخواتي شوي بس ربع ساعة زي ما نبرن عليك.
0: لا
1: يا الصالة يا أبو الجتاو على الصالة.
0: طيب.
1: تبغى صوت باب الصالة نزلت عليك طيب ولا نجري. واليوم ما بتعرف.
0: تحياتنا لك حبيبي القلب يا هلا والله. أبو الجتاوي التركيز من الآخر من وراء الريلز برين فوق. هم سموه برين فوق أو برين رات. التعفن الدماغي هذا اللي بسبب تقليب الريلات. وحكينا عنه التعفن الدماغي وشرحنا عنه على الهواء. وبعديها عملنا مع بعض تجربة نستغني 24 ساعة عن التليفون ونشوف كيف بتصير النفسية وشو بتغير. يعني نعم كلياتنا معنا برين رات. انسى تعفن دماغي. يعطيك العافية أبو سند.
2: والله أبو الجتاوي أنا ضيعت حياتي.
0: لا وحد الله وحد الله يا سلام. فيش يا سيدي فيش شيء متأخر ترجع بتلاقيها أمورك تمام. نسمع هاي الرسالة.
2: حياتي لك أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
2: لجميع المستمعين والشباب اللي معك.
0: الله يخليك.
2: أبو الجتاوي مرة في يوم من الأيام رحت مباراة للوحدات في استاد القويسمي. خلصت هالمباراة وروحت أدور على السيارة وين صافي السيارة وش لقيتهاش. قسما بالله قعدت يمكن 4 ساعات كاملة أدور على السيارة ألفت الشارع اللي أدخله يمكن أدخل 4-5 مرات. آخر شو فقدت الأمل. حكينا مع البحث الجنائي ومع الشرطة ونزلنا عملنا بلاغ وأجوا إخواني يدوروا.
0: طيب.
2: سخم سخم وين صار في السيارة والله ما لقيتها.
0: وال.
2: إلا روحت اللي سحبتها روحت على البيت. والله أنا صفيت تحت شجرة فلانية. وأسحب حالي وأرجع لقيها صار فعلا تحت شجرة. مكان في.
0: تذكر بعد ساعتين يمكن.
2: لا دخلت عليها. وهذا ذكرني وين كنت صافة.
0: الله يسعد لي قلبك. الله يسعد لي قلبك. هلا سيدي والله.

يعني في أمامي جملة مهمة جدا جدا جدا، ركزوا فيها منيح. بقول لك أسرع طريقة أن تقتل فيها حلمك أن تسأل كل الناس شو رأيهم فيه، وهذا الإشي يعني بيودينا لقضاء الحوائج بالكتمان. يعني في كثير ناس عندها أشياء بالحياة ومبسوطة وبدها تعمل إشي وبتشتغل على حلمها وتشتغل بهذا، لكن مصيبتهم إنهم بيحكوا لكل الناس شو بدهم يعملوا وشو بده يعني يصير معاهم. فهذا الشيء بيقول لك من أسرع الأشياء اللي ممكن إنها تقتل حلمك أن تسأل الأشخاص شو رأيهم فيه. يعني شو رأيكم، مع ولا ضد؟

0: اخونا معاذ العلاوني نسمع شو بعث لنا.
1: جيل غالي
0: حبيبي
1: اخوي طمنا عنك ان شاء الله.
0: انا كويس الحمد لله.
1: على سيره اللي حدا مضيع شيء ولا مش مضيع شيء ولا بتنسى وبتنساش والامور هاي. خلينا مضيع حالي كله مضيع. بس خلاص الحديث والباقي عندك اخوي.
0: حبيب قلبي ان شاء الله بتلاقي حالك سيدي. نسمع هاي الرساله.
2: العافيه حبيبي.
0: هلا والله
2: برنامج الحلو.
0: الله يخليك يسعدك
2: والله يا حبيبي. بدي اقول لك شغلتين. انا من الناس اللي بلبس نظارات احيانا بكون ادور على النظاره وانا لابسها
0: وانت لابسها. صحيح
2: شغله.
0: صحيح
2: شغله ثانيه. مره كنت معزوم انا وصاحبي رايحين نتلاقى بمكان وبعد ما تلاقينا وقعدنا وكذا والى اخره انا رايح بسيارتي ورايح بسيارته. بعدين روحت معاها وصلني عند الدار. بس وصلت الدار بدور على السيارة مش ملاقيها بالكراج. السيارة بطلع بروح.
0: والله صارت معي والله ياما.
2: يعطيك العافية حبيبي.
0: أنا مرة قلت خلاص خليها بروح لها يعني كريب أو أوبر أو أي شيء بروح لها بطلع بجيبها وخلص يعني. شو بدك تسوي؟ بدك تنام عاد عيدت.
3: أبو الجيتاوي مساء الخير.
0: هلا سيدي مساء النور.
3: مساء الخير للمستمعين.
0: أهلا أهلا أخونا أحمد.
3: أنا مش ضيعت إشي. أنا صار معي موقف والله العظيم لليوم لحد اليوم أنا مش لاقي له تفسير.
0: ها تقولنا.
3: في 2013 كنت مسافر على أمريكا ورجعت.
0: تمام.
3: رجعنا أبو تمام الأمور. نمت الليلة الصبح المرة جابت لي فنجان قهوة وبنشرب أنا وياها فنجان قهوة. خلصنا فنجان القهوة حطيت الفنجان هيك والله أقسم بالله ما أزل عليك أنا يعني
0: صادق
3: مكتوب على الفنجان من جوا بالقهوة الحمد لله على السلامة.
0: طيب
3: أقسم بالله يعني أنا لما شفته شعر راسي وقف. أنا فكرت بتهيألي بجوز من تعب السفر وهذا. بحكي لمرتي تعالي بالله عليك تعالي شوفي هالشوف.
0: طيب
3: قرأتها الحمد لله على السلامة ومش تحكي إنها خط معفشك. اقسم بالله يعني واحد خطه يعني اجمل يعني من اجمل الخطوط الناس اللي في العالم يعني مكتوبه بطريقه لليوم انا مش لاقي لها تفسير
0: يعني كيف وسعت جوا الفنجان مكتوبه بالخط الكوفي على الاغلب طالع. يعني هاي مش صدفه هاي والله الحمد لله على السلامه سيدي. الله يعطيك العافيه اخونا احمد يسعد لي مساك. يعني هاي مش ممكن تصير مع اي حدا صراحة ولا ممكن تتكرر.

0: نسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو الجتاوي شوفير التاكسي زميلي اللي قال لك رايح على دوار باريس والرينبو
0: الله يعطي العافية.
1: مش مركز نسي يكمل الموضوع, نسي انه بسجل فانفصل القصة. انا متأكد انها تكمل مستحيل, بس نسي الموضوع وسكر التسجيل.
0: هذا اكبر مثال على انعدام التركيز يا معلم. تحياتنا لك ابو الدوود حبيب القلب عمار المحترم. هلا والله ابو الجيتاوي, ركز اخوي بالفويس. العجقة الرينبو بجبل عمان, دوار باريس بالويب دي. اوكي هيك النافي يعني. طيب ماشي يلا كويس. لوز زبيب خيار ولبن. بعدتك في احد المستمعين ومتابعين البرنامج بعت لنا مسج على الواتساب. المسج يعني مكتوب فيها لوز زبيب خيار ولبن, وبقول لي بعدت لك اياهم ابو الجتاوي عشان ارجع لهم ما انساهم. يلا تمام 100% ارجع لهم عشان ما تنساهم, اوعك تنسى ولا اي غرض. ايوه يلا خلينا نطلع لاخر فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

يعني اليوم قاعدين مع بعض عم نسمع قصص عدم التركيز, ويعني الواحد زي ما بيقولوها هيك خلص بأوت حرفيا بأوت ببعض الأحيان. فاليوم ما نسألكم هذا السؤال بالنسبة لقوة التركيز عندكم, وأيضا أكثر إشي أو آخر إشي ضيعتوه عن جد ما لقيتوا وينه ولحد الآن نفسكم تعرفوا وين هذا الإشي اللي ضاع بسبب عدم التركيز والانتباه.

0: نسمع اخونا ابو خريسات شو بعث لنا.
1: ابو جتاوي
0: هلا حبيبي. هلا والله.
1: الله يرحم جدتي
0: تعيش.
1: كانت حاطه طقم اسنان. فالمهم قاعدين فجاه زي هيك وصير تلطم وتصرخ شو مالك شو مالك وتاشر انه طقم الاسنان مش ملاقيته. ونقوم الدار كلها. قلبنا الدار قلابه. اخر شيء اقسم بالله طلعنا على سلال الزبالي. ايش السامعين؟
0: طيب
1: ندور جوا طقم اسنان يا زلمه وين راح؟
0: راح طقم الاسنان.
1: والله اللي فوق واللي تحت هاو بحطوه بكاسه
0: بعرف
1: بنقعوه.
0: الله يرحمها جدتي.
1: دور دور قلنا هالشغال يمكن كبت ويمكن شيء. دور دور اخر شيء طلعت حطيته بسمها عادي يعني لا طلع مفقود ولا اي شيء.
0: لبسيته.
1: الله يرحمها جتها رحمه. حبيبنا اللزم.
0: الله يرحمها يا سيدي. الله يرحمها يسعد قلبك حبيبي يا مخلص.
2: الكرة الأرضية.
0: نسمع أبو الطنطاوي شو بعت لنا. محمد الطنطاوي
3: الله يخوي وسامة. أنا من بعد جدي هبلني
0: المال
3: عمره يمكن 90 سنة ومعاه زهايمر.
0: الله يخليكم إياه.
3: الله يشفيه وعافيه.
0: آمين يا رب.
3: بس بقعد معه بضل بحكي أنا وياه بحكي أنا وياه بحكي أنا وياه كل 10 دقائق بقول لي أنت مين. بقول له أنا اسمي محمد. برجع يحكي معي ما. أنت بن مين.
0: والله الألزهايمر مرض صعب. نعم
3: وبعرف خلاص بعدين. نعم. بعديها بعشر دقائق برجع يحكي لنا مين انت.
0: صحيح.
3: مين
0: صحيح.
3: انا اللي انا مش عارف انا مين زي اللي صرت 8 جيجا.
0: الله يشفيه. الله يشفيه.
3: اثر علي اقسم بالله بطلت اعرف مين انا.
0: مين انا عن جد. هي الفكره غير انت الحزن اللي بتحزنه يعني الشخص المصاب بالزهايمر او الزهايمر يعني تعامل معاه بيكون صعب. النسيان تشتت عدم التركيز. إن شاء الله يا رب ما نكبر في العمر ونوصل لمرحلة يصيبنا هذا المرض. هذا المرض الصاب الكبار في العمر والله مشكلة كثير كبيرة يعني عليهم وعلى اللي بتعاملوا معاهم. الله إن شاء الله يا رب يوم الأيام يلاقوا علاج أو إشي وقائي من هذا المرض. لكن هاي الأيام صار كثير شغلات وقائية من مرض الزهايمر. يعني من أهمها أنا بديش أقعد أحكي طبيا وعلميا لكن من أهم الأشياء اللي أثبتت بأنه ممكن تخليك ما تصاب في الزهايمر القراءة. القراءة القراءة بقول لك هاي يعني دراسات علمية بقول لك الإنسان اللي بقرأ كثير خلال حياته بضل يقرأ من الصعب جدا أن يصاب بمرض الزهايمر أو الزهايمر. فالله يشفي جدك حبيب القلب وتحياتنا لك. حسام أبو غوش.
4: أبو جتاوي.
0: هلا حبيبي.
4: كيفك طيب؟ والله أنا كويس. يعني الواحد بيكون هيك ما يعني هيك مضيع بيكون زي هيك البس اللي إيش وقاعد على الصور هيك بيحكي مدري هاو مدري مياو.
0: مدري أو ولا مدري مياو. حسام أزرقات.
5: مساء الخير أبو جتاوي.
0: هلا حبيبي.
5: أنا مرة كنت لابس نظاراتي وحطيت رفعتهم فوق حواجبي.
0: حلو.
5: بالبيت. صرت أدور عليهم ولا أخم هون وهون. وأطلع بالمرة أقولها وين نظاراتي وهي تطلع فيه زي يقول والله ما بعرف.
0: لا يا زلمة هي كمان مش شايفيتهم.
5: آخر شيء مسكت زيكها ونزلت على عيوني. صفنت والله حسيت حالي غبي يوميتها.
0: لا حشاك حشاك. ساعة ونص هو بدور عليهم بعدين قاعد هيك عمل هاي الحركة اللا إرادية اللي بتنزل النظارة. أول ما عمل الحركة اللا إرادية اللي بتنزل النظارة طلعت عراسه. بس المشكلة مش هون. المشكلة بالمدام اللي ما شفتها. يعني هذا الاشي بصير عدم التركيز تكون ماسك اشي بايدك تضيعه تدور عليه تلاقيه اخر اشي بايدك. نظارات تدور عليها تلاقيه حالك لابسها ما فيش مشكلة. بس لما تسأل حدا وانت لابسها يقول لك والله ما بعرفش. حبيبنا أسامة الله يسعد لي مساك يا باشا. نسمع كمان هاي الرسالة.
6: أبو جيت الغالي.
0: هلا حبيبي.
6: نقصت النسيان. أنا اشتريت سيارة بكانتو جديد.
0: حلو مبروك.
6: يعني حوالي أسبوع 10 أيام.
0: مبروك مبروك.
6: سيارتي الهونداي اشتراها مني الميكانيكي نفسه اللي أنا بصلح عنده.
0: حلو.
6: فروحت بعديها بعد ما اشتريت البيكانتو بخمس ست أيام أسبوع هيك أصلح البيكانتو اللي معاي شوية شغلات هيك رتوش. قعدنا وشربنا قهوة وصلحنا السيارة وخلصنا.
0: حلو.
6: بدي أروح طلعت في الهونداي القديمة تبعتي وضربت سلف وروحت لنص طريق وادي الرمم لما انتبهت
0: وانت لازم انك بايعها.
6: الشاحن اللي خلاني انتبه بس ما لقيت الشاحن بالسيارة. لفيت ورجعت. اول ما صفيت لقيته ميت ضحك على الباب ويقول لي بالله عليك ما انت نسيت. قلت اقسم بالله اني انا باخذها ومروح.
0: يا الله
6: تقول لي نسيان والله احنا عارفين بيوتنا وين.
0: والله عدم التركيز عامل عمايله.

0: عيسى الناصر شو بعت لنا؟
1: الجتاوي
0: هلا حبيبي،
1: معك عيسى الناصر.
0: يا هلا
1: والله غالي. بالنسبة للموضوع احنا نفسنا مضيعين، يعني مش بس انك تضيع شيء مهم ولا مضيع شيء غالي عليك، احنا نفسنا مضيعين خيره.
0: والله
1: وزمان والله عن الشيلات ابو الجتاوي، حطنا هيك شيله جميله، حطنا شيله هاي
0: نسمع نسمع ان شاء الله بلكي الحلقه الجايه، لانه يعني احنا هيك بنكون شارفنا على نهايه حلقتنا لليوم. شكرا لوجودكم معنا وشكرا لحسن استماعكم، ان شاء الله بنشوفكم بكره بحلقه جديده وفخمه ومرتبه زي كل مرتبين اللي عم بسمعونا وبيشوفونا دائما. ضياء الربابه الله يعطيك العافيه، احمد حواري يعطيك العافيه، وهي تحياتي انا اسامه الجيتاوي محدثكم من وراء مايك عين اف ام ببرنامج روحت. الله معاكم.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة، بالاشتراك مع
1: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يدين في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الاعتداءات الغشيمة التي استهدفت السعودية، ويؤكد دعم الأردن لما تتخذه السعودية بقيادة خادم الحرمين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يعقد مباحثات مع ملك ماليزيا في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور، ويعرب عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. جلالة الملك يلفت إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كسبيل وحيد لإيجاد حل للصراع، ويؤكد دعم الأردن المساعي الدبلوماسية لحل الصراعات وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لهم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف شخص بجناية التزوير بلغ أثرها المالي 130 ألف دينار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة بالونات موجهة. مراسلة المملكة تفيد بمقتل شخص وإصابة 19 آخرين بانفجار بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل. الاتحاد الأوروبي يعتمد قراراً بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: فين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك اللهم لنا فيها. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، آوي جرحاهم يا رب العالمين، آمنهم يا رب العالمين، يا الله انصرهم نصرك المبين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم التي تلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس عبر أثير 98.3 في كافة المملكة. يمكنكم دائما متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم أو عبر موقع عين، وكذلك عبر قناتنا على اليوتيوب عين أف أم. كما أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري.

0: أستقبل دائما اتصالاتكم ورسائلكم سواء نصية أو صوتية عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. اضحك وشيل العقدة وتوكل على الله وقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لأنه تذكر دائما بأنه أي شيء بهذه الدنيا صعب شو ما كان، تذكر قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. أسعد الله كل هذه الصباحات مجددا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: اللهم أعطنا خير الأقدار واكفنا شرها
0: يا رب.
1: اللهم هب لنا قلوبا آمنة مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا.
0: آمين.
1: اللهم اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان. اللهم علق قلوبنا برجائك.
0: آمين.
1: وامنع رجاءنا عمن سواك.
0: آمين.
1: اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها
0: يا رب،
1: وتعلم حاجتنا فاقضيها
0: يا الله،
1: وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا
0: يا الله.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمبهات الفاح.
0: الله يسعد.
2: اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة.
0: آمين.
2: والقلوب الشاكرة
0: يا رب،
2: والوجوه المستبشرة
0: يا الله،
2: وارزقنا طيب المقام
0: يا رب يا الله،
2: وحسن الختام.
0: آمين.
2: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم.
0: آمين يا رب.
2: وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم
0: يا الله،
2: وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
2: إذا ضاقت الصدور بالهموم وتتاثرت عليك الغموم، ولم تجد إلا باب الله الرحيم، فردد بلسان رطب وقلب منيب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسعد الله صباحكم.
0: أسعد الله صباحك. بارك الله فيك وجزاك الله.
3: بسم الله توكلت على الله لا إله إلا الله. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك
0: يا رب،
3: ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا.
0: آمين.
3: ومن كل بلاء عافية، وارزقنا فوق ما نتمنى
0: يا رب،
3: واحفظ لنا أهلنا من نحب.
0: آمين يا رب.
3: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد صباحك أخوي محمد. دي والله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك أبو محمد والمستمعين الكرام. من روائع الشيخ الشعراوي رحمه الله، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء
0: يا الله،
4: اغفر لنا كل شيء
0: يا الله،
4: ولا تسألنا عن شيء.
0: آمين.
4: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: آمين.
4: أخوكم محمد الحمولي.
0: الله يجزيك الخير يا سيدنا.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: يا الله.
5: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ورد إلي روحنا وإليه المصير.
0: آمين.
5: أسعد الله صباحكم الأخ العزيز عامر الزوب، لك ولفريق البرنامج والإخوة المستمعين. أخوكم محمد مصري من
0: يا هلا بمحمد.
6: أخوي أبو محمد الحبيب، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الكادر الطيب اللي معاك.
0: يحفظك بارك فيك.
6: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك
0: يا الله،
6: وجميع سخطك.
0: اللهم امين.
6: الله يسعد صباحكم. اخوكم ابو رجاء.
0: صباح الخير يا ابو رجاء. من هم احسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من افضل الناس قال عليه الصلاه والسلام، يصف لنا افضل الناس واحسن الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، من هو مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. لا بقلبه غل ولا حقد ولا حسد. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وانت يا أخويا جميل، الله يجزيك الخير وبارك فيك يا الله.
7: كم رحمة الله وبركاته.
0: الله يعزك أخويا عيسى العمري.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: دائما،
7: ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
0: يا الله.
7: اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا وقد غفرته.
0: آمين.
7: اللهم آمن روعاتنا.
0: آمين.
7: اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا.
0: آمين.
7: اللهم عافنا في أبداننا.
0: آمين.
7: اللهم عافنا في أسماعنا.
0: يا الله.
7: اللهم عافنا في أبصارنا.
0: يا رب.
7: اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
0: يا رب العالمين.
7: نستغفرك ونتوب إليك يا الله. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة.
7: عبد الهادي الزامل.
0: يا
7: الرياض.
0: يا هلا يا
8: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير الى كل
0: جميع
8: الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير مستمعين الكرام، الله يجعل يوم خير وبركه يا الله، ورزق وفرج من رب العالمين،
0: يبقينا
8: شر بني ادم وشر اللايدات،
0: امين اللهم
8: اجعلنا بكل خطوه سلامه يا الله،
0: يا الله
8: رزقنا واسع فضلك يا رب العالمين،
0: يا الله يا الله،
8: يكفينا شر بني ادم وشر اللايدات، الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراشد،
9: اللهم ابسط عافيتك ورحمتك ودفئك على من لا مأوى لهم ولا ملجأ لهم غيرك يا رب العالمين، اللهم نصرك لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم نصرا عزيزا لأهل غزة يا رب العالمين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يسعد صباحك يا عامر أحمد علي عبد الله.
0: الله يسعد صباحك ويبارك فيك.
10: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم
0: يا رب،
10: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
0: آمين آمين.
10: يسعد صباح الجميع.
0: سعد.
10: أحب أصبح على أخوي ليث العمرات أبو سند.
0: يا هلا فيك وبليث، يا هلا فيك وبليثي والله. أسعد الله صباحكم إذن بكل بكل خير ومحبة ورزق. وأطرح سؤال قبل أن أذهب إلى الفاصل، كم نسبة ما تدفع لأجار البيت؟ كم نسبة ما تدفع للمستأجرين هذا لأجار البيت؟ بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احلل عقدة من لساني وألسنتكم، بسم الله، اللهم عنا على قول الحق يا رب العالمين. قبل الفاصل طرحت سؤال انه الايجار اليوم للناس المستأجرة كم يمثل الايجار اليوم نسبة من راتبك؟ وممكن هذا السؤال اليوم اللي بدي ابدأ فيه. ليش؟ لانه بحسب البيانات المنشورة متوسط الراتب الشهري الصافي في الاردن حوالي 547 دينار. خلينا نشوف شو يعني هذا الرقم على أرض الواقع. متوسط أجار شقة فيها غرفة نوم واحدة بوسط المدينة حوالي 204 دنانير شهريا. أما خارج وسط المدينة متوسط الأجار حوالي 140 دينار، يعني 26% من الراتب. لكن الصورة بتصير أصعب لما نحكي عن أسرة بتشقة من ثلاثة غرف، ثلاث غرف نوم وما إلى ذلك. هاي متوسط إيجارها بالمدينة يا أخوان تقريبا 366 دينار شهريا، أي 60% من راتبه، اللي من قيمة راتبه اللي بيكون راتبه 547 دينار. خلينا نحسبها شوي مع بعض، وهذا الرقم بس، وهذا المتوسط، وهي حسب الأرقام والإحصاءات، يعني هاي مش من عندي الأرقام. لما يكون راتبك 547 دينار بدك تنقص منه 366 دينار إيجار، شو بده يضلك؟ 188 ليرة. طبعا هاي متوسطات منشورة، ومش معناها انه كل الأردنيين اليوم رواتبهم 547 دينار او انه كل الشقق إيجارها بنفس الأسعار. لازم نتأكد من تاريخ البيانات ومصدرها قبل اعتبارها متوسطات حالية، صحيح؟ طيب، لكن هذه البيانات بتوضح حجم الضغط اللي ممكن يتحمله المستأجر، خصوصا إذا كانت الأسرة معتمدة على راتب واحد. وهون بنوصل للسؤال الأهم، كم عدد المستأجرين في الأردن؟ قبل ما نحكي عن أسباب ارتفاع الإيجارات، خلينا نسأل كم أسرة أردنية أصلا بتعيش بالإيجار؟ للأمانة امبارح بحثت بحثت بحثت ما لقيت غير مسح النفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وهاي صادرة عام 2017، فالنسبة اللي بحكي فيها الآن حتى تكون موثوقة وحتى تكون صحيحة وحتى تكون دقيقة مأخوذة من دائرة الإحصاءات العامة، لكن ب 2017 الرقم الجديد بس يخلصوا جماعة الإحصاءات بنعرفه. بقول لك بلغت نسبة المساكن المستأجرة للأردنيين حوالي 21%، هذا ب 2017 يعني قبل 10 سنين، ها ب 2017 20.9 يعني 21%، يعني كل 5 مساكن هناك مسكن واحد مستأجر. لكن مهم أرجع أني أوضح أنه هاي النسبة تعود لعام 2017 وليست هناك نسبة حديثة لعام 2026، وعشان هيك إحنا بحاجة إلى بيانات رسمية أحدث حتى نعرف كيف تغيرت نسبة المساكن المستأجرة خلال السنوات الماضية، وكم أصبحت حصة الإيجار من ميزانيات الأسر الأردنية، لأنه معرفة عدد المستأجرين مهمة لكنها مش كافية. متأكد وعلى يقين تام بأن هذه النسبة ارتفعت. إذا ب 2017 كان نسبة المستأجرين 21%، اليوم الرقم أكبر من ذلك. الأهم كمان نعرف كم بيدفعوا وكم بيظل معهم. هل دخولهم اليوم قادرة إنها تواكب كلفة السكن؟ بمعنى قديش عدد الأردنيين اللي بسكنوا بالمحافظات وبيجوا على عمان وبروح كل يوم رايح جاي، وانتوا عارفين شو يعني رايح جاي، مزبوط؟ أي ساعة بيطلع وأي ساعة بيروح، كل ذلك عشان ما يخذ له بيت يستأجر بيت هون، لأنه أجار هو ما بترتب عليه فقط أجار بيت، هو بترتب عليه مدارس، بترتب عليه كلفة معيشية أكبر، بتركب عليه كل شيء. هل اليوم هذه الدخول قادرة على إنها تواكب كلفة السكن؟ طيب سؤال آخر، ليش الأجارات مرتفعة؟ هل السبب زيادة الطلب على الشقق في مناطق معينة؟ هل أسعار الأراضي، كلف البناء، الصيانة إلها دور؟ شو أثر موقع الشقة وقربها من أماكن العمل والجامعات والمواصلات والخدمات؟ كل هاي العوامل ممكن يكون إلها أثر، لكن تحديد السبب الرئيس بده أيضا بيانات واضحة عن السوق، وبنفس الوقت لازم نكون منصفين مع الجميع. اليوم صاحب العقار عنده كلف، عنده التزامات، وعنده ضرائب، لكن المستأجر كمان عنده أسرة، عنده التزامات، وعنده دخل، هذا الدخل لازم يغطي احتياجات كثيرة. المطلوب اليوم مش نحط صاحب العقار بمواجهة المستأجر وهذا اللي حاصل، لا، المفروض انه نفهم وين الخلل، كيف ممكن نوصل الى توازن. هذا التوازن يحفظ حق المالك ويراعي قدرة المواطن على تحمل كلفة السكن المرتفعة، بينما دخل المواطن ما زال يا معتز على ما هو عليه. اليوم المواطن بده يصير يضطر يقلل من الاحتياجات أسرته، بده يستدين أو حتى يروح على بعض شركات التمويل اللي بده ترجع قرض نسبة المرابحة عليه أو الفائدة عليه 20% حتى يقدر أو يقدر يكمل هذا الشهر. طيب بيفتح لسؤال آخر، احنا صرنا عارفين كيف بيطرحوا أسئلة الاستطلاعات، سؤال بيفتح لسؤال، مزبوط؟ طيب هل سوق العقارات في الأردن أمام أزمة؟ خلينا نوسع الصورة شوي. اليوم المشكلة مش بس بالإيجار، بل بقدرة المواطن على شراء شقة وامتلاك منزل. في شاب بده يبدأ حياته وفي أسرة بدها تستقر، لكن أسعار الشقق والدفعة الأولى والأقساط ممكن تكون أكبر من قدرتهم المالية. بالمقابل في مقاول عنده كلف، عنده أرض، عنده بناء، عنده مواد، عنده تمويل، عنده عمالة، وفي مستثمر وصاحب عقار عندهم التزامات وعندهم تكاليف. وهون لازم نسأل، هل المشكلة في ارتفاع أسعار العقارات ولا في الفجوة بين نوع الشقق المعروضة ودخول المواطنين. حتى نجاوب لازم ننظر أيضا إلى بيانات التداول العقاري، لازم ننظر إلى حركة البيع والشراء، لازم ننظر إلى أسعار الشقق، لازم ننظر إلى كلف البناء، لازم ننظر إلى دخول الأسرة، لأن وجود شقق معروضة في السوق لا يعني بالضرورة اليوم أنه المواطن قادر على شرائها، مثل ما أنه تراجع المبيعات في فترة معينة لا يعني تلقائيا أن السوق الحقيقي، أو أن أعتذر أن السوق يعاني من تراجع. يعني إحنا قيمة السوق الحقيقي إحنا مش عارفينها. هل سوق العقار اليوم في الأردن قادر على توفير السكن الذي يحتاجه المواطن؟ هذا سؤال. والسؤال الأهم، هل هو قادر على توفير السكن بالسعر الذي يستطيع المواطن أن يتحمله؟ الراتب مش المفروض يكون بس للإيجار والفواتير والديون يا أخوان. احنا راتبنا مقسم تقسيم 3 ولا تقسيم 4 ولا تقسيم 5. الراتب لازم يخلي الإنسان يعيش، اسمه بلهجة إخواننا المصريين معاش، مزبوط؟ يعني هو الذي تستطيع أن تعيش فيه. إحنا مش ضابط عنا، بتظلك طول الشهر تركض حتى تقدر قديش عندك احتياجات، وبتقدر هذيك الساعة تكمل للشهر اللي بعده. طيب اليوم بروحوا في ناس بدهم يستأجروا، بقول لك بدنا تبعت المشاهدة، هاي زي ما قال لي الدكتور عواد لغوها، كانوا ياخذوا 15 و20 ليرة بس تشوفها مشاهدة، هم لو يشدوا على المشاهدة بالخطوبة أحسن. مشاهدة هاي واحد. اثنين، بقول لك بدنا نسبة للمكتب العقاري، والدكتور عواد أسأل يومنا نستضيفه اللي هو نقيب أصحاب المكاتب العقارية يتحدث بهذا الموضوع. النقطة الأبرز أنه ما في معروض، يعني ما في شقق فاضية. يعني الناس لما تروح تدور على شقق، صاحب الشقة بقول لك ما في سوق بالأردن، فبالتالي بيرفع الأسعار. ليش فيش؟ بقول لك العقاري، أهل العقار ما بدهم يبنوا لأنه عليهم ضرائب زيادة، الكلف بتزيد. طيب والحل؟ إذا أصبحت الإيجار مشكلة، هو لازم نوجد حل. للأمانة حاولت أني أبحث عن أرقام حديثة، ما لقيت أرقام حديثة بالأردن، ما في. آخر إشي ب2017 قبل 10 سنين اللي هي من دائرة الإحصاءات العامة. لكن إذا بتقول لي قديش الأردنيين مقترضين عشان السكن وغيره، بقول لك 6 مليار. عندك بتا واحد تبع استطلاعات رأي وتبع مركز دراسات يجي يفصل لنا كل هذه الأرقام. أنا حاب أسمع منكم كم نسبة اللي بتدفعها من راتبك للإيجار. الله المستعان دائما. خالد صباح الخير يا خالد.
11: صباحك.
0: هلا يا أخوي. هلا يا خالد وصباحك.
11: كيف الحال؟
0: الله يسلمك وبارك فيك.
11: والله أخوي محمد، نسبة الأجار يعني من الراتب يعني تقريبا النص. يعني متأكد أزعم راتب عندنا، أزعم راتب عندنا خليه 470،
0: خليه 500 يقول.
11: لما تكون مستأجر ب250، هذا 250 لما بدك تكون أنت مستأجر ب250 بدك تكون مستأجر طابق ساعات كمان. يعني
0: خالد أنت بتحكي أسرة، مزبوط؟ للأسرة هيك.
11: للأسرة.
0: أيوة ممتاز. للأسرة.
11: للأسرة المكونة من 3 أشخاص يعني هسه كمان في من الوضع بجوز أنت ما تطرقت لها أو لأنك مارستها. هسه لما بدك تستأجر بيت ترن عليه بيقول لك أنت عريس ولا قديش ولد معك؟
0: صحيح.
11: تأجرني.
0: صحيح.
11: تأجرني على نسبة أولادي. أنا بدي لما بدي استأجر من عندك دار، ما أنت ما دخلك فيه. أنا عريس، أنا متجوز، أنا مطلق، أنا عندي أمي وأبوي. أنا أنت في إحدى الأيام حكيت معي بقول أنت بيجيك الضيوف كثير، طب أنت شو دخلك فيه؟ أنا معطيك أجارك.
0: طب خالد ده أسألك سؤال. أنت اليوم بتقول لي نسبة أجار بيتك بالنسبة لراتبك 50% تقريبا.
11: مظبوط.
0: مظبوط. أنت مزبوط. خالد أنت من سكان عمان؟
11: شايفة مضرانة.
0: والأصل من سكان عمان كمان؟
11: سكان عمان.
0: من سكان عمان. طيب بيجي عليك واحد الآن بقول لك بدل ما تستأجر يا خالد، ماشي، صار لك 7 سنين مستأجر صرت دافع لك 10,000، لو اشتريت البيت صار لك صرت متسدد البنك 4 سنين. اللي بقول لك مثل هذا الحكي انت شو بتجاوبه؟ معلش
11: تمام. انا بعطيك اجابه عن ارض الواقع.
0: ايوه
11: انا في اصحاب كثير اخذوا من البنك على القروض السكنيه.
0: ايوه
11: لغايه اللحظه قاعد بعيط مش قادر يسد ربعه. مش قادر يسد ربعه. احنا البنوك مش قادرين نوصل لها.
0: كويس اشكرك يا خالد.
11: البنك بس بدي اروح اخذ منه على سبيل المثال 20,000 اشتري شقة، بلاقي 20,000 بعد 5 سنين 6 سنين لساتهم زيادات مش نقصات. البنوك بتخوف. انا ما بقدر افوت لبنك على راتب 470 ونصه رايح اجار غير الكهرباء غير المي غير التلفونات غير
0: النت. اشكرك يا خالد، لان انا طرحت سؤال على شخص اخر قال لي يا اخوي انا بدي اخذ البيت على 30 سنة. قلت له ايوه. قال لي ضل لي 12 سنة او 15 سنة يا ربي بخلص شغل. انا ضامن 15 سنة الثانيات اتفحن. قال لي بعدين الاولاد بتكبر بتتروح جامعات بتها مدارس. فهذا كان رأي اخر. تخيلها انا بعطيك رأي اخر.
11: هذا بده اولاده قبل ما يفوتوا الجامعات يحاولوا يسدوا قرض
0: ابوه. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا خالد. الله امين. عبد الله صباح الخير يا عبد الله. علي يا خالد. علي يا اخوي.
12: صباح الخير.
0: هلا يا اخوي. هلا يا عبد الله صباح الورد. الله يحييك بارك فيك.
12: والله استاذ عامر هذا موضوع مهم كثير. انا بعثت لك قبل شهرين على الواتساب نفس الموضوع.
0: اها
12: واليوم سبحان الله انك فتحت الموضوع. انا هذا الموضوع عانيت فيه تقريبا لي سنه. يعني انا هسه مستاجر بدفع تقريبا 200 دينار اجار البيت.
0: 200 دينار اسره ولا لحالك؟
12: لا اسره.
0: اسره قديش هاي بتساوي من نسبه راتبك؟
12: يعني انا راتبي يعني بصراحه 600. يعني لما يروح 200 دبل 400. هسه المشكله مش يعني المشكله انه انا سكان الرصيفي حي الرشيد.
0: كويس.
12: يعني كل البيوت زي ما قال الاخ بدهم عرسان جداد.
0: أه.
12: طب انا اللي عندي عيله انا وين بروح بحالي؟ يعني انا مثلا صاحب البيت معطيني فتره لشهر 4 السنة الجاي عشان اسيب البيت. طبعا ما خليت منطقه اللي دورت عليها الا زي ما بيقول لي انت عيله ما من اجرك. واذا كان بدي اجرني بدي احط شروط. الشروط بدك تدفع كفاله مبلغ 1,000 دينار عشان لما تترك البيت يكون زي ما استلمته.
0: طيب سؤال الان انت الشقق اللي بتدور عليها ب 200 ولا ما في ولا واحد ب 200؟
12: ما في 200 كله اغلى من هيك. كله اغلى من هيك. يعني انا ما يعني ساكن منطقه شعبيه. يعني والله العظيم إيدي تقريبا اكثر من 5 أشهر وانا بدور على بيت ما انا لا مش ملاقي. طب انا يعني مثلا انا وين بدي اروح بحالي انا واولادي؟
0: اها
12: كل واحد صاحب بيت بحط لك شرط والشرط بيكون بعجلك تاجيل. يعني كلفة اجور البيوت كثير كثير عاليه. يعني ما في رقابه عليهم نهائيا. واذا بتلاقيت بيت بتلاقيه على ظهر جبل فوق وفيش مواصلات
0: مقطوع
12: بعيد عن المدارس نهائيا. انا رحت شفت بيت يعني في فرصيفي على جبل. يعني انا لما شفته زي هيك لفيت ورجعت بنفس التاكسي. برن علي صاحب البيت قلت له انا هذا بدك انت سياره نص ساعه لما تروح ونص ساعه لما ترجع.
0: بدك تدفع الفرق بالاجار بالبنزين.
12: تمام. يعني والله يا اخي عامر كثير كثير اسعار البيوت عاليه.
0: ماشي يا عبد الله. الله يصبحك بالخير. سامي صباح الخير يا سامي.
13: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا سامي تفضل يا اخوي.
13: يا مشكور جدا على اهتمامك بهذا الموضوع.
0: ابدا يا سيدي واجبي.
13: يا اخوي يا عامر بدي اقول لك افشل مشروع وانا مسؤول عن كلامي في الاردن اللي هو اجارات لبيوت.
0: معناته انت مستثمر بهذا الموضوع؟
13: نعم.
0: انت مستثمر بهذا الموضوع بتأجر؟
13: انا مستاجر ومؤجر.
0: أه. ممتاز
13: اخوي عامر. القوانين اللي صارت عدم حبس المدين على المستأجر هي اللي خلت الناس تطمع في أصحاب البيوت. أنا بقول لك عن تجربة مع 4-5 كويس بتوكل محامي بتدفع رسوم محكمة. أنا بقول لك إلي من 5 سنين ولا مستفيد إشي. بستأجر عندي لا بدفع أجار ولا بدفع مي ولا بدفع كهرباء. بالعكس واحد منهم كان يسرق كهرباء. أنا دفعت لشركة الكهرباء غرامة 1,800 دينار. أنا عندي بيوت الحمد لله في العقبة مأجرات ولكن في منهم 2 إلهم سنة ما أنا مأجرهم وفي أزمة سكن بالعجبة إشي مش طبيعي.
14: ماشي بس
13: إن نزلت أنا
14: تحملني. بس أنت أقول لك شغلة واحدة سامي، ترى الأجار البيت مستثنى من حبس المدينة.
13: عارف قديش بيحبسوه؟ 5 أيام. إذا المستأجر بيقول لك إذا ما بتعرف طريق المحكمة أنا بوديك عليها.
14: لا لا لا مستثنى سيدي، ماشي ماشي 5 أيام، بس هي مستثنى من عدم حبس المدينة الأجارات تبعت البيوت. كمل.
13: أوكي ماشي. أوكي. مستثنى.
14: ماشي.
13: لما أنا لا سمح الله أنا ما أدفع أجار وأنسجن 5 أيام بعتبر حالي إني طالع شمت هوا. أي 5 أيام أي أسبوع وأي شهر حق الناس ضاع، والسبب الحكومة ومجلس النواب اللي وافق على عدم حبس المدين. حقي أنا وين راح؟ مين بده يرجع لي حقي؟ أنا بسولف لك أنا إلي 13,000 دينار ما بين
14: كلها سكن كلها أجارات. 13,000
13: أجارات 1,800 دينار لشركة توزيع الكهرباء اللي ما كانت تفصل على المستأجر، وأنا كنت أطلب أفصلوا الكهرباء أفصلوا الكهرباء على الزلمة، قالوا لي والله هذا عليه عبث في الكهرباء. طيب اجوا فصلوا الكهرباء، والله يا أخوي عامر إنه بالليل انقطعت عليه الكهرباء نام بالعتمة، ثاني يوم رحل وإنه بقول لي إذا ما تعرف طريق المحكمة أنا بدلك عليه.
14: لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله.
13: أفشل مشروع بالأردن.
14: طيب.
13: كل مشاريعنا فاشلة.
14: لا لا لا لا إن شاء الله ما هي كلها، إن شاء الله ما هي كلها يا سامي. خليك متفائل خيو، خليك متفائل، خليك متفائل. أحمد صباح الخير يا أحمد.
15: صباح الخير أبو محمد.
14: هلا يا أخوي، هلا يا سيد، تفضل.
15: سيدي صباح الخير إليك لكل
14: الله يحييك يسعد صباحك.
15: للأمانة هذا البرنامج هو صوت المواطن الأول.
14: أسأل الله ذلك يا رب.
15: رجعتنا كلنا نسمع راديو.
14: الله يحفظك، الله يحفظك.
15: الله يسعدك يا رب. أبو محمد سيدي. أنا من الشباب اللي من محافظات سكان عمان.
14: ممتاز يا عين عليك، بدي الأمثلة هاي.
15: الحمد لله نحكي راتبي كويس. الحمد لله. تمام.
14: كويس.
15: أنت لما تحكي شاب راتبه 825 دينار أبو محمد.
14: ماشي.
15: تمام سيدي.
14: لما
15: يشال منه أول إشي الضمان الاجتماعي وتأمين الصحي، أنا عريس كمان يعني المستأجر المؤجر بكيف علي.
14: ماشي.
15: تمام سيدي.
14: الله يرضى مبارك.
15: الله يسعدك. أنا لما جيت أسكن بعمان يعني كنحكي كعائلة.
14: أيوة.
15: بلشت أدور في المناطق القريبة من شغلي، أنا شغلي عند دوار الداخلية.
14: يعني المكان طبعاً القريب اللي ما غناك بريحك.
15: بريحك 100%. سيدي العزيز أنا دورت المناطق اللي حول دوار الداخلية بحيث إنه يكون قريب. تمام. ما في أجار أقل إشي غرفة كان أبو محمد 300-350 للبيت اللي كويس. اضطرينا نروح جهة المنصير. تمام.
14: ماشي.
15: أنا من الأشخاص اللي أجاري 210 دنانير. تمام أبو محمد.
14: تمام.
15: يعني تحكي لما يصفي من راتبك 750 أنت تحكي تقريبا أكثر من 30%.
14: صحيح 30%.
15: تمام. 30% أو أقل شوي.
14: نعم.
15: ولما تحكي ضريبة المحافظات اللي مش مسجلة بالدولة، أنت كشخص من المحافظات بدك ضريبة المحافظات اللي هي بنزين.
14: صحيح.
15: أنا لا يصل يا أبو محمد بنزيني شهريا على 200 دينار، كل أسبوع بدك تنزل على إربد.
14: صحيح.
15: وأنت بأبو نصير الدوار الداخلية كل يوم رايح جاي 30 كيلو،
14: بدك 200 دينار
15: بس بنزين.
14: صحيح.
15: وعريس جديد فلا يمكن تكمل عرسك بدون.
14: والله خليك معي، خليك معي أحمد، خليك خليك معي، خليك.
15: ابو محمد
14: زم انت منين اجيتني؟ بس قول لي انت منين اجيتني. الرجل راتبه 800 ونعم ونعم، راتبه 825 دينار يعني مضبوط. يعتبر من الرواتب الجيدة بالأردن.
15: الحمد لله. انا عمري 30 سنة، فانا
14: خليك معي.
15: ممتاز
14: ممتاز الحمد لله. ولا ان شكرتم لازيدنكم. الله بقول الحمد لله.
15: الحمد لله اكيد.
14: بدفع 210 ليرات سكن
15: 100%.
14: بدفع 200 ليره شو بنزين. قديش بتدفع كهرباء ومي؟
15: بقول مسجل على الدعم بيطلع معي كهرباء ومي وتلفونات وكل شيء واشتراك الفايبر تقريبا 35 دينار.
14: يعني عليه 35 دينار.
15: 100%.
14: كويس.
15: والقرض 150 دينار عشان تكمل امور الجيزه.
14: القرض 150.
15: 100%.
14: يعني 210 زائد
15: مضبوط
14: 200 هاي 410 زائد 35 440 45 زائد 150 هاي 5 9 595 دينار. الزلمه العريس عايش شو والعروس على

0: هو وزوجته الآن على خير وهدات بال، بكرة رب العالمين إن شاء الله غير يكرمه. الأولاد بدهم يكبروا، الأسرة بدها تكبر، بده ينتقل على بيت أكبر، بده عنده تكاليف أكثر. فإذا 800 ليرة والزلمة بيعشك تعشيق، قول ولا لا يا أحمد؟
1: أخاه والله تعشيق يا محمد، نشتغل هون وهون يعني الحمد لله. احنا نقول اللي الواحد انا اشوفه ابو محمد، انا ما بدي اقيس على نفسي، انا بحكي لك الحمد لله شاب اردني
0: الحمد لله
1: بحكي راتبي جيد، وانا بشتغل قطاع الاي تي يعني بشتغل هون وهون
0: ما شاء الله عليك،
1: يعني بس بكفي لاخر الشهر او لا ما بعد الشهر.
0: يعني بتزبط حالك بشغل اخر احمد
1: 100%. ابو محمد انت اليوم لما بدك تحكي عن الناس اللي ساكنه بالمحافظات اللي كمان ابعد من اربد، فبنزينها اكثر من
0: صحيح
1: من 200 دينار
0: صحيح،
1: وانت اليوم بدك تحكي عن الناس اللي رواتبها اقل من هيك. طب القطاع العام ابو محمد، انا طبيعة شغلي بحتك مع البلديات ومع الأجهزة الأمنية ومع كل من في
0: رواتبهم أقل من راتبك،
1: رواتبهم أقل بكثير أبو محمد. أنا المهندس اللي بتعامل معاه داخل البلديات راتبه 600-650 ولما يشال منه كل الضرائب، لما يجي يوم حسم، لما يجي من هون ومن هون. ومحمد والله العظيم أنت بتحكي عن الناس وهم مستأجرين بنفس أجارك وساكنين بنفس يعني نفس الحاله اللي انت ساكن فيها.
0: صحيح عمان. صحيح
1: تمام. هاي الناس كيف بتتكفي امورها؟ طب انا يعني ابو محمد تعرف انا مثلا زوجتي كانت موظفه في اربد، لما طلعنا على عمان انت عارف يعني
0: قاعده
1: تضحي باي شيء قاعده تمام. انا إلي 5 شهور بدور لها على شغل، وهي ما شاء الله يعني معها خبره نحكي 3 سنوات، لكن ما في يعني اذا بيجي واحد بيحكي لك الشغل راح يكون بعيد عن بيتنا تمام، بما تكلفته مثلا مواصلات او
0: مش مشكله بتصير توصلها الصبح انت وبتطلع دوامك
1: اكثر من 7 دنانير يوميا. طب كم الاجار؟ 290 تداوم سبت.
0: هاي بيطلع 210 ليره، ضلها 60 ليره. لا والله خليها بالدار
1: بالبيت افضل
0: والله احسن لك. والله شو 60 ليره اخر شهر
1: والله تكسب راحه بالك.
0: والله اسمع، اذا على 60 ليره انت كل يوم خبي لك ليرتين واخر شهر اعطيها اياهم وخلص
1: 100%.
0: الله يسعد صباحك يا احمد. الله يسعد صباحك،
1: الله يسعد صباحك ويجزيك
0: الخير.
1: وشكرا كثير لك.
0: شكرا
1: لكل القائمين على البرنامج.
0: شكرا يا احمد. شكرا يا اخوي. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. حسام صباح الخير يا حسام، تفضل.
2: صباح الخير ابو محمد.
0: معلش طولنا مع احمد بس كان يعني يعطينا تفاصيل للامانه يا حسام، تفضل خيو.
2: لا ابدا، كل انسان له الحق.
0: الله يحفظك ويبارك فيك
2: سيدي العزيز. انا حبيت اشارك تجربتي معاكم. انا
0: تفضل.
2: مستثمر بمجال العقارات.
0: ممتاز.
2: يعني عندي شقق وباجرها.
0: ممتاز، تفضل.
2: سيدي العزيز انا عندي اكثر من نقطه حابب اناقشها معك.
0: طبعا تفضل.
2: اول شيء يعني انا كمستثمر لما بستثمر بهذا القطاع أقل شقة أنا بأخذها بتقريبا 60-70 ألف دينار حسب المنطقة اللي بتكون فيها الشقة.
0: نعم.
2: هلأ لما أنا بدي أجي أجرها بيجيني مستأجر مثلا، مع احترامي للجميع طبعا
0: ولا نعمم
2: مستأجر. لا طبعا لا نعمم.
0: أحسنت.
2: بيجيني مستأجر أنا دخله 500 دينار وبده يأخذ الشقة اللي أنا شاريها ب60-70 ألف دينار، لما بعرضها عليه 350 دينار بيحكي لي أنا ما بقدر على هذا الكلام، أو أنا بقدر وبعد شوي ببطل يدفع أو ببطل ملتزم بالإيجار.
0: نعم.
2: ببلش أنا بطريق المحكمة وقوانين الإيجار والاستئجار، وحتى أنا بصير كمستثمر يعني هو بنازعني على ملكي لما أنا أقل فترة ممكن أنه المحكمة أو قوانين الإيجار والاستئجار تخلي هذا المستأجر بده تقريبا من 6-7 شهور. طيب وبعدين انا حبس بالنسبه لموضوع الحبس،
0: حبس المدي
2: اللي كان شوي يعني مساعدنا بهذا الموضوع، يعني هلا ما في مده 6 أيام 5 أيام 7 أيام. انا إلي تقريبا حوالي 15 ألف دينار على الناس انا مش قادر احصل منها قرش واحد، وفي ناس انا لله سامحتهم في سبيل
0: طيب.
2: انه يطلع خارج البلد ويشتغل.
0: حسام بدي اسالك كم سؤال ممكن؟
2: اتفضل.
0: طيب كيف يتم حسابة اجار اليوم؟ كيف تحسب الاجار؟ على اي اساس؟
2: حسب طبيعة المنطقة.
0: كويس.
2: اللي فيها الشقة.
0: ماشي.
2: حسب كم انا دفعت ثمنها.
0: يعني حسب الارض وحسب الثمن
2: طبعاً.
0: وحسب المنطقة.
2: حسب المنطقة، كل منطقة لها سعر. يعني مثلا بعبدون بتختلف عن مثلا
0: عبدون كم أجارها؟ عبدون كم أجارها؟
2: عبدون أنا مش مستثمر بعبدون فما بقدر أعطيك.
0: ماشي. مرج الحمام.
2: مرج الحمام يعني شقة ب60 ألف دينار، يعني أكثر شيء 350 دينار.
0: طيب سؤال آخر، اليوم لما أنت تستثمر بمجال الإيجارات كم سنة

0: لازم يكون البيت طلع رأس ماله.
1: يعني عندنا بالأردن صراحة ما إلها معادلة، يعني ما إلها
0: معادلة. بالبيع والشراء إلها معادلة، بس بالإيجار إلها معادلة؟
1: لا والله ما إلها معادلة. ليه؟ لأنه أصلا قيمة الإيجارات عندنا في الأردن متدنية مقارنة بأسعار الشقق اللي إحنا بندفع ثمنها.
0: بس قيمة كمان بس أعطيك النقطة، وقيمة الآجار مرتفعة بالنسبة للدخول.
1: صحيح.
0: خلنا نكون منصفين للمستأجر. نعم. وللمؤجر.
1: صحيح. فهذا طبعا. نعم. لما بضعف الدخل أكيد رح يضعف قيمة الإيجار. هلأ إذا بدنا نقارنها إحنا بدول الخليج مثلا، سعر الشقة عندنا بالأردن بعمان تقريبا موازي لثمن شقة في
0: دبي،
1: في الشارقة. في الشارقة.
0: صحيح.
1: بدناش نحكي دبي لأنه دبي شوي أسعارها عالية. في الشارقة. طيب بالشارقة
0: أقل
1: شقة، أقل شقة بدك تأخذها ب 1500 دينار 2000 دينار أردني، وإحنا إن ناس مغتربين وموجودين بالشارقة وبنعرف كم بدفعوا. هاي نقطة. النقطة
0: بس الدخول مرتفعة هناك أخوي حسام، الدخل مرتفع. بعدين نقطة ثانية، وحتى أكون معاك واضح وصريحة، ترى أنا ساكن بالشارقة، سكنت. نعم. يعني سنوات بالشارقة، لا سنة ولا سنتين، لكن هناك في العقد واضح، العلاقة بين المستأجر والمؤجر واضحة منظمة، يعني قانون المالكين والمستأجرين هناك 100%. صحيح. انت بتعرف شو عليك وهو بيعرف شو عليه. يعني وحتى اقول لك شيء اخوي، كانوا كل سنة يعملوا صيانة كاملة، تخيل، الا اذا كنت انت متسبب في شيء انت عامله.
1: أبو محمد، هذه النقطة اللي أنا كنت بدي أحكي فيها، وهي فضل. النقطة الأهم اللي أنا يعني متصل علشانها. ليش ما تكون في علاقة عقدية منظمة من قبل الحكومة أسوة بدول الخليج، حتى المالك يكون عارف إيش اللي إله والمستأجر عارف إيش اللي عليه. وما إحنا ما نروح يعني للمحاكم وتصير هاي الإجراءات الطويلة. والله هذا ظلم للمؤجر والمستأجر، عدم المؤاخذة. مش كل الناس واحد.
0: صحيح.
1: مستأجرين والله أحسن مني.
0: نعم.
1: وملتزمين.
0: صحيح.
1: وما
0: صحيح.
1: برضى المضرة لغيره.
0: صحيح.
1: وبرضه كمان بيجيك أنواع من المستأجرين، لا والله إنه بكون مخسر، بكون اللي أخذته منه على مدار سنة أنت حطيته بالمحكمة ولسه أنت ما صلحت الشقة.
0: صحيح صحيح. الله يسعد صباحك. صحيح حسام، الله يسعد صباحك. يا ريت يكون في شيء تنظيم أفضل، وراح أتحدث فيه وبعتذر لمقاطعتك. لكن معانا ايضا معتصم، واعتذر لاطار بعض الاتصالات، بس يا اخوان تلاحظوا كل اتصال له حاله. احمد مستاجر، موظف كيف دبر حاله، اخونا حسام مستثمر بيقول لك في شيء جيد وفي شيء غير جيد. معتصم تفضل، صباح الخير.
2: اسعد الله صباحك.
0: صباحك. هلا يا سيدي. هلا يا معتصم.
2: انا صاحب شركه اسكان ومستثمر.
0: ممتاز. ليش مبطلين تعمروا يا معتصم؟
2: والله يا استاذ عامر، احنا خلينا نحكي في شويه ركود في السوق. هي اول شغله.
0: بس لانه في ركود بالسوق.
2: والله لا، هي مش قصه بس ركود. احيانا بصير كلفه الاسكان من الفتره اللي بتطول فيها البيع بتصير الكلفه عليه عاليه، بالتالي ممكن يطلع عليه الاسكان خسران. في كثير من الاسكانات للاسف عماله يبني ويقعد معه سنة وسنتين وثلاث ليبيع. طب هاي كلها مصاريف صاحب الإسكان، مصاريف العمال، رواتب المهندسين اللي عنده، هاي كلها منضجين على مدار السنوات ما دام ما في دخل عليه. هاي أول نقطة. ثاني نقطة بالنسبة لموضوع الأجارات، الحالات اللي صرنا نواجهها اللي هي كالآتي، بيجي بيقول لك أنا بدل ما أدفع الأجار لا بأخذ قرض
0: وبشتري الشقة،
2: وبشتري شقة وبدفع على.
0: صحيح.
2: هلا بالنسبة لموضوع الاشتراك، في الزمانات كنا نأجر احنا يعني. للأسف في احنا ننقسم لشقين، الشق الأول حق على المستأجر، بسلمك الشقة بعيد عنك خرابك. وهذا الاشي بخلي انه لا خلاص ما بدي أجر، لأنه أنا قاعد بخسر في الشقة مش قاعد بربح من الأجار.
0: نعم.
2: لأنه على مدار مثلا هو مستأجر مني 6 شهور، الخراب اللي خرب لي إياه بدي 3 شهور، تكلفة 3 شهور اني اصلح فيه بين الدهان وبين.
0: نعم.
2: الخرب المطبخ وبين كذا. الشق الثاني اللي هو حق على المؤجرين، المؤجر احيانا بحسس انه خلص امورك تمام وما تقلق اذا تاخرت، مش موضح له الاشياء اللي بده اياها، بينما لما يتاخر عليه بصير انه لا انت تاخرت علي، وما بصير وبدك تعرف كمان يعني شو دخله للشخص اللي جاي عندك، هل هو موظف، هل هو صاحب مهنة، هل هو صحيح. صاحب حرفة
0: صحيح.
2: يعني الموظف دخله الثابت بيفرق عن صاحب الحرفة، عن السباك، عن الكهرباء.
0: صحيح.
2: هذا زي ما بيحكوها قوته بيومه، اما هذا خلاص معروف لك
0: إلك نسبة من راتبه، إلك كمؤجر إلك نسبة من راتبه لأنه استأجر عندك
2: 100%. إضافة إلى هذا يعني الشخص اللي بأخذ 800-900 دينار بدك تحكي ثلث الراتب رايح فقط للسكن، يعني 800-900 بده صفي له فيهم من 600 لا خلينا نحكي 700 وحتى 550 ل 700.
0: صحيح.
2: هذا جزء كبير رايح. طب نرجع ل الأخ اللي كان بده اللي عم بيحكي كان على موضوع الزواج مقابل البيت، يعني فعليا معاه حق، انت رايح تنسى الراتب ورايح عندك كمان بنزين.
0: صحيح. ما ظل هو الزلمة حاسبها صح، بس بقول لك الحمد لله. وانا اللي عجبني يا اخويا معتصم باحمد اول متصل، يعني هو الان عريس جديد الله يهنيه، بس احنا خلينا نحسب لقدام شوي، بده يجي اولاد، بده توسع بيته، بده متطلبات زياده. علاء صباح الخير يا علاء.
3: صباح الورد، الله يعطيك العافيه استاذ عامر.
0: هلا يا اخويا علاء، الله يعافيك.
3: كيف حالك يا استاذ؟
0: الله يسلمك ويحفظك.
3: انا سعيد جدا بالتواصل معك.
0: انا اسعد
3: مره بتواصل معك،
0: والله اني بتشرف فيك يا علاء. الله يحييك يا اخي،
3: الله يحفظك ويبارك فيك. المره الاولى اذا بتتذكر تواصلت معك بخصوص السلام والصحه المهنيه.
0: صحيح صحيح صحيح. الله يحييك،
3: الله يحفظك، والله ما قصرت. الله يجزاك خير
0: ابدا يا سيد، الله يكرمك بارك فيك.
3: الله يحفظك. اليوم بالنسبه لموضوعنا موضوع الاجارات، احنا اليوم الواحد بس بده يستاجر بشوف شو راتبه وشو اجار الدار، بشوف اذا انه بيقدر يلتزم فيه ولا لا.
0: المفروض قول
3: المفروض هيك احنا ترتيباتنا احنا انا من راسون ترى اولاد القرى انت عارف
0: ونعم حدا يحكي ونعم ونعم ونعم ونعم.
3: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحييك.
3: فوالله استاجرت 150 تمام، والامور ان شاء الله انها طيبه، كانت داوم بشركه
0: الحمد لله
3: شركه رائده في الاردن مساهم يعني. فوالله من فتره من سنه ونص تقريبا سنتين صار في موضوع تاخير بالراتب، انا متفق مع صاحب الدار انه كل واحد الشهر
0: ماشي.
3: كان الراتب ينزل ب 25-26 زي هيك، وعلمك طبعا فيش حدا مش ماخذ قرض هون
0: صحيح
3: تقريبا يعني. فوالله صار يتاخر الراتب، صار يتاخر يعني، وصلنا لمرحله حاليا انه راتب شهر 8 انا بالنسبه لي. والمشكله استاذ عامر صار موضوع تفرقه حتى بين الموظفين نفسهم، الراتب بينزل لجزء من الموظفين
0: ليش
3: ثاني لا
0: ليش؟
3: ما بعرف انا، هذا شيء ما مر علي والله، والله اني تفاجأت فيه.
0: طب يعطوا 50% للكل احسن ما يعطوا جزء الكل؟
3: لا بيعطوا بيعطوا استاذ عامر، انا اداري، انا مهندس بداوم اداري، بس الاداريين بشكل عام ما بوقف عليهم الانتاج، هم بيعطوا الاشخاص اللي بيقف عليهم الانتاج مثل العمال الانتاج مثلا.
0: طب ليش
3: لهم رواتبهم عشان ما تقف على العمليه الانتاجيه، مع العلم الانتاج ثابت واموره ماشيه، ليش بطلوا ينزلوا ما بدري.
0: اسمع، بتسمع بخيار وفقوس؟
3: خيار وفقوس لا،
0: انت عايش الله يرضي
3: اللي بتوقف عليه المصلحه.
0: طيب.
3: اللي بوقف الانتاج بيساوي المهم. فتاخر الراتب بتعرف البنوك كمان نفس اللي شيء، تستنى اول ما ينزل الراتب بتحجز عليه.
0: صحيح.
3: فتاخر الراتب ما نزلش لسه راتب شهر 8. هسه صاحب الدار اول شيء اول تاخير كان يتاخر اسبوع 10 ايام يتحملني، بعدين شو صار يقول انا شو دخلني براتبك، ينزل ولا ما ينزل هذا انا بدي اجرب. قلت له والله مزبوط يا عم حقه. فهسه انا راجعت بالقانون، انا سبحان الله اي مشكله
0: ايوه تروح القانون
3: معي، بحاول اقرا في القانون.
0: ممتاز. شو قال لك القانون؟
3: والله القانون انه منصف يا اخي، بس انا بتمنى فعليا لو انه يطبق يا اخي، لو طبقوه بحذافيره.
0: ما هو هاي المشكله، القانون
3: الحكوميه
0: يعني عليك يعني عليك يا علاء. المشكلة انه القانون ممتاز بس ما بتنفذ، يعني شو استفدنا منه
3: يا استاذ عام؟ القانون منصف، منصف ان كان للمالك او للمستاجر او للموظف او للمستثمر حتى. يعني حتى المستثمرين نفسهم لو ما مستفيد ما بيكمل.
0: صحيح.
3: المستثمرين اكيد هم ناس بيفكروا وشاطرين.
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا علاء، الله يسعد صباحك. بدي اخذ فيصل كمان. فيصل صباح الخير.
4: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي.
4: الله يا رب يصلحك بني ورا النبي.
0: وإياكم يا الله جميعا والسامعين.
4: الله
0: يحفظك.
4: سيدي أنا مبسوط جدا بهالموضوع، موضوع الأجارات. أنا شاب عمري 33 سنة متجوز وعندي ولدين.
0: الله يخليهم.
4: تمام. صلي أو يخلي لك يا رب. أنا صلي متأجر 4 سنين في بيتي. قبل فترة برن علي صاحب البيت بقول لي بدي إياك تخلي، أنا بدي أبيع البيت.
0: كويس.
4: واعطاني مهنة لاخر الشهر. تمام. انا راتبي 500 دينار قطاع خاص.
0: قديش اجار الدار اللي ساكن فيها؟
4: 230 دينار غير المي وغير الكهرباء.
0: 230 دينار. الان بدك تدور على شقة ثانية.
4: بدي ادور على شقة ثانية. انا قاعد بدور صلي اكثر من 3-4 شهور اصلا قبل ما هو يحكي لي اطلع، يعني قبل ما يحكي لي اخلي.
0: كويس.
4: انا والله يا استاذ عامر بهالثلاث اربع شهور ما خليت منطقة شعبية شرقية غربية شمال عمان جنوب عمان اللي تناسبني، اني ما اقدر اني ما يجي يوم احكي لصاحب البيت والله ما انا قادر ادفع لك هالاجار.
0: انت مقدورك على 230 ليرة.
4: انا مقدور على 230 250 ماكسيموم يعني، وكمان انا بشتغل شغلين يعني، انا بشتغل على سيارة وبشتغل برضو قطاع خاص وعندي ولدين وعندي ابني الذكر الله يخلي لك يعني السنة الجاي بده يفوت مدرسة. طب مؤقل
0: انت ما بهمك اي منطقة؟
4: انا مش هاممني اي منطقة قد ما انا هاممني اني ما اجي اقصر مع صاحب البيت بالاجار لانه هاي حقوقنا.
0: الله يجزيك الخير والله يا شباب.
4: غير هيك استاذ عامر. انا لما اجي ادور على شقة بيجوا بيحكوا لك بدنا 3 شهور دفعة أولى. طب أنا 3 شهور على 250 هي 750 دينار. طب أنا بدي أجي أرحل بدي أقل إشي رحيل هاي 100 دينار. طب هاي بدي 850 دينار. مظبوط
0: صحيح.
4: طب أنا كموظف راتبي 500 دينار وين بدي أجيب 850 دينار بس أول شهر من رحيلي. إشي ثاني أستاذ عامر بخصوص المؤجرين، أنا لما أجي عند مؤجر يقول لي بدي إياك تعطيني أجار شهرين تأمين مسترد.
0: أه.
4: بدي وقعنا عقد بيالي بقول لي أنت بدك توقع على عقد أو زوجتك توقع على عقد وأنت تكون كفيلها. طب هذا صحيح قانون.
0: خليش يعني زوجتك توقع. يعني تردش عليه. خليش زوجتك توقع. وقع أنت.
4: يعني هم فاكرين.
0: توقع أنت. خليش زوجتك توقع. يعني يعني يعني أكيد. يعني أنا بستغرب منهم هذول اللي بيخلوا زوجته ولا بنته توقع قال هو كفيلها. يا أخي. يا أخي تعامل مع الناس بمنطقة آخر. هاي قدامك رجل تعامل معاه برجولة. ايه. والله العظيم يعني زي ما صاروا زي تبعين الاقتراب.
4: الله يعين الموظفين والمستأجرين على المؤجرين. أكيد ما بعمم. أكيد أنه أنا ما بعمم. ولكن برضو في بيوت بطلوا فيها 300 دينار. والله يا أستاذ عامل ما تنسى.
0: صحيح.
4: والله العظيم.
0: أنا معك يا فيصل. والله إني معك بهذا الموضوع. والله
4: انا والله
0: بس انه يعني الله يعني الله. المشكله يا فيصل المشكله انه اليوم بكل منطقه بالاردن، خلينا ناخذ صالح بس معلش، كل منطقه بالاردن لها اجارها وكل منطقه بعمان لها اجارها، المدن غير مش مدن، كل شيء له اجاره وبتروح عليه. ويا ريت في شقق وفي ازمه بالعقار وفي ازمه بالمعروض. صالح صباح الخير يا صالح.
5: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا صالح.
5: صباح المستمعين جميعا.
0: صبحك وربحك يا اخوي.
5: اول شيء اشكرك على فتح هذا الموضوع لان الموضوع هذا كثير شائك وكثير يعني الناس كثير بتعاني منه يعني.
0: الله يحفظك يا سيدي.
5: متى استاذ عامر انت ابن الصحيح؟
0: أه.
5: وانا سكان الصحيح.
0: نعم.
5: متى كان بالصحيح بلحيتك؟ متى كان بالصحيح اجارات 180 و200 دينار؟
0: لما اقول لك متى؟
5: أه.
0: لما اجوا اخواننا السوريين وصاروا يستاجروا البيوت ارتفعت اجار البيوت
5: بالصحيح. بالضبط يعني لما بنت انا بتكلم على الصريح حتى في اربد قاعدين بطلبوا 220 و250 وفي بعض الناس تطلب 300-350 دينار. لما انا راتبي 400 دينار انا شو اعمل وين اروح؟
0: صحيح.
5: هاي مثال
0: صحيح.
5: غير هذا
0: واحنا بنحكي عن صالح احنا بنحكي قرى
5: كمواطن اردن.
0: ماشي. احنا بنحكي عن قرى بالمحافظات وليس نعم. في العاصمه يعني. شوفوا بالضبط. الاسعار خلي بالضبط. الناس تسمع الاسعار بالضبط. تفضل كمل يا صالح.
5: زيد فضلك. شغلي ثاني، ابني خلص 81 معدله صار له سنتين. انا ما عندي القدره اني ادرسه بالجامعه واعطيه مصروف يومي راتب 400 دينار وبدفع 200 دينار انا اجار بيت مع كهرباء ومي بضل لي 200 دينار هني لمين؟ بس جبرت اطلع ابني واقول له روح اشتغل حتى يساعدني في اجار البيت ويحاول يضب لنفسه على مدار سنتين ثلاثه
0: ويقري حاله
5: اللي يقدر يدرس بعدين. والبنت لحقته حاليا، البنت لحقته جابت معدل 93 والبنت لحقته حاليا قاعده بالبيت ما عندي الامكانيه ادرسها. طب هيك بالحاله هاي وصاحب البيت بيطلب منك بيقول لك انا بدي كمبيالي تامين. طيب يا اخي الكريم انت بدك تامين على بيتك اكتب الشروط في العقد. لما انت العقد مصدق ما بيني وبينك وانت بدك مني كمبيالي ب2000 دينار او ب1000 دينار، طب انا شو يضمن لي بس اجي اطلع وسلمك بيتك 100% انك انت تعطيني كمبيالتي ما تشتكي علي وحدث معي. أنا صار لي 35 سنة مستأجر.
0: 35 سنة مستأجر. كم دار نقلت يا صالح؟
5: إذا عبد أسألك بالصغير أقول لك أسماء أنت من الصغير وعارف.
0: لا لا بدناش يعني نعد أسماء يعني مثلا يعني مثلا يا صالح
5: الصغير بيجي 30 بيت هاي لحالة بالصغير. رحلت على قربة سنتين والله العظيم رديت رجعت أركض على الصغير.
0: الله المستعان يا صالح.
5: لأنه بقربة مش قادر أنا.
0: لا طبعا بتقدرش كبير. بدك تروح على قرية مدينة ما بتقدر. المدينة إذا بالصغير بتلاقي لك 150-200 ليرة جار الدار. بربد المدينة تلاقيها ب 350 تعال لهم بتلاقيها تقريبا يعني بتزيد 100 ليرة إذا كان منطقة منطقة. بعد الفاصل. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة والحديث أكثر حول الإيجار في الأردن. اسمح لي نرحب بنقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن أستاذ عواد الرحمن. أسعد الله صباحك.
6: يسعد صباحك سيدي.
0: طمنا عنك.
6: طول عمرك. شكرا للكادر الرائع اللي معك.
0: الله يحفظك. بالعكس شكرا لك سيدي ولحضورك أيضا. طول عمرك. شو بدنا هيك شو رايك نفكك هالمعادله في الاردن؟ الايجار بالاردن لا المستاجر مرتاح ولا المؤجر مرتاح. ليش
6: سيدي؟ خلينا بنحكي بالاول ليش المستاجر مش مرتاح.
0: كويس.
6: المستاجر مش مرتاح لقله العرض الموجود.
0: قله العرض.
6: نعم. اليوم احنا لو في عنا عرض شقق بكمية للمستهلك رايح يكون هناك أوضاع أريح للمستأجر.
0: رايح يكون في تنافس بين.
6: نعم بالضبط. إحنا اليوم سيدي.
0: طب شو سبب قلة العرض؟
6: نعم إحنا سيدي قلة العرض اليوم إحنا نحكي أخوي عامر حوالي 3200 شركة إسكان عن يشتغلوا في الأردن. اليوم تقريبا حوالي 1100 أو 1200 تراجع العدد.
0: أوف. 3200 قديش قبل كم سنة؟
6: تقريبا قبل 5 سنوات.
0: من 3200 شركة يعني أصبحن 1200 شركة
6: تقريبا. وهذا سبب عزوف بعض المستثمرين في قطاع الإيجارات بالذات. وهذا سيدي إله في أسباب كمان.
0: تفضل شو هي؟
6: العزوف يأتي من في مثقفات عندنا حوالي 15%.
0: مثقفات بيدفع 15%.
6: نعم سيدي. أيضا الفوائد البنكية العالية أدت كمان إلى عزوف. أيضا تراكم فواتير الكهرباء والمياه. أيضا بعض المستأجرين لم يوفوا بالتزاماتهم بدفع الإيجارات مما أدى إلى خلل موجود في عنا في العرض الموجود.
0: طبعا احنا قاعدين نتحدث ما تحدثنا عن لا تكلف ولا اي شيء اخر.
6: نعم سيدي.
0: هذا سبب العزوف اللي خلى عنا 2000 شركة. نعم. شركة تبطل تشتغل بسوق العقار.
6: نعم سيدي. واحنا اليوم احنا نحكي اخوي عامر اليوم اي شقة تتأجر مباشر ينزل عليها 15% مثقفات. يعني احنا اليوم اذا نحكي شقة 3000 دينار بينزل عليها حوالي من 350 الى 400 دينار مثقفات. هاي تكون على المؤجر.
0: على المؤجر. هاي جديد
6: هاي؟ لا من قبل سيدي. بس هاي كمان أدت إلى أنه زيادة في يعني
0: قديش والله نسبة المسقفات 15%.
6: 15% سيدي. منهم إحنا كمان نحكي 2% هي معارف. يعني بتروح لوزارة التربية. ونحكي عن حوالي 3% أيضا للصرف الصحي. و10% لأمانة عمان.
0: 10% للأمانة أو البلدية.
6: نعم سيدي.
0: ماشي. هذا بتروح على المؤجر.
6: هي تروح على المؤجر
0: مباشرة.
6: مباشرة
0: تكتب بالعقد.
6: يعني هي سيدي هذا متعارف عليه. لكن إحنا نحكي اليوم يعني كمان من خلال برنامجك الرائع نطالب أنه بتخفيف رسوم مثقفات حتى أنه لأنه هاي بالنهاية سيدي ما المؤجر لن يتحملها رايح يحملها للمستأجر ضمنيا. يعني إذا الإيجار يكون 3000 راح يكون 3500 حتى أنه بيعوض.
0: طيب سيدي إحنا كيف بنقرأ أنه ارتفاع أسواق العقار في الأردن زيادة العقار؟
6: لا في سيدي الأردن. ما في يعني هو إحنا للأمانة إحنا نحكي في تراجع. يعني في تراجع حوالي 7% أخوي عامر.
0: تراجع 7% في العقار.
6: بس إحنا أخوي عامر بدي أحكي لك عن الدراسات. يعني هي بعض الأحيان الدراسات هي مثل ما تفضلت أنت اليوم
0: أهم شيء الأرقام والدراسات. ما عنا
6: إحنا لا سيدي إحنا اليوم كمان إحنا نحكي للمواطن أو للمهتم في سوق التداول العقاري انه بينتبه مثلا انه اليوم انا لما احكي مثلا زياده 7%، هل هي عن الشهر الماضي او عن العام السابق؟ احنا دائما الدراسات يجب ان نقارنها بالعام السابق.
7: صحيح.
6: مش والله اليوم احنا شهر 10 بنقارن بشهر 9،

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك اللهم لنا فيها. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده, ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله, ولا شيء غير الحق, ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام, وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان, ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها, في زرعها ومائها, في شبابها وشيوخها, في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله, كلمتنا واحدة, وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات, اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات, اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا, فاحفظهم وانصرهم وثبتهم, آوي جرحاهم يا رب العالمين, آمنهم يا رب العالمين. يا الله انصرهم نصرك المبين. اللهم آمين, اللهم آمين, اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم التي التقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس عبر أثير 98.3 في كافة المملكة. يمكنكم دائما متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم أو عبر موقع عين, وكذلك عبر قناتنا على اليوتيوب عين أف أم. كما أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري.

0: أستقبل دائما اتصالاتكم ورسائلكم سواء نصية أو صوتية عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. اضحك وشيل العقدة وتوكل على الله وقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لأنه تذكر دائما بأنه أي شيء بهذه الدنيا صعب شو ما كان، تذكر قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. أسعد الله كل هذه الصباحات مجددا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: اللهم أعطنا خير الأقدار واكفنا شرها
0: يا رب.
1: اللهم هب لنا قلوبا آمنة مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا.
0: آمين.
1: اللهم اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان. اللهم علق قلوبنا برجائك.
0: آمين.
1: وامنع رجاءنا عمن سواك.
0: آمين.
1: اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها
0: يا رب،
1: وتعلم حاجتنا فاقضيها
0: يا الله،
1: وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا
0: يا الله.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمهات الفاح.
0: الله يسعد.
2: اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة.
0: آمين.
2: والقلوب الشاكرة
0: يا رب،
2: والوجوه المستبشرة
0: يا الله،
2: وارزقنا طيب المقام
0: يا رب يا الله،
2: وحسن الختام
0: آمين.
2: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم
0: آمين يا رب،
2: وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم
0: يا الله،
2: وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
2: إذا ضاقت الصدور بالهموم وتكاثرت عليك الغموم ولم تجد إلا باب الله الرحيم، فردد بلسان رطب وقلب منيب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسعد الله صباحكم،
0: بارك الله فيك وجزاك الله.
3: بسم الله توكلت على الله لا إله إلا الله. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك
0: يا رب،
3: ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا
0: آمين،
3: ومن كل بلاء عافية، وارزقنا فوق ما نتمنى
0: يا رب،
3: واحفظ لنا أهلنا من نحب
0: آمين يا رب.
3: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد صباحك أخوي محمد. دي والله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك أبو محمد والمستمعين الكرام. من روائع الشيخ الشعراوي رحمه الله، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء
0: يا الله،
4: اغفر لنا كل شيء
0: يا الله،
4: ولا تسألنا عن شيء
0: آمين.
4: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
0: آمين.
4: أخوكم محمد الحمول.
0: الله يجزيك الخير يا سيدنا.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
0: يا الله.
5: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ورد إلي روحنا وإليه المصير
0: آمين.
5: أسعد الله صباحكم الأخ العزيز عامر رجوب لك ولفريق البرنامج والإخوة المستمعين. أخوكم محمد مصري من
0: يا هلا بمحمد.
6: أخوي أبو محمد الحبيب الله يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الكادة الطيب اللي معاك،
0: يحفظك بارك فيك.
6: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك
0: يا الله
6: وجميع سخطك.
0: اللهم امين.
6: الله يسعد صباحكم. اخوكم ابو رجاء.
0: صباح الخير يا ابو رجاء. من هم احسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من افضل الناس قال عليه الصلاه والسلام، يصف لنا افضل الناس واحسن الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، من هو مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. لا بقلبه غل ولا حقد ولا حسد. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وانت يا أخوي يا جميل الله يجزيك الخير وبارك فيك يا الله.
7: كم رحمة الله وبركاته.
0: الله يعزك يا أخوي عيسى العمري.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: دائما
7: يعني. ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
0: يا الله.
7: اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا وقد غفرته
0: آمين.
7: اللهم آمن روعاتنا
0: آمين.
7: اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا.
0: آمين
7: يا اللهم عافنا في أبداننا.
0: آمين
7: يا اللهم عافنا في أسماعنا.
0: يا الله.
7: اللهم عافنا في أبصارنا.
0: يا رب.
7: اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: يا رب العالمين.
7: نستغفرك ونتوب إليك يا الله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة.
7: عبد الهادي الزامل.
0: يا
7: الرياض.
0: يا هلا يا
8: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير الى كل الجميع المنشط اللي معه. صباح الخير مستمعين الكرام. الله يجعل يوم خير وبركه يا الله ورزق وفرج من رب العالمين فينا شر بني ادم وشر اللاذات.
0: اللهم
8: اجعلنا بكل خطوه سلامه يا الله
0: يا الله.
8: ارزقنا واسع فضلك يا رب العالمين.
0: اللهم
8: يكفينا شر بني ادم وشر اللاذات. الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراشد.
9: اللهم ابسط عافيتك ورحمتك ودفئك على من لا مأوى لهم ولا ملجأ لهم يا غيرك يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب.
9: اللهم نصرك لعبادك المستضعفين.
0: آمين.
9: في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.
0: رب العالمين.
9: اللهم نصرا عزيزا لأهل غزة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت.
0: لا إله إلا أنت
9: سبحانك إنا كنا من الظالمين. يسعد صباحك يا عامر أحمد علي عبد الله.
0: الله يسعد صباحك ويبارك فيك.
10: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم
0: يا رب
10: وخير ما بعده. آمين. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
0: آمين آمين.
10: يسعد صباح الجميع.
0: سعد.
10: أحب أصبح على أخوي ليث العمرات أبو سند.
0: يا هلا بيك وبليث. يا هلا فيك وبليثي والله. أسعد الله صباحك وبإذن بكل بكل خير ومحبة ورزق. وأطرح سؤال قبل أن أذهب إلى الفاصل. كم نسبة ما تدفع لأجار البيت؟ كم نسبة ما تدفع للمستأجرين هذو لأجار البيت؟ بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني وألسنتكم. بسم الله. اللهم عنا على قول الحق يا رب العالمين. قبل الفاصل طرحت سؤال انه الايجار اليوم للناس المستاجره كم يمثل الايجار اليوم نسبه من راتبك؟ وممكن هذا السؤال اليوم اللي بدي ابدا فيه. ليش؟ لانه بحسب البيانات المنشوره متوسط الراتب الشهري الصافي في الاردن حوالي 547 دينار. خلينا نشوف شو يعني هذا الرقم على أرض الواقع. متوسط أجار شقة فيها غرفة نوم واحدة بوسط المدينة حوالي 204 دنانير شهريا. أما خارج وسط المدينة متوسط الأجار حوالي 140 دينار، يعني 26% من الراتب. لكن الصورة بتصير أصعب لما نحكي عن أسرة بتشقة من ثلاثة غرف، ثلاث غرف نوم وما إلى ذلك. هاي متوسط إيجارها بالمدينة يا أخوان تقريبا 366 دينار شهريا، أي 60% من راتبه، اللي من قيمة راتبه اللي بيكون راتبه 547 دينار. خلينا نحسبها شوية مع بعض. وهذا الرقم بس، وهذا المتوسط، وهي حسب الأرقام والإحصاءات، يعني هاي مش من عندي الأرقام. لما يكون راتبك 547 دينار بدك تنقص منه 366 دينار إيجار، شو بده يضلك؟ 188 ليرة. طبعا هاي متوسطات منشورة، ومش معناها انه كل الأردنيين اليوم رواتبهم 547 دينار او انه كل الشقق إيجارها بنفس الأسعار. لازم نتأكد من تاريخ البيانات ومصدرها قبل اعتبارها متوسطات حالية، صحيح؟ طيب. لكن هذه البيانات بتوضح حجم الضغط اللي ممكن يتحمله المستأجر، خصوصا إذا كانت الأسرة معتمدة على راتب واحد. وهون بنوصل للسؤال الأهم، كم عدد المستأجرين في الأردن؟ قبل ما نحكي عن أسباب ارتفاع الإيجارات خلينا نسأل كم أسرة أردنية أصلا بتعيش بالإيجار. للأمانة امبارح بحثت ما لقيت غير مسح النفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وهاي صادرة عام 2017، فالنسبة اللي بحكي فيها الآن حتى تكون موثوقة وحتى تكون صحيحة وحتى تكون دقيقة مأخوذة من دائرة الإحصاءات العامة، لكن ب 2017 الرقم الجديد بس يخلصوا جماعة الإحصاءات بنعرفه. بقول لك بلغت نسبة المساكن المستأجرة للأردنيين حوالي 21%، هذا ب 2017 يعني قبل 10 سنين، ها ب 2017 20.9 يعني 21%، يعني كل 5 مساكن هناك مسكن واحد مستأجر. لكن مهم أرجع أني أوضح أنه هاي النسبة تعود لعام 2017 وليست هناك نسبة حديثة لعام 2026، وعشان هيك إحنا بحاجة إلى بيانات رسمية أحدث حتى نعرف كيف تغيرت نسبة المساكن المستأجرة خلال السنوات الماضية، وكم أصبحت حصة الإيجار من ميزانيات الأسر الأردنية، لأنه معرفة عدد المستأجرين مهمة لكنها مش كافية. متأكد وعلى يقين تام بأن هذه النسبة ارتفعت. إذا ب 2017 كان نسبة المستأجرين 21%، اليوم الرقم أكبر من ذلك. الأهم كمان نعرف كم بيدفعوا وكم بيظل معهم. هل دخولهم اليوم قادرة إنها تواكب كلفة السكن؟ بمعنى قديش عدد الأردنيين اللي اللي بسكنوا بالمحافظات وبيجوا على عمان وبروح كل يوم رايح جاي، وانتوا عارفين شو يعني رايح جاي، مزبوط؟ أي ساعة بيطلع وأي ساعة بيروح، كل ذلك عشان ما يخذ له بيت يستأجر بيت هون، لأنه أجار اللي هو ما بترتب عليه فقط أجار بيت، هو بترتب عليه مدارس، بترتب عليه كلفة معيشية أكبر، بتركب عليه كل شيء. هل اليوم هذه الدخول قادرة على إنها تواكب كلفة السكن؟ طيب سؤال آخر، ليش الأجارات مرتفعة؟ هل السبب زيادة الطلب على الشقق في مناطق معينة؟ هل أسعار الأراضي، كلف البناء، الصيانة إلها دور؟ شو أثر موقع الشقة وقربها من أماكن العمل والجامعات والمواصلات والخدمات؟ كل هاي العوامل ممكن يكون إلها أثر، لكن تحديد السبب الرئيس بده أيضا بيانات واضحة عن السوق، وبنفس الوقت لازم نكون منصفين مع الجميع. اليوم صاحب العقار عنده كلف، عنده التزامات، وعنده ضرائب، لكن المستأجر كمان عنده أسرة، عنده التزامات، وعنده دخل، هذا الدخل لازم يغطي احتياجات كثيرة. المطلوب اليوم مش نحط صاحب العقار بمواجهة المستأجر وهذا اللي حاصل، لا، المفروض انه نفهم وين الخلل، كيف ممكن نوصل الى توازن. هذا التوازن يحفظ حق المالك ويراعي قدرة المواطن على تحمل كلفة السكن المرتفعة، بينما دخل المواطن ما زال يا معتز على ما هو عليه. اليوم المواطن بده يصير يضطر يقلل من الاحتياجات أسرته، بده يستدين أو حتى يروح على بعض شركات التمويل اللي بده ترجع قرض نسبة المرابحة عليه أو الفائدة عليه 20% حتى يقدر أو بيقدر يكمل هذا الشهر. طيب بيفتح لسؤال آخر، احنا صرنا عارفين كيف بيطرحوا أسئلة الاستطلاعات، سؤال بيفتح لسؤال، مزبوط؟ طيب هل سوق العقارات في الأردن أمام أزمة؟ خلينا نوسع الصورة شوي. اليوم المشكلة مش بس بالإيجار، بل بقدرة المواطن على شراء شقة وامتلاك منزل. في شاب بده يبدأ حياته وفي أسرة بدها تستقر، لكن أسعار الشقق والدفعة الأولى والأقساط ممكن تكون أكبر من قدرتهم المالية. بالمقابل في مقاول عنده كلف، عنده أرض، عنده بناء، عنده مواد، عنده تمويل، عنده عمالة، وفي مستثمر وصاحب عقار عندهم التزامات وعندهم تكاليف. وهون لازم نسأل، هل المشكلة في ارتفاع أسعار العقارات ولا في الفجوة بين نوع الشقق المعروضة ودخول المواطنين. حتى نجاوب لازم ننظر أيضا إلى بيانات التداول العقاري، لازم ننظر إلى حركة البيع والشراء، لازم ننظر إلى أسعار الشقق، لازم ننظر إلى كلف البناء، لازم ننظر إلى دخول الأسرة، لأن وجود شقق معروضة في السوق لا يعني بالضرورة اليوم أنه المواطن قادر على شرائها، مثل ما أنه تراجع المبيعات في فترة معينة لا يعني تلقائيا أن السوق الحقيقي، أو أن أعتذر أن السوق يعاني من تراجع. يعني إحنا قيمة السوق الحقيقي إحنا مش عارفينها. هل سوق العقار اليوم في الأردن قادر على توفير السكن الذي يحتاجه المواطن؟ هذا سؤال. والسؤال الأهم، هل هو قادر على توفير السكن بالسعر الذي يستطيع المواطن أن يتحمله؟ الراتب مش المفروض يكون بس للإيجار والفواتير والديون يا أخوان. احنا راتبنا مقسم تقسيم 3 ولا تقسيم 4 ولا تقسيم 5. الراتب لازم يخلي الإنسان يعيش، اسمه بلهجة إخواننا المصريين معاش، مزبوط؟ يعني هو الذي تستطيع أن تعيش فيه. إحنا مش ضابط عنا، بتظلك طول الشهر تركض حتى تقدر قديش عندك احتياجات، وبتقدر هذيك الساعة تكمل للشهر اللي بعده. طيب اليوم بروحوا في ناس بدهم يستأجروا، بقول لك بدنا تبعت المشاهدة، هاي زي ما قال لي الدكتور عواد لغوها، كانوا ياخذوا 15 و20 ليرة بس تشوفها مشاهدة، هم لو يشدوا على المشاهدة بالخطوبة أحسن. مشاهدة هاي واحد. 2، بقول لك بدنا نسبة للمكتب العقاري، والدكتور عواد أسأل يومنا نستضيفه اللي هو نقيب أصحاب المكاتب العقارية يتحدث بهذا الموضوع. النقطة الأبرز أنه ما في معروض، يعني ما في شقق فاضية. يعني الناس لما تروح تدور على شقق، صاحب الشقة بقول لك ما في سوق بالأردن، فبالتالي بيرفع الأسعار. ليش فيش؟ بقول لك العقاري أهل العقار ما بدهم يبنوا لأنه عليهم ضرائب زيادة، الكلف بتزيد. طيب والحل؟ إذا أصبحت الإيجار مشكلة هو لازم نوجد حل. للأمانة حاولت أني أبحث عن أرقام حديثة ما لقيت أرقام حديثة بالأردن، ما في. آخر إشي ب2017 قبل 10 سنين اللي هي من دائرة الإحصاءات العامة. لكن إذا بتقول لي قديش الأردنيين مقترضين عشان السكن وغيره، بقول لك 6 مليار. عندك بالتواحد تبع استطلاعات رأي وتبع مركز دراسات يجي فصلنا كل هذه الأرقام. أنا حاب أسمع منكم كم نسبة اللي بتدفعها من راتبك للإيجار. الله المستعان دائما. خالد صباح الخير يا خالد.
11: الله يسعد صباحك.
0: هلا يا أخوي. هلا يا خالد وصباحك.
11: كيف الحال؟
0: الله يسلمك وبارك فيك.
11: والله أخوي محمد نسبة الأجار يعني من الراتب يعني تقريبا النص. يعني متأكد أزعم راتب عندنا، أزعم راتب عندنا خليه 470،
0: خليه 500 يقول.
11: لما تكون مستأجر ب250، هذا 250 لما بدك تكون أنت مستأجر ب250 بدك تكون مستأجر طابق ساعات كمان. يعني
0: خالد أنت بتحكي أسرة مزبوط، للأسرة هيك.
11: للأسرة.
0: أيوة ممتاز. للأسرة.
11: للأسرة المكونة من 3 أشخاص يعني هسه كمان في ملحوظة بجوز أنت ما تطرقت لها ولأنك مارستها. هسه لما بدك تستأجر بيت ترن عليه بيقول لك انت عريس ولا قديش ولد معك؟
0: طب صحيح
11: تأجرني.
0: صحيح
11: تأجرني على نسبة ولادي. انا بدي لما بدي استأجر من عندك دار ما انت ما دخلك فيه، انا عريس، انا متجوز، انا مطلق، انا عندي امي وابوي. انا انت في احدى الايام حكيت ما بقول انت بيجيك ضيوف كثير، طب انت شو دخلك فيه؟ انا معطيك اجارك.
0: طب خالد اسالك سؤال. انت اليوم بتقول لي نسبة أجار بيتك بالنسبة لراتبك 50% تقريبا،
11: مظبوط؟
0: مظبوط. أنت مزبوط. خالد أنت من سكان عمان؟
11: شايفة مضرعنا.
0: والأصل من سكان عمان كمان؟
11: سكان عمان.
0: من سكان عمان. طيب بيجي عليك واحد الآن بقول لك بدل ما تستأجر يا خالد ماشي، صار لك 7 سنين مستأجر، صرت دافع لك 10,000. لو اشتريت البيت صار لك، صرت متسدد البنك 4 سنين. اللي بقول لك مثل هذا الحكي انت شو بتجاوبه؟ معلش
11: تمام. انا بعطيك اجابه عن ارض الواقع.
0: ايوه
11: انا في لي اصحاب كثير اخذوا من البنك على القروض السكنيه.
0: ايوه
11: لغايه اللحظه قاعد بعيط، مش قادر يسد ربعه. مش قادر يسد ربعه، ما احنا البنوك مش قادرين نوصل لها.
0: كويس اشكرك يا خالد.
11: البنك بس بدي اروح اخذ منه على سبيل المثال 20,000، اشتري شقة بلاقي 20,000 بعد 5 سنين 6 سنين لساتهم زيادات مش نقصات. البنوك بتخوف. انا ما بقدر افوت لبنك على راتب 470 ونصه رايح اجار غير الكهرباء غير المي.
0: أشكر.
11: غير التلفونات غير
0: النت. اشكرك يا خالد، لان انا طرحت سؤال على شخص اخر قال لي يا اخوي انا بدي اخذ البيت على 30 سنة. قلت له ايوه. قال لي ضل لي 12 سنة او 15 سنة يا ربي بخلص شغل، انا ضامن 15 سنة الثانية اتفحن. قال لي بعدين الاولاد بتكبر بتروح جامعات بتها مدارس. فهذا كان رأي اخر، تخيلها. انا بعطيك رأي اخر.
11: هذا بده اولاده قبل ما يفوتوا الجامعات يحاولوا يسدوا قرض ابوه.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا خالد. الله امين. عبد الله صباح الخير يا عبد الله. عليك يا خالد. عليك يا اخوي.
12: صباح الخير.
0: هلا يا اخوي. هلا يا عبد الله. صباح الورد. الله يحييك بارك فيك.
12: والله استاذ عامر هذا موضوع مهم كثير. انا بعثت لك قبل شهرين على الواتساب نفس الموضوع.
0: اها
12: واليوم سبحان الله انك فتحت الموضوع. انا هذا الموضوع عانيت فيه تقريبا لي سنه. يعني انا هسه مستاجر بدفع تقريبا 200 دينار اجار البيت.
0: 200 دينار اسره ولا لحالك؟
12: لا اسره.
0: اسره قديش هاي بتساوي من نسبه راتبك؟
12: يعني انا راتبي بصراحه 600، يعني لما يروح 200 بضل 400. هسه المشكله مش هان، المشكله انه انا سكان رصيفي حي الرشيد.
0: كويس.
12: يعني كل البيوت زي ما قال الاخ بدهم ارسال جداد.
0: أه.
12: طب انا اللي عندي عيلة انا وين بروح بحالي؟ يعني انا مثلا اللي مثلا صاحب البيت معطيني فتره لشهر 4 السنه الجاي عشان اسيبه البيت. طبعا ما خليت منطقه اللي دورت عليها الا زي ما بيقول لي انت عيلة ما من اجرك، واذا كان بده ياجرني بده يحط شروط. الشروط بدك تدفع كفاله مبلغ 1,000 دينار عشان لما تترك البيت يكون زي ما استلمته.
0: طيب سؤال الان انت الشقق اللي بتدور عليها ب 200 ولا ما في ولا واحد ب 200؟
12: ما في 200، كله اغلى من هيك، كله اغلى من هيك. يعني انا ما يعني ساكن منطقه شعبيه، يعني والله العظيم اجي تقريبا اكثر من 5 أشهر وانا بدور على بيت ما انا لا مش ملاقي. طب انا يعني مثلا انا وين بدي اروح بحالي انا واولادي؟
0: اها
12: كل واحد صاحب بيت بحط لك شرط، والشرط بيكون بعجلك تأجيل. يعني كلفة أجور البيوت كثير كثير عالية. يعني ما في رقابة عليهم نهائيا، وإذا بتلاقيت بيت بتلاقيه على ظهر جبل فوق وفيش مواصلات
0: مقطوع
12: بعيد عن المدارس نهائيا. أنا رحت شفت بيت يعني في رصيفي على جبل، يعني نعم. أنا لما شفته زي هيك لفيت ورجعت بنفس التاكسي. برن علي صاحب البيت قلت له انا هذا بدك انت سياره نص ساعه لما تروح ونص ساعه لما ترجع،
0: بدك تدفع الفرق بالاجار بالبنزين.
12: تمام. يعني والله يا اخي عامر كثير كثير اسعار البيوت عاليه.
0: ماشي يا عبد الله. الله يصبحك بالخير. سامي صباح الخير يا سامي.
13: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا سامي تفضل يا اخوي.
13: يا مشكور جدا على اهتمامك بهذا الموضوع.
0: ابدا يا سيدي واجبي.
13: يا اخوي يا عامر بدي اقول لك افشل مشروع وانا مسؤول عن كلامي في الاردن اللي هو أجارات لبيوت.
0: معناته أنت مستثمر بهذا الموضوع؟
13: نعم.
0: أنت مستثمر بهذا الموضوع بتمأجر؟
13: أنا مستأجر ومؤجر.
0: أه. ممتاز.
13: أخوي عامر القوانين اللي صارت عدم حبس المدين على المستأجر هي اللي خلت الناس تطمع في أصحاب لبيوت. أنا بقول لك عن تجربة مع 4-5 كويس بتوكل محامي بتدفع رسوم محكمة. أنا بقول لك إلي من 5 سنين ولا مستفيد إشي، بستأجر عندي لا بدفع أجار ولا بدفع مي ولا بدفع كهرباء. بالعكس واحد منهم كان يسرق كهرباء، أنا دفعت لشركة الكهرباء غرامة 1,800 دينار. أنا عندي بيوت الحمد لله في العقبة مأجرات، ولكن في منهم 2 إلهم سنة ما أنا مأجرهم وفي أزمة سكن بالعجبة إشي مش طبيعي.
14: ماشي بس
13: نزلت أنا اتحملني.
14: بس أنا أقول لك شغلة واحدة سامي، ترى الأجار البيت مستثنى من حبس المدينة.
13: عارف قديش بيحبسوه؟ 5 أيام. إذا المستأجر بيقول لك إذا ما بتعرف طريق المحكمة أنا بوديك عليها.
14: لا لا لا مستثنى سيدي، ماشي ماشي 5 أيام، بس هي مستثنى من عدم حبس المدين، الأجارات تبعت البيوت. كمل.
13: أوكي ماشي. أوكي. مستثنى.
14: ماشي.
13: لما أنا لا سمح الله أنا ما أدفع أجار وأنسجن 5 أيام بعتبر حالي إني طالع شمة هوا. أي 5 أيام، أي أسبوع وأي شهر، حق الناس ضاع. والسبب الحكومة ومجلس النواب اللي وافق على عدم حبس المدين. حقي أنا وين راح؟ مين بده يرجع لي حقي؟ أنا بسولف لك، أنا إلي 13,000 دينار ما بين
14: كلها سكن، كلها أجارات. 13,000
13: أجارات 1,800 دينار لشركة توزيع الكهرباء اللي ما كانت تفصل على المستأجر، وأنا كنت أطلب أفصل الكهرباء، أفصل الكهرباء على الزلمة، قالوا لي والله هذا عليه عبث في الكهرباء. طيب اجوا فصلوا الكهرباء، والله يا اخوي عامر انه بالليل انقطعت عليه الكهرباء، نام بالعتمه، ثاني يوم رحل وانه بقول لي اذا ما بتعرف طريق المحكمه انا بدلك عليه.
14: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.
13: افشل مشروع بالاردن.
14: طيب
13: كل مشاريعنا فاشله.
14: لا لا لا لا ان شاء الله ما هي كلها، ان شاء الله ما هي كلها يا سامي، خليك متفائل خيو، خليك متفائل، خليك متفائل. احمد صباح الخير يا احمد.
15: صباح الخير ابو محمد.
14: هلا يا اخوي، هلا يا سيدي، تفضل
15: سيدي. صباح الخير لك لكل
14: الله يحييك، يسعد صباحك.
15: للامانه هذا البرنامج هو صوت المواطن الاول،
14: اسال الله ذلك يا رب.
15: رجعتنا كلنا نسمع راديو.
14: الله يحفظك، الله يحفظك،
15: الله يسعدك. الله يحفظك. يا ابو محمد سيدي. انا من الشباب اللي من محافظات سكان عمان.
14: ممتاز. زي باقي الشباب. يا عين عليك، بدي الامثله هاي.
15: الحمد لله نحكي راتبي كويس
14: الحمد لله. لله
15: تمام
14: كويس.
15: انت لما تحكي شاب راتبه 825 دينار ابو محمد،
14: ماشي
15: سيدي.
14: لما
15: يشال منه اول شيء الضمان الاجتماعي وتامين الصحي، انا عريس كمان يعني المستاجر المؤجر بكيف علي.
14: ماشي
15: تمام سيدي.
14: الله يرضى مبارك.
15: الله يسعدك. انا لما جيت اسكن بعمان يعني كنحكي كعائله،
14: ايوه،
15: بلشت ادور في المناطق القريبه من شغلي. انا شغلي عند دوار الداخليه،
14: يعني المكان القريب ما اغناك بريحك.
15: بريحك 100%. سيدي العزيز، انا دورت المناطق اللي حول دوار الداخليه بحيث انه يكون قريب. تمام. ما في اجار اقل شيء غرفه كان ابو محمد 300-350 للبيت اللي كويس. اضطرينا نروح جهه المنصير. تمام
14: ماشي.
15: انا من الاشخاص اللي اجاري 210 دنانير. تمام ابو محمد.
14: تمام.
15: يعني انت بتحكي لما يصفي من راتبك 750 انت بتحكي تقريبا اكثر من 30%.
14: صحيح 30%.
15: تمام. 30% او اقل شوي.
14: نعم.
15: ولما تحكي ضريبه المحافظات اللي مش مسجله بالدوله، انت كشخص من المحافظات بدك ضريبه محافظات اللي هي بنزين.
14: صحيح.
15: انا لا يقل يا ابو محمد بنزيني شهريا عن 200 دينار، انت كل اسبوع بدك تنزل على اربد.
14: صحيح.
15: وانت بابو نصير لدوار الداخليه كل يوم رايح جاي 30 كيلو.
14: بدك 200 ليره،
15: بدك 200 دينار بس بنزين.
14: صحيح.
15: وعريس جديد فلا يمكن تكمل عرسك بدون.
14: والله يخليك معي، خليك معي احمد، خليك خليك معي، خليك.
15: ابو محمد
14: زم انت منين اجيتني؟ بس قول لي انت منين اجيتني. الرجل راتبه 800 ونعم ونعم، راتبه 825 دينار، يعني يعتبر من الرواتب الجيده بالاردن.
15: الحمد لله. انا عمري 30 سنة، فانا
14: خليك معي.
15: ممتاز
14: ممتاز الحمد لله. ولا ان شكرتم لازيدنكم. الله بقول الحمد لله.
15: الحمد لله اكيد.
14: بدفع 210 ليرات سكن
15: 100%.
14: بدفع 200 ليره شو بنزين. قديش بتدفع كهرباء ومي؟
15: قول مسجل على الدعم بيطلع معي كهرباء ومي وتلفونات وكل شيء واشتراك الفايبر تقريبا 35 دينار.
14: يعني عليك 35 دينار.
15: 100%
14: كويس.
15: والقرض 150 دينار عشان تكمل امور الجيزه.
14: القرض القرض 150.
15: 100%
14: يعني 210 زائد
15: مضبوط
14: 200 هاي 410 زائد 35 440 45 زائد 150 هاي 5 9 595 دينار. الزلمه العريس عايش شو والعروس على 200 ليرة أقل
15: أبو محمد. أنا بصفي لي 742 دينار بالضبط.
14: قديش بصفي لك؟
15: 742 دينار.
14: صح الضمان والتأمين الصحي نسيناها.
15: تأمين صحي للزوج لكونه أنا ببلاش يعني حتى. وشو اسمه وعندك لافت البنك. بصفي 742 دينار.
14: يا سلام عليك.
15: طيب أبو محمد أنت اليوم تحكي نحكي أنا ما بدي أشوف أنا الحمد لله بحكي.
14: يا رجل هذا هذا هذا مثال على شاب أردني بس صار عمره 30 سنة قال لك بدي أتجوز.
15: 100%
14: تحط اللي صحيح. في قيم اللي في جاب قرض قال لك بدي أتجوز هاي قرض. الآن قاعد بحسبها بضل مراته 100 ليرة. الآن أو 150 200 ليرة بتعتبرهن لكن هو وزوجته. الآن على خير وهدات بال بكرة رب العالمين إن شاء الله غير يكرمه. الأولاد بدهم يكبروا الأسرة بدها تكبر بده ينتقل على بيت أكبر بده عنده تكاليف أكثر. فإذا 800 ليرة والزلمة بعشق تعشيق قول ولا لا يا أحمد؟
15: أخاه والله تعشيق يا محمد نشتغل هون وهون يعني الحمد لله. إحنا نقول اللي الواحد أنا أشوفه أبو محمد أنا ما بدي أقيسه على نفسي أنا بحكي لك الحمد لله شاب أردني
14: الحمد لله
15: راتبي جيد وأنا بشتغل في قطاع

0: مستأجرين بنفس أجارك وساكنين بنفس يعني نفس الحالة اللي أنت ساكن فيها.
1: صحيح.
0: عمان.
1: صحيح.
0: تمام. وهاي الناس كيف بتتكفي أمورها؟ طب أنا يعني أبو محمد تعرف أنا مثلا زوجتي كانت موظفة في إربد. لما طلعنا على عمان أنت عارف يعني.
1: قاعدة.
0: ضحي بأي أي شيء قاعدة تمام. أنا إذا 5 شهور بدور لها على شغل وهي ما شاء الله يعني معها خبرة نحكي 3 سنوات لكن ما في يعني إذا بيجي واحد بيحكي لك الشغل راح يكون بعيد عن بيتنا تمام بما تكلفته مثلا مواصلات او
1: مش مشكله بتصير توصلها الصبح انت وبتطلع دوامك
0: اكثر من 7 دنانير يوميا بس كم الاجار 290 تداوم سبت
1: هاي بيطلع 210 ليره ضلها 60 ليره لا والله خليها بالدار
0: خليها بالبيت افضل
1: والله يا احسن لك والله شو 60 ليره اخر الشهر زلمه
0: تكسب راحه بالك
1: والله اسمع اذا على 60 ليره انت كل يوم خبي لك ليرتين واخر الشهر اعطيها اياهم واخلص
0: 100%
1: الله يسعد صباحك يا احمد الله يسعد صباحك
0: الله يسعد صباحك
1: ويجزيك الخير
0: وشكرا كثير لك
1: شكرا لك
0: على البرنامج
1: شكرا يا احمد شكرا يا اخوي الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير حسام صباح الخير يا حسام تفضل
2: صباح الخير ابو محمد
1: معلش طولنا مع احمد بس كان يعني يعطينا تفاصيل للامانه يا حسام تفضل خيو
2: لا ابدا كل انسان له الحق
1: الله يحفظك ويبارك فيك
2: سيدي العزيز انا حبيت اشارك تجربتي معاكم انا
1: فضل.
2: استثمر بمجال العقارات
1: ممتاز
2: يعني عندي شقق وباجرها
1: ممتاز تفضل
2: سيدي العزيز انا عندي اكثر من نقطه حابب اناقشها معك
1: طبعا تفضل
2: اول شيء يعني انا كمستثمر لما بستثمر بهذا القطاع أقل شقة أنا بأخذها بتقريبا 60-70 ألف دينار حسب المنطقة اللي بتكون فيها الشقة
1: نعم
2: هلا لما أنا بدي أجي أجرها بيجيني مستأجر مثلا مع احترامي للجميع طبعا
1: ولا نعمم
2: مستأجر لا طبعا لا نعمم
1: أحسنت.
2: بيجيني مستأجر أنا دخله 500 دينار وبده ياخذ الشقة اللي أنا شاريها ب 60-70 ألف دينار لما بعرضها عليه 350 دينار بيحكي لي أنا ما بقدر على هذا الكلام أو أنا بقدر وبعد شوي ببطل يدفع أو ببطل ملتزم بالإيجار
1: نعم.
2: ببلش أنا بطريق المحكمة وقوانين الإيجار والاستئجار وحتى أنا بصير كمستثمر يعني هو بنازعني على ملكي لما أنا أقل فترة ممكن أنه المحكمة أو قوانين الإيجار والاستئجار تخلي هذا المستأجر بده تقريبا من 6-7 شهور طيب وبعدين انا حبس بالنسبه لموضوع الحبس
1: حبس المدي
2: اللي كان شوي يعني مساعدنا بهذا الموضوع يعني هلا ما في مده 6 أيام 5 أيام 7 أيام انا إلي تقريبا حوالي 15 ألف دينار على الناس انا مش قادر احصل منها قرش واحد وفي ناس انا لله سامحتهم في سبيل
1: طيب.
2: انه يطلع خارج البلد ويشتغل
1: حسام بدي اسالك كم سؤال ممكن
2: اتفضل
1: طيب كيف يتم حسابة اجار اليوم كيف تحسب الاجار على اي اساس
2: حسب طبيعة المنطقة
1: كويس
2: اللي فيها الشقة
1: ماشي
2: حسب كم انا دفعت ثمنها
1: يعني حسب الارض وحسب الثمن
2: طبعا.
1: وحسب المنطقة
2: حسب المنطقة كل منطقة لها سعر يعني مثلا بعبدون بتختلف عن مثلا
1: عبدون كم أجارها عبدون كم أجارها
2: عبدون أنا مش مستثمر بعبدون فما بقدر أعطيك
1: ماشي مرج الحمام
2: مرج الحمام يعني شقة ب 60 ألف دينار يعني أكثر شيء 350 دينار
1: طيب سؤال آخر اليوم لما أنت تستثمر بمجال الإيجارات كم سنة لازم يكون البيت طلع رأس ماله
2: يعني عندنا بالأردن صراحة ما إلها معادلة يعني ما إلها
1: معادلة بالبيع والشراء إلها معادلة بس بالإيجار إلها معادلة
2: لا والله ما إلها معادلة ليه لأنه أصلا قيمة الإيجارات عندنا في الأردن متدنية مقارنة بأسعار الشقق اللي إحنا ندفع ثمنها
1: بس قيمة كمان بس أعطيك النقطة وقيمة الآجار مرتفعة بالنسبة للدخول
2: صحيح
1: خلنا نكون منصفين للمستأجر
2: نعم.
1: وللمؤجر
2: صحيح فهذا
1: نعم.
2: طبعا لما بضعف الدخل اكيد رح يضعف قيمه الايجار هلا اذا بدنا نقارنها احنا بدول الخليج مثلا سعر الشقه عندنا بالاردن بعمان تقريبا موازي لثمن شقه في
1: دبي
2: في الشارقه
1: صحيح.
2: في الشارقه
1: صحيح.
2: بدناش نحكي دبي لانه دبي شوي اسعارها عاليه في الشارقه طيب بالشارقه أقل شقة بدك تأخذها ب 1500 دينار 2000 دينار أردني وإحنا إن ناس مغتربين وموجودين بالشارقة وبنعرف كم بدفعوا هاي نقطة
1: بس الدخول مرتفعة هناك أخوي حسام

0: الدخل مرتفع. بعدين نقطة ثانية وحتى أكون معاك واضح وصريحة، ترى أنا ساكن بالشارقة، سكنت نعم. يعني سنوات بالشارقة، لا سنة ولا سنتين، لكن هناك في العقد واضح، العلاقة بين المستأجر والمؤجر واضحة، واضحة منظمة، يعني قانون المالكين والمستأجرين هناك 100% صحيح، انت بتعرف شو عليك وهو بيعرف شو عليه. يعني وحتى اقول لك شيء اخوي، كانوا كل سنة يعملوا صيانة كاملة، تخيل، الا اذا كنت انت متسبب في شيء انت عامله.
1: ابو محمد، هذه سيدي. النقطة اللي انا كنت بدي احكي فيها وهي فضل. النقطة الاهم اللي انا يعني متصل علشانها. ليش ما تكون في علاقة عقدية منظمة من قبل الحكومة اسوة بدول الخليج، حتى المالك يكون عارف ايش اللي له والمستأجر عارف ايش اللي عليه. وما يعني ما احنا ما نروح يعني للمحاكم ويصير هاي الاجراءات الطويلة. والله هذا ظلم للمؤجر والمستأجر، عدم المؤاخذة. مش كل الناس واحد،
0: صحيح،
1: مستأجرين والله أحسن مني،
0: نعم،
1: وملتزمين، صحيح. وما صحيح. ما برضى المضرة لغيره،
0: صحيح.
1: وبرضه كمان بيجيك أنواع من المستأجرين، لا والله إنه بكون مخسر، بكون اللي أخذته منه على مدار سنة أنت حطيته بالمحكمة ولسه أنت ما صلحت الشقة.
0: صحيح صحيح، الله يسعد صباحك. صحيح حسام، الله يسعد صباحك، يا ريت يكون في شيء تنظيم أفضل، وراح أتحدث فيه وبعتذر لمقاطعتك. لكن معانا ايضا معتصم، واعتذر لاطار بعض الاتصالات، بس يا اخوان تلاحظوا كل اتصال له حاله. احمد مستاجر، موظف كيف دبر حاله، اخونا حسام مستثمر بيقول لك في شيء جيد وفي شيء غير جيد. معتصم تفضل، صباح الخير.
2: اسعد الله صباحك.
0: صباحك، هلا يا سيدي، هلا يا معتصم.
2: انا صاحب شركه اسكان ومستثمر.
0: ممتاز، ليش مبطلين تعمروا يا معتصم؟
2: والله أستاذ عامر، إحنا خلينا نحكي في شوية ركود في السوق، هي أول شيء.
0: بس لأنه في ركود بالسوق؟
2: والله لا، هي مش قصة بس ركود، أحيانا بصير كلفة الإسكان من الفترة اللي بتطول فيها البيع بتصير الكلفة عليه عالية، بالتالي ممكن يطلع عليه الإسكان فتران. في كثير من الإسكانات للأسف عماله يبني ويقعد معه سنة وسنتين وثلاث ليبيع. طب هاي كلها مصاريف صاحب الإسكان، مصاريف العمال، رواتب المهندسين اللي عنده، هاي كلها فالمهندس يجيب على مدار السنوات ما دام ما في دخل عليه. هاي أول نقطة. ثاني نقطة بالنسبة لموضوع الأجارات، الحالات اللي صرنا نواجهها اللي هي كالآتي، بيجي بيقول لك أنا بدل ما أدفع الأجار لا بأخذ قرض
0: وبشتري الشقة
2: وبدفع له.
0: صحيح.
2: هلا بالنسبة لموضوع الاجارات، في الزمانات كنا نأجر احنا، يعني للأسف في احنا ننقسم لشقين. الشق الأول حق على المستأجر، بسلمك الشقة بعيد عنك خرابة، وهذا الاشي بخلي انه لا خلاص ما بدي أأجر، لانه انا قاعد بخسر في الشقة مش قاعد بربح من الأجار.
0: نعم.
2: لانه على مدار مثلا هو مستأجر مني 6 شهور، الخراب اللي خرب لي اياه بدي 3 شهور، تكلف 3 شهور اني اصلح فيه بين الدهان وبين الخرب المطبخ وبين كذا. الشق الثاني اللي هو حق على المؤجرين، المؤجر احيانا بحسسه انه خلص امورك تمام وما تقلق اذا تاخرت، مش موضح له الاشياء اللي بده اياها، بينما لما يتاخر عليه بصير انه لا انت تاخرت علي وما بصير. وبدك تعرف كمان يعني شو دخله الشخص اللي جاي عندك، هل هو موظف، هل هو صاحب مهنة، هل هو صحيح. صاحب حرفة،
0: صحيح.
2: يعني الموظف دخله الثابت بيفرق عن صاحب الحرفة، عن السباك، عن الكهرباء،
0: صحيح.
2: هذا زي ما بيحكوها قوته بيومه، أما هذا خلاص معروف في إلك،
0: إلك نسبة من راتبه، إلك كمؤجر إلك نسبة من راتبه لأنه استأجر عندك
2: 100%. إضافة إلى هذا يعني الشخص اللي بأخذ 800-900 دينار، بدك تحكي سلسل راتب رايح فقط للسكن، يعني 800-900 بده يصفي له فيهم من 600 ل خلينا نحكي 700 وحتى 550 ل 700.
0: صحيح.
2: هذا جزء كبير رايح. طب نرجع على الاخ اللي كان بده اللي عم بيحكي كان على موضوع الزواج مقابل البيت، يعني فعليا معاه حق، انت رايح سلسل راتب ورايح عندك كمان بنزين،
0: صحيح، ما ظل هو الزلمة حاسبها صح، بس بقول لك الحمد لله. وأنا اللي عجبني يا أخويا معتصم بأحمد أول متصل، يعني هو الآن عريس جديد الله يهنيه، بس إحنا خلينا نحسب لقدام شوي، بده يجي أولاد، بتتوسع بيته، بده متطلبات زيادة. علاء صباح الخير يا علاء.
3: صباح الورد. الله يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي علاء، الله يعافيك.
3: كيف حالك يا أستاذ؟
0: الله يسلمك ويحفظك.
3: أنا سعيد جدا بالتواصل معك.
0: أنا أسعد
3: مرة بتواصل معك.
0: والله إني بتشرف فيك يا علاء. الله يحييك يا أخي.
3: الله يحفظك ويبارك فيك. المرة الأولى إذا بتتذكر تواصلت معك بخصوص السلامة والصحة المهنية.
0: صحيح صحيح صحيح. الله يحييك.
3: الله يحفظك. والله ما قصرت. الله يجزاك خير.
0: أبدا يا سيدي. الله يكرمك ويبارك فيك.
3: الله يحفظك. اليوم بالنسبة لموضوعنا، موضوع الإيجارات. إحنا اليوم الواحد بس بده يستأجر، بشوف شو راتبه وشو إيجار الدار، بشوف إذا إنه بيقدر يلتزم فيه ولا لا.
0: المفروض قول
3: المفروض. آه هيك احنا ترتيباتنا احنا انا من راسون ترى اولاد القرى انت عارف.
0: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم.
3: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحييك.
3: فوالله استاجر 150 تمام، والامور ان شاء الله انا طيبه كانت داوم بشركه
0: الحمد لله،
3: شركه رائده في الاردن مساهمه يعني. فوالله من فتره من سنه ونص تقريبا سنتين صار في موضوع تاخير بالراتب. انا متفق مع صاحب الدار انه كل واحد الشهر
0: ماشي.
3: كان الراتب ينزل ب 25 26 زي هيك، وعلمك طبعا فيش حدا مش ماخذ قرض هون
0: صحيح
3: تقريبا يعني. فوالله صار يتاخر الراتب، صار يتاخر يعني. وصلنا لمرحله حاليا انه راتب شهر 8 انا بالنسبه لي، والمشكله استاذ عامر صار موضوع تفرقه حتى بين الموظفين نفسهم. الراتب بينزل لجزء من الموظفين
0: ليش
3: ثاني لا
0: ليش؟
3: ما بعرف انا هذا شيء ما مر علي والله، والله اني تفاجأت فيه.
0: طيب يعطوا 50% للكل احسن ما يعطوا جزء الكامل؟
3: لا وجزء بيعطوا استاذ عامر. انا اداري، انا مهندس بداوم اداري.
0: هسه
3: الاداريين بشكل عام ما بوقف عليهم الانتاج، هم بيعطوا الاشخاص اللي بيقف عليهم الانتاج مثل العمال الانتاج مثلا.
0: طب ليش
3: لهم رواتبهم عشان ما تقف على العمليه الانتاجيه، مع العلم الانتاج ثابت واموره ماشيه. ليش بطلوا ينزلوا ما بدري؟
0: اسمع بتسمع أصلاً. بخيار وفقوس
3: خيار وفقوس. لا
0: اللي انت عايش الله يا رب
3: اللي بتوقف عليه المصلحه.
0: طيب
3: اللي بوقف الانتاج بيساوي المهم. فتاخر الراتب بتعرف البنوك كمان نفس الشيء، تستنى اول ما ينزل الراتب بتحجز عليه.
0: صحيح.
3: فتاخر الراتب ما نزلش لسه راتب شهر 8. هسه صاحب الدار اول شيء اول تاخير كان يتاخر اسبوع 10 ايام يتحملني، بعدين شو صار يقول؟ صار يقول انا شو دخلني براتبك ينزل ولا ما ينزل، هذا انا بدي اجرب. قلت له والله مزبوط يا عم حقه. فهسه انا راجعت بالقانون، انا سبحان الله اي مشكله
0: ايوه روح القانون
3: معي بحاول اقرا في القانون.
0: ممتاز. شو قال لك القانون؟
3: والله القانون انه منصف يا اخي، بس انا بتمنى فعليا لو انه يتطبق يا اخي، لو طبقوه بحذافيره.
0: ما هو هاي المشكله القانون
3: الحكوميه
0: يعني عليك يعني عليك يا علاء. المشكلة انه القانون ممتاز بس ما بتنفذ، يعني شو استفدنا منه
3: يا استاذ عامر؟ القانون منصف، منصف ان كان للمالك او للمستاجر او للموظف او للمستثمر حتى. يعني حتى المستثمرين نفسهم لو ما مستفيد ما بيكمل.
0: صحيح.
3: المستثمرين اكيد هم ناس بيفكروا وشاطرين.
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا علاء. الله يسعد صباحك. بدي اخذ فيصل كمان. فيصل صباح الخير.
4: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي.
4: الله يا رب يفتحك وانا ورا النبي
0: واياكم يا الله جميعا والسامعين. الله يحفظك
4: سيدي. انا مبسوط جدا بهالموضوع، موضوع الاجارات. انا شاب عمري 33 سنه متجوز وعندي ولدين.
0: الله يخليهم.
4: تمام. صلي او يخلي لك يا رب. انا صلي متاجر 4 سنين في بيتي. قبل فتره برن علي صاحب البيت بقول لي بدي اياك تخلي، انا بدي ابيع البيت.
0: كويس.
4: واعطاني مهله لاخر الشهر. تمام. انا راتبي 500 دينار قطاع خاص.
0: قديش أجار الدار اللي ساكن فيها؟
4: 230 دينار غير المي وغير الكهرباء.
0: 230 دينار. الآن بدك تدور على شقة ثانية.
4: بدي أدور على شقة ثانية. أنا قاعد بدور صار لي أكثر من 3-4 شهور أصلاً. قبل ما هو يحكي لي أطلع، قبل ما يحكي لي إخلي.
0: كويس.
4: أنا والله يا أستاذ عامر بهال3-4 شهور ما خليت منطقة شعبية شرقية غربية شمال عمان جنوب عمان اللي تناسبني، اني ما اقدر اني ما يجي يوم احكي لصاحب البيت والله ما انا قادر ادفع لك هالاجار.
0: انت مقدورك على 230 ليره.
4: انا مقدوري على 230 250 ماكسيموم يعني. وكمان انا بشتغل شغلين يعني، انا بشتغل على سياره وبشتغل برضه بقطاع خاص وعندي ولدين وعندي ابني البكر الله يخلي لك يعني السنه الجاي بده يفوت مدرسه. طب مو اقل
0: انت ما بهمك اي منطقه؟
4: انا مش هامني، مش هامني اي منطقه قد ما انا هامني اني ما اجي اقصر مع صاحب البيت بالاجار لانه هي حقوقنا.
0: الله يجزيك الخير والله يا شباب.
4: غير هيك غير هيك استاذ عامر. انا لما اجي ادور على شقه بيجوا بيحكوا لك بدنا 3 شهور دفعه اولى. طب انا 3 شهور على 250 هسه 150 دينار. طب انا بدي اجي ارحل بدي اقل شيء اقل شيء رحيل هي 100 دينار طب هاي بدي 850 دينار مظبوط
0: صحيح
4: طب انا كموظف راتبي 500 دينار وين بدي اجيب 850 دينار بس اول شهر من رحلي شيء ثاني يا استاذ عامر بخصوص المؤجرين انا لما اجي عند مؤجر يقول لي بدي اياك تعطيني اجار شهرين تامين مسترد بده يوقعنا على كومبيالي بقول لي انت بدك توقع على عقد او زوجتك توقع على عقد وانت تكون كفيلها طب هذا صحيح قانون
0: خليش زوجتك توقع تردش عليه خليش زوجتك توقع وقع انت
4: يعني هم مفكرين
0: توقع انت تخليش زوجتك توقع يعني يعني يعني يعني انا بستغرب منهم هذول اللي بيخلوا زوجته ولا بنته توقع قال هو كفيلها يا اخي يا اخي تعامل مع الناس بمنطقة اخر هاي قدامك رجل تعامل معاه برجولة والله العظيم يعني زي ما صاروا زي تبعين الاقتراض
4: الله يعين الله يعين الموظفين والمستأجرين على المؤجرين اكيد ما بعمم اكيد انه انا ما بعمم ولكن برضو في بيوت بطلوا فيها 300 دينار والله يا استاذ عامر ما في
0: صحيح
4: والله العظيم
0: انا معك يا فيصل والله اني معك بهذا الموضوع والله
4: اني معك والله
0: بس انه يعني يعني المشكلة يا فيصل المشكلة انه اليوم بكل منطقة بالاردن خلينا نخذ صالح بس معلش كل منطقة بالأردن إلها أجارها وكل منطقة بعمان إلها أجارها المدن غير مش مدن كل شيء إله أجاره وبتروح عليه وياريت في شقق وفي أزمة بالعقار وفي أزمة بالمعروض صالح صباح الخير يا صالح
5: الله يسعد صباحك أستاذ عامر
0: هلا يا أخوي هلا يا صالح
5: وصباح المستمعين جميعا
0: صبحك وربحك يا أخوي
5: أول شيء أشكرك على فتح هذا الموضوع لأن الموضوع هذا كثير شائك وكثير يعني الناس كثير بتعاني منه يعني
0: الله يحفظك يعني سيدي
5: متى أستاذ عامر أنت ابن الصحيح وأنا سكان الصحيح
0: نعم.
5: متى كان بالصحيح بلحيتك متى كان بالصحيح أجرات 180 و 200 دينار
0: لما أقول لك متى لما إجوا إخواننا السوريين وصاروا يستأجروا البيوت ارتفعت أجار
5: بالصحيح بالضبط بالضبط يعني لما بنت انا بتكلم على الصحيح حتى تعرف قاعدين بطلبوا 220 و250 وفي بعض الناس تطلب 300-350 دينار لما انا راتبي 400 دينار انا شو اعمل وين اروح
0: صحيح
5: هاي مثال
0: صحيح
5: غير هذا
0: واحنا بنحكي عن صالح احنا بنحكي قرى
5: كمواطن اردني
0: ماشي احنا بنحكي عن قرى بالمحافظات وليس نعم. في العاصمه يعني شوفوا بالضبط. الاسعار خلي الناس تسمع الاسعار بالضبط. تفضل كمل يا صالح
5: زيد فضلك شغلي ثاني ابني خلص 81 معدله صار له سنتين انا ما عندي القدره اني ادرسه بالجامعه واعطيه مصروف يومي راتب 400 دينار بدي ادفع 200 دينار انا اجار بيت مع كهرباء ومي بضل لي 200 دينار هني لمين بس جبرت اطلع ابني واقول له روح اشتغل حتى يساعدني في اجار البيت ويحاول يضب لنفسه على مدار سنتين ثلاثه
0: ويقرر حاله
5: اللي يقدر يدرس بعدين والبنت لحقته حاليا البنت لحقته جابت معدل 93 والبنت لحقته حاليا قاعده بالبيت ما عندي الامكانيه ادرسها طب هيك بالحاله هاي وصاحب البيت بيطلب منك بقول لك انا بدي كومبيالي تامين طيب يا اخي الكريم انت بدك تامين على بيتك اكتب الشروط في العقد لما انت العقد مصدق ما بيني وبينك وانت بدك مني كومبيالي ب 2000 دينار او ب 1000 دينار طب انا شو يضمن لي بس اجي اطلع واسلمك بيتك 100% انك انت تعطيني كومبيالي ما تشتكي علي وحدث معي انا صار لي 35 سنه مستاجر
0: 35 سنه
5: مستاجر
0: كم دارنا قالت يا صالح
5: اذا بدي اسولف لك بالصحيح وعدل لك اسماء انت من الصحيح وعارف
0: لا بدناش يعني نعد اسماء يعني مثلا يعني مثلا يا صالح
5: الصحيح بيجي 30 بيت هاي لحالها بالصحيح رحلت على قربة سنتين والله العظيم رديت رجعت اركض على الصحيح
0: الله المستعان يا صالح
5: لانه بقربة مش قادر انا
0: طبعا بتقدرش بدك تروح على قريه مدينه ما بتقدر المدينة إذا بالصري بتلاقي لك 150-200 ليرة جار الدار بربد المدينة تلاقيها 350 تعال لهم بتلاقيها تقريبا يعني بتزيد 100 ليرة إذا كان منطقة بعد الفاصل أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة والحديث أكثر حول الإيجار في الأردن اسمح لي أن نرحب بنقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن أستاذ عواد رحمنا سعد الله صباحك
6: يسعد صباحك سيدي
0: طمنا عنك
6: طول عمرك شكرا للكادر الرائع اللي
0: الله
6: معك.
0: يحفظك بالعكس شكرا لك يا سيدي ولحضورك ايضا
6: طول عمرك
0: شو بدنا هيك شو رايك نفكك هالمعادله في الاردن الايجار بالاردن لا المستاجر مرتاح ولا المؤجر مرتاح ليش
6: سيدي خلينا بنحكي بالأول ليش المستأجر مش مرتاح.
0: كويس.
6: المستأجر مش مرتاح لقلة العرض الموجود.
0: قلة العرض.
6: نعم. اليوم إحنا لو في عنا عرض شقق بكمية للمستهلك رايح يكون هناك أوضاع أريح للمستأجر.
0: راح يكون في تنافس بين المؤجر.
6: بالضبط. إحنا اليوم سيدي.
0: طب شو سبب قلة العرض؟
6: نعم. إحنا سيدي قلة العرض اليوم إحنا نحكي أخوي عامر حوالي 3200 شركة إسكان عن يشتغلوا في الأردن. اليوم تقريبا حوالي 1100 أو 1200 تراجع العدد.
0: أوف. 3200 قديش قبل كم سنة؟
6: تقريبا قبل 5 سنوات.
0: من 3200 شركة يعني أصبحن 1200 شركة
6: تقريبا. وهذا سبب عزوف بعض المستثمرين في قطاع الإيجارات بالذات. وهذا سيدي إله في أسباب كمان.
0: تفضل شو هي؟
6: العزوف يأتي من في مسقفات عندنا حوالي 15%.
0: مسقفات بيدفع 15%.
6: نعم سيدي. أيضا الفوائد البنكية العالية أدت كمان إلى عزوف. أيضا تراكم فواتير الكهرباء والمياه. أيضا بعض المستأجرين لم يوفوا بالتزاماتهم بدفع الإيجارات، مما أدى إلى خلل موجود في عنا في العرض الموجود.
0: طبعا احنا قاعدين نتحدث، ما تحدثنا عن لا تكلف ولا اي شيء اخر.
6: نعم سيدي.
0: هذا سبب العزوف اللي خلى عنا 2000 شركة. نعم. شركة تبطل تشتغل بسوق العقار.
6: نعم سيدي. واحنا اليوم احنا نحكي اخوي عامر، اليوم اي شقة تتأجر مباشر ينزل عليها 15% مسقفات. يعني احنا اليوم اذا نحكي شقة 3000 دينار بينزل عليها حوالي من 350 الى 400 دينار مسقفات، هاي تكون على المؤجر.
0: على المؤجر هاي جديد ال...
6: هاي لا من قبل سيدي، بس هاي كمان أدت إلى أنه زيادة في يعني
0: قديش والله نسبة المسقفات 15%.
6: 15% سيدي، منهم إحنا كمان نحكي 2% هي معارف. يعني بتروح لوزارة التربية، ونحكي عن حوالي 3% أيضا للصرف الصحي. و10% لأمانة عمان.
0: 10% للأمانة أو البلدية.
6: نعم سيدي.
0: ماشي. هذا بتروح على المؤجر.
6: هاي تروح على المؤجر
0: مباشرة.
6: مباشرة.
0: تكتب بالعقد.
6: يعني هي سيدي هذا متعارف عليه. لكن إحنا نحكي اليوم يعني كمان من خلال برنامجك الراعي نطالب إنه بتخفيف رسوم مسقفات، حتى إنه لأنه هاي بالنهاية سيدي ما المؤجر لن يتحملها، رايح يحملها للمستأجر ضمنيا. يعني إذا الإيجار يكون 3000 راح يكون 3500 حتى إنه بيعوض.
0: طيب سيدي إحنا كيف بنقرأ إنه ارتفاع أسواق العقار في الأردن، زيادة العقار؟
6: لا لا سيدي ما في. يعني هو إحنا للأمانة إحنا نحكي في تراجع، يعني في تراجع حوالي 7% أخوي عامر.
0: تراجع 7% في العقار.
6: بس إحنا أخوي عامر بدي أحكي لك عن الدراسات. يعني هي بعض الأحيان الدراسات هي مثل فضلت أنت اليوم
0: أهم شيء الأرقام والدراسات. ما عنا
6: إحنا لا سيدي، إحنا اليوم كمان إحنا نحكي للمواطن أو للمهتم في سوق التداول العقاري أنه بينتبه مثلا أنه اليوم أنا لما أحكي مثلا زيادة 7% هل هي عن الشهر الماضي أو عن العام السابق. إحنا دائما الدراسات يجب أن نقارنها بالعام السابق.
0: صحيح.
6: مش والله اليوم إحنا شهر 10 بنقارن بشهر 9.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم معركة الجمل في رجل كاد أن يفارق الحياة، بنادي على ابنه يا عبد الله تعال، فإجا. برأيكم شو الواحد ممكن يوصي ابنه في آخر لحظات حياته؟ قال له بترجع الدين لأصحابه. أنتوا يمكن لما تسمعوا هالدين بتفكر إنه الدين مثلا 10 ليرات 20 دينار 300 ألف، لكن الدين كان يفوق ذلك بكثير. هذا الرجل اللي وصى ابنه بيعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اليوم راح نفتح نافذة جديدة من نوافذ الدين ودينار، ونتكلم عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جمع هاي الثروة، وليش أصر إنه يرجع للناس أموالهم، وليش كان عليه هذا المبلغ أصلا من الديون. دائما في حلقة دين ودينار معنا ضيف الحلقة العزيز الدكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله دكتور.
1: الله يحفظك دكتور. سيدنا الزبير بن العوام،
2: نعم،
1: ماتوا عليه ديون كبيرة، أنت رح تحكي لنا التفاصيل يعني، لكن بداية كيف جمع هاي الثروة العظيمة هذا الصحابي الجليل؟
2: نعم دكتور، سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان معروف بسمعته، فالناس كانت تيجي عنده حتى يحفظ أموالها، يجوا يقولوا له بدنا نترك عندك أمانة،
1: مستودع أموال يعني.
2: مستودع أموال شبيه بجزء من عمل البنوك اليوم باختصار. نعم. لأنه في سؤال إجا أصلا، هي إجت فكرة الحلقة منه، إنه وين كانوا يحطوا فلوسهم؟
1: صحيح.
2: يعني مع الفتوحات ومع الفلوس وبعد فتح خيبر حكينا صار يجي كثير أموال. صحيح. للمسلمين
1: أموال.
2: طب وين كانوا يحطوهم؟ يعني بالأخير إحنا الواحد ما بيحط يعني ببيته بخاف شو مكان، يعني بالأخير النفس أمارة بالسوء.
1: صحيح.
2: فوين كانوا يحطوهم؟ أهل المدينة وحتى العرب من كل الجزيرة العربية، هلا راح نشوف بالحلقة، كانوا يحطوها بشكل كبير عند سيدنا الزبير بن العوام. يعني كان هو بالنسبة لهم مثل البنك من ناحية حفظ الأموال.
1: نعم.
2: فيجي عليه يقول له بدي أترك عندك أمانة. سيدنا الزبير بن العوام كان يرفض أن يقبل الأمانة، بيقول لهم لا ما بأخذها أمانة، بأخذها دين قرض. ليش؟ بيقول لهم أنا عشان أنت تستفيد وأنا أستفيد، إني أخشى عليها من الضياع. وانت عارف دكتور إنه الأمانة أنت مسؤول عنها غير مسؤول عنها إلا في حالة التعدي. نعم. أو التقصير،
1: يعني إذا قصر بيضمن، ما قصر ما عليه
2: ما بيضمن.
1: يعني عشان تكون أوضح دكتور الصورة، يعني لو لا سمح الله واحد مخلي أمانة عند شخص اسمه زيد، وهذا زيد عنده مثلا 100 ألف دينار، بيت زيد انحرق، زيد لا يضمن.
2: لا يضمن. نعم
1: لا يضمن، لأنه نعم. بدون تعدي ولا تقصير،
2: حتى لو انسرق.
1: نعم.
2: وانسرق مع عموم أمواله، يعني نعم. مثلا انت حاط فلوس، يعني واحد حاط عندك امانه. نعم. وانت حطيتها مع فلوسك، يعني عاملتها زي اكنها لك.
1: نعم. بدون تعدي.
2: بدون تعدي وانسرق بيتك انت لا تضمن.
1: يعني التعدي يعني تقصير في حفظ الامانه.
2: لا هلا في فرق. التقصير هو التقصير في حفظ الامانه، التعدي ان انت تتعدى عليها. كيف يعني؟ واحد ترك عندك امانه وانزنقت، فرحت مديت ايدك عليها وبتقول يلا برجعها، يجي يوم طلبها منك انت لسه مش مرجعها.
1: نعم. أما أخذها دين معناته لو انحرق البيت أنا ملزم أرجع له.
2: فهو إحنا بنسميها اليوم بالمصطلحات المعاصرة وين وين فورميلا. أنت أولا أنا لازم أرجع لك دينك شو مصار، ولو ما بتأخذه مني بتأخذه من ورثتي، زي ما راح نشوف إحنا في قصة سيدنا الزبير. فأنا أضمن لك دينك، فأنت حاط إيديك ورجليك بمي باردة، وأنا بنفس الوقت أستطيع أن أتحرك
1: بتحرك
2: بها.
1: براحتي. نعم. لأنه دين. هسا الأول إذا كان أمانة قال له خبي ليها عندك، بيصير يلعب فيهم،
2: ممنوع
1: يتاجر فيهم ويشتغل فيهم.
2: طبعا تعدي على هذا هو.
1: نعم.
2: التعدي.
1: نعم.
2: التقصير انه يقصر في حفظها او انه يعني ينزل فيها واد او يضعها في كبد. نعم. رطب
1: يعني زي ما كانوا يشبهوا مثلا واحد لو حط أمانة عند واحد خيل وتركها بدون لا يربطها
2: مثلا، او مثلا واحد اعطاك دين تركته بسيارتك.
1: نعم.
2: اذا تركته ببيتك مع مالك،
1: تركته بسيارتك والشبابيك فاتحه وانت نازل على المخبز اشتري
2: خبز، هاي انت تضمن. نعم. انك قصر.
1: نعم. هذا
2: تعديت انه انت اخذت شريت الخبز من هذه. نعم. الامانه هذا اسمه تعدي.
1: نعم.
2: طيب فهو الشيء الثاني اللي كان ياخذ دين عشان هو نفسه يستفيد من المال، يستثمره. والله راح نشوف حجم الأموال. إحنا لا يعني لن تصدق الصحابة هذول كانوا قديش أغنياء، يعني وهو من العشر المبشرين بالجنة. نعم. سيدنا الزبير بن العوام. نعم. طيب في شغلة ثالثة مهمة لا يذكرها التاريخ، لكن انت يعني كواحد يعني بين قوسين يعني تاجر او رجل اعمال بتعرف شغله، انه انا اصلا ما بدي اخليها كاش، لانه تخيل اني انا معروف اني انا البنك، يعني احنا كل القصص اللي بنحضرها على يوتيوب وغيره انه سرقوا بنك فلان، سرقوا حتى بلاس فيغاس الكازينو الفلاني، ليه اللصوص بيستهدفوا هاي المناطق؟ لانه فيها كميه كاش كبيره. فتخيل سيدنا زبير العوام بالارقام اللي موجوده هاي كان يحطها والله في بيته، ولا كان يحطها في مستودع معين، حتى لو شو ما حط عليه حراسه
1: تكون محط انظار اللصوص.
2: بينما هو شو كان يعمل؟ كان يشتري فيها ضيع واراضي ويستثمرها في التجاره فيحطها في فلوسه. ما يعني هلا راح نشوف انه لماذا اوصى ابنه عبد الله بسداد الديون وقال له ممكن ما تكفي، رغم انه خلينا نحكي بالارقام سيدنا زبير بن العوام
1: مات. الناس تحقد على البنوك اليوم دكتور.
2: لا هلا احنا بدنا هلا هذا تكييفه مثل الحساب الجاري، احنا ما بنحكي كل صيغ البنوك كل صيغ البنوك، احنا بنحكي عن صيغه بالاخير. البنك صراحه هو عباره عن مجموعه صيغ، في صيغ مفيده، وبالعكس الغرب سبقونا لانه عندهم بنوك ولانه مزاوجوا بين راس المال والعمل، وفي صيغ مضره فيها ربا وفيها مشاكل وفيها.
1: وانا وانت بتحكي دكتور مقصد سيدنا الزبير بن العوام هو مقصد الاسلام اصلا.
2: نعم.
1: الاسلام ما بدك تخلي الفلوس والمال
2: راكد
1: لانه هذا ينقصه بالزكاة اول، اثنين انت بتضيع فرص عمل وما بتحرك الاقتصاد.
2: صحيح. يعني من الاموال او الاملاك اللي شراها في اموال الديون او اموال الفتوحات او اهداها له الرسول صلى الله عليه وسلم، المصادر لا تذكر، لكن هي مثال. يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اختطع له اراضي، كمان هو اكيد من الديون شرى اراضي اخرى، وكانت هاي تنتج غله خرافه يعني كبيره للناس. فهذه طب مش يعني المسلمين كانوا يعني ما يلاقوا اكل بالسنه مثلا 3 و4 و5 للهجره. صحيح. قاتلوا بمعركه بدر ويلفون الخرق على ارجلهم، يعني معاذ ومعود اللي قتلوا ابو جهل ما كانوش عندهم بوات. احنا
1: وغزوه العسره
2: بالمقابل بعد فتح خيبر ثم الفتوحات التي تتالت، صار عندك شخص مثل سيدنا زبير العوام ممكن يطعمي شبه الجزيرة العربية كلها بضياع أملاكه اللي الأمن والأمان والسلام خلى فيها زراعة وخلى فيها تجارة. خلينا نحكي بالأرقام. سيدنا زبير العوام مات وعليه 2.2 مليون درهم. شوف أنا بدي أحط الدرهم اليوم بالأرقام، أنا عندي دراسة أنه قديش الدرهم اليوم بسوى. هلأ إذا بدنا نشوف بوزنه فضة بسوى 6 دولار، لكن هذا غير مع هيك بطلع رقم كبير. بس خلينا بس هو مش 6 دولار، هو كان بسوى أكثر لأنه الفضة اليوم كثير نزلت والذهب حافظ على قيمته.
1: نعم.
2: كان نصاب الزكاة 200 درهم فضة.
1: نعم.
2: و20 دينار ذهب.
1: يعني لما نحسبها حسبة اليوم،
2: يعني أنا بدي أحكي لك من الآخر يعني بالحسبة التقريبية التقدير كله يدور بين 10 دولار و40 دولار.
1: نعم.
2: يعني الدرهم الفضي
1: لو نحسبها في المتوسط حسبتها دكتور،
2: يعني انا بدي احطها 10 او 15. 10 يعني مع انه هو اكثر. 10 دولار عشان نسهل الحساب والارقام. والدينار من 300 الى 500، لكن سيدنا زبير العوام كل الارقام
1: عليه دين
2: 2.2
1: اللي هي اصلها امانات كانت
2: اصلا دين. امانات ما رضي ياخذها. نعم. امانات اخذها دين. حتى يتحكم بها. نعم. حتى يتصرف بها. نعم. حتى يستثمرها. نعم. حتى يفيد نفسه والمسلمين.
1: 2.2 مليون
2: درهم. الدرهم في اقل تقدير له 10 دولار، يعني كان عليه 22 مليون دولار اقل تقدير، والتقدير المتوسط 20 دولار، يعني تقريبا 50 مليون دولار. هذول ديون
1: 50 مليون ديون بيشتغل فيهم.
2: ديون بيشتغل فيهم. طيب قديش لما توفي سيدنا زبير العوام؟ طبعا في سنة 36 هجري في معركة الجمل هو لم يقتل في المعركة، تبعوه يعني. نعم. هو انسحب وتبعوه، موضوع ليوم آخر. الساعة نعم يدوب تكفي. مات هو بالبخاري 50 مليون و200 ألف درهم. ثروته لما توفي رضي الله عنه 50 مليون درهم، يعني على أقل تقدير 500 مليون دولار، وعلى التقدير المتوسط مليار.
1: طبعا 500 مليون دولار لما تيجي تحكي في الزمن الأول مبلغ مهول.
2: نعم نعم. شو 50 مليون درهم مبلغ مهول أصلا. مجرد إنه البخاري ذكر الرقم في صحيحه دلالة على إنه أصلا عجيب الرقم. طبعا الرقم بس عشان احنا نكون يعني واضحين، ما هو مش بس لانه استثمر اموال الديون، المسلمين كان عندهم انتصارات.
1: نعم.
2: وكان عندهم فتوحات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتطع للصحابه وخصوصا الاولين المقربين اجزاء من الاراضي وكانوا يستفيدوا منها. وبرضه هو كان تاجر، طلع من مكه اخذوا امواله او صادروها المشركين، لكنه رجع بنى حاله لانه التاجر عقليه وسمعه.
1: كيف العقليه تجاريه؟
2: تاجر عقليه وسمعه. يعني الانصار ما يعني ما قدروا رغم كل الفتوحات يصيروا بثراء المهاجرين.
1: دكتور بدي اوقف نقطه هون مهمه كثير، لان احنا بنعاني منها الشعب الاردني اليوم. الشعب الأردني عقليته بعيدة كثير عن التجارة
2: للأسف،
1: بيشتغل راتب وإذا إجا فلوس بيجيب سيارة، بيجيب عقلية. شقة بيجيب، يعني حتى الشقة كويسة أحكي، بيروح بيشتري شغلة كمالية رفاهية، بيفكرش إنه يدور هذا المال أو يعمل منه بزنس أو تجارة.
2: هذه عقلية استهلاكية دكتور، يعني بدي أحكي لك هلأ جملة يعني معترضة على الموضوع وحطها ريل. لا تأخذ قرض إلا إذا بيطلع لك قيمة قسطه أو بيوفر عليك قيمة قسطه، إن كان إسلامي أو أزيدك من الشعر بيت ربوي. طبعا لا ننصح أنه تأخذ قرض ربوي، لكن من ناحية نصيحة مالية اليوم إحنا مش بنحكي نصيحة شرعية، يعني أنت اليوم أخذت لشقة أو لسيارة، إذا هاي وقسطك مثلا 500 دينار، إذا بتوفر 500 يعني كان أجارك 500 وفرته ماشي، إذا أنت استثمرته بالسيارة على كريم وطلبات أو استثمرته في تجارة بيجيب لك 500 قد قسطه ماشي، أما إنك تأخذ قرض أو تمويل ما بيرجع قيمته قيمة قسطه أو ما بيوفر عليك قد قيمة قسطه، هو خطأ مالي كبير وخطأ استهلاكي. متى بضطر؟ إذا عندي عملية، إذا عندي قسط جامعة، إذا عندي حاجة أو ضرورة، خلص لا حول ولا، بدي أخذ وأسد من مصدر خارجي. لكن الوضع الطبيعي ما بشتري تليفون، ما بسافر سفرة، ما بجدد سيارتي، ولا حتى بشتري شقة، بضل بالأجار إلا إذا القسط تبعي بدي أوفره، يعني نفسه بدي أوفره، يعني نفس الرقم بدي أوفره. لأنه أنت اليوم راتبك 1000 بدك تحط على حالك قسط 300 وبدون ما توفر على حالك 300 ولا جاء ولا إجاك،
1: أنت نقصت من راتبك
2: 700. طب أنت كنت عايش 1000 يا دوب مكفينك، 700 هسه كيف بده يكفوك؟ يعني أنت يعني يعني الموضوع رياضيات بسيط تبع صف رابع وخامس، مش إحنا ما طلعنا للثانوي لسه. أنت يعني قللت من اللي داخل عليك، والمحزن أنه يكون لأجل استهلاك غير مبرر أو رفاهية، أو لأنه فلان جابت وفلان أخذت وفلان عملت ومش عارف مين جارنا شرف، إحنا بدنا نشتري ونقل أولاد ونقل هذا. يعني بالأخير أنت القرض الطبيعي، نرجع نعيد، التمويل الطبيعي لازم يرجع لك، يوفر عليك قد قيمة القسط أو يدخل لك مصدر إضافي قد قيمة القسط، أو يكون لحاجة أو ضرورة معتبرة فقط، غير هيك لا تأخذ، غير هيك انت بتدمر حالك. واحنا انا
1: هيك
2: بس
1: انت صرت استهلاكي،
2: هيك صرت استهلاكي. وانا ليش قلت لك اسلامي او ربوي؟ عشان ما يفكروا النصيحه شرعيه، هاي نصيحه ماليه، هاي من سنن الله في الكون، يعني عملها الالماني وعملها الامريكي، عملها الاردني، عملها العراقي، نفس الاشي، وعملتها ببنك اسلامي، عملتها مش ببنك اسلامي. يعني عدم المؤاخذه، هذيك اليوم اجى خبر ما عرفنا مين، 20 مليون بتاجر او كذا، او بتاجر بلاط او مواد بناء، وطلع من الاردن كل اللي ماخذهم من بنوك اسلاميه، حما انه كان يتعامل بالشريعه، ولا بالاخير العلوم الدنيويه من علوم ماليه وحصافه تجاريه وذكاء في يعني توقع متغيرات السوق واداره المخاطر هي اللي دمرته. ان كان ماخذ من اسلامي او ربوي، في اشياء تنطبق على الاثنين. يعني دكتور أنا وياك كنت عارفين في عندك كمان ريل مشهور بهالشغلة، يعني جاب مئات آلاف الفيوز، إنه الناس ما بتسد القرض الحسن. يعني مشكلتها مش إنه البنك ماخذ فائدة أو ماخذ مرابحة أو ماخذ، هو نفسه القرض أخده، بعدين لما شاف حاله إنه أخده لإشي استهلاكي صار ثقيل عليه إنه يسد نفس المبلغ بالضبط. وفي ناس بقعد 5 سنين وست سنين وعشر سنين وبتتناقص قيمة العملة، وفعليا اللي دين هو بالضبط. مظلوم. ومع ذلك هذاك بيقول لك أخ من وين أجيب طب ليش أخذتهم؟ والله عشان أسافر أجدد سيارة،
1: بدي أشتري تليفون،
2: بدي أشتري تليفون، مرتي بدها سيارة، في يعني ممكن مرتي عيني وراسي مرتك حقها يكون عندها سيارة، إذا أنت قادر، إذا مش قادر الله بعينك على المشوارين الزيادة في اليوم،
1: صحيح،
2: خذها من الشغل وروحها من الشغل معك، عبيل ما الدخل يوفر عليك، القرض يوفر عليك قسطه.
1: بدي أستطر الدكتور قبل ما نطلع فاصل، يعني باختصار شو عكس العقلية الاستهلاكية؟
2: العقلية الاستثمارية. من الآخر العقلية الاستثمارية، العقلية الاستهلاكية هي اللي بتقطع الشجر، بتشوف غابة موجودة صغيرة أو كبيرة، وللأسف في الأردن معظم غاباتنا صغيرة مش بس حقيقة ولكن مجازا من بكمية أموال، وبنقعد نقطع فيها ونحتطب
1: حش.
2: العقلية الاستثمارية لا، أنا بزرع، لو بدي أقطع شجرة بزرع بدالها تنتين. هاي العقلية الاستثمارية اللي لازم تكون عند المواطن الأردني. احنا بنعرف إنه الوضع صعب، في ناس بيقولك يعني الرواتب بتكفي، هلا في شيء اسمه في الفقه وانت ادرى دكتور، تحرير محل النزاع.
1: صحيح.
2: تحرير محل النزاع، احنا اليوم بالعقليه الاستثماريه والاستهلاكيه في موضوع، اوكي احنا فاهمين انه الرواتب ضعيفه وانه الوضع الاقتصادي صعب، ندرسه في موقع في موضع اخر، لكن العقليه الاستثماريه ببساطه بدك تقطع شجره بدي ازرع محلها تنتين.
1: طيب.
2: أما أنا الغابة موجودة وأكلها وربك برزق بعدين ونعم بالله. بس
1: هاي العقلية الاستثمارية والاستهلاكية لازم نعمل لها حلقة,
2: حلقة
1: إن شاء الله.
2: خاصة
1: يعني تقدر ب 500 مليون درهم, يعني حوالي مليار دولار.
2: 50 مليون
1: خمسين مليون يعني
2: مليار دولار,
1: مليار دولار. لما توفي بيحكي لابنه بدك تسد الدين وأكبر همي إنه فلوسي ما تكفي, علما إنه الدين اللي عليه 2 مليون. فهل سيدنا عبد الله ابن الزبير مع كل هاي الثروة ما عرف يقدر قديش عنده مال؟
2: سؤال حلو كثير. يعني في ناس بيقول لك معقول ما بيعرف يحسب؟ يعني هو عليه معه مليار وعليه 50 مليون ومش عارف بكفه ولا لا. أولا هو تاجر وما عمل المليار وهو بيعرفش يحسب دكتور. ولكن عقلية التاجر أو عقلية المستثمر كنا نحكي عنها قبل الفاصل, بتشوف إنه المال السائل أو الكاش إشي والضيع إشي. يعني كان هم سيدنا الزبير بن العوام إنه يحاول ما يسيل الأصول التي شراها. زي ما حكينا هو كان يأخذ قروض والقروض يروح يجمدها, يا يجمدها في تجارة, يا يجمدها في أصول, يا يجمدها في ضيع, يا يجمدها في عقارات. يقال إنه كان عنده أكثر من 12 عقار. طبعا زمان عقار يعني مئات الدنومات.
1: نعم.
2: طيب
1: يعني هو بيحكي عن كاش الآن.
2: بيحكي كاش لأنه بهمه إنه الدائن أول ما توفى سيدنا زبير العوام الديانة رح يجوا عطول, فأنا بدي أدفع له عطول.
1: نعم.
2: لأنه إحنا دكتور ذكرنا في حلقة الميراث وأنت تذكر إنه أول إشي من التركة يؤخذ إيش؟ الحقوق.
1: حقوق.
2: أول إشي الديون. فحتى يعني سيدنا عبد الله ابن الزبير ابنه لم يوزع التركة على إخوانه 4 سنوات, 4 مواسم حج. يدعو في الحج من كان له دين على أبي يجي يأخذه. ما وزع ولا قرش. تخيل أنت ثروة مليار ظل منها 950 مليون وزوجاته وأبنائه بيستنوا توزيع الميراث. ابنه الأكبر اللي هو مسؤول يعني عن التوزيع ما وزع 4 سنين. تخيل 4 سنين ما وزع عبيل ما اتطمن وتأكد أنه ما ظل في دين أبدا. وسيدنا زبير بن العوام كان إيش بده؟ كان بده من الكاش يكفي. هو ما يعني ما بهمه أنه أنا معي بكفي, أنا بهمي الديانة, واحد دياني دراهم أو دنانير
1: بدي أرجع له, بدي أرجع
2: له زي ما هم. وهون في قصة أيضا ثابتة في البخاري عن سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قديش كان مدين زبير بن العوام رضي الله عنه؟
1: سيدنا جعفر كان مدينه,
2: كان مدينه. طبعا هم مدينه يعني عشان يحطهم
1: يعني يخليهم معه يحفظهم.
2: 400 ألف درهم يعني 8 مليون. انت شوف الارقام اللي بيحكوا فيها يعني عشان احنا
1: أرقام فلكية.
2: نتشجع نعيد عز يعني القوه في الدنيا والفتوحات. نعم. اللي كانوا يعملوها عادت عليهم كاموال. يعني حط عنده 8 مليون. بتعرف شو اللي انا يعني تعجبت منه؟ انه لما نادى عبد الله بن الزبير على الأصحاب الديون يجوا يأخذوا ديونهم, جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسامح, سامح بالدين. لكن ابنه للزبير بن العوام اللي هو عبد الله رفض, فعرض أن يؤجله. ها شوف هون بحلل, هون اللي كان يحكي عنها سيدنا زبير العوام.
1: طيب إحنا نحكي هون على الكرامة ولا على الأمانة ولا على الغنى ولا
2: ما رضي أجله. انت شوف ايش يعني. هون اللي كان يحكي فيه الزبير بن العوام انه هو فعلا كان حاسب انه ما رح يكفي, لانه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب كيف سد دينه بجزء من ارض الغابه. قال له تاخذ الارض
1: مقابل
2: الدراهم فسوي الدين بالارض. اذا سيدنا زبير العوام كثير مصحصح وعارف انه ما رح يكفي الكاش, وعارف انه في جزء من الديون سيقضى على شكل عقارات.
1: عارف شو منقول,
2: عارف شو منقول وشو كاش وشو غير منقول, لانه عقليته استثماريه. طبعا احنا هون يعني بتعرف انت العبادل الأربعة.
1: نعم.
2: والعبادل السبعة. يعني سيدنا عبد الله بن جعفر مشمول بالعبادل السبعة بس مش من العبادل الأربعة اللي هم عبد الله بن الزبير. نعم. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وزيد عليهم عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن ابي السرح وعبد الله بن مسعود, بيصيروا العبادل السبعة. يعني هاي معلومة بس على الماشي. رضي الله عنهم اجمعين. وشوف امراتا بعض الارقام اللي كانوا يحكوا فيها. هلا خلينا بس هون نحكي شغلة يعني زي ما حكيت أنت, بدنا نحكي عن الأمانة, بدنا نحكي أخلاق الدائن والمدين. أنا وجهة نظري هاي دكتور لازم نستطرد فيها, لأنها للأمانة إنها آفة.
1: والله اليوم بصراحة صارت مزعجة جدا جدا. كثير ناس بداية الناس يعني زي ما أنت تفضلت, هو قرض حسن بيكون بيجيك, ولما الواحد يعطي من ماله كثير منا بيعطي مش لأنه عنده فائض مالي, بيعطي عشان أخوه الثاني محتاج, بس بتركه في عز يعني حاجته للمال إنه يسترده, بيصير يقول له معيش. أو للأسف هاي دكتور ظاهرة يعني منتشرة جدا، بيربط سداد الدين بحصول إيش عنده. بيقول له والله مثلا في عندي حساب معطل في البنك بس يرجع يشتغل بعطيك، أو والله بستنى ورثة كذا بس يجي. أنا شو دخلني في ورثة خالك؟
2: هي هاي مشكلة للأسف. وبتعرف أنه في بعض الفقهاء يعني بيحكوا من عليه دين لا يجوز أن يأكل اللحم، يأكل فقط ما يكفي. تخيل يعني، هي برضو المشكلة في سداد الديون أنه أحيانا اللي بيدين بيلاقي أنه اللي مدينه بيسافر وبيجدد سيارة وبيعزم كمان وهو ما بسد الدين. هلا مثلا الدين بيكون 3000 ليرة، بقول لك يعني عزومي ب100 بدها تفرق، لا بس انت حطها على جنب، اعطيني اياها يا سيدي خليهم 2900. هذا الاصل. طبعا هاي كيف بنتعلمها من هاي القصة؟ انت بتحكي عن 950 مليون مجمدات معطلات. اجا سيدنا عبد الله ابن جعفر قال له بسامحك فيهم، قال له لا بتاخذهم اول، انا ما بوزع ال 950 مليون
1: إلا
2: دولار إلا أسد الدين اللي علي. يعني هو حرم نفسه من كل ميراث أبوه، طبعا نفسه وعيلته وأبناء نعم. وأمه أسماء بنت أبي بكر
1: نعم.
2: وزوجات سيدنا زبير العوام وإخوانه من أمه ومن غير أمه.
1: يعني في عيلة بتستنى،
2: عيلة كبيرة بتستنى بورثة خيالية، بتعرف قديش يعني بيقدروا يستثمروا فيها. طبعا خلال 4 سنين عشان تكون بالصورة، بس المال نمى يعني نمى المال يعني، بس نمى لكل الورثة وبعدين قسم، فكل واحد صار يقدر يتحكم فيه. ما رضي يأخذ الفلوس، ما رضي إلا يسد الناس، واللي ما كان معه كاش قال له جزء من الأرض، أهم إشي أرجع قبل ما أنا أخذ حقي، قبل ما أنا أخذ اللي بيطلع لي بدي أعطي الدائن اللي بيطلع له.
1: للناس
2: وكل دين في الإسلام حال. يعني أنا اليوم لو أنا وياك دكتور اتفقنا مثلا، أنت أعطيتني 1000 دينار قلت لي لبعد سنة، بتعرف أنه شرعا يعني القول الراجح أنه الدين حال، أنت بكرة بتقدر تطلبه مني. نعم. ولكن أدبا وأخلاقا إحنا اتفقنا على سنة، تنتظرني سنة يعني، هذا أدبا وأخلاقا. ولكن الدين أول ما يطلع من جيبتك يحل موعده، لذلك أصلا تؤجر عليه من أول يوم أنت. نعم. بتعرف يعني
1: بتضلك تؤجر عليه لما يرجع
2: سنة. هاي صراحة نقطة مهمة، للأسف هي آفة، وللأسف إنها قاعدة بتأدي إنه الناس مش قادرة بتوقف مع بعض. حتى لو أنت اليوم نعم. عندك 4-5 آلاف دينار زيادة مش عارف شو تسوي فيهم. نعم. بتخاف تعطيهم لحدا.
1: دكتور معلش أنا بدي استطرد في هالموضوع. في عنا قضيتين ضل. الأولى إنه للأسف أحيانا في بعض الناس بتكون عن جد محتاجة، بيكون واحد من الناس محتاج زيد، بيروح لزيد بيطلبوا إياه دين، زيد بيعرف انه هذا معهوش اشي يعني ما رح يسده، مع هيك بداينه. والفقير لما طلب ما طلب هو اصلا دين، هو حكى دين هيك حياء يعني، ولا هو عارف انه ما رح يرجعها بحياته، فهاي تكيفها ايش بتكون؟ رح ظلها في ذمته.
2: صحيح.
1: يقول له يا عم اعطيني واذا الله يسر بعطيك او ما بعطيك يعني.
2: صحيح. لكن في حالة تشوف المماطل المعسر في هاي فيها نص الآية، وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
1: دكتور هسه بيكون هو ناوي أصلا من جواته إنه أنا ما رح أسدك، أنت عارفني. وبيكون متعود مرة مرتين ثلاثة.
2: إذا ناوي ما بصير.
1: إنه يطلب دين. القضية الثالثة إنه كثير منا مثلا إذا واحد إجا شخص وداينه المرة الأولى بفكر إنه هذا الشخص ممتلئ ماليا وأنا بقدر أداينك متى ما بدي وأنا بقدر أعطيك متى ما بدي، فبتصير النظرة للشخص اللي بداين إنه هذا يا عمي عادي خذوا منه، فبيصير هو يأخذ ويجير غيره يأخذ منه.
2: تذكرني في تغير الأمثال مع العصور، كان زمان المثل يقول ساعده في شدته تلقاه فرخة، أو يعني أو كما قال. نعم. كما قال. وهلا بقول لك ساعده في شدته يلقاك بشدته الجهد. يعني ساعده هو بالشدة، ما بتذكرك لما يصير عنده رخاء، بتذكرك لما يصير عنده شدة ثانية. هلأ شوف للأسف إن هاي طباع، شوف يعني الواحد بحبش يحكيها يمكن على الراديو على الملأ. لكن للأسف إنها صارت ظاهرة، والمشكلة إن الظاهرة بتصير سلبية. كيف يعني؟ اللي معه ببطل يحب يعطي،
1: ببطل يحب.
2: فبقول لك إلجأ للبنك. طب أنت لما تروح على البنك على تمويل، بالأخير البنك مش يعني جمعية خيرية، راح تدين منه 1000 بدك ترجعهم 1100 1200 1500، حتى لو بصيغة إسلامية عن طريق تمويل مثلا.
1: وإحنا بنعرف دكتور القرض الحسن أعظم من الصدقة.
2: نعم أعظم من الصدقة. نعم.
1: فأنت لما تعمل فيه هيك وما تسدني أنت بتحرمني وبتخل.
2: نعم. وبتحرم المتبرع أو نعم. البدين يعني بين قوسين الجملة العامة بتربيه. يعني هو وكم منا انا بقول انا احكي لك
1: مقروس شغله بقول لك انا مقروس من هالشغله
2: حتى من الشحادين على الاشارات طبعا احنا ما بننصح نعطيهم لانه اليوم معظمهم يعني تسول ولكن انت شوف انا لما كنت صغير بجوز انت وكلنا مثلا بعدك بالعشرينات تلاقيه يجيك كثير لانه عارف انه لسه ما عندك خبره
1: صحيح
2: لما تبلش تكبر ويبلش يظهر الشيب عندك ببطل يجيك هل انت لانك بطلت بصير يعرف انه انت
1: تعطي ولا لا
2: لا بصير يعرف انه انت خلص يعني ماكل كفوف لموزع وعارف انه انت يعني يعني اللي في كثير ناس دينتهم ما رجعوا لك في كثير ناس تصدقت لهم وطلعوا مش بحاجه في كثير ناس ضحكوا عليك يمين وشمال فهو بيعرف انه انت صرت بين قوسين يعني برضو بالمصطلح العامي خبرة. خبره او يعني معتعت في الموضوع فبعد عنك هل انت تغيرت هل انت من جوا تغيرت لا بس هو بصير يعرف الكبير بالعمر هذا عنده خبره فللاسف انه الخبره بتخلي الناس ما يوقفوا مع بعض مقارنه بالخبره اللي كانت تكون ايام الصحابه اللي احنا اليوم لازم نقتدي فيهم انه يعني خبرته بتخليه يصير يعطي بزياده خبرته بصير خليه يعطي بزياده صحيح. ليه لانه طلع انت يعني
1: خليه يتوسع في الخير
2: موقف هذا احنا بنطلع عليه عادي لا مش عادي انه واحد يجي بده يسامحك ب 8 مليون وانت تصر انك مش بس تعطيه 8 مليون وتعطيهم حال اول ما طلبهم ولو ما عندك كاش تعطيهم من جزء من ارض تدر عليك دخل وما توزع لا ورثتك ولا ورثة اخوانك ولا ورثة امك ولا كذا
1: ما تتنعم إلا انت بغير لما تدفع
2: ومش بس مع عبد الله بن جعفر بن ابي طالب 4 سنين ينادي في الحج
1: الله
2: 4 سنين ينادي في موسم الحج لأنه بتعرف ممكن ناس من شبه الجزيرة العربية عرفوا بمسموعيات سيدنا زبير بن العوام طبعا برضه في نقطة خلينا كمان نربط مع الوقت الحاضر إنه سمعة التاجر عقليته والأهم سمعته ثروة التاجر عقليته وسمعته سألنا دكتور عن العقلية وقلت لك أنا ما بقطع شجرة إلا بزرع بدالها شجرة أو تنتين هاي عقلية المستثمر في كتاب اسمه ريتش داد بور داد يعني خلاصته هيك أنا ما بدخل حالي في مدخل إلا بده يدر علي إشي على الأقل يسد الـ الـ الـ الـ الـ الـ المبلغ اللي صار علي أو القسط اللي أنا لبسته لحالي هو لبسته وبرضه عقلية المستثمر بتطلع على الدين أكنه هم أكنه هم عقلية المستهلك بتطلع على الدين أنه هو متعايش معه يعني في ناس انا بحس يعني بس ما انه هو اذا ما عليه دين اصلا بحس انه في شيء ناقص
1: في شيء غلط
2: في شيء غلط انا لازم يكون عليه دين بالمقابل عقليه المستثمر الحقيقيه انه الدين بالنسبه له هم انه الدين اللي مش هم اللي بدر عليه يعني هو اخذ ممكن مليون دينار بس حطهم في تجاره بتجيب له 200,000 وقسط المليون على 5 سنين 100,000 بالسنه مثلا او على 5 سنين عشان يكون يعني دقيق الحسبه مثلا على 6 سنين 800,000
1: صحيح انا بذكر يعني تاجر يعني استأجر بيت مرتب يعني فيلا وما اشتراها فلما سئل قال بحقها أنا بطلع أضعاف الإيجار السنوي
2: نعم
1: هاي عقلية استثمارية
2: هاي برضو مشكلة إحنا لازم نحكي بيت عن لازم نحكي حلقة عن شراء المنازل ومتى لازم أشتري ومتى ما لازم أشتري حلقة مالية مش بس شرعية إنه متى لازم أشتري وقديش لازم يكون القسط وقديش لازم يكون أجاري لانه انت اليوم يعني انا امبارح واحد كان بيسالني بده يشتري ارض ويبني عليها فيلا ولسه هو مش متزوج بقول له يعني انت هلا بدك تحط حالك اقساط بالالاف يعني بال1200 او 1300 قادر هو بس قلت له عشان توفر فعليا توفر لما تتزوج لسه بعد كم شهر 300 نعم. يعني انت ما راح انت بس بدك توفر 300 دينار اول 5-6 سنين 10 سنين بجوز بحياتك الزوجيه يعني انت هلا بدك تحط حالك قروض وتحط حالك مسؤوليات واليوم انت شغلك ماشي بكره مثلا لا سمح الله ممكن يصير اي ظرف
1: صحيح
2: يكون يصير شغلك مش ماشي وانت يعني تحط حالك كل هذه المسؤوليات عشان انت في الحقيقه شو اللي موفره اجار 300-400 دينار بارقى مناطق عمان 150-200 متر شو بدك اكثر من هيك وانت باول 10 سنين زواج شو بدك اكثر من هيك فانت عشان توفر 400 تحط حالك قسط ب 2000 وب 1800 دينار هذا غير منطقي بقول لك ما هي بتصير الي انت راح تدفع ثمنها مرتين وثلاث حتى تصير الك فهي مش شطاره انت اذا بتلاحظ اصلا كثير من المستثمرين العقاريين ما بيشتروا بيوتهم كثير هو ببيع بيوت لكل الناس انا بعرف ناس ببيع بيوت لكل الناس 30 سنه عايش بالاجار من نفس المبدا بقول لك انا ليش اجمد مليون دينار ما انا ببني فيها عماره وبربح فيها 200-300,000 قديش اجاري والله في واحد منهم كان اجاره 50,000 سنوي مين بدفع 4,000 اجار بقول لك انا بدفع 50,000 بس انا بدل ما اشتري هاي الفيلا بمليون ولا مليون ونص
1: انا بشغلها
2: بتجيب لي 250,000 بحط 50,000 اجار يعني هو عايش باحلى فيلا بعمان بالاجار ب 50,000
1: نعم
2: و200,000 بربحهم زيادة مين الربحان في هاي الحالة طبعا هاي حلقة إلها حسبة يعني بس الناس تكون مصحصحة معها وشارب قهوتها
1: ورقة وقلم
2: أنا بحب الأرقام لأنه أصلي مهندس يعني على السريع بتلاقيني حسبتها بتفكروا سحر طيب آخر شغلة بدنا نربط مع الحساب الجاري بيصير.
1: نعم يعني عشان إحنا ننهي بس لازم نرجع لسيدنا الزبير بن العوام إن شاء الله.
2: بس إحنا
1: والعقلية الاستهلاكية والاستثمارية إن شاء الله.
2: احنا طبعا كنا محضرين اكثر عن سيدنا الزبير العوام بس مش مشكله خلينا نكون احنا قريبين من الواقع يعني القصص احنا التاريخيه بدنا نتعلم منها
1: صحيح.
2: مش للدروشه يعني احنا بدنا نعرف شو نستفيد. حكيت لي الناس راح تزعل وتقول لك انت مع البنوك او بتبدا احنا ما بندافع مع البنوك احنا بنشوف تكييف فقهي انت حتى تعرف اللي لك واللي عليك استفيدها معلومه. اليوم انت علاقتك مع بنك تكييفه الفقهي ان كان تجاري او يعني بنك تجاري او بنك اسلامي لما تحط فيه حساب جاري شو تكييفه الفقهي؟ قرض تحت الطلب بالضبط زي التكييف الفقهي للي كان يعمله سيدنا زبير العوام. قرض اسمه قرض تحت الطلب. انت بتقرضني متى ما بدك برجع لك اياه. اليوم اطلع على اللي عنده حسابات جاريه بالبنوك اطلع على كل معاملاتك مع البنك هل ينطبق عليه هذا التكييف الفقهي؟ نعم. انت بتروح على البنك انت مقرضه اول ما تطلب
1: بيعطيك
2: جزء من المبلغ او كل المبلغ او اللي بدك
1: حسب.
2: هلا احيانا اذا بدك كل المبلغ ممكن أو حتى ممكن تعطيه أمر بالدفع تكتب شك مبلغ كبير مثلا 20,000 وهو مجبر لأنه الفلوس فلوسك. بس بالمقابل إذا هو استثمرهم أنت ما بيطلع لك ربح لأنه لا يجوز للمقرض أن يشترط ربحا لأنه كل قرض جر نفعا فهو ربا. بس أنت إيش بتضمن بهاي الحالة؟ طب ليش الناس بتروح على البنوك بالحسابات الجارية؟ عشان الفلوس ما تنسرق. ليش الناس كانت تروح عند سيدنا الزبير بن العوام؟
1: عشان تحفظ أموالها.
2: بالضبط الناس تحفظ أموالها. واحد طلع له مثلا زي مثلا سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب طالع مثلا على غزوة معينة أو كذا ومعه هال 400,000 بده يخليهم بيته مثلا عند زوجته أو كذا يجي عليها حرامي بالليل يجي يأخذهم ولا كذا لا بحطهم مع سيدنا الزبير بن العوام وهو بيعرف يتصرف. إحنا أصلاً هيك علاقتنا مع البنوك. أنت بتحطهم على البنك البنك عنده خزنة تحت الأرض فوق الأرض
1: ملكاش علاقة.
2: مستثمرهم حاطهم بالبنك المركزي حاطهم أنت بالأخير أنا
1: إلك بس فلوسك.
2: لما أجي أطلب منك بدك تعطيني فهو تكييف وقرض تحت الطلب. لذلك مش كل إشي اليوم بتعمله المصارف الإسلامية وغير الإسلامية صراحة هو شيء سلبي ولو كان شيء سلبي لما تقدم الغرب في كثير من الأمور اللي ساعدوا النظام المالي اللي عملوا إنه يتقدم من خلالها. بتقول لي شو أهم وظيفة للبنوك؟ بقول لك أهم وظيفة للبنوك تقرب بين اللي عنده فكر أو عنده حاجة وبين اللي عنده مال. فأنا وياك اليوم بجوز أنا عندي مال أنت عندك فكرة بس صحيح. ما نأمن على بعض بدنا وسيط بالنص يضمننا وهذا البنك. الوسيط له قوة قانونية هو البنك. في هاي الحالة البنك بيصير مفيد لرفعة الأمم بينما لما يروح على الربا ويروح على التضخم ويروح على ضمان الحقوق وأتقضي أم أربي ما هو فعليا البنوك صحيح. خصوصا الربوية هيك عم تعمل يعني غرامات التأخير مثلا هاي كلها أشياء سلبية والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فإحنا ما بنيجي كمان هاي كمان بعقلية المسلم ما بصير أنه أنا شغلة مثلا عملها الغرب أو الشرق أو كذا أو الصين. الصين تقدمت اليوم أكيد في أسباب لا من الغباء يعني اسمح لي أني أجي أخذها زي ما هي لا بقدر أطبقها بثقافتي ولا هي تنضبط بضوابط ديني ولا حتى أمراتا اجتماعيا بتكون مناسبة لإلي. بس برضو من إضاعة الفرص إني أجي شو الصين يا زلمة يعني هم هيك أصلاً يعني ما بزبط. لا أكيد لما عملوا هاي الشغلة خلاص بشيل منها اللي مش منيح وباخذ الباقي هاي بزبط عندي بتعلم منهم يعني بتعلم منهم طب بتعلم منهم هندسة بتعلم منهم صناعة
1: هاي غزوة الخندق
2: بتعلم منهم مالية
1: الفرس كانوا
2: يحفروا مش إحنا يعني إحنا صرنا نحب لا أخذنا منهم الشغل اللي بتفيدنا. وكذلك لما نطلع على العلوم المالية والمصرفية نفس المبدأ أنا بطلع عندهم هم عملوا إشي واضح إنه فادهم. وعلى فكرة في قصة ممكن نعملها حلقة أصلا هم من وين تعلموا التجارة منا في فينس قوافل في ربط تاريخي مثبت مش مني من دكتور اسمه كونيل كورويل أو المهم بجيب كتابه حتى معي المرة الجاي بقول لك أصلا اللي علمت التجارة لأوروبا هي فينس وتعلمت من قوافل الجمال يعني قوافل السفن أصلا تطورت بعد احتكاكها في المسلمين وشأوا إدارة قوافل الجمال في وقتها. فهم تعلموا منا ليش إجوا أخذوا من اللي بيفيدهم ما أخذوا الجمال أخذوا الفكرة عملوها بالسفن. وإحنا كذلك ما بنأخذ البنك تبعهم الربوي اللي فيه غرامات تأخير اللي فيه تضخم غير مبرر اللي فيه طباعة أموال دون حسيب ولا رقيب و بشيل هاي الأمور وباخذ الأمور أني أزاوج بين
1: العقلية
2: والابتكار والمال أزاوج بين صاحب الحاجة والمال ألاقي مؤسسة في النص أنا وياك نثق فيها إن هي أنت ما رح توكلها لما يكون في دين أضمن إنك رح ترجع ليها بحيث إنه المال يدور في المجتمع
1: والكل يستفيد
2: وما نلاقي. إحنا طبعا اليوم في أثر عكسي للبنوك يعني حتى الأردن فيها فوق 50 مليار غير مشغلين بينما سيدنا عبد الله عفوا الزبير بن العوام لما حكى لابنه عبد الله قال له ما بعرف تلاقي من الخمسين مليون 2 مليون ولا لا،
1: يعني 5%
2: ما بعرف تلاقيهم كاش ولا لا. بينما اليوم ودائع البنوك احنا عنا، وهي برضو شغلة صراحة لازم، فوق الخمسين مليار غير مشغلة، غير مشغلة. بالمقابل إذا بدنا نعتبر سيدنا زبير العوام هو كان عامل البنك وقتها، مشغل كل إشي لدرجة إنه هو ما بعرف إنه 5% مش مشغلين ولا لا. إحنا اليوم عنا الاحتياطيات الإلزامية 7 و10%، يعني اللي هي طبعا إشي تفصيلي، بس هو يعني حتى احتياطيات إلزامية ما عنده، كل إشي مستثمر وحاطه بهالضيع وحاطه بهالتجارة وحاطه بهالأغنام وهالزروع وإلى آخره.
1: يا سيدي إن شاء الله إحنا تاريخنا الماضي ما يظل نظريات وقصص ودروشة زي ما تفضلت في الكتب، لا نخليه واقع وعملي وشيء تطبيقي نمارسه، لأنه يعني لن يصلح أمر آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. شوف كيف لما التزموا بالشريعة، ما هو سيدنا الزبير لو مش فاهم شريعة كان أخذ وحطهم دين، بس هو فاهم شريعة مع عقلية اقتصادية دمجهم مع بعض فصار ملياردير
2: والكل استفاد.
1: نعم
2: هذاك ضمن فلوسه،
1: ضمن ماله،
2: وهذا شغل الفلوس. نعم. والمجتمع أكثر واحد نعم. استفاد لدرجة أنه صار كل المسلمين يقدروا يلاقوا أكل.
1: نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول.